ولا شيء في الدنيا بيساعدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا.

0: أهلا بكم إلى الضفة الأخرى في هذا العدد الأول من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير، وفأن مباشرة إلى ركن على ضفاف الكلام. في هذا الركن سنعرف بكتاب جديد. هذا الكتاب هو خواطر مدمن متعافي، الكاتب محمد البشير البكاري. سي محمد البشير البكاري، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء النور خويا، مرحبا بك ومرحبا.
0: شكرا لك، وخلينا نوجه تحية للدكتور عبد الباسط التواتي لنسق هذا اللقاء. أولا، فكرة الكتاب خواطر مدمن متعافي، يعني فكرة الكتاب كيف بدأت؟
1: والله هو الكتاب يعني تكتب في ظروف نجم تقول صعيب شوية، اللي هي الفترة اللي نتعالج فيها.
0: نعم.
1: يعني هي بديت بطريقة يستعملها الدكتور معناها في معالجة المرضى نتاعو، إنه يشجعهم على الكتابة باش يفهم شنو يفكر وكيفاش ينجم يعاونهم. هو يعرف معناها التكتيك نتاعو هو، فهمتني؟
0: نعم. هو أولا من خلال العنوان خواطر مدمن متعافي، كلمة متعافي هذا تعني أن شخص يعني حارب وانتصر في أشرس المعارك، يعني هي معركة. من يتعاطى المخدرات هو دعني أقول يحارب ضد نفسه. خلينا نبدأ منذ البداية، عملية التعاطي كيف بدأت يعني، وما هي أسبابها وبداياتها؟
1: والله الأسباب هي عديدة، يعني كما برشا أسباب إنه المدمن يبدأ يتعاطي. نجم تكون الأسباب منه هو ضعف شخصية، فهمتني؟ ولا نجم يكون هذا فضول كبير كما يحب
0: يكتشف حاجة جديدة. ونحب كلامنا سي محمد البشير، نحب كلامنا هذا درس وموعظة للبعض اللي تسول لهم أنفسهم أنهم يدخلوا في غمار هذه التجربة، دعني أقول التجربة الممنوعة والمحرمة. نعم
1: بالضبط، ما يزمش يستهين العقل معناها بأول تجربة ديجا هي خاطر تم برش عبيد طاحوا في الفخ هذا ماشي في باله اللي هو بش يتحكم فيها، معناها يجرب مرة ويقول لك جيس بش نجرب. بالإدمان ذا وينجم يبدأ بحاجة معناها يظهر لك أنت اللي هي تجربة أنت تتعلق بها وتتعلق بالإحساس اللي تسببه لك. ولهنا الإنسان يلقى روحه تخلي في طريق ما عادش ينجم يرجع منه. كيرتوك يبدأ يشوف فيه اللي هو معناها حاجة عار وحاجة ما ينجمش يحكيها وما ينجمش يفضفضها لغيره، واللي حتى تقبل مساعدة يصعب عليه، فهمتني؟ لهنا يدخل دورة يعني الدائرين بالمدمن، كسواء المجتمع كسواء الطب اللي يتعاملوا معه كسواء العائلة، يلزم يعرفوا بالذات اللي هو مرض يعني، وما يتخذلش الإنسان في المرحلة الخايبة اللي تعدى بها اللي هي الإدمان هذيك. هو معناها لو المدمن إنسان عنده أحلام عنده طموح عنده حاجات كاتمة، معناها ينجم يتقلب كومبليت مو بعد التعافي.
0: خليني نبدأ من الأول سي محمد. العديد من الدراسات يعني الطبية والصحية يعني أثبتت أن تعاطي المواد المخدرة هي من الممكن أن يتحول إلى إدمان، وهذا الإدمان يعرف بأنه مرض مزمن. يعني تحسيت أنه فترة إدمانك يعني وكأنك تعاني من مرض مزمن. هذا المرض يصيب الدماغ، يؤثر في وظائف الدماغ، فالإنسان وقتها يحتاج إلى العلاج، إلى الرعاية، إلى الدعم الأسري والمجتمعي لتعزيز هذا التعافي، وأيضا التقليل من انتكاسة هذه المواد المخدرة. بالنسبة إليك يعني هل وجدت يعني هذه الأطر التي ساعدتك على التعافي والعلاج؟
1: أولا نحب نقول اللي الإدمان هو مرض، ومرض خطير ياسر، خطر يأثر على الدماغ ويأثر سيرتو على الأحاسيس. معناها تنجم أنت الحقيقة تشوف فيها معاكسة كومبليتمون، يولي مخك يصور لك حاجات معناها ما فماش منها، فهمتني؟ والتعافي معناها موش باش يجي بالساهل في لحظة، ولا يلزمك أنت تكون معناها ناوي أنك تتعافى وعارف روحك قادم على حرب معناها باش تتألم فيها وباش تطيح وباش تصير انتكاسات وخوف، فهمتني؟ وصعوبات كبيرة ياسر. تبدأ أنت تكون حاضر وكما قلت أنت معناها يلزم الناس اللي دايرة بيك متفهمة. أنا الحمد لله يعني العائلة معناها كيفاش هي العائلة يلزمها تكون، مش تبرر الغلط ولا تبرر إنه شنو يعمل. أما إن فوا طاح هو في الغلط هذاك يعرفوا إنه طاح في فخ ويلزمهم معناها يمنعوه، مش يلزمهم يعاملوه بلوم وقسوة كأنه معناها يعني عمل حاجة ممكن هو موش داري بيها، معناها ممكن هو ما يستخيلش باش توصل به للدرجة هذيك، ممكن كان يتعامل معها كأنها هواية كأنها حاجة لين يلقى روحه غرق وغرق عائلته وغرق الناس كل معها.
0: نعم. يعني فترة الإدمان كم تواصلت معك محمد؟
1: والله تنجم تقول تواصلت فوق 20 سنة.
0: 20 سنة؟
1: أي نعم، أنا توا عمري 39.
0: يعني من اللي عمرك 19 سنة هكذا؟
1: أي نعم أي نعم، قبل بشوية، قبل نجم نقول في 17
0: وبطبيعة الحال كانت البدايات كما ذكرت أنت عملي يعني تجرب، يعني نحب نجرب مع بعض الرفاق السوء.
1: تشوف السيرتوك تشوف يعني الليجان الكل اللي في عمرك يعني قاعدين يجربوا وقاعدين يشيخوا ويحكيوا لك على مغامراتها وتنزل الدنيا أخرى وكذا، معناها يشوقوك ليها ويكركروك تكركير يعني.
0: فمنتي من باب الفضول حبيت تزور هذا العالم العجيب والغريب، قلت خلينا نزور، وحسيت أنك وقعت في الفخ.
1: وقعت في الفخ، عجبني ياسر، ومعرفت اللي هو مضره كان بعد سنين، والحمد لله اللي وفر لي الأسباب باش نمشي نتعالج. والحق نحب نقدم تحية كبيرة ياسر لدارنا وقفوا معايا، وسيرتو للدكتور الفاضل عبد الباسط.
0: عبد الباسط تحية لي، عبد الباسط التويتي تحية لي، قدم مجهودات كبيرة جدا وأعرفه شخصيا ونعرف التجارب اللي عالجها. توا نجيو للمعالجة، بعد ما عالجت يعني قداش استغرق الوقت يعني؟
1: والله هي على معني على بعضها فترة العلاج استمرت شهر ونص في المساحة. يعني نمشيو نروحوا العشية بيتوا في ديارنا يعني، ويراقبك هو بالتحاليل ويحكي معاك ويشوفك ويعرف مشكلتك وين بالضبط ويتبعها، فهمتني؟ أنا ما نحكيش كان على حالتي أنا، يعني ريت برسة حالات يعني حتى أقوى مني يعني، وحالتهم أخطر من حالتي يعني، يعرفوا كيف يتعاملوا معاهم ولقاو لهم الحلول. يعني المدمن ساعات يمشي في باله اللي هو ما فماش حل، سيرتو مثلا يبدا كيما حالتي انا عنده سنوات طويله يقول لك صعيب ياسر باش اني نخرج منها الحفره هذه، ولكن هي راهي اسهل مما يكون يعني، جيت فقط شويه عزيمه وتعرف سيرتو زاد لشكون تمشي، معناها خاطر ثم زاد بلايص يضر العبد مش يداويوه. يعني انا مش اول تجربه هذه، راني مشيت معناها مرتين ولا ثلاثه قبل، فهمتني؟ مش لازم نسمي
0: الرايد يعني، حاولت قبل انك نعم حاولت قبل انك يعني تقلل من هذا الضرر وتطلب المساعده من مختصين. طيب الحمد لله الان اعتقد انه محمد البشير البكاري عاد كمواطن عادي يمارس فيه حياته العاديه بعيد كل البعد عن تلك الافه السامه. طيب نجيو إلى فكرة الكتاب، أصدرت كتاب خواطر مدمن متعافي، يعني تحديدا هذا الكتاب ماذا أردت أن تقول فيه؟
1: الكتاب بالضبط بعد لا شجعني الدكتور وعجبت الخواطر اللي نكتب فيها يعني الخاطرة وليت خواطر والسر وليت أسر، وقال لي راهو باش يولي مشروع كتاب. وقتها أنا فهمت اللي نكتب فيه ما عادش باش يولي لي أنا كهو يعني. حبيت من وجهة نظري أنا يعني نعاون المريض والطبيب وعائلة المريض باش يفهموا رواحهم بالضبط، وباش يفهموا كيفاش يتصرفوا مع بعضهم. المريض يفهم روحه كيفاش شنية حالته، كيفاش يخرج منها، وكيفاش يعاون روحه. ويعني راهي تجربة مدمن قبلك يعني، نجم نحكي لك مثلا كيما نقولوا فيها برشا خواطر اللي معناها راني اللي نحس بيه متأكد اللي ثم برشا ناس يحسوا بيه
0: يشاركوك
1: يعني.
0: نفس اللي هو
1: كلهم راهو ثم في الاخر ثم بسيط أمل تنجم هذاك الكل تخرج منه. يعني هذاك كيفاش كانت الكتاب، وهو اون بليس يعني تجربة شخص حبيت من خلالها يعني ننفع اي انسان يعيش صحيح. التجربه معناها كيف حتى ما يعيش التجربه ينجم يلقى فيه ما ينفع، اوكي كسوا مثلا يتعامل مع اخوه مع ولد جيرانهم مع وانت تعرف تو كثر الادمان ونسبه كبيره بتاع الشباب وليت مدمنه
0: للاسف يعني شديد. لذلك حبيناك تكون اليوم مثال ونموذج لاعطاء الامل، يعني بصيص هذا الامل للناس اللي يعني زلت بهم اقدامهم يعني في تعاطي هذه الافه السامه، انه الحلول موجوده وبامكانك انك تتجاوز وتخرج انت بين قوسين. قلت حفره، هو بالفعل يعني هو ما مش حفره يعني، هو قبر يعني، هو قبر الحياه. انسان يقبر نفسه يعني خاصه في ريحان شباب، ويقبر نفسه يعني في ظلمه وفي لست ادري ظلمه وغيبوبه موحشه. اذا هذه الخواطر الاكيد انه فيها العديد من الدروس يعني، حاولت أنك تعطيها وتقدم من خلالها يد المساعدة لبعض الذين يسعون إلى أن يخوضوا نفس التجربة، يعني أن يستنسخوا تجربة محمد البشير البكاري في خروجه من هذه الظلم.
1: بالضبط، يلزم المدمن يعني ما حبيت نوصل إلو يفتش الأمل ويطلب المساعدة، خاطر كما قلت لك ثم برشا مدمنين يحشموا حتى باش يقولوا اللي هما مدمنين يعني. وهذه كل جزاء يعني نظرة المجتمع يعني للمدمنين بصفة عامة، معناها ديما ننظروا لهم نظرة دونية ونقص، معناها كيفاش أفسرها لك؟ خاطر ساعات زاد المجتمع يكون عنده دور، ساعات مثلا كيما نقولوا ينجم هو في حد ذاته يدفعوا للعلاج يعني بالكلام الطيب وكيحسوا راه اللي غلطه ما هيش غلط وراه يتنجم كثير وراه كذا ويشوف معناها كيما نقولوا حملات في البلايص كل كانت سوا في التلفزه في المدارس في الكوليج فهمني حتى اللي قاعد يستعملوا حاشم يولي وقت ما عادش يحسن يولي يندفع ويقول بالحق انا حصلت ويزمني نمنع روحي يعني ما عادش يتخبى من المجتمع وما عادش يتخبى من العباد
0: يعني كمرحله اولى لابد من الاعتراف بالامر الواقع يعني ان يعي ان يكون صادق وصريح وواضح مع نفسه ومع الاخرين. طيب مرحله التعافي سي محمد اكيد كان نحكي على مرحله التعافي بالمقارنه مع مرحله الادمان
1: كما يقولوا فيها الشتانة ما بين الثراء والثريا يعني فرق كبير ياسر ما بين معناها الحالة اللي تكون فيها كسوة في منظرك في إحساسك حتى في طريقة تعاملك مع العباد والمواقف اللي تمر عليك يوميا معناها فهمتي خاطر العقل الإنسان اللي يستعمل يبدأ مغيب كما قلت لك حبيت مثلا كي اون ديري حاجة زرقة تشوفها خضرة أنت ما تشوفهاش على حقيقتها خاطر عقلك مريض في حد ذاته يصور لك اللي مثلا نجم يصور لك أنه ناس تكرهك وثم والناس هذيك لا تكرهك لحد شيء شيس أنت من كثر الاستعمال وكذا واللي تهلوس معناها يوصلك بلغة أخرى باش يوصلك البلاصة خايبة ياسر تولي تتفارع مع روحك تولي تتفارع مع الهواء فهمتني
0: طيب هي واصل سي محمد
1: كيما قلت لك معناها المدمن ما يزموش يستهان حتى كان يستعمل مره بعد قداش حتى كان يجي يستعملها للجو حتى كان ما يزموش يستهان بها الحكايه راهي باش تمشي بيك للبلاصه خايبه معناها مصيرك محتم.
0: طيب هي رحله شاقه الاكيد عشتها في محمد اللي عشت رحله شاقه لاعاده اعمار الروح من جديد يعني ببياض ناصع فكان عليك منذ البدايه اعتقد انك تواجه نفسك من غير أي تخدير لذلك لابد أن الإنسان يكون صريح مع نفسه يكون واضح مع نفسه وما يكونش سجين يعني لهذه المادة المخدرة أن يكون متصالح مع حقيقته ويعترف أنه أخطأ يعني ويقول هذه هي خطيئتي ولكني لابد من مقاومتها. أكيد هذا الطلب منك شجاعة كبيرة وقوة كبيرة.
1: والله مانيش باش نكذب عليك وندعي الشجاعة الكبيرة والكذا أما البورسنتاج الكبيرة اللي خلاني نمشي إني حسيت روحي سيء باش نضيع كومبليتمون يعني على حافة الجنون كما يقولوا فيها فهمت وليت نتصرف يعني في تصرفات ما كنتش نتخايل روحي نهار نتصرفهم وليت نقول في كيف ما نتخايلش روحي نهار نكلمه أبار هذا الضرر نتاعها كيفاش أنت تبدأ تجري في جرتها وكيفاش ما تخليكش تعيش مرتاح وكيفاش ما تحرك كان بيها وما تحكي كان بيها وما تاكل كان بيها وما نحكيش لأنا راني نحكي سنوات يعني توا في السنين الأولى الواحد يشوف روحه نورمال بالعكس مش عجبني يشوفها كأن حاجة زادت في حياتي ومن بعد الفيق اللي كان ما عملش الخطوة هذيك نتاع البداية راهو لاباس عليها خاطر العقل الصاحي النظيف اللي ما دخلتلوش المخدرات يفكر ويتصرف وينجز خير بيسر من العقل اللي يدخل المخدرات معني حتى كين تدخل المخك شوية برك يقول لك انت ما تشوفش الضرر متاعها ما الضرر متاعها رو ينجم يكون مخبي تنجم انت كنت نجم تعمل 100% وبها هي تعمل 50% وانت ماشي في بالك انت عامل 100 معناها تفهم فيها كيفاش معناها راهي خبيثه ياسر هي اون ديري شيطان.
0: احنا نرجو السلامه اخوي محمد نرجو السلامه والعافيه لكل ابنائنا وكل افراد الشعب التونسي وان شاء الله هذه الافه يعني تزول عنا يعني تزول من عاداتنا ومن تقاليدنا نهائيا ومن علاقاتنا وان شاء الله يقع وهي تحيه خليني نوجه تحيه للمؤسسه الامنيه في تونس لانه قاعدين نلاحظوا العمل الجبار اللي قاعدين يقوموا به في الكشف عن مسالك التوزيع والبيع نعم تحية لهم وإن شاء الله ربي يوفقهم في أنه بالفعل أنه ينظفوا هذه الساحة من هذه الآفة السامة وربي ينجي أبنائنا زادة خطر أعتقد أنه المأساة الآن دخلت إلى أبنائنا إلى الأبنائنا التلامذة في المعاهد وفي الأعداديات إن شاء الله نسأل الله السلامة والعافية هذه الظاهرة. طيب هذا الكتاب خواطر مدمن متعافي أدعوكم إلى قراءته لأنه صراحة هو كتاب طريف جدا كتاب فيه صدق كبير يعني صدق تجربة عاشها إنسان مع المخدرات ولكن لله الحمد يعني بإصراره وبعزيمة يعني العائلة وبعزيمة يعني الإطار الطبي تخلص من من هذه الآفة السامة نهائيا وعاد يعني إلى الحياة وأهل نفسه من جديد وعاد كمواطن عادي فارح بالحياة ومبتهج بهذه الحياة. أنا سعيد جدا أخويا محمد البشير البكاري بهذا الكتاب، ونفسح لك المجال أنه هذا الكتاب متوفر الآن موجود قمت بتوزيعه خلي تعم الفائدة، يعني ماذا بي أنك تكون موجود في العديد من المجالس والعديد من اللقاءات أعطيني مثلا اللي مش أقرأها شنو مش يستفيد منه يلا باعتبارك أنت صاحب هذا الكتاب يلا باش تشجعهم باش يقرأوا الكتاب
1: برشا حاجات ممكن حتى برشا حاسيس يحسهم هو في حد ذاته ما هوش فاهمهم وبرشا حاسيس يحس روحه اللي هو ما هوش مش يخرج منهم
0: يعني فهمني. انت مش تفسرهم له تفسر له تقول له هاك الحاسيس هذيك راهي غلطه وراهي كذا وكذا وراو تنجم تخرج وراو تنجم تخرج من اذا هو بصيص امل يعني هي نافذه مفتوحه على الامل وعلى التعافي وعلى السلامه. شكرا لك اولا هنيئا لك بهذه الحياه الجديده وهنيئا لك بهذا الكتاب خواطر مدمن متعافي وارجو شكرا وارجو ان يا هذا الكتاب يعني يكون في متناول الجميع للاستفاده منه على الاقل حتى على مستوى الاطلاع على حياه الادمان كيف كانت
1: مش ضروره معناها اللي عايش في عالم الادمان ياخذ الكتاب حتى من معناها كمطالعه نجم تطالع معناها تثيق به.
0: واضح شكرا لك سي محمد البشير البكاري ارجو لك الصحه والعافيه وان شاء الله نلتقي في موعد اذاعيه لاحقه الى اللقاء مع السلامه شكرا مع السلامه.

هل أنت يا صديقتي بخير؟ أخبارنا عادية جدا حبيبتي.

0: نواصل لمستمعينا الكرام حصة هذا المساء من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات ذات المنستير، وندخل مباشرة إلى الركن الجديد ويبقى الأثر. هذا الركن، تعريف بهذا الركن تقدمه لنا الأستاذة أميرة كرم، ثم بعد ذلك مباشرة إلى موضوع حصة اليوم ويبقى الأثر. أستاذة أميرة كرم، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات ذات المنستير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحية ليك ولكافة الأصدقاء المستمعين لموجات إذاعة المنستير.
0: إذن ويبقى الأثر، يعني هو عبارة عن استعادة لسيرة ومسيرة بعض الذين يعني خلينا نقول خلدهم التاريخ لأعمالهم الطيبة، لأخلاقهم الحسنة، وأيضا لإنجازاتهم النافعة، وهي دعوة أن الإنسان يترك أثر في حياته. نعم تفضلي.
1: نعم صديقي، سعيدة جدا أولا بالمصافحة الإذاعية هذه في فقرة ويبقى الأثر. في المساحة الصغيرة نسبيا زمنيا باش نحاول نتقصاو الأثر، نقتربوا من سيرة إنسان ما على حاجة تتجاوز حيرته، إما فكرة ولا كتابة واكتشاف أو ربما طريقة مختلفة في النظر والحضور في العالم. ولأنها المصافحة الأولى من البرمجة الشتوية، حبيت نحكي على شاعرة كان كل شيء في حياتها مصمم أنه يختبر سؤال ما الذي بقي وكيف بقي. امرأة كان يمكن للتاريخ أن يمحوها أكثر من مرة، لكن بقي اسمها أنا أخماتوفا.
0: هذه الشاعرة والناقدة الأدبية والمترجمة الروسية.
1: نعم، ولدت أنا أندريفنا غورينكو سنة 1889 قرب أوديسا، ونشأت بالقرب من سان بطرسبورغ، ذلك المكان الذي ارتبط بواحدة من أكثر طبقات الذاكرة الثقافية الروسية كثافة، ببوشكين، بالقصر الإمبراطوري. طبعا وقتها كانت روسيا تحت الحكم القيصري، لكنها في نفس الوقت كانت تشهد مخاض فكري وأدبي وفني وحتى سياسي. في السياق هذايا بدأت أخماتوفا شاعرة تكتب عن الحب، عن العلاقات الإنسانية، على المرأة، على الانتظار، على الفراق. يعني نصيبها في فترة شبابها الأولى كانت تتسم بشيء من الغنائية والذاتية. كانت تقرأ شعرها في الصالونات والمقاهي الأدبية وتلتقي الشعراء والفنانين، وكان لها حضور شخصي جعلها وهي في العشرينات من عمرها جزءا من المشهد الثقافي البارز في المدينة. أي أنها لم تبدأ حياتها شاعرة مطاردة، بدأتها من قلب الحياة الثقافية وبدعم منها. لكن روسيا اللي كانت تعيش فيها بدأتها حروب، القمع، الاعتقالات، والشاعرة اللي كانت تكتب على الحب لقات روحها في مواجهة سؤال آخر، كيفاش يكتب الإنسان؟

0: الأولى، وفجأة بدأت أوروبا التي عرفها ذلك الجيل تتشقق، وفي روسيا أيضا أخذت الحياة الثقافية تفقد شيء من الحيوية متاعها. دخلت الحرب إلى الشعر وتخلى التاريخ إلى التجربة الشخصية. ثم جاءت سنة 1917 الثورة وسقوط نظام الإمبراطوري والثورة البولشوفية، وبعدها الحرب الأهلية والعنف والهجرة الجماعية واختفاء عالم كامل كان آخذا في الانهيار. غادر عدد كبير من المثقفين والكتاب روسيا، أما أنا أخماتوفا فبقيت، اختارت أن تعيش داخل التاريخ الذي كان يتشكل لا خارجه. وفي سنة 1921 أعدم نيكولاي غوميليوف
1: زوجها،
0: ولم يكن
1: هو زوجها الأول أيضا،
0: نعم أي كمل
1: أيضا تم تم اعتقال ابنها الوحيد يعني ليف غوميليوف، وتم الزج به في السجن سنة 1921. وأصدرت وقتها عنوان ديوان عنوانه مرثات، يعني وكان فيه نوع من الحذف والتحسف السياسي أنذاك، فما العديد من التطورات السياسية التي كانت جارية فجعلتها من الشعراء المحظورين. يعني هناك العديد من المراجع تقول أن السلطات يعني أمرت بعدم نشر أشعارها وأعمالها الأدبية فيما بين سنوات 1923-1934.
0: نحب نذكر اللي غوميليوف كان جزء أساسي من تكوينها الأدبي وحياتها المبكرة، ثم بدأت سنوات أكثر قسوة، سنوات الصمت وقت اللي توقفت أخماتوفا عن الكتابة، لكنها وتوقفت عن النشر مش عن الكتابة بلتو، لكنها لأنها فقدت تقريبا إمكانية نشر شعرها بحرية، كانت تترجم وتعمل في البحث الأدبي وتدرس بوشكين وتعيش في ظروف مادية صعبة، لكن شيئا مهما مهما ولا كان يحدث في الخلفية. القصائد موجودة حتى عندما لا توجد الكتب. ثم جاء ستالين ومعه سنوات الاعتقال والرعب، كما قلت لابن هليف اللي كان واحد من اللي تعرضوا للاعتقال. وفي تلك السنوات تعرفت أخماتوفا على الوقوف في طوابير السجون مع نساء ينتظرن أخبار أبنائهن وأزواجهن، يحملن آلاما وأكياسا صغيرة إلى المعتقلين. فقالت: أنا لم أكن وحدي، كنت مع بلدي كله الذي كان يقف في أرتال طويلة جدا أمام السجون. في تلك الطوابير صديقي لسعد التقت أخماتوفا بجمهور شعري من نوع خاص، حيث كانت تلقي عليهم على من وثقت فيهم الشعر فيتناقلونه في أوراق صغيرة من بيناتهم ويحفظون، ثم يتلفون تلك الأوراق كي لا تبقى وسيلة إدانتهم. كل ما تبقى هو القصيدة، قصيدة محفورة في الذاكرة، وهكذا تبقى القصيدة حية والذاكرة تصبح كتابا. لكن ما كانت حياة أخماتوفا سلسلة متصلة من المواقف البطولية فقط، خطر هذه اللي دجا جعلها أكثر إشارة. سنة 1940 اعتقل ابن هليف من جديد، وفي محاولة للتأثير في مصيره كتبت أخماتوفا قصائد تمدح ستالين والنظام، لكن لم تنجح المحاولة وأعدم ابنها.
1: قصائد تحت عنوان المجد للسلام، يعني كانت خطوة أرادتها أن تكون خطوة تصالحية مع السلطات السياسية آنذاك
0: من أجل ابنها،
1: للتوسط يعني للتوسط لمصلحة ابنها الذي عاد مجددا إلى المعتقل.
0: وتألمت مرتين لهنا، مرة على فقدها وأخرى على تخليها عن مبادئها، مما جعلها بعد باش نحب نشير أنه هي استبعدت تلك القصائد بالأعمال متاحة.
1: صحيح. شكرا. الأكيد الشاعرة الروسية لم تتحصل على العديد من الجوائز والأوسمة فقط، يعني سنة 64 و 900 ألف تحصلت على منحت
0: جائزة الدولة متأخر.
1: جائزة الشعر والأدب في إيطاليا، يعني
0: هي تورمينا للشعر في إيطاليا.
1: وأيضا
0: في 1965 جامعة أكسفورد منحتها درجة الدكتوراه الفخرية. لكن صديقي لهنا المفارقة بقيت ما تنشرش الديوان متاحة رساء، كان بعد 20 سنة من اللي توفيت.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: هي توفيت سنة 1966 وهما نشروه سنة في روسيا 1989.
1: توفيت في ضواحي العاصمة الروسية في موسكو تحديدا ودفنت هناك. نذكر ببعض عناوين مجموعاتها الشعرية، عندها مجموعة شعرية بعنوان أمسية، أيضا في كتاب بعنوان المسبحة، هناك ديوان أيضا القطيع الأبيض، ثم مرثات. يعني صراحة

0: أنا أخ ماتوفا شاعرة تستحق أن يعود إليها الشعراء وأن ينهلوا من هذه التجربة الشعرية العديد من الأفكار والعديد من المعاني
1: لأنها
0: والرؤى.
1: ذكرى حية وأصبحت ذكرى حية في روسيا. ودجا هي معناها فما الشعراء الشبان عاونتهم برشا وبتلقاو برشا في الكوخ بتاعها اللي هدوهولها ولا الإقامة بتاعها اللي سكنت فيها في آخر أيامات حياتها. وقت ظهروا شعراء جدد كانت تحمل في ذاكرتها جزء من القرن اللي سبقهم، ونتذكر ما بيناتهم جوزيف بروتسكي اللي أصبح لاحقا أحد كبار شعراء القرن العشرين. نحب نقول وهنا نعود ولا نرجع للسؤال اللي بدينا به، ما الذي يبقى لو كان الأثر مرتبطا فقط بعدد الكتب المنشورة؟ فإن سنوات الصمت كانت كافية لمحو جزء كبير من حضورها. ولو كان التاريخ دائما ينجح في الاحتفاظ بالأقوى لكان من الطبيعي أن تنتصر آلة ضخمة تمتلك الدولة، سجون، الرقابة، الخوف على امرأة تحمل قلما. لكن ما حدث يا صديقي هو أن الهشاشة انتصرت. نعم الهشاشة انتصرت.
0: ونذكر أن الشاعرة أنا أخ ماتوفا يعني الجائزة الحقيقية أعتقد اللي تحصلت عليها جاءت مع بداية عهد البروسترويكا يعني في الاتحاد السوفيتي خلال ثمانينيات القرن العشرين. يعني الدولة أنذاك والسلطة السياسية سمحت بتباع إنتاجها أو سمح بطباعة إنتاجها الأدبي والفكري وأعمالها أيضا في مجال النقد والأدب. صدرت جميع أعمالها الشعرية أيضا الأعمال الكاملة، أيضا تحولت إلى بطلة. هناك العديد من الأفلام السينمائية والأعمال المسرحية حول هذه الشاعرة أنا أخ ماتوفا، وأيضا هناك العديد من الرسومات والبورتري يعني كانت لي الشاعرة أخ ماتوفا. شكرا جزيلا، تحية لك أميرة كرم على هذا الأثار، يعني هذه الأثار صراحة الخالدة لشاعرة آمنت بالقصيدة وآمنت بالإبداع رغم كل، يعني لاحظوا أنه تعرضت يعني العظماء دائما يتعرضون يعني إلى أو يمرون بمراحل مريرة من الإخفاق والفشل، ولكن العزيمة الكبيرة والشعور الداخلي بأنهم سيصلوا قريبا إلى الغاية هي التي تدفعهم دفعا إلى القمة. لذلك أعتقد أن مسيرة أنا أخ ماتوفا تستحق أن نقف عندها قليلا ولو بالتذكير بهذا الأثر، ويبقى دائما الأثر راسخا. شكرا لك أستاذة أميرة كرم، تحياتنا، إلى اللقاء الأسبوع القادم. ظهر لي من روسيا الأسبوع القادم سنذهب إلى تركيا إلى ناظم حكمة وتجربة أخرى وأثر آخر أعتقد سيلاقي استحسان الجميع. شكرا لك، سهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة.
1: شكرا صديقي، سهرة طيبة، إلى اللقاء.
0: نعود في الجزء الثاني مع فقرة حبر الأيام، واليوم قراءة في مقال الرحلة لابن ماجد. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه الركن الأخير هو عزف وحرف. اليوم سنستحضر ونستعيد قصة كتابة أغنية الأولى في الغرام لكوكب الشرق أم كلثوم، كل هذا في الجزء الثاني.

على نومي نسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك يا حبيبي لو جيت لحبيبي.

0: يبدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
1: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة، يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: نواصل المستمعين الكرام بكم ومعكم حصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى. إذن مرحبا أهلا وسهلا بالجديد، ونمر مباشرة إلى ركن حبر الأيام. في هذا الركن قراءة في مقال الرحلة لابن ماجد الذي أو الملقب بأسد البحر. أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي. مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد.
1: مساء الخير أخي لسعد، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة المنسير.
0: إذن اليوم مع أشهر ملاح وجغرافي عربي مسلم في القرن الخامس عشر ميلادي، كان له دور محوري كبير في تطوير علوم البحر والملاحة خاصة في المحيط الهندي، ونعني بذلك أحمد بن ماجد السعدي الذي لقب مثل ما ذكرت بأسد البحر.
1: بالطبع، بداية ربما نشير إلى أن العرب لهم باع في علم البحار، حيث نجد أن مثلا ابن حوقل ألف كتاب سورة الأرض وهو على غاية من الأهمية في القرن العاشر ميلادي، وأيضا العالم الجليل المعروف أبو الريحان البيروني المتوفى سنة 1048 ميلاد يعني في القرن الحادي عشر، ألف كتاب الآثار الباقية من القرون الخالية الذي نجد فيه بعض المعلومات عن علوم البحار وغيرها. ويأتي دور الرحالة أحمد بن ماجد الذي هو عماني النشأة، ومنذ صغره تربى في عائلة يعني عرفت بإيجادها الملاحة، عن أب وجد ملاحين، وهذا ربما هذه الطفولة أفرزت فيما بعد طفلا مولعا بهذا، شغوفا بالبحار وبالسفن، حيث أنه قاد أول سفينة وهو لم يبلغ العشرين سنة يعني في من عمره. ربما نلاحظ أن هناك اهتمام بهذه الشخصية، حيث أن البرتغاليين مثلا خلدوا ذكراه يعني بإقامة نصب تذكاري له، واليونسكو يعني وضعته في قائمة الشخصيات المؤثرة في العالم، فأكيد أن لهذه الشخصية يعني إضافة في الحضارة الإنسانية،
0: وخاصة وخاصة قلنا مثل ما ذكرنا في مجال تطوير علوم البحار والملاحة.
1: هو في الواقع ابن ماجد كان ربما نقطة قوته تكمن في الخرائط، حتى أنه يعني يقال وفي ذلك يعني ربما اختلاف بين المؤرخين، أنه هو الذي اصطحبه الرحالة
0: فاسكو دي مايا، هكذا
1: فاسكو دي جاما،
0: الملاح البرتغالي، أرشده في رحلته الشهيرة عام 1497 ميلادي تحديدا لعبور المحيط الهندي والوصول إلى الهند مباشرة.
1: نعم، تلك الفترة يعني فترة القرن الخامس عشر ميلادي، النصف الثاني من القرن الخامس عشر ميلادي، هي فترة يعني الغزوات البحرية والتحكم في البحار، سواء من طرف البرتغاليين أو الإسبان أو أو الإنجليز يعني. فهذا في تلك الفترة يقال أنه اصطحب الرحالة ابن ماجد ومكنه من تلك الخرائط التي سمحت له بالوصول إلى الهند، وكان ربما كان تلك الرحلة البرتغالية هي الأولى من نوعها التي تصل إلى الهند عبر البحر. الرحالة ابن ماجد لم يكتفي ربما بالمسائل التطبيقية في علم البحار، وإنما كانت له يعني مؤلفات عديدة، يقال أنها يعني زهاء الخمسين مؤلفا أغلبها على شكل أراجيز، لأن التقليد الذي كان سائدا قبل هو الأرجوزة. الأرجوزة هو يعني شعر، ولكن يضمن كل المفاهيم وكل القواعد أو كل الأسماء الآلات أو غيرها في شكل شعر ليسهل حفظها، هذا هو الهدف منه. يعني الكتاب ربما يحتاج، لكن الأرجوزة يسهل حفظها وتداولها بين الناس. لكن من أهم يعني كتبه النثرية هو كتاب الفوائد في أصول علم البحار والقواعد، هذا يعني كتاب مهم، وبقية حوالي 4600 بيت بالنسبة للأراجيز إذا جمعنا مجموعة هذه الأراجيز. ففي هذا المقال، المقال هو للدكتور جاسم الجزاع، صدر سنة 2024 في موقع مدونة العرب، يقول فيه أن يعني الرحالة بن ماجد هو صديقه أو الذي اصطحبه فاسكو دي جاما، ويشير إلى بعض الإشكالات التي ربما هناك بعض المؤرخين الآن يقولون لا، وإنما هو شخص آخر من الهند الذي اصطحب فاسكو دي جاما. هذا ربما تفصيل تاريخي لا يهمنا، لكن نحن دائما نقول إن قراءتنا للتاريخ هو من أجل فهم الواقع واستشراف المستقبل، هذا الأهم، خاصة بالنسبة للأجيال. والأجيال اليوم كما تعلم اليوم هو ربما العودة المدرسية، هكذا العودة المدرسية، ولدينا حوالي، أنا عملت بعض الحسابات، يعني عندنا 2,666,000 بين تلاميذ وطلبة يدرسون، بالتالي حوالي 5% من المجتمع التونسي يدرس الآن، وهذه 5% هو في علاقة مباشرة مع بقية 95% سواء اقتصاديين أو اجتماعيين أو صحيين أو غير ذلك. مهم جدا أن هذه الأجيال تفهم الماضي لكي تقرأ الماضي لكي تفهم الحاضر. إشارة أخيرة ربما فيما يخص أعمال أحمد بن ماجد، يعني الروس، هنالك مستشرق روسي اهتم بمنجزات أحمد بن ماجد وتيودور تشوموفسكي، واقتنى بعض المخطوطات العائدة إلى أحمد بن ماجد، وبفضل هذه المخطوطات صنف كتابا أطلق عليه عنوان ثلاث أزهار في معرفة البحار لأحمد بن ماجد ملاح فاسكو دي جاما. في هذا الكتاب أو الذي يعني أنجزه تشوموفسكي، نجد مثلا أن ابن ماجد يتحدث عن مثلا أبسط الأشياء، يعني حتى أنه يقول ما هي الأشياء التي يحتاجها البحار في رحلته، فيقول بداية لابد من خريطة للطريق،
0: البوصلة، البوصلة البحرية،
1: طورها أحمد ابن ماجد،
0: كانت تسمى بيت الإبرة، بيت الإبرة،
1: أي وسماها الحقة، الحقة يعني كما حقة بلهجتنا الدارجة، حقة. طورها وأضاف إليها يعني بعض الأشياء. كذلك يحث على الآلات التي تحدد ارتفاع النجوم، وحجر يستخدم في الصيد، وآلة لقياس عمق الماء، وفانوس لإعطاء الإشارات، يعني حتى هذه الدقائق الأمور يعطيها حتى في مخطوطاته.
0: لأن أستاذ فؤاد في هذا الصدد يعني الملاحة كانت مجرد خبرة تقليدية، يعني كان يقال اعتماد على خبرة تقليدية وقراءات تقليدية كلاسيكية، لكنه تحول مع ابن ماجد، الملاحة تحولت إلى علم، هذا العلم منظم ويعتمد على التجربة ويعتمد على قراءة النجوم وأيضا على الرياح ويعتمد على البوصلة البحرية في رسم الدوائر الفلكية والأخنان البحرية.
1: أحسن، خاصة وأن الشخص الذي كتب هذا العلم هو كان موسوعيا، لأنه كان ضالعا في الرياضيات وفي الفلك وفي علم الأنواء. العلم الأنواء في زمنهم هو كل ما يتعلق بالطقس وأحوال
0: الأمطار،
1: فبالتالي حينما يكتبه حبرا على ورق تكون أولا يخلد وينقل إلى الأجيال القادمة، وكما ذكرت عادة ما يكون هنالك مقاربة علمية في كتابه، وهذا مهم جدا.
0: واضح، شكرا لك دكتور فؤاد النفطي، تحية لك. إذن كان مقال اليوم عن الرحالة ابن ماجد، أحمد بن ماجد السعدي، إن شاء الله تكون الفائدة قد عمت في هذا المجال، ونبقى في مجال البحر والبحار ووديع الصافي، عندك بحرية.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة هذا المساء من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات ذات المنستير، ونصل مباشرة إلى ركن عزف وحرف. ركن عزف وحرف هو مساحة إبداعية سنحاول من خلالها على امتداد هذا البرنامج أن نجمع بين سحر الموسيقى وجمال الكلمة، جمال الأدب وجمال الحرف. والأكيد أنه عندما يلتقي العزف الجميل بالحرف الجميل تكون تجربة وجدانية متكاملة. أكثر التفاصيل في هذا الركن عزف وحرف مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير.
1: مساء الخير سنتعد.
0: إذن من أصل الحكاية إلى عزف، إلى عزف وحرف، يعني العزف والحرف اليوم في موضوع أغنية الأولى في الغرام. هذه الأغنية هي تعبر عن قصة إنسانية فيها الكثير من مشاعر الحب والفقدان بأسلوب فني. ما هي قصة هذه الرائعة التي غنتها أم كلثوم في حفل سنة 1944 وهذه الأغنية الصعبة؟ الصعبة أولا في بداياتها، في اللحظة الأولى التي جمعت بين بيرم التونسي وزكريا.
1: نعم، هي كما قلت من أصل الحكاية إلى أصل السحر، سحر الموسيقى وسحر الحرف. الأولى في الغرام هي واحدة من الروائع الطربية العاطفية الخالدة التي جمعت بين محمود بيرم التونسي كما ذكرت لسعد والشيخ الملحنين زكريا أحمد. أغنية ولدت في ظروف صعبة مؤلمة مدمرة في حياة زكريا أحمد الذي استسلم لحزن دفين في منزله بعد وفاة وحيدة. فاجعة لم يحتملها الأب الملتاع، لازم الصمت والانزواء بعيدا عن الأنظار يشتر حزنه واجما. كل حرف، كل أغنية، كل كلمة تحمل بين طيتها مشاعر خاصة وحكايات شخصية تلقي بظلالها على الكلمات واللحن، وهو ما ينطبق على أغنية الأولى في الغرام التي غنتها الغرام التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم.
0: قصة هذه الأغنية هي قصة مأساوية، يعني فاجعة الموت. محمد ابن الملحن الشيخ زكريا أحمد توفي، فدخل زكريا أحمد في صدمة من شدة الحزن والذهول. أم كلثوم هي التي أخذت، هي التي طلبت من بيرم التونسي أن يذهب إلى الشيخ زكريا لمواساته.
1: نعم، وعندما زاره حاول الأخير أيضا تخفيف وطأة الحزن، وطأة الصدمة بكلمات أثرت في زكريا بعمق. حطيت على القلب إيدي وأنا بودع وحيدي. وهذه العبارة كانت الشرارة التي أخرجت زكريا من صمته وأطلقت العنان لدموعه وألحانه. يبدأ في تلحين أغنية تعبر عن حزنه العميق. وأم كلثوم كانت على دراية بالعلاقة الوطيدة بين زكريا أحمد وبيرم التونسي، فأصرت على دعوة الأخير لزيارة صديقه المكلوم. فلعلمها بقدرتي على مداواة جراحه بالكلمة، وبالفعل تحولت زيارة بيرم إلى لحظة فارقة في حياة زكريا، إذ أهداه كلمات هذه الأغنية التي أصبحت متنفسا لعواطفه ومشاعره المكبوتة. وتميزت هذه الأغنية بكونها يعني كالميكساج الغنائي يبدأ بمذهب ولا يعود إليه، وهي صيغة فنية قلما تم استخدامها في هذا الوقت.
0: عبارة عن مونولوج، أعتقد تقصدين المونولوج.
1: وتولت أم كلثوم قيادة الأغنية بصوتها القوي. وصوت أم كلثوم غني عن التعريف والمليء بالشجن، وأصفت عليها طربا وارتجالات جعلت منها إحدى روائع زكريا أحمد التي تعكس إحساسه العميق. إذن هي لم تكن مجرد أغنية، بل هي قصة إنسانية كما ذكرت في أول الحصة، تنقل مشاعر الحب والفقدان بأسلوب فني راق جعلها خالدة في ذاكرة الجمهور العربي، وبين كلمات بيرم التونسي ولحن زكريا أحمد وأداء أم كلثوم ولدت الأغنية من رحم الحزن لتبقى رمزا للعاطفة الصادقة والشجن العميق.
0: جميل. إذا العزف كان لزكريا أحمد والحرف كان لبيرم.
1: نعم.
0: التونسي.
1: التونسي.
0: والغناء. بطبيعة الحال. ولكن بينهما فاجعة الموت.
1: نعم.
0: أعتقد أنه الحزن يمكن أن يكون سبب أو أن يكون دافع وحافز يعني لصناعة الإبداع سواء كان في شكل أغنية أو قصيدة أو رسم أو كتاب أو رواية ما إلى ذلك. نعم.
1: نعم. أي إبداع قد ينبع من شرارة حزن، شرارة سعادة، شرارة صدمة، هذا هو الإبداع، هو يخرج ما هو مكبوت في ذواتنا.
0: نعم نعم واضح. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل. إذن كانت هذه المساحة الإبداعية عزف وحرف هي منصة ثقافية فنية نهدف من خلالها إلى أن ندمج الفنون السمعية والبصرية فيما بينها بين سحر العزف وسحر الحرف. شكرا جزيلا أستاذة مروة بن عبد الجليل، إلى اللقاء الأسبوع القادم نلتقي. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج الضفة الأخرى. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. أجمل تحيات فريق الضفة الأخرى، لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية وتنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العير. أترككم مع الأولى في الغرام وأنا مطمئن عليكم. سارة طيبة في أمان الله.

ました。

بالامتثال والصبر أمروني وجيت.

安慰呢？

0: تماما الآن ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
2: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
1: سلاما أبديا مولاي العاشق.
0: إلى أين ستأخذينني سيدتي الوردة؟
1: إلى البحر مولاي العاشق.
2: إيقاع الوردة.
3: حديث الوردة.
0: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
1: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
0: ما أوحدك أيها البحر في عزلتك المفجعة؟
1: هل أنت جاهز للرحيل يا حبيبي؟
0: قالتها والبحر يبلل ساقيها ويبلل قلبي، وأضافت متوسلة:
1: أرجوك حبيبي، أريد أن ننزل إلى البحر.
0: لننزل إلى البحر، فهو أفضل من هذه الأرض الفاسدة.
1: البحر والمطر شيء لا يوجد إلا في القلب والشعر.
0: عندما وصلنا إلى حافة الشاطئ، أرادت أن تتمدد على ركبتي. شعرت بألم في ظهرها.
1: أريد أن أتوسد ركبتك، ظهري يؤلمني.
0: انتظري لحظة. وركضت باتجاه السيارة، سحبت الفوطة الزرقاء بلون الموج المتكسر على الشاطئ المهجور.
1: رائحة البحر تنفذ إلى الأنف بلا استئذان.
0: مددت الفوطة على الأرض، ثم تركت جسدها المتعب يتهالك وهي تضع رأسها على ركبتي، بينما مست أصابع رجليها الموجات الصغيرة القادمة من بعيد. وضعت يديها على وجهها. دعيني أتأمل عينيك الصافيتين اللتين ازدادت زرقتهما خضرة. إنهما رائعتان بلونهما المتميز العائم في جسد خمري مسكر.
1: ما لك صامت؟ ألا ترى النوارس تغادر الفضاءات العليا وتحاول أن تقترب أكثر من مشهد السفن المتروكة على الشاطئ؟ ما لك صامت؟
0: ماذا تريدينني أن أقول يا حياتي؟ إنني محزون مثلك حتى القلب.

0: إيقاع الوردة.
1: عطر الوردة.
2: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
3: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
4: على باب قرطاج أوقفني البحر في موجة تفلة تعجن الرمل بالضوء بيتا لأقمارها الحجرية. كنت أرى تفلة الماء آخذة في افتتاح المكان لقلبي، وقلبي يراها تتأتي أغنية ويراها تسيل على ساعدي مثل ماء الغدير.
2: وكانت تجيء صباحا إلى غرف الروح، تقلبها غرفة غرفة وسريرا سرير، تفتش عن قلبها تحت قنطرة الموج، تستل من صدرها قمرين صغيرين تلقيهما في المسافة بيني وبين الطريق. وكنت أراها تفتش عن صوتها لتغني، فتلقاه مختبئا في البكاء وتبكي كما لو تغني.

وقلت انتظر أيها القلب، لي زهرة سوف نعزف من أجلها ونغني لها معها كل ما لم تقله لنا قبلها الأغنيات. ويا زهرة الماء، يا قلب قرطاج، يا دمعة الضوء في خدها، يا أميرتنا الغجرية، يا قلب قرطاج.

0: وعاد إلى عرشه البحر لما رآها، وقد كنت في شاطئ البحر إذ لمسته يداها، فمال وقبل أقدامنا بحجارته اللازوردية الخضر، قبلنا بالهواء المعبأ بالعنبر القيرواني، قبل صمت أصابعنا برنين خواتيمه، كنت في الرمل إذ لمسته يداها فغنى، وكنت وكانت وكنا.
1: فهل كان حلما وقوفي على باب قرطاجة أحمل زهرة إفريقيا وأرقصها مثل عصفورة؟ ليس حلما، وإن كان أسرع من ومضة السيف في باب قرطاجة. قالت:
0: أحبك.
1: وقالت:
0: أنا أمك الآن حتى تعود إلى صدر أمك.
1: وقالت:
0: تعال أريدك يا سيدي وأجيئك يا أجمل الشعراء.
1: وقالت:
0: ستحملني في رؤاك.
1: وقالت:
0: تراني إذا ما عطشت على باب كأسك.
1: وقالت:
0: لقد قلت لي إنك الآن ترسم بحرا لنا لم تكن فيه يوما، وقلت سترسمني نخلة في يد العاصفة.
1: وقالت:
0: لماذا أحبك؟
1: وقالت:
0: أما كان حلما؟
1: وقد كان حلما غناؤك يا بنت، لكنه مر كالسيف في عنقي ورماني إلى الماء مستيقظا كالحصان. وفي لحظة مر نهر من الحزن يحزم نهرا من الشوق، في لحظة صار يحزمني ويسافر بي حاملا في دمي قمر الذكريات، وفي لحظة كنت أدفع قلبي إلى صدرها أترك الروح في يدها وتعود إلى أهلها جثتي.
2: إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق أغرق أغرق أغرق أغرق.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
0: لما خرج عبد الرحمن الداخل من البحر أول قدومه الأندلس، أتوه بخمر ليشرب فأبى وقال:
2: إني محتاج لما يزيد من عقلي لا لما ينقصه.
0: فعرف من ذلك قدره. ثم أهديت إليه جارية جميلة فنظر إليها وقال:
2: إن هذه لمن القلب والعين بمكان، وإن أنا لهوت عنها بمهجتي فيما أطلبه ظلمتها، وإن لهوت بها عما أطلبه ظلمت مهجتي، فلا حاجة لي بها الآن.

0: الوردة.
1: إيقاع الوردة. ضحكات الوردة.
2: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
0: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. هاج البحر فتعالت الأمواج واضطرب سير الباخرة، فأسرعت سيدة وتشبثت بها لكي لا تسقط، فرآها أحد البحارة فقال لها:
3: لا تقفي بجوار الحاجز يا سيدتي، فقد تحملك إحدى الأمواج وتلقيك في البحر.
0: فاقترب أحد الرجال وقال للبحار:
3: أرجوك لا تتدخل بما لا يعنيك، إنها زوجتي وليست زوجتك.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
3: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
4: العتاب
3: إذا المنستير.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلق

قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.

قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: دعاء الكروان.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم في هذا الصباح يسر أمورنا، واشرح صدورنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وافتح لنا أبواب الرزق والسعادة والأمل. اللهم اقض حوائجنا، واشف مرضانا، واغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، ويسر أمورنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فقربته، وذل لهيبتك فأحببته، وسألك سؤاله فأعطيته، وشكى لك همه ففرجته، وسترت ذنبه وغفرته. اللهم اجعل هذه الأيام تمر ولا تضر. اللهم أبعد عنا شر الأمراض والأوبئة. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين برضاك. اللهم إنا نسألك أياما مبشرة، وهموما راحلة، وقلوبا مطمئنة. اللهم اجعل أيدينا لا تمتد إلا إليك، واجعل قلوبنا لا تتوكل إلا عليك، وارزقنا حسن الأدب إذا وقفنا بين يديك. اللهم اجعلنا في هذا الصباح ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس، وتطمئن به القلوب، وتشرق به الوجوه بنور التقوى. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته.

دعاء الكروان فسحة إيمانية مع الأدعية والأحاديث النبوية والآيات القرآنية. كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة في الصبر، فتحمل فيها ألم اليتم وصبر، وألم الفقر فصبر، وألم التكذيب والاستهزاء والتعذيب فهو الكريم صاحب الحق فصبر، وألم فقد الزوجة والولد والأقارب والأحباب فصبر، وألم الهجرة عن الوطن فصبر، ولذة الغنى فصبر، ولم يتكبر أو يغتر. وقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى قريش الذين تفننوا في أذيتهم، ومن هذه المواقف استهزاء أبي جهل. عداوة أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم للإسلام بدأت منذ اللحظة الأولى لإعلان الدعوة، وامتدت حتى وفاته. سلك فيها شتى الوسائل وكل ما يستطيع، فكان يعذب ضعاف المسلمين ويسد من يلين للإسلام من الكبراء، حتى قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فرعون هذه الأمة. ونال النبي صلى الله عليه وسلم من إيذائه واستهزائه ما نال. ومن تلك الحوادث أن أبا جهل كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الطرقات مرة، فأخذ أبو جهل يحرك أنفه وفمه سخرية، فاطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه أن يبقى على هذه الهيئة، فظل كذلك حتى مات. كما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأذى المشركين له في الكعبة. وأبرز هذه المواقف أنه عندما كان صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، وبينما كان ساجدا جاءه عقبة بن معيط فأمسك بثوب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يخنقه به بشدة، واستمر على ذلك حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فدفع عقبة وهو يتلو قول الله تعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ موقف آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صحن الكعبة، فجاء بأحشاء ناقة ذبحت قريبا، فطلب أبو جهل أن تلقى عليه صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الجالسين وفعل ذلك، فأخذ الجالسون من الكفار بالضحك والاستهزاء، ولم يجرؤ أحد أن يزيل الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأزالته وهي تبكي. بعد أن انتشر الإسلام بين أهل مكة، حاولت كل قبيلة أن تثني من أسلم من أبنائها عن دينه بالتعذيب الشديد. ومن تلك القصص تعذيب عثمان بن عفان من عمه الحكم ابن أبي العاص، حيث كان يربطه بشدة ويقول له: سأتركك على هذه الحالة حتى تعود عن دينك. ولكن عثمان يصبر ثابتا على دينه، واستمر الحكم يفعل ذلك حتى يأس من عودة عثمان إلى الكفر فترك تعذيبه. كذلك تعذيب آل ياسر، فقد كانوا من أشد من وقع عليهم العذاب، حيث كان المشركون وعلى رأسهم أبو جهل يخرجونهم في شدة الحر يعذبونهم، فلم يتحمل ياسر المسن العذاب فاستشهد، وطعن أبو جهل لعنه الله سمية فاستشهدت هي الأخرى، وما زالوا يعذبون عمارا حتى ذكر آلهتهم بخير، ولكن قلبه عامر بالإيمان.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: محمد
3: محمد
2: في عيونهم.
3: في

0: محمد
1: في عيونهم
0: في عيونهم.
1: المادة العلمية
0: يامن الحجة والدكتور راغب السرجاني.
1: تقديم
0: عبد العزيز السيد.
1: إعداد
0: محمد حجازي.
1: أداء
0: محمد العمري،
1: جابر صالح
0: وهدى المالكي.

0: السنوات التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة قبل هجرته إلى المدينة المنورة كانت صعبة للغاية، فقد واجه مع أتباعه حديثي العهد بالإسلام صنوفا من التنكيل والترهيب وصلت إلى إيذائه شخصيا، وهو الشريف الكريم ابن الكرام. والأمر الذي استوقف المستشرقين في هذه المرحلة هو: لماذا تحمل النبي هذا الأذى في سبيل رسالته؟ وهنا نجد الرد من المستشرق الفرنسي كلود كاهن، نائب رئيس الجمعية الآسيوية الذي ولد في عام 1909 وتخرج من قسم اللغات الشرقية بجامعة السوربون، ومحاضرا للغات الشرقية بباريس، وأستاذا لتاريخ الإسلام في جامعة ستراسبورغ، وله عدد كبير من المؤلفات والدراسات في الدوريات والمجلات العلمية الشهيرة، وحقق العديد من النصوص التاريخية، كما أنجز عددا من المؤلفات عن الحروب الصليبية، وله كتاب يعتبر مرجعا وهو تاريخ العرب والشعوب الإسلامية في صفحاته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اصطبغت شخصية محمد بصبغة تاريخية قد لا تجدها عند أي مؤسس آخر من مؤسسي الديانات الكبرى. وجب علينا أن نلقى محمداً بعواطف الإجلال والاحترام لما تحلى به من سمو الإلهام ومن قدرة على تذليل العقبات الإنسانية عامة والتغلب على مصاعبه الشخصية خاصة.
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب،
0: قسوة لم يقابلها النبي إلا بالرحمة، تسفيه وتنكيل من جانب المشركين، ومزيد من الحرص على هدايتهم من قبل البشير النذير. أرسل إليه رب العزة ملك الجبال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. هذه الحكمة كانت موضع بحث من قبل المستشرقين الذين بالمنطق الإنساني توقعوا أن يكون رد فعل النبي عنيفا يوم فتح مكة، ككل الملوك الذين ينتصرون في معركة قاضية على قوم دارت بينهم معارك عنيفة. ويقول واشنطن إيرفينغ المستشرق الأمريكي الذي اهتم بتاريخ المسلمين في الأندلس وكتب في عام 1859 كتاب فتح غرناطة عند تعرضه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه سيرة النبي العربي، والذي في ختامه نظم قواعد الإسلام ومصادرها في التشريع. أعجب في أحد فصول الكتاب بموقف النبي في يوم فتح مكة قائلا:
3: كان محمد خاتم النبيين وأعظم الرسل الذين بعثهم الله ليدعو الناس إلى عبادة الله، وكانت تصرفات محمد في مكة تدل على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر، فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح في مركز قوي، ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو برغم انتصارات محمد العسكرية. لم تثر هذه الانتصارات كبرياءه أو غروره، فقد كان يحارب من أجل الإسلام لا من أجل مصلحة شخصية، حتى في أوج مجده حافظ الرسول على بساطته وتواضعه.
2: بذاك يشهد الخلق من عجم ومن عربي.
0: هذه الأخلاق الكريمة التي تحلى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم إبان فتحه لمكة المكرمة واستوقفت المستشرقين هي التي بني عليها مجتمع المدينة الذي يعتبر في نظر عدد من علماء الاجتماع أقرب ما يكون إلى المدينة الفاضلة، فقائدها يتحلى بخلق كريم وصفات قيادة لم تكن لغيره، وسار عليها بالاتباع أصحابه رضوان الله عليهم، كما أرسى النبي صلى الله عليه وسلم القواعد التي تحقق السلم الاجتماعي، وهو أهم الأمنيات التي تسعى خلفها المجتمعات. والمفكر الفرنسي الراحل والمعروف في العالم العربي والإسلامي روجيه جارودي، والذي أسلم وعرف باسم رجاء جارودي، أحد كبار زعماء الحزب الشيوعي سابقا، ومن مؤلفاته قبل إسلامه حوار الحضارات، وبعد إسلامه وعود الإسلام، والذي قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيسه للمبادئ الأساسية لتنظيم الحياة في المجتمع.
1: بفضل مبدئي الإسلام الأساسيين، أولاً مبدأ أن السلطة لله وحده، وهو الذي يجعل كل سيادة اجتماعية نسبية، وثانياً مبدأ الشورى، والذي يستبعد أي وساطة بين الله والعباد يزول به أي استبداد مطلق يضفي القداسة على السلطة ويصبو إلى أن يجعل من القائد إلها على الأرض.
2: لا يدانوك في وصف ولا روح ولا نسب.
0: أمي لا يقرأ ولا يكتب في مجتمع نسبة الجهل فيه كبيرة، ولكنه مجتمع بالفطرة واكتساب المهارة من السابقين، يعرف ببلاغة القول ويدرك اللحن في اللغة وركاكة الألفاظ. وعندما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأميته المعروفة عنه، فيلقي على مسامعهم كلمات من جنس ما يقولون، ويتحداهم بأمر الله أن يأتوا بسورة أو عشر آيات مثله، فلا يستطيعون. هنا يتوقف كل عاقل ليقولها، كما وردت في كتاب الله: إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن الكريم معجزة النبي الباقية، جعل اللغة العربية تبقى وتدوم ببقائه إلى يوم الدين. وبعض المستشرقين اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رسول اللغة العربية، فالمستشرق البلجيكي جورج سارتون، والذي ولد في عام 1911، الحاصل على الدكتوراه في العلوم الطبيعية والرياضيات، والمحاضر في تاريخ العلم بجامعة واشنطن، يقول في كتابه: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط.
3: صدع النبي بالدعوة نحو عام 610 من الميلاد، وعمره يوم ذاك 40 عاما، وكان مثل إخوانه الأنبياء السابقين، ولكن كان أفضل منهم بما لا نسبة فيه. كان زاهدا وفقيها ومشرعا ورجلا علميا. لم يكن محمد نبي الإسلام فحسب، بل نبي اللغة العربية والثقافة العربية على اختلاف أجناس المتكلمين بها وعلى اختلاف أديانهم.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
0: عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه بما حمل من أمانة ورسالة وبكلمات الله الباقيات، اتهموه بأنه ساحر على الرغم أنه لم يأتهم بما جاء به موسى إلى فرعون مثل العصا التي تتحول إلى حية، وعلى الرغم من ذلك اتهموا النبي بالسحر. لذا قدح بعض المستشرقين من غير المنصفين في هذا الجانب، كان الرد عليه يسيرا والوقائع تؤكده، وهذا ما تعرض له المستشرق الفرنسي إيميل دورمينغام، والذي اهتم بالشؤون الإسلامية والعربية وشغل منصب مدير مكتبة الجزائر، ويعد كتابه حياة محمد من أدق ما صنفه مستشرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في هذا الادعاء:
1: ولد لمحمد من مارية القبطية ابنه إبراهيم، فمات طفلا، فحزن النبي عليه كثيرا ولحده بيده وبكى، ووافق موته كسوف الشمس، فقال المسلمون إنها انكسفت لموت إبراهيم، ولكن محمدا كان من سمو النفس الذي يوصف به، رد ذلك قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد. فقول مثل هذا القول لا يصدر عن كاذب دجال.
0: وكيف يدرك في الدنيا حقيقته
3: قوم نيام تسلوا عنه بالحلم؟
1: فمبلغ العلم فيه أنه بشر،
0: وأنه خير خلق الله كلهم. في الغد بإذن الله تعالى يتواصل اللقاء.
4: محمد
0: محمد
4: في عيونهم.

0: محمد
1: في عيونهم.
0: كلمات
1: علاء المالكي.
0: ألحان
1: محمد المري.
0: تسجيل المقدمة والنهاية
1: مدحت عبد العظيم.
0: محمد
1: محمد
0: في عيونهم.
1: في عيونهم
0: محمد حجازي
1: وعبد العزيز السيد.

وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباب إذاعة المنستير، أهلا بكم، أهلا وسهلا في نور هذا الصباح. سعداء نسافر معكم في رحلة جديدة. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، له نسعى وبه نستعين. فاللهم في هذا الصباح الباكر، هذا الصباح المنير، ارزقنا الرضا والقناعة بما قسمت لنا من الخير الوفير، واجعلنا من الشاكرين لنعمك علينا ولطفك بنا وعفوك عنا. أحبة هذا الصباح، أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. نسأل الله أيها الأحبة أن يجعل هذا الصباح مباركا تستجاب فيه دعواتكم ودعواتنا، وتتحقق فيه أمانيكم وأمانينا، وترفع فيه درجاتكم ودرجاتنا. اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا جالبا لنا كل خير، دافعا عنا كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: صباح الخير والنور والبركة، نلقاكم في هذا الصباح الجديد من إذاعة المنستير مع تحيات الحبيب مرموش. بسم الله نبدأ يومنا هذا، فاللهم قدر لنا الخير في كل شيء، وقدر لنا الخير في كل ما قسمته لنا وبارك لنا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص صديقي المستمع على ما ينفعك، واستعن بالله عز وجل، وتوكل عليه في سبيل الحق، ولا تأسف على يوم مضى، فالغد الباسم يفتح لك ذراعيه من جديد. أيها الأحبة الكرام، تفاءلوا، تفاءلوا بالخير تجدوه، واعلموا أن النصر مع الصبر آت لا محالة، وأن مع العسر يسرى، فاستعينوا بالله على قضاء حوائجكم، ولا تقنطوا من رحمته أبداً.

أخي في الله، يسلب الزمن من أعمارنا بقدر وقوفنا الطويل أمام صفحات يائسة من حياتنا. كان من الأجدر أن نتصفحها ونتعلم منها ونمضي في سبيل أحلامنا الجديدة، لا أن نظل نبكي على الأطلال ونتأسف على زمن مضى ولا يعود. من الدروس التي نتعلمها في هذا الوجود أن القرآن الكريم ضبط كل حياتنا ومساراتنا ليحقق لنا الرضا والسلامة والسعادة. ضبط صوتنا فقال: واغضض من صوتك. ضبط سمعنا فقال: ولا تجسسوا. ضبط نظراتنا فقال: ولا تمدن عينيك. ضبط طعامنا فقال: ولا تسرفوا. ضبط ألفاظنا فقال: وقولوا للناس حسنا. ضبط مجالسنا فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا. وضبط مشيتنا فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا.

0: في كثير من الأحيان في هذا الزمان نجد الإنسان يبحث عن جذب الاهتمام، فإن لم يستطع جذبه بالتعاطف والطرق الأخرى يبدأ بلعب دور الضحية ليدفع عن نفسه الملامة. فإذا سألت شخصا عن سبب تأخره عن عمله سيرجع السبب إلى الازدحام، وكأنه يقول أنا ضحية الازدحام. وإذا سألت آخر عن سبب تأخره في البحث عن عمل يرد عليك بأنه ضحية البلد والنظام، ولا يدرك أن هناك تحديات في حياة الإنسان. ولعب دور الضحية دائما يجعل الإنسان صغيرا جدا أمام هذه التحديات. صديقي المستمع، ازرع بداخلك فكرة أن الحياة لك لا عليك، فكل مجريات الحياة هي سبيلك للسعادة والفرح. فقوة الإنسان الحقيقية تكمن في قدرته على قيادته للظروف مهما كانت صعبة، الظروف التي تبدأ بقراره، فأن يشعل شمعة أفضل له بكثير من أن يستغرق العمر بأكمله في لعن الظلام.
1: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر.

إن الكرام وإن ذاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب. لله در أناس أينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا، ورب مكرمة جمعت شمائلهم صارت لنا غيثا يسري وينساب. لا يعرفون الشر مقدار أنملة، هم دائما أبدا للخير أسباب. في قلب من يلقونه تلقى محبتهم، وهم لكل الخلق صحب وأحباب. أولئك الأخيار قد طاب منزلهم، ميراثهم بر خلق وآداب.

من إذاعة المنستير نجدد العهد معكم لنواصل معا سفرنا في هذا الصباح في انتظار إشراقة جديدة لنهار جديد مع أجمل تحيات لحبيب مرموش. عاشر من الناس من تهوى طبيعته، وما عليك ملام حين تندفع. الحر للحر ميال برغبته، والنذل بالنذل مفتون ومقتنع. والناس للناس والآفاق شاسعة، والطير قالوا على أشكالها تقع. من الكلمات النبيلة التي قيلت في غرض مقاومة الغيبة والنميمة وتشويه الناس بالباطل. والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوالا مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ابنا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. فهذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل.

النية تلعب دورا حاسما في العلاقات الإنسانية المختلفة، حيث تعكس النوايا الحقيقية للأشخاص تجاه بعضهم البعض. فالنية الصافية والنقية هي أساس أي علاقة صحية ومستدامة. صديقي الكريم، في العلاقات بين الناس تظهر النية في كيفية التعامل وكيفية التعبير عن المشاعر والأفكار. فالنية الصافية تعني أن الشخص يتعامل بصدق وشفافية دون مخاوف أو دوافع خفية. ومن أهمية النية في العلاقات الإنسانية السوية أن نركز على عناصر كثيرة، منها الثقة، الاستقرار، التعاون، التفاهم، الصدق والوضوح والاحترام. في أثناء الأحاديث التي نتداولها كثيرا ما يصادفنا الحديث عن القلب النقي، فما هي الصفات والتصرفات الدالة على هذا القلب الخالي من الشوائب والأدران؟ الصفات الشخصية تستوجب الصدق والأمانة في الأقوال والأفعال، التسامح والغفران حتى مع من أساء إلينا، التواضع والحياء، وعدم الغرور ومحاولة التميز والتمييز بين الناس. محاولة التميز على حساب الآخرين أيضا مرفوض. هذه التصرفات تستوجب الاحترام والتقدير دون النظر إلى مقامات الناس أو مظاهرهم، كما أن التعاطف والرحمة والسعي لمساعدة الآخرين والعدل والمساواة بين كل المحيطين بنا، ذلك من أسرار القلب النقي.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحبابنا الكرام على أمواج إذاعة المنستير، يرافقكم في رحلة نور الصباح صوت الحبيب مرموش. فطاب صباحكم وأثمرت وأزهرت أوقاتكم بكل خير ونماء. بعض الناس يشبهون الأطفال، فإن دللتهم تمادوا في غيهم وبالغوا في اقتراف أفعال غير مقبولة وغير معقولة. لذلك على بعض العقلاء والأسوياء ألا يكونوا ودودين أكثر من اللازم معهم. إنك عزيزي المستمع لن تخسر صديقا إن رفضت أن تقرضه مالا، لكنك ستخسره لأنك أقرضته مالك فإذا به يماطلك ولا يسدد لك ما أقرضته له وقت الحاجة والضيق. إنك لن تخسره عندما تعامله بقليل من التعالي، بل ستخسره لأنك بالغت في التودد إليه ومجاملته إلى أن يغدو متعجرفا لا يطاق، وعندها سيشعر بالتكبر فيحل الجفاء وتكبر القطيعة بينكما. فمن الناس والناس أنواع، من يغدو مغرورا ومزهوا بنفسه إذا أحس بأنك في حاجة إليه أو يصعب عليك الاستغناء عنه، ويقوى ويتقوى عنده هذا الإحساس ما إن يلاحظ اهتمامك بربط العلاقة به أو ما أن تكثر الحديث معه على نحو تغلب عليه الطيبة والحميمية والمكاشفة، ومع الوقت يتملكه يقين مؤداه وجوب إرضائك له وتدليله بأي ثمن. عندها سيسعى جاهدا صديقي المستمع لتوسيع دائرة اللطف والطيبة التي تعامله بها، لتنقلب معاملته لك إلى جسارة ومكر وغرور وطمع في المزيد من التضحيات. نعم، هكذا هم بعض البشر الذين يتغيرون سريعا ولا تؤتمن صداقتهم في الحياة أبدا.
2: لو في

عونا أمينا، كن سندا وناصحا ورحيما، وإن لم تجد خيرا في الآخرين فامض بصمت، ولا تكن قاسيا أو قاض يحكم ويدين.

0: سأل زوج شاب رجلا حكيما قائلا له: لقد أغضبت زوجتي وهي ترفض أي تفاهم معي لأعتذر لها عما بدر مني. فقال الحكيم: يا بني، ماذا سيحدث للزهرة إن سقيناها؟ فقال: ستنمو وتبهج وتكبر. فقال الحكيم: وماذا سيحدث إن أهملناها؟ قال الشاب: ستذبل وتنتهي. قال الحكيم: وماذا إن أعطيتها ماء بعد أن ذبلت؟ أجاب الشاب: طبعا لن تنمو مرة أخرى، وكأنما هي ماتت لأنها بالفعل قد ذبلت. فابتسم الرجل الحكيم للشاب وقال: لا تجعل زوجتك تصل إلى هذه المرحلة، لأن ما يذبل ويجف دون أدنى اهتمام يستحيل إحياؤه من جديد. إن المشاعر تزهو وتزدهر في القلوب، وإذا ما كلت وذبلت ليس بإرادتنا أن نعيدها إلى الحياة كما نريد ومتى نريد.
1: الحب لحن جميل يتغنى من قلبي.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: بهذا النغم العذبي وهذه الكلمات الجميلة ينتهي إبحارنا معكم على ضفاف نور هذا الصباح. نرجو أن نلقاكم في فسحة أخرى من حدائق الحلم وأنوار الكلام. أعدلكم هذه الحصة وقدمها صديقكم الحبيب مرموش، إخراج الزميلة سامي أمطاوة. طاب يومكم بالخير والرضا والبركة، وإلى اللقاء.

0: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسة تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. انتظمت أمس بتونس العاصمة أشغال ملتقى الإدارة العامة للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت شعار حوكمة المؤسسات العمومية، قيادة مسؤولة وأداء ناجع، بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري. وفي مداخلته أكد الوزير أن إصلاح منظومة الحوكمة يستوجب الانتقال إلى نموذج مؤسساتي يرتكز على وضوح الأهداف وسرعة اتخاذ القرارات واستباق المخاطر والاستخدام الأمثل للموارد تقييم الأداء، مشددا على أن الحوكمة الرشيدة تتطلب وضوح المسؤوليات والاختصاصات وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة. بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر لسنة 26 و2000، حضرت الجمعية التونسية لمكافحة هذا المرض من تزايد انتشار الاضطرابات العصبية الإدراكية التي تطال الذاكرة والانتباه والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، لا سيما في سياق يتسم بارتفاع نسبة كبار السن في تونس. أفاد المدير الجهوي للتجهيز بالمهدية مهر السعيد بأن نسبة تقدم أشغال مشاريع تيات المسالك الفلاحية والطرقات بمعتمديتي الشابة وملول تصل إلى 65%. وبيّن خلال زيارة ميدانية إلى عدد من هذه المشاريع أن قيمة الأشغال التي شملتها الزيارة تعادل 17 مليون دينار، وهي مهمة لفك عزلة المتساكنين وتسهيل تنقل الأفراد والعربات. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح قانوناً، ويوسع هذا القانون العقوبات والرسوم الجمركية والحظر على روسيا، كما يمدد العقوبات القائمة على إيران. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

صباح الخير الأحلى مستمعين، صباح الفل للناس الكل اللي بدأت نهارها معنا في بشائر الصباح. مرحبا بكم مستمعينا في بشائر صباح اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 اللي يوافق هجريا 7 ربيع الثاني 1448 هجري. وين ما تكونوا في الدار في الكهرباء في الخدمة ولا خارجين تقضي، وربي يجعل نهاركم نهار زين ومزيان. صباحكم فل وياسمين، صباحكم قهوة بنينة، وصباحكم بشائر خير إن شاء الله. معكم اليوم يبدأ مشوار الصباح كل من هيثم والناس في الجانب التقني وأحمد موسى في الأعلى الإعداد والتقديم. خليكم معنا، سبت مازال طويل وبشائر الصباح مازالت في أولها، أكيد برشا إيقاعات برشا أركان باش تبعوها معنا في 3 ساعات من توا حتى للتسعة.

صباح الخير ونهاية أسبوع ممتاز لكل المستمعين والمستمعات. صباح الراحة بعد أسبوع طويل مع الويكند. اليوم فرصة باش ناخذوا نفس نرتبوا أفكارنا ونعيشوا نهارنا كما يلزم. السبت عنده نكهة خاصة، الوقت فيك أنه يعطيك فرصة باش تعمل الحاجات اللي ما لقيتش وقت لها خلال الأسبوع. الراحة مش معناها بالضرورة أن نوقف كل شيء، ساعات الراحة هي أنك تبدل النسق، تقعد مع العائلة، تسأل على إنسان عزيز عليك، تخرج تعمل دورة صغيرة، تسمع موسيقى تحب، ولا حتى تقعد وحدك شوية وتراجع شعملت في الأسبوع اللي تعدى. خليوا نهار السبت يكون نهار إيجابي بلا ضغط وبلا ما نحملوا رواحنا أكثر من طاقتها. ومن هنا من بشائر الصباح نبدأ معاكم إن شاء الله نهار جديد بكلمة طيبة، بابتسامة وبشوية تفاؤل، وإن شاء الله صباحكم صباح فرح، صباح فيه راحة بال وين ما كنتوا. فقرات كالعادة بشتبعوها حتى للتسعة نتاع صباح في ثلاثة ساعات في الجزء الأول من البرنامج كالعادة. موعدنا مع صباح بلا حدود وحدث في مثل هذا اليوم، هذوما الفقرات القارين اللي تقريبا تبعوهم يوميا في بشائر الصباح. وفي حدث في مثل هذا اليوم شركزوا على خبر وإلى اثنين بطبيعة صار في يوم 19 سبتمبر في العالم وفي تونس. في الجزء الثاني خذها بإيجابية باش تكون مع الكوتش هاجر الهمامي في أول تجربة لها. الكوتش هاجر معنا في إذاعة المنستير وباش ترافقنا إن شاء الله في بشائر السبت 7 درجين تقريبا الموعد مع الكوتش هاجر، وموضوع جديد وديما نصائح في التنمية البشرية في الوقت هذا، ما غير ما نساو صوت الصغيرات في صغير صغرون. من الأركان أيضا القارة واللي يتسنوها يوميا سبور انفو وموعد أخبار الرياضة إن شاء الله في 8:45 والميتيو. وما في ساعتنا الثالثة باش نرجعوا مع فقرة مع الخبير اللي باش ترافقنا فيها الدكتورة نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي للبحار واللي باش تحكي لنا على الاقتصاد الأزرق. زاد موعد قارب باش يكون مع الخبير مع الدكتورة نوزة إن شاء الله بعد أخبار الثمانية، وبعد معرض الصحف التونسية باش يكون الموعد مع أسعار السوق مباشرة من المنستير مع صديقنا محمد البواب. ونكملوا دبارة اليوم مع الشيف المازري عيسى. هذه السمير متاعنا في بشائر السبت إن شاء الله الفائدة تحصل كل المستمعين والمستمعات، وتلقوا معنا الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة.

26 دقيقة في إذاعة المنستير، يهنيكم الرويس صباح الغيث أكيد في كل المناطق في تونس، وسعداء وفرحانين برشا بالأمطار هذه، إن شاء الله تكون أمطار نافعة على بلادنا. ومع التقلبات الجوية وتوقعات تهطل الأمطار اليوم في بقية اليوم وأكيد زاد حتى في الأيامات القادمة، ونزيد ناخذ المعلومة من المختصين إن شاء الله في 8 غد درجين. الحماية المدنية تجدد دعوتها للمواطنين باش ياخذوا احتياطاتهم ويتجنبوا المخاطر تنجم تنجر عن الأمطار الغزيرة والسيول. أهم نصيحة، ما تغمروش بعبور الأودية ولا الطرقات اللي غمرتها المياه، وما تسوقوش في المناطق المغمورة بالمياه خاطر الوضع ينجم يتبدل في لحظات. الحماية المدنية أوصت أيضا بالابتعاد على مجاري الأودية والسيول وتجنب الخروج كان للضرورة خاصة أثناء العواصف والبقاء في مكان آمن. ومن المهم زادة نثبتوا في سلامة ديارنا خاصة الأسطح ونقاط تصريف مياه الأمطار، ونتأكدوا اللي ما فيهاش انسداد. بالنسبة للسلامة الكهربائية، يستحسن فصل الأجهزة الكهربائية اللي مش ضرورية، والتأكد من أن التوصيلات الكهربائية بعيدة ومعزولة عن المياه. وفي حالة الحاجة أو الخطر، الرقم 198 يبقى على ذمتكم للاتصال بالحماية المدنية. وخلونا ديما نتعاملوا مع التقلبات الجوية بالوعي والحذر خطر السلامة تبدأ من التصرف الصحيح. شنو تقول التوقعات اليوم للوضع الجوي في بلادنا؟ نعرفوا في الميتيو. اليوم الوضع الجوي مازال ملائم لنزول الأمطار مؤقتا رعدية، باش تكون الأمطار هذه بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، وقد تكون أحيانا غزيرة. ريح من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب، ودرجة الحرارة في تراجع طفيف. ومن المتوقع باش تكون في تونس الكبرى في حدود 31 درجة، نابلس وزغوان 30 درجة، القيروان 31 درجة، منستير وسوسة 29 درجة، وبالمهدية 30 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، رياح جنوبية غربية متجهة إلى شمالية غربية بالسواحل الشمالية والبحر متموج، وسرعة الرياح تكون ما بين 5 و15 عقدة توصل 30 عقدة أثناء ظهور السحب الرعدية. بقية السواحل الشرقية الرياح شمالية شرقية متجهة إلى جنوبية شرقية والبحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج، وسرعة الرياح بخليج الحمامات تكون ما بين 10 و20 تتقوى أثناء السحب الرعدية وتوصل 30 عقدة. ببقية السواحل سرعتها باش تكون ما بين 5 و15 عقدة تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتوصل 35 عقدة. نواصل مع أوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، 3 الصبح مع 4:36 دقيقة، 6 الظهر مع نصف نهار و18 دقيقة، 6 العصر مع ماضي 43 دقيقة، 6 المغرب مع 26 دقيقة، 6 العشاء مع 7:44 دقيقة.

0: صباح النور والسرور. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه بشائر الصباح ليوم السبت. ان شاء الله مستمتعين بالإيقاعات متاعنا الصباحيه اللي ان شاء الله تكون موانستكم وترفقكم في كل طريق وفي كل ثنيه. سيسر ويحكم مع الامطار, سيسر ويحكم مع الكياسات اللي تزلق في الوقت هذا. الف خطوه لتنجيزه, خاصه اللي عندهم تنقلات بين الجهات ومسافات بعيده. اكيد مهم جدا ديما كما قلنا الحذر واجب, وديما فما التوصيات من وزاره الداخليه والحمايه المدنيه خاصه مع التقلبات الجوية, وأكيد التحينات الخاصة بالوضع الجوي باش نتابعوها لحظة بلحظة مع المختصين إن شاء الله من خلال اللقاء اللي نعتبره لقاء يومي هو الحقيقة. في برشة تحينات وفي برشة معلومات يقدمهم لنا من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندسين في 8 غير درجين في بشائر الصباح, بخلاف البلاغات اللي قاعدة تنزل على صفحة المعهد على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كالعادة جولة مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود,
0: جولتنا في الصحافة العالمية مش بداوها بموقع سكاي نيوز. ومن العناوين: حرب إيران تضغط على جيوب الأمريكيين قبل انتخابات الكونغرس, وعلى نفس الموقع نقرأ: سباق السماء يشتعل, أمريكا تكشف تفاصيل صاروخ سري لمواجهة الصين. على صحيفة الشرق الأوسط من العناوين: صندوق النقد يتوقع انكماشا حادا للنشاط الاقتصادي اللبناني في 2026, وعلى نفس الموقع نقرأ: الجيش الأمريكي كاد يعترض سفينة صينية نتيجة خطأ في الذكاء الاصطناعي. على موقع روسيا اليوم نقرأ: ليبيا إطلاق قذائف ار بي جي باتجاه أجهزة أمنية في أبو سليم بالعاصمة طرابلس, وعلى نفس الموقع من العناوين: أمين عام الأمم المتحدة يحث أمريكا على التراجع عن رفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرة الدخول. على موقع التلفزيون العربي نقرأ: والمستشار الألماني فريدريش ميرتس: زيادة انخراط الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا بشكل عاجل أمر مناسب وضروري, وعلى نفس الموقع نقرأ: ماكرون طلب من الحكومة الفرنسية إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية الفرنسية من الهجمات الروسية. على صحيفة العربي الجديد نقرأ: أزمة النفط السعودي ترفع علاوات خام بحر الشمال إلى مستويات قياسية, وعلى نفس الموقع من العناوين: الأمن السوري يعتقل 5 من كبار ضباط السلاح الجو في نظام الأسد بطرطوس. كانت هذه جولة في بعض المواقع والصحف العالمية والعربية في صباح بلا حدود, معرض الصحافة التونسية كالعادة مع زملائنا بقسم الأخبار في 8:30. بعد شوية كالعادة حدث في مثل هذا اليوم من الفقرات تتابعوها معنا في بشائر الصباح.

0: وصباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 لـ 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: نسيم الزريبة صوف زهوان عالموجة 104.7 104.7.
1: صباح الخير والخمير لكل المستمعات والمستمعين. بشائر الصباح، بشائر يوم السبت حتى للتسعة كالعادة في مصافحة أولى في أولى منوعاتنا لهذا اليوم. إن شاء الله مستمتعين بأجواءنا الصباحية، وأكيد ديما نستناو اقتراحاتكم على صفحتنا غاديو منستير. باش نواصل مع البلاغات، وتعلم ولاية المنستير عن قيام مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكنين ببرمجة قطع التيار الكهربائي للقيام بأشغال بعض المناطق المعنية. نلقاو صيادة

0: بالتحديد شارع البيئة، طريق سكرين، نهج الرياض ونهج الحرية. باش يكون فما انقطاع للتيار الكهربائي في المنطقة هذه اليوم من 8 متاع الصباح حتى النصف نهار. في البقالطة أيضا في خط الزعرورة وأيضا في نفس التوقيت اليوم من 8 نصف نهار باش يكون فما انقطاع للتيار الكهربائي بسبب الأشغال. وفي المقنين في سيدي مأمون نهار لحد غدوة إن شاء الله من 8 نصف نهار باش يكون فما انقطاع في التيار الكهربائي، وسيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إعلام حال انتهاء الأشغال في المناطق هذه. باش نواصلوا مع فقراتنا، فقرة ساعتنا الأولى وحدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: كالعادة عنا مخترت من الأحداث اللي صارت في نهار كيما نهار اليوم، اخترنا حدث يهمنا كتوانسة وحدث عالمي أيضا صار في دولة من دول العالم. مش بدأوا بالحدث في تونس وحدث في مثل هذا اليوم. يوم 19 سبتمبر من سنة 1958 تأسس البنك المركزي التونسي، وذلك بعد عامين فقط من استقلال تونس. في هذا التاريخ صدر القانون عدد 58-90 المتعلق بإنشاء البنك المركزي التونسي وتنظيمه في خطوة اعتبرت من المحطات المهمة في استكمال بناء مؤسسات الدولة التونسية المستقلة وترسيخ السيادة الوطنية في المجال النقدي والمالي. ومنذ تأسيسه أصبح البنك المركزي مؤسسة الإصدار النقدي والسلطة المركزية المسؤولة عن السياسة النقدية والنظام المصرفي في تونس، ومن أبرز مهامه اليوم ضبط وتنفيذ السياسة النقدية والمساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي وإدارة احتياطي العملة والذهب وإصدار العملة، إلى جانب مراقبة البنوك والمؤسسات المالية وضمان سلامة أنظمة الدفع. وتأسيس البنك المركزي جاء أيضا في سياق بناء منظومة نقدية وطنية متكاملة. فبعد أقل من شهر وتحديدا في 18 أكتوبر 1958 صدر القانون الذي أقر الدينار التونسي عملة للبلاد خلفا للفرنك التونسي، ودخل النظام النقدي الجديد حيز التنفيذ في شهر نوفمبر من السنة نفسها. ومنذ 1958 تعاقب على إدارة البنك المركزي التونسي 14 محافظ بنك، أولهم الهادي النويرة، وبذلك ما يميز تاريخ 19 سبتمبر 1958 ليس فقط إنشاء مؤسسة مالية جديدة وإنما أيضا محطة أساسية في مسار بناء السيادة النقدية لتونس والانتقال من منظومة نقدية موروثة عن الحقبة الاستعمارية إلى مؤسسة وطنية تتولى إصدار العملة وإدارة السياسة النقدية للدولة التونسية المستقلة. تاريخ 19 سبتمبر 1958 تاريخ تأسست فيه مؤسسة وترسخت معه خطوة أخرى في بناء الدولة التونسية الحديثة. نمشي عالمين، وحدث في مثل هذا اليوم. يوم 19 سبتمبر 2014 يوم استفاقت اسكتلندا على نتائج استفتاء تاريخي كان من الممكن أن يغير خريطة المملكة المتحدة. قبلها بيوم وتحديدا في 18 سبتمبر توجه الاسكتلنديون إلى مراكز الاقتراع للإجابة عن سؤال مصيري: هل ينبغي أن تصبح اسكتلندا دولة مستقلة؟ مشاركة قياسية بلغت حوالي 84.6%، جعلت من الاستفتاء واحد من أبرز الأحداث السياسية في تاريخ اسكتلندا الحديث. وطوال ليلة 18 سبتمبر بدأت النتائج تتوالى من مختلف المناطق وسط ترقب كبير داخل اسكتلندا وخارجها. في الساعات الأولى من صباح 19 سبتمبر كيما اليوم اتضحت الصورة بشكل نهائي. 55.3% من الناخبين اختاروا رفض الاستقلال مقابل 44.7% أيدوا الانفصال عن المملكة المتحدة. وهكذا في ذلك الصباح أسدل الستار على استفتاء تاريخي واختارت أغلبية الاسكتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة، لكن الملف لم يغلق تماما. فالاستفتاء أطلق نقاش واسع ومستمر حول الهوية الاسكتلندية وصلاحيات الحكم المحلي ومستقبل العلاقة باسكتلندا وبقية المملكة المتحدة. 19 سبتمبر 2014 يوم أعلنت فيه النتيجة، لكن النقاش حول مستقبل اسكتلندا رواندا لم ينتهي، وبينما قالت صناديق الاقتراع لا للاستقلال بقي سؤال العلاقة بين اسكتلندا والمملكة المتحدة حاضر في المشهد السياسي البريطاني لسنوات طويلة. كانت هذه فقرة حدث في مثل هذا اليوم ومختاراتنا من الأحداث اللي صارت في يوم 19 سبتمبر بمرور السنوات والزمن. كالعادة عودة للإيقاعات وللفقرات في بشائر الصباح.

0: حلو عيونكم في الوقت هذي ونصبح النور وسرور إن شاء الله يوم في برشا نشاط وحيوية. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير، إن شاء الله متونسين بينا ونحكي شوية ثقافة. واليوم باش يكون الموعد مع الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بولاية المهدية، ودورة هذه باش تكون بدار الثقافة قصور السيف، دورة الفنان المنجي معتوق تبدا اليوم وتنتهي غدوه على نهارين. بالنسبه لبرنامج اليوم المسابقه الجهويه لنوادي الفنون التشكيليه بدور الثقافه بولايه المهديه، مع ماضي ثلاثه افتتاح معرض الاعمال الفنيه لنوادي الفنون التشكيليه والبصريه بدور الثقافه، تكريم الفنان التشكيلي ابن الجهه المنجي معتوق، ومعرض لابرز اعماله الفنيه مع مداخله للباحثه في الفنون التشكيليه دكتور عواطف منصور، شهادة وكلمة من الشاعر والروائي يوسف رزوقة حول مسيرة الفنان المنجي معتوق. من بعد باش يكون انطلاق عمل الورشات تقريبا مع الأربعة، فما محور الهوية والذاكرة الثقافية، فما أيضا في الورشات محور الإنسان والطبيعة والبيئة، ومحور الإبداع الحر والرؤية المعاصرة، ومع الخمسة لقاء حواري حول نوادي الفنون التشكيلية وتحديات الذكاء الاصطناعي، تأطير الأستاذتين في الفنون التشكيلية هلا نجار وسميح بن داعي، وبمشاركة ثلة من أساتذة الاختصاص بالتعاون مع فضاء الارتيستو. بالنسبة لغدوة العشرة نتاع الصباح باش يكون فما معرض إنتاجات الورشات الفنية، تقييم لجنة التحكيم للأعمال الفنية المشاركة في المسابقة الجهوية نوادي الفنون التشكيلية، مع وصلة موسيقية من تقديم نادي الموسيقى بدار الثقافة قصور السيف مع جوهر خروف وبخروف، والإعلان عن نتائج وتكريم المشاركين والمتوجين بش يكون زادا غدوة الصباح. هذا بالنسبة للنشاط الثقافي ذلك بش يكون في دار ثقافة قصور السيف، والحقيقة هو موجه تقريبا وفي مشاركة لدور الثقافة الكل بولاية المهدية من خلال نشاطهم في نوادي الفنون التشكيلية في المسابقة الجهوية لهذا الاختصاص في الدورة السادسة. شوية أغاني ومختارات من هيثم والناس لفيروز، الصوت اللي نحبه نسمعه في كل صبحية بطبيعة، بعد هالموعد مع الأخبار مع أحمد العيساوي.
1: شتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى وتدفق مي وزرع جديد.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تزامنا مع العودة المدرسية، أعلنت وزارة التربية الجمعة وفق ما أوردته على صفحتها الرسمية عن أحداث 24 مؤسسة تربوية جديدة في 16 ولاية من ولايات الجمهورية بكلفة جملية بلغت 91 مليون دينار في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية التربوية وتحسين ظروف الدراسة. ومن بين هذه المؤسسات التربوية الجديدة مركب رياضي تربوي بالقيروان ومدرسة فرصة ثانية بمدينتي نابل وباجة ومع تونس الدولي بحلق الواد. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية ملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم ولا وجود لأي إشكال، وأضاف أنه تم تلف النقص الذي تم تزيده بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن جراء ارتفاع درجة الحرارة من خلال برمجة استيراد كميات من اللحوم البيضاء، مشيرا إلى أنه ستصل خلال شهرين نوفمبر وديسمبر 4 حاويات تحتوي كل واحدة منها على 290 طنا من هذه المادة. تحتضن تونس المؤتمر الدولي الثاني للكتابة العلمية تحت شعار النشر الطبي في وفق 30 و2000، الذكاء الاصطناعي والنزاهة العلمية والنماذج التحريرية الجديدة. ويعد هذا المؤتمر الذي تنظمه الجمعية التونسية للعلوم الطبية مناسبة هامة للباحثين والمهنيين في القطاع الصحي لمتابعة المستجدات ونشر أعمالهم العلمية ومزيد تعزيز حضورهم الأكاديمي. انتظمت أمس بتونس العاصمة أشغال ملتقى لإدارات العمل للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت شعار حوكمة المؤسسات العمومية قيادة مسؤولة وأداء ناجع بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري. وفي مداخلته أكد الوزير أن إصلاح منظومة الحوكمة يستوجب الانتقال إلى نموذج مؤسساتي يرتكز على وضوح الأهداف وسرعة اتخاذ القرار واستباق المخاطر واستخدام الأمثل للموارد وتقييم الأداء. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف عناوين نشرة الثامنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: بودكاست تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
1: لا تنسى
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع

0: דברים הם.
1: السلام اسمي سناء باش نغني لكم غنيه نغني حبيت بدل يتجدد حبيت بدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد بوم برا بوم برا حبيت بدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد بوم برا بوم برا بوم فكري خونك

حبيتك كيف بنت العم بحرارك روحي والدم، حبيتك كيف بنت العم بحرارك روحي والدم. كيف ما يرجع الفرطتو من النار اللي تحرقو، كيف ما يرجع الفلاح من الحقر اللي عرقو، كيف ما يرجع الملاح من البحر اللي غرقو. نرجع لك حاير ومهني، انتي وقلبي اقوى مني. طيب باي باي.

0: 7:15 دقيقه في اذاعه المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، يومكم سعيد، بون ويكاند للناس الكل المستمعين نتاعنا وين ما كانوا، ان شاء الله متوانسين بينا. طريق السلامه لمستعملي الطريق في الوقت هذا، وماذا بينا ديما فما موجات ايجابيه وفما روح خفيفه توصل لكم وين ما كنتوا. الفقره باش تبعوها توا، خذها بايجابيه. خذها بايجابيه. الفشل في الدراسة كلمة واحدة تنجم تعمل برشة ضغط على التلميذ ولا الطالب، خاصة كي يلقى روحه ما نجحش في امتحان ولا ما تحصلش على النتيجة اللي كان يستناها، ويمكن حتى يعاود العام وإحنا في فترة متاع عودة مدرسية. ما هل فشل الدراسي يعني بالضرورة أنه الإنسان فاشل؟ هل نتيجة امتحان تنجم تحدد قيمة الإنسان وقدراته ومستقبله، ولا بالعكس يمكن تكون هذه العثرة فرصة باش نراجع رواحنا، نفهم أخطائنا ونعاودوا نبدأوا بيت طريقة مختلفة. اليوم في خذها بإيجابية باش نحاولوا نبدلوا النظرة للفشل الدراسي، كما قلنا احنا مع العودة المدرسية والأسبوع الأول من الدراسة في الموسم هذايا، وأكيد فما شكون متقلقين شوية، فما النفسيات يمكن مختلفة بين تلميذ وتلميذ، وفما الأحاسيس زادة مختلفة من إحساس بالأحباط والذنب، لا فما عنده فرصة للتعلم وتطور ويحب يطور من روحه بطبيعة، ونعرفوا كيفاش التلميذ والطالب يتعامل مع إخفاق، وكيفاش العائلة زادت تنجم تكون سند مش مصدر ضغط. وتجربتها الأولى معانا في الفقرة هذه خذها بإيجابية، المختصة في التنمية البشرية هاجر الهمامي اللي باش تستقبلوها برشا موجات إيجابية. مدام هاجر، صباح النور والسرور.
1: صباح الخير، صباح الورد. مرحبا أستاذ أحمد، مرحبا بالمستمعين الكل، فرحانة لينا نكون معاكم اليوم إن شاء الله في تجربة جديدة.
0: وإحنا فرحانين برشا وعنا ثقة فيك برشا، وانت مستانسة بالميكرو بالبودكاست، دونك أمورنا واضحة إن شاء الله باش نعديو الموجات الإيجابية للمستمعين متاعنا. وظهر لي الموضوع حطيته شوي في إطاره.
1: فوالا، حبينا نحكيو في الاكتواليتي بويسك توا عندنا العوده المدرسيه، دونك حبينا نتوجهوا بالحديث لشريحه معينه، لانه في المطلق كل تلميذ يستقبل سنه جديده اكيد يكون فرحان ومتشوق ومتفائل بالسنه هذيك وبدا بشو جديد والكل، ولكن فما فئه اخرى اللي تكون ممكن مستثقله العوده، ماهيش مرتاحه برشا، دونك فما مشاعر ملخبطه اللي هي جوستمون اللي معناتها ما توفقتش في العام الفارط، بالتالي مطالبه انها تعاود العام. ونحكيو خاصه ممكن نخصو بالذكر يعني الباك، لانه ديما عنده وقع كبير كلكو سوا في العائله والا في نفسيه التلميذ، خاطر ساعات ممكن رسوب السنوات الاخرى ساعات يمر هكا مرور الكرام ولا هكا بصوت خفي معناها، ولكن الباك يعمل لك ضجه منها.
0: الأنظار الكل تكون مركزة على التلميذ اللي عنده امتحان بكالوريا، اللي هو أهم امتحان في مرحلة متقدمة معناها في العمر، حتى اختبار حياتي بالنسبة للشخص معناها التجربة متاع البكالوريا.
1: فوالا، دونك بالنسبة لنا يكون هو اللي يمكن اللي أكثر يعيش الإحساس هذايا، كما قلنا قلت أنت يعطيك صحة، دونك حاولت تحطه في إطار، ودونك فما برشا مشاعر كما قلنا، نجم يكون هو شاعر بالذنب لأنه حس هو قصر، وإلا بالعكس بالإحباط اللي هو كأنه معناتها ما خذيش فرصته كما حب، وإلا حاشم حتى على روحه كما نقولوا احنا باش يعاود يقول لعائلته مثلا نعاودوا نشريوا لي دبش ولا نعاود نجم نقريتود ولا كذا. وفما زيد احساس الفقدين، لانه مع العوده المدرسيه ما تفهم اصحابه اللي نجحوا ومشيو، دونك باش يحس بك الشعور بالوحده وقت اللي يدخل الكلاس وما يلقاش اصحابه وكل، دونك هذوما كلهم هالمشاعر اللي معناتها للاسف هما سلبيه، معناتها المشاعر هذوما ومعاهم ما تنجم يكون غضب ولا حزن ولا كل كسوا، ولكن احنا المهم انه ساعه اول خطوه نتفهموا المشاعر هذه. أيوة. كل نتفهموا معناتها احنا انا معناتها مع نفسي كتلميذ انا مثلا ما نحبش نقول فشلت، نقول ما نجحتش، معناتها عدم النجاح مش بالتالي هو الفشل، دونك لانه الفشل الحقيقي هو انك ما نجحتش، دونك سي بون توا انقطعت تماما، هذاك الفشل الحقيقي، دونك قررت انك تنقطع وما تعاودش تخوض التجربه من جديد، ولكن دونك انت قررت باش ترجع وباش تعاود وتستمر، دونك بالعكس انت على طريق النجاح كما قلت زيد، انت تفضلت وقلت هي مجرد عثرة نجم ترجعنا أقوى يعني. صحيح. دونك بالنسبة كما قلنا اللي للإحساسنا احنا نحاولوا انه نتفهموه في حد ذاته، يعني ما نعملش كستريس المركب، يعني وكأني انا شبيني متغشش ولا شبيني متقلق، ولا بالعكس هو كان جي هو كانوا مش متغشش وكانوا مش متقلق، دونك فما حاجة مش عادية. صحيح. دونك لازم
0: نوع من اللامبالاة، معناها حاجة ما تعني له حد شيء، عديم الإحساس يولى الشخص هذاك.
1: ولا دونك احنا بالنسبة لينا بالعكس ما نتفهم، واللي انا ما تنهار ذيك تعدي لي سبب، واللي انا من ساعات فما شكون تغلبوا دموع، معناتها سبحان الله كيفاش كل حد ينجم يعبر. دونك نخليه الساعة احنا نسمحوا لها المشاعر ديك، نتقبلوها كنهار الاول الثاني اللي انا نجم نكون مش في نهاري، كما قلنا تغلبني دموعي، نجم نتغشش كذا، كيف كيف انت حكيت على العائلة كيفاش تكون سند، كيف كيف مددينا، معناتها نخليه له المساحة باش يعيش اللحظات هذوكم، بكي خلي يبكي، حب ينعزل نهار هذيك ما حبش يحكي على بروفيت اللي جاي عندهم ولا مع شكون جاي، ولا نخليوها على راحته، دونك باش نخليها تمر مرور الكرام. دونك هذه كفكره من الاول ساعه انه نتقبلوا المشاعر هذه، ولكن بعد ما نجموش بدا نقعدوا شهر واحنا قاعدين ندوروا في نفس الحلقه واحنا ما كان
0: التأزم هذاك.
1: فوالا دونك احنا كيفاش نوليو توا نبدلوا النظره. دونك انا نقول نقف مع نفسي نقول اوكي انا ما نجحتش عم ناول، اي شنو الحل به، بكيت تغششت تقلقت ما دخلتش نهار الاول كذي، وكل اي الحل شنو الحل اللي انا باش نقعد العام هذايا هكا، والا اللي انا باش نختار اني نقرا وننجح وكل، وبالعكس توا باش نبداو ناخذوها افكتيفمون بايجابيه، انه بالعكس انا راني عندي فرصه جديده اليوم، انا عندي فرصه جديده، عندي وقت باش نعاود نخوض التجربة من جديد، والمرة هذه الباهي اني مش باش نخوضها من الصفر، خاطر ما عادش مجهول بالنسبة لي الباك والا حتى العام، يعني كأن حتى في العوام الأخرى ولا في الفاك ولا كل سواء ما عادش نواجه في مجهول، وليت نعرف يعني ليكور نعرفهم شنو ما كامتحان في حد ذاته، كوقت كنتيجة، كل شيء ما توليت نعرف، ما عادش عندي حاجة مجهولة، لأنه ديما يقولوا الإنسان عدو ما يجهل، معناتها دونك يخاف بالمجهول. دونك أنا سي بون بالنسبة لي،
0: عندك التجربة وتنجم تستثمر فيها التجربة هذيك، أنا تو ولا معنى
1: ولا دونك ما عادش أنا باش نبدا من الصفر. ودونك بالنسبة لي أنا باش نحاول توا تكون لي الانطلاقة القوية اللي هي باش تخليني نعوض هيك ممكن أنا الوقت اللي خسرته مثلا العام هذاك، اليوم وقت اللي ننجح بتميز بإذن الله نجم نعوض سنوات وسنوات، لأنه باش يولي نجم يبدل طريقي جملة، منين كنت باش ننجح مثلا بمعدل عادي ويكون عندي طريق معين، باش نولي أنا بالعكس معناتها باش ننجح بمعدل خير برشا، وبالتالي نتوجه في حاجة خير، وبالتالي يكون فما مستقبل خير. دونك ينجم هيك كما قلنا التراجع خطوة إلى الوراء تخلي الانطلاقة أقوى، معناها وتحقيق هدف يكون أبعد برشا. دونك هذه كفكرة نوجهوا المشاعر نتاعنا، واللي هي في نفسها حتى تنجم نحافظوا على سلبيتها. اش معناها؟ معناتها احنا تلمو انا تغششت وتلمو انا تحرجت وتلمو انا تعب اكيدوكم، انا ما نحبهمش يتكرروا، ما نحبهمش يتكرروا، ما نحبش تولي هذيك بطبيعتها حافز انه انا ما عادش نحب نعيش والموقف هذاك نتاع اني انا ما نجحتش وبكيت وتحرجت قدام العباد وكل، دونك هما بيدهم المشاعر هذوكم يوليوا حافز باش انا ما نعاودش نعيشهم من جديد. دونك هذيك علاش انا اليوم باش نقف على ساقيا وباش نعاود نخدم على روحي وباش نحاول اني انا معناتها نقدم وننجح، وبالعكس المشاعر هذيك ان شاء الله باش تستبدل مشاعر فرحه وانجاز
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: بالنسبه أيوة. شيء الإضافة هجري نكملوا، مازالوا عندنا 3 دقائق تقريبا باش تعرف جاري الوقت نتاعك.
1: بالنسبة للعائلة نفس الشيء، نحاولوا انه احنا نشجعوهم نخليو ناكدوا عليهم اللي هي فرصة جديدة فعلا معناها، واللي احنا نجموا نقفوا معاهم من جديد ونجدوا ثقتنا فيهم من جديد، واللي هو حتى انا بيني وبين نفسي كوالي نجم نقول بالعكس بالك شي ولدي ما كانش جاهز 100% باش يمر السنة اللي بعدها والا للجامعه، دونك خليه يزيد ينضج، خليه يزيد يكتسب خبره خير. دونك انا بدي نقنع روحي انه ما ياخذها بايجابيه. فوالا كيف كلام ذاتنا ماذا بينا كاصحاب ما نتنمروش عليهم ما بنحرجوهمش، دونك بالعكس نتواصلوا معاهم بطريقه عاديه كبروفيت، دونك نخليه الاجواء كلها تكون فعلا ايجابيه باش نعاونوا التلميذ هذا انه يقف على ساقيه ويقدم. فيت في نحاول خطوات عملية. أول أيوة. حاجة إني نذكر نفسي بإنجازاتي. شو معناتها؟ معناتها أنا راني كيف ما نجحتش في الباك، ما نجحتش في مسيرة كاملة، راني باش وصلت للباك وإلا ما نجحتش في عام في الفاك. دونك نذكر روحي خاطر الإنجازات هذيك هي اللي باش تخليني معناتها نتشجع
0: نحفز روحي.
1: مهم جدا إني نعرف أخطائي. أخطائي هما اللي باش ما نكررهمش، لأنه لو ما عرفتش أخطائي ما نجمش نقدم. دونك لازمني نعرف أخطائي باش نعرف نتفاديهم السناء، لأنه تو سامبلومون إذا حبينا نتحصلوا على نتيجة مختلفة لازمنا نتبعوا طريقة مختلفة. دونك لازمني نعرف كيفاش نبدل العادات نتاعي باش نوصل للنجاح. ثالث حاجة نحدد الهدف من توا، نقول فوالا أنا نحب ننجح وننجح بالمعدل هذا بالذات، دونك باش ديما يقعد هذيك حافز قدامي وخطة واضحة كيفاش باش نخدم عليه باش نوصل له إن شاء الله. وفي الاخر ديما نقولها بداو والنهايه في بين عينيكم. مش معناه معناتها احنا نتوكلوا على ربي ونبداو ونحطوا بين عينينا سي بون، راهو بالعام باش يتعدى فيسع فيسع باش يجي الفرحه باش نفرحوا وباش نستمتعوا بك الانجاز هذاك، وهذايا باش تولي في طي النسيان الحكايه نتاع الفشل هذايا ولا
0: عدم التوفيق.
1: فوالا عدم النجاح هذايا، ودونك بالعكس باش نقدموا في حياتنا وتولي بالعكس ممكن هذه من بين الحاجات اللي نبداو نتفخروا بها وقت اللي انا كل عام هذاك ما نجحتش ولكن حطيت في قلبي وخدمت وكذا وكذا وكذا، دونك في الاخر حققت الانجاز الكبير هذاك ونجحت وكنت مثال بعد في نجاحي في الحياه. وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل
0: ان شاء الله
1: ربي معاهم، ويعطيك
0: الصحة. يعطيك الصحة انت هجر، شوية موجات ايجابية والحقيقة كما التفاعل حتى من صديقنا سامي الفرجاني اللي في السعودية في الرياض بالتحديد توا في الوقت هذا يسمع فينا، قال التوقيت 9:27 قدموا له تحية سي سمير وقال محتاجين للموجات الايجابية خاصة الناس اللي في الخارج في الغربة اللي بعد شوية على تونس، ماذا بهم يعرفوا اخبار البلاد ويعرفوا زادة اللي فهم شوية طاقة ايجابية لازم نوصلوها للناس زادة باش تبدل المود نتاعنا، خاطر اللي يبدأ بعيد على تونس زادة عنده إحساس خاص ويمكن تونا نخصصوش حتى مرة في خذها بإيجابية على أخواتنا وأصحابنا اللي في الخارج، خاصة كي يبدأوا متشوقين باش يرجعوا لتونس ويخموا برشا على حال البلاد وعلى عائلتهم، كيفاش نجموا على الأقل من خلال بعض النصائح والطاقة الحلوة والموجات الإيجابية ننصحوهم ونقدموا لهم برشا حاجات تحفزهم باش يعديوا نهارهم كما يلزم. نذكر زادة اللي العائلة مهمة جدا ودورها مهم جدا في الفترة هذه خاصة مع العودة المدرسية، في موضوع الناس اللي والطلبة والتلامذة اللي ما توفقتش عمناول باش تحقق النجاح في اختبار من الاختبارات وإلا حتى في أي عام من الأعوام متاع الدراسة، والاهتمام الزايد زادا متاع العائلة نجم يكون ستريسون، نجم يستريسي شوية، نجم يقلق شوية، راوة دابين نكونوا في تواصلنا مع أولادنا والطلبة متاعنا تواصل عادي، ما فيش برشة اهتمام وما فيش برشة لمبالات زادة، دونك هذه من الأدوار المهمة للعائلة. هذا هو المطلوب. يعطيك صحة هاجر الهمامي مختصة في التنمية البشرية، ما شاء الله عليك، مستنسى بالميكرو ظاهر مش أول مرة، تظهرش أول مرة في الإذاعة، ظاهر عندك تجربة سابقة أنتوكا باش ترفقنا كل صبحية سبت في الوقت هذايا في خذوها بإيجابية. بعد شوية أحمد العيساوي يقدم لكم عناوين الأخبار اللي بتسموها مفصلة في 8 متاع الصباح.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير. بصراحة إذاعة تتحب.
1: تمام 7:30، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. توقعاتنا بتوصل نزول الأمطار اليوم، والديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام بالإرشادات للسلامة للوقاية من مخاطر السيول. والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو الحكومة إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة وتجنب إضراب أيام 23 و24 من سبتمبر. السجل الوطني للمؤسسات يعزز حضورها الدولي بانضمامه إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام 8 صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
2: نصر الله الوسلتية، حاجب العيون، على الموجة 97.3. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير،
2: البحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
4: دقيقة صحة.
5: موضوعنا اليوم هو مرض النقرس اللي نسميه كذلك مرض الملوك، هو ناتج عن ارتفاع حامض اليوريك الأسيد اليوريك في الدم اللي يتسبب في البداية في نقرس حاد اللي يعطينا أوجاع والتهاب في المفاصل خصوصا في الصباع الكبير متاع الساقين، وإذا ما نستعملوش الأدوية اللازمة يولي عندنا نقرس مزمن بتراكم الحامض اليوريك في المفاصل ويتسبب في تهشش في الغضروف وفي العظام، كذلك يتراكم في الجلدة وخصوصا يتراكم في الكلى ويعطينا حجر في الكلاوي وقصور كلوي اللي نجم يوصلنا الدياليز. المداوات متاع المرض هذا ممكنة وممكن نبراو منه المرض باستعمال أدوية اللي تنقص من الأسيد اليوريك في الدم، كذلك بنظام غذائي بحيث يلزم نبعدوا على اللحوم الحمراء ونبعدوا على الحوت الأزرق وعلى الكحول والفواكه الجافة. مع تحيات الدكتور النصر البرقاوي.
4: دقيقة صحة.

صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات عبر موجة إذاعة المنستير. في الأخبار الرياضية البداية بقائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي كرة القدم، وأعلن الناخب الوطني معين الشعباني عن قائمة الملاعبية اللي باش يشاركوا في زوز مباريات الخاصة بتصفية كأس أمم أفريقيا 2027. وتم دعوة كل من أيمن دحمان، صبري بن حسن، ومهم بالشيمخ كثلاثة حراس مرمى. في الدفاع فما 9 ملاعبية: علي معلول، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، آدم عروس، على غرام، يان فاليري، معتز النفاتي، أمين الشيرني، ومحمد أمين بن حميدة. في الوسط 7 ملاعبية في خط وسط الميدان: الفرجاني أساسي، سامي شوشان، عيسى العيدوني، حمزة رفيع، أنيس بن سليمان، محمد علي بن رمضان، وإسماعيل الغربي. أيضا في خط الهجوم تمت دعوة 7 ملاعبية: سيباستيان تونكتي، حازم اللاماسوري، ريان اللومي، صادق قديدة، خليل العياري، الياس العشوري، وسيف الطيف. منتخبنا باش يواجه منتخب أوغندا يوم الخميس القادم 24 سبتمبر في ملعب حمد العقربي في رادس انطلاقا من 8 متاع الليل، ثم باش يواجه منتخب بوتسوانا يوم الاثنين 28 سبتمبر كذلك في ملعب رادس لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا. زوج مقابلات هذوما: كأس أمم أفريقيا أوغندا 2027. منتخبنا أيضا باش يلعب مباراة ودية بعد زوج مقابلات هذوما مع المنتخب المالي، مباراة ودية يوم 2 أكتوبر في ملعب رادس، وانتظار برمجة مقابلة أخرى يوم 6 أكتوبر مع منتخب إفريقيا آخر.

0: منتخبنا باش يدخل في تربص المقابلات هذم بداية من بعد غدوة الاثنين في تونس العاصمة. النجم الساحلي استأنف أمس التمارين في ملعب الصولجان في القنطاوي بحمام سوسة بعد راحة بخمس أيام منح الإطار الفني بقيادة الفرنسي كريستيان بركوني استعداد للمرحلة القادمة من بطولة الرابطة المحترف الأولى اللي باش تتوقف لمدة شهر تقريبا لفسح المجال لمنتخب الوطني التونسي كما كنا نحكيه منذ قليل. والحصة الدريبية اليوم الأمس كانت مخصصة للإعداد البدني. برنامج المباريات المتأخرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم غدوة فما ثلاثة مباريات، فما مباراة لحساب الجولة الأولى ذهاب تتلعب في ملعب حي المطار في بنغردان تجمع بين اتحاد بنغردان والنادي حمام الأنف، تحكيم لنضال الطيف ومعه هيثم جيرات في غرفة الفار ويساعده في الفار محمد أبو عبيد. أيضا غدوة في الأربعة متاع العشية كذلك في نفس التوقيت ديما لثلاثة مقابلات، زوج مباريات لحساب الجولة الرابعة ذهاب. النادي الإفريقي كيف يستضيف ترجي جرجيس، التحكيم لحمزة جعيد ومعه أمير العيادي في غرفة الفار ويساعده وسيم عمارة في غرفة الفار. النادي الإسفاقسي يستضيف كذلك غدوة في الأربعة متاع العشية النادي البنزرتي، التحكيم لحسام بن ساسي ومعه ستوفيني دافيد سماتش في غرفة الفار ويساعده في الفار بسام عبودة. هيئة النجم الرياضي الخلادي برئاسة السيد حمدي السعيدي كانت قدمت الاستقالة جماعية للنجم الرياضي الخلادي خصوصا بعد الصعوبات المادية اللي كان واجهها الفريق أو واجهتها الجمعية. تم خلاص تقريبا 72 مليون كديون متخلدة بذمة الجمعية من هيئات سابقة كانت صادرة ضدها أحكام ضد النجم الرياضي الخلادي. تم تقديم أمس استقالة جماعية لدى السلطة المحلية والجهوية في ولاية نابلو المحلية في بني خلاد، أكيد يبقى موضوع للمتابعة هذا خصوصا أنه الهيئة المديرة للنجم الرياضي الخلادي أحد النص البلاغ اللي نشرناه على صفحتنا بالفيسبوك راديو منسير سبورتس لقوا كل التفاصيل متاعه. تقولوا أنه تحملت أعباء مادية ومالية وديون متخلدة بذمة الجمعية ما كانتش هي فيه السبب متاع هيئة سابقة مما أثقل كاهلها وما خلاها ما تنجمش ربما تواصل التسيير متاعها. يبقى ديما الموضوع هذا للمتابعة، ورغم ذلك فأنه الهيئة المديرة والتسييرية والهيئة المدير للنجم الرياضي الخلادي ما خلتش الجمعية في الأوقات الصعبة وحاولت أن تلقى حلول، وبالتالي خلت الجمعية في مأمن من كل خطر وكانت تمكنت من رفع المنع من الانتداب، وبالتالي خلت المسؤولية الآن وتخلت على المسؤولية متاعها باستقالة جماعية، وبالتالي يبقى الموضوع هذا للمتابعة. في برنامج المباريات الودية للأندية المحترفة اليوم السبت في 3:30 متاع العشية هلال الشاب يستضيف سبورتينج المكنين، الملعب الجابسي يستضيف اتحاد تطاوين تحكيم لحسن السالمي، شبة القيروان يستضيف مستقبل السيمان ديما مقابلة ودية اليوم في 3:30 في ملعب العواني في القيروان تحكيم لسفيان جبارة، هلال مساكن في ملعب مساكن يستضيف الملعب السوسي، وأيضا في المباريات الودية اليوم نادي القربي في 3:30 متاع العشية يستضيف بعث بوحجلة التحكيم لطاهر تليش. غدوة الأحد في 3:30 مباريات ودية أخرى، أولمبيك الكيف يستضيف جندوب الرياضية التحكيم لي خليل الهرمي، القلعة الرياضية تستضيف مكرم المهدية تحكيم جاسر جيرات، جمعية رين تستضيف جمعية مقرين تحكيم لي رضوان بالوعر. ضم مقابلات في 3:30 متاع العشية غدوة الأحد، في 4 متاع العشية غدوة في ملعب 2 مارس في صفاقس نادي محيط قرقنة يستضيف اتحاد قصور السيف التحكيم لي منتصر عمار. في كرة اليد المنتخب الوطني التونسي أصغر اللي شارك في بطولة أفريقيا للأمم في أبيجون في الكوت ديفوار البارح وأمس العشية كان فاز أمام المنتخب الجزائري 33 مقابل 31، منتخبنا ترشح لربع النهائي وباش يواجه المنتخب الكاميروني اليوم السبت بداية من ماضي ساعة ونص متاع نهار بتوقيت تونس في مواجهة للمنتخب الكاميروني. في تعيينات مقابلات كرة اليد في الجولة الثالثة ذهاب لبطولة قسم النخبة اليوم في 5 متاع العشية دربي يجمع نادي كرة اليد بجمال بجارو سبورتينغ المكنين، تحكيم الغرياني وعطي طلع في نفس التوقيت المنزه الرياضي في قاعة خفشة في المنزه يستضيف النجم الساحلي تحكيم للحناشي وعليات، نصر طبلبة في نفس التوقيت 5 متاع العشية يستضيف بعث بن خيار تحكيم بن داحو والزغلمي. المقابلة هذه زادة ما تقلش أهمية عن بقية المقابلات، مهمة جدا للزوز فرق نصر طبلبة بعث ابن خيار الزوز منهزمين في الزوز جولات الأولى. جمعية الحمامات في 5 متاع العشية كذلك تستضيف نادي ساقية لازيد تحكيم شرادو بن فضل واتحاد منزل تميمي يستضيف النادي الافريقي في الخمسة متاع العشية تحكيم لسوسية وشوشان، في حين في الخمسة ونص متاع العشية في قاعة رجاء خوجة في المهدية مكارم المهدية يستضيف الترجي التونسي التحكيم لبن أحمد شعبان. في المقابلات قسم النخبة كبريات في مطلثة متاع العشية اليوم الجمعية النسائية بالحمامات تستضيف نادي الرياضة النسائية بالمكنين، النادي الإفريقي يستضيف الجمعية النسائية بالمهدية، ديما في بطولة كرة اليد في مطلثة متاع العشية كبريات الجمعية النسائية بالساحل تستضيف الجمعية النسائية بالتزركة والجمعية النسائية بطلبة تستضيف المنزه الرياضي، في حين في الخمسة متاع العشية مقرين الرياضية تستضيف أمل رجيش. في الكرة الطائرة في مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة المقامة حاليا في تونس العاصمة وبالتحديد في قصر الرياضة قبة المنزه، اليوم في نص النهار رواندا تواجه غامبيا، في ثلاثة متاع العشية غانا تواجه تشاد، وفي ستة متاع العشية المغرب تواجه الكونغو الديمقراطية، في حين غدوة الأحد في قبة المنزه ثلاثة متاع العشية مصر تواجه أفريقيا الوسطى، وفي ستة متاع العشية الجزائر تواجه كينيا. في كرة السلة انعقدت أمس اجتماع تنسيقي جمع الجامعة التونسية لكرة السلة بممثلي أندية البطولة المحترفة أكابر البرو آ في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد باش ينطلق يوم 26 سبتمبر الجاري يعني نهاية الأسبوع القادم. تم خلال الاجتماع هذايا بمختلف والتذكير بمختلف الإجراءات والترتيبات المعمول بها مع التأكيد على أهمية دور مسؤولي الأندية في التأثير والمساهمة في حسن سير المقابلات وإنجاح مختلف المواعيد للموسم الرياضي الجديد. الختام بالبريمير ليج الإنجليزي، البارح برينتفورد فاز أمام تشيلسي 3-0. في البطولة الفرنسية موناكو فاز أمام لونس 2-1. في البوندسليغا الألمانية بايرن ميونخ فاز أمام يونيون برلين 7-0. في السيريا الإيطالي مونزا فاز أمام ساسولو 2-1. وفي الليغا الإسبانية إسبانيول برشلونة انهزمت أمام ميلشي 3-1. نهاية الأخبار الرياضية، تحيات هيثم والناس في الإخراج التقني، تحيات من قدام الميكرو شوقي الحمادي كالعادة في سبت جديد يجيكم سيد السيد سيد أحمد موسى في مواصلة بشير السبت حتى للتسعة متاع الصباح، وبعد شوية جيه المعلومة الخاصة بالطقس الميتيو.
1: يعطيك الصحة يا شوقي.
0: تحياتي شوقي الحمادي، قيت يوم طيب للجميع.
1: شكرا لك يا شوقي، باش نمشيو توت سويت للميتيو.

0: من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا سي بلال اليحيوي. كل عاده باش يقدم لنا معلومه الطقس اللي هي معلومه مهمه جدا ديما. خلي على الايامات هذه اللي فيهم تقلبات جويه وامطار, وان شاء الله تكون امطار نافعه على بلادنا الكل. سي بلال صباح النور والسرور.
1: صباح النور سيدي احمد, مرحبا بك, مرحبا بكيف مستمعي ذات المنسير ومستمعي بشير الصباح.
0: يوم امس يوم ممطر ما شاء الله, فما امطار بكميات محترمه جدا في مختلف المناطق بالبلاد, واكيد الناس كل تستنى في معلومه الطقس الخاصه بالويكاند وبدايه الاسبوع القادم ان شاء الله.
1: ما دام حكينا على الامطار, هي تحكي تقريبا معناتها سيدي احمد معناتها كانت معناتها تقلبات جويه نسبيا هامه من ناحيه غزاره الامطار, ليست من ناحيه الكميات. الغزاره اللي اعطت معناتها كميات معناتها في وقت وجيز, معناتها نحكي على 20 30 او 40 ملم اللي تصب معناتها تقريبا في نص ساعه او في ساعه غير ربع ساعه من زمان. تام كذلك معناتها في تشكل سيول وارتفاع منسوب المياه خاصه في المناطق اللي تكون منخفضه نسبيا, وكذلك معناتها جارين وسيارين الاوديه. ذلك ليش معناتها لاحظنا معناتها وشفنا معناتها في عديد من المناطق اللي كانت فيها معناتها اوديه بصفه معناتها قويه كان فيها معناتها سيل الماء. كميه الامطار اهم كميه معناتها وصلت الى حدود هذه اللحظه معناتها 24 ساعه الفرطه كانت معناتها 40 ملم في حاس الجربي من ولايه مدنين, اللي هي معناتها حاليا قاعده معناتها فجر اليوم معناتها بدايه الخليه العاديه بالجنوب الشرقي, وحاليا قاعده معناتها تصب في ولايه الجنوب الشرقي نحكي على صفيق سوكيبس ومدنين وكذلك تطاوين. وليهم كذلك معناتها بقيه الكميات معناتها كما حكينا معناتها تقريبا 28 ملم كانت في تبرسق ولايه بيجا, 16 ملم في جندوبه. انا اعطيك بعض الكميات الهامه خاصه اللي سجلناها, 32 ملم في وادي الملاك من الكيف. زغوان في جرادو كانت 25 ملم في جهه الساحل. اهم الكميات كانت في سوسه تقريبا معناتها القلعه الكبرى 15 ملم. في القيروان كانت اهم كميه تقريبا في العليه 13 ملم في 18 ملم كانت في او عفوا 8 ملم كانت في القيروان. في الوسازية 12, في المنستير تقريبا كمية نسبيا معناتها ضعيفة تروح من 1 إلى 4 ملم, في المهدية من 1 إلى 6 ملم. سجلنا في القصرين زاد كمية معناتها معتبرة 20 ملم في سبيتلة. أهم الكميات وقتها كانت في كذلك في سيدي بوزيد 19 ملم, بير الحفي 17, مجبل العبي 16, وجلمة 20 ملم. في صفاقس أيضا معناتها بعض الكميات الأمطار من 1 إلى 7 ملم. في الجنوب أيضا معناتها كانت فما أمطار الحمد لله على غاية النافع. سجلنا معناتها تقريبا 20 ملم في رذايف من ولاية كفسة, 13 ملم في الجيج كأهم كمية كانت في توزر, وكذلك كما حكينا معناتها تقريبا خلايا رعدية نشطة حاليا معناتها في ولاية الجنوب الشرقي وفي أقصى الجنوب, وما زالت متواصلة معناتها في هذا الصباح بهذه المناطق. من بعد زاد كيف كيف ثم خلايا رعدية من جديد معناتها اللي هي حاليا معناتها في عرض البحر معناتها في شمال شرق تونس, باش تهم مناطقنا خاصة في فترة من بعد الظهر بأقصى الشمال المرتفعات الغربية, وبعد كيف كيف جهة الساحل أو السواحل الشرقية بصفة عامة نحكيهم من سوسة حتى يكش معناتها إلى كيبس ومدنين هذا اليوم.
0: وإن شاء الله معناتها آخر العشية تقريبا باش توصل يمكن المناطق الشرقية, وبعد الظهر باش تبدأ تقريبا الأمطار في المناطق الغربية للبلاد معناها في الشمال.
1: هو حاليا كما حكينا معناتها حاليا ثم خلية رعدية اللي هي قاعدة متمركزة في الجنوب الشرقي, تتعدى هذه الموجة الأولى بتاع الخلية الرعدية اللي هي معناتها من امبارح في الليل مأخر واليوم الصباح تتعدى الموجة هذه نتاع الخلية الرعدية في الجنوب الشرقي, وكذلك معناتها تمشي هي الأكس نتاعها جنوبي غربي شمالي شرقي تتجه نحو البحر, ومن بعد العشية بعد الظهر ثم خلية رعدية من جديد باش تعاود تتكون تهم المناطق الغربية أقصى الشمال الشرقي, كذلك المناطق الساحلية الشرقية نحكيو على سوسة المسير هذه صفاقس كيبس وكذلك مدنين, باش تعطي امطار معناتها من ناحيه الكميات كما تقريبا في نفس الكميه تاع يوم امس. لكن هي ديما المشكل اللي هو الغزاره, ونوصيو ديما على غزاره الامطار, هذاك علاش نحاول نبعدوا خاصه على المناطق المخفضه والمناطق اللي تشكل فيها سيول وجريان الاوديه, هذاك علاش نوصيو خاصه هي هذه, وانتم تعاونونا زاد كيف كيف
0: من ناحيه التوصيات والتحذيرات الخاصه بالمعهد والحمايه المدنيه. ديما نذكروا راهو الفتره هذه فتره مهمه جدا لتوخي الحذر معناها خاصة في التنقلات نتاعنا, ماذا بينا نتنقلوا زادة للضرورة القصوى, ماذا فما برشا أمطار ما شاء الله, ماذا بينا ما نتحركوش ياسر.
1: الملاحظات كيف كيف اليوم اللي هو معناتها انخفاض في درجه الحراره معناتها اللي هو عمل ثاني اليوم, درجه الحراره القصوى عامه مش تكون ب 28 و33 درجه, تكون في حدود 25 درجه مرتفعات الغربيه, ومعناتها تصل الى تقريبا معناتها اهم الى حدود 33 درجه بالجنوب الغربي. تقلب الجويه مازالت متواصله نهايه هذا الاسبوع يوم الاحد, وكذلك بدايه الاسبوع القادم يوم الاثنين والثلاثاء. نهار الاحد مش تكون الغزاره نتاع الامطار خاصه في المرتفعات الغربيه جهه الساحل والجنوب الشرقي, هذه الاماكن اللي نركزوا عليها الاكثر, ونهار الاثنين باش يكون بالشمال والمناطق الشرقيه كيف كيف من جديد، ويوم الثلاثاء ايضا باش تكون باغلب مناطق البلاد تقريبا هي معناتها الخلايا العاديه، لكن الغزاره نتاع الامطار باش تكون اكثريه يوم الثلاثاء بالجنوب الشرقي اللي باش يكون فيها نسيب الاسد من ناحيه الامطار.
0: ما شاء الله الامطار عامه كل نهار في منطقه خلينا نقول، وان شاء الله تكون نافعه ونردوا بالنا، احنا لازمنا نحمي رواحنا اكثر ما يمكن في الفتره هذه مع غزاره الامطار، خاصه في المناطق المنخفضه بحذا الويدان وين تجمع زاد المياه. ردوا بالنا من التنقلات وقت صبان الامطار باش نحمي رواحنا اكثر ما يمكن. يعطيك الصحه سي بلال يحيوي، مشكور جدا على معلومه الطقس، يومك سعيد. وذكروا ايضا فما انخفاض بسيط في درجه الحراره يمكن في الفتره هذه، الطقس مروح باهي لكن مش متاع تنقلات كبيره، خاصه مع الامطار اللي باش تنزل حتى نهار الثلاثاء باش تتواصل ان شاء الله حسب معلومه الطقس من المصدر من المعهد الوطني للرصد الجوي. شويه موسيقى بعدها نستقبلوا زملائنا بقسم الاخبار في اخبار ثمانيه.

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: 97.3
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية أعطني الحل موجة ديكو مفاتيح المستقبل نبض الجهات البصمة مدينة لها تاريخ بين المعاهد مساءات المدينة درة السياحة أسماء وحكايات حديث في الثقافة جسور الوطن 50 محراب الكلمة عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف
4: أفامنا صباحا على موجة إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: توقعات بتواصل نزول الأمطار اليوم، والديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة والوقاية. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو الحكومة إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة وتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. السجل الوطني للمؤسسات يعزز حضوره الدولي بانضمامه إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات. إلى تفاصيل النشرة، من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم سحب عابرة تكون أحياناً كثيفة مع أمطار بالشمال والوسط ومحلياً بالجنوب، وتكون مؤقتاً رعدية وأحياناً غزيرة. الحرارة في انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى عامة بين 29 و33 درجة وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي، أما الريح فتكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. وفي ظل هذه التقلبات الجوية دعا الديوان الوطني للحماية المدنية إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجارية. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمي أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
5: خرجنا برقية إضراب نهاية شهر أوت، خلينا في بالنا أكثر من شهر باش نلقاو الحلول، لكن الحقيقة من اللي خرجت برقية الإضراب فما بعض الاتصالات كانت فما بعض الإشارات الإيجابية، لكن ما فماش حاجة ملموسة، ما صارتش جلسات صلحية. احنا نذكروا أنه الإضراب هذايا صار بعد وقفة احتجاجية من سائقي الشاهينات نقل المحروقات، واللي دخل الاتحاد باش يجنب البلاد التوتر اللي صار وقتها خاطرها كانت فجأية. سمعنا في بعض الإشارات من مسؤولين في الدولة يقولوا أنه باش يتحل المشكل على قريب، وأنه ماناش باش نخلطوا للدات نتاع 23 و24 سبتمبر. والحقيقة كنا نستناو من التصريحات اللي اتعملت هذه في الإعلام أنه باش تصير جلسات صلحية كيف ما ينص عليه القانون، سيرتوك احنا المطالب ماهيش مطالب جديدة، بالأساس صبين المساهمات في الصناديق الاجتماعية CNSS نتاع الخدامة اللي قاعدت ماهيش مطلوبة، وكرنيات العلاج قاعدت واقفة. الإضراب هو مبرمج 23 و24 سبتمبر، إن شاء الله ما نوصلوش للإضراب.
4: في موضوع آخر، عبر المجلس المحلي بخنيس عن رفضه للفواصل التي تم تركيزها مؤخرا بهدف التقليل من حوادث الطرقات أمام محطة التزود بالوقود بالطريق الجهوي الرابطة بين قصيبة المديوني وخنيس من ولاية المنستيرة، معتبرا أن مثل هذا الإجراء سيزيد من تعميق الأزمة، خصوصا وأن هذه الطريق التي تعرف بطريق الموت تسجل حوادث مرور خطيرة سنويا بسبب كثافة الحركة المرورية والإفراط في السرعة. النائب عن المجلس المحلي أحمد الدبابي وأكثر تفاصيله:
6: جاء لاتخذته اللجنة الجهوية للمرور تركيز حاجز مطاطي للحد من حوادث الطرقات. هو حسب اتصالات قال إجراء وقتي في انتظار يبدأ المشروع نتاع دي دوبلمون نتاع الفوا هذاك، معناها فوا كيما الطريق الرابطة بين السير وخنيس يكملوا يضعفوا طريق الليل وطريق الوتور، بالتالي ينقص لكن في انتظار تحقيق المشروع والحلم اللي راهو سكان خنيس للنقص من الحوادث عملوا الإجراء هذه اللي يقول لك ما فيهاش خطر كبير، خاطر هي مطاطية. وشنو الهدف نتاعها؟ باش تجبر السائق لخارج من محطة توزيع الوقود باش يمشي في الاتجاه نحو المفترق الدوراني ويدور ديتال فاصو، ما عادش يسوق طريق ديريكت وتنقص الحواس الطرقات. نضيفكم علم ان فيها اشارات ضوئيه من فوق، لكن احنا كمجلس محلي رافضين الاجراء هذا، خاطر ماهوش يحد من الحواس بل يزيد الكارثه ويزيد الطين بل. الطريق هذا معروف الكثافه المروريه رهيبه وبسرعه جنونيه للسائقين. الصيف نتاع 12 سجلت عديد من الحوادث. كمجلس محلي طالبنا باش نعملوا المشروع باش يحد من الحوادث الطرقات في طريق ما يسمى طريق الموت M42.
4: أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم، وأن النقص في الكميات بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة تم التعامل معه عبر عدة آليات، مشيرا إلى تسجيل تراجع في نسبة الإقبال بسبب انشغال المواطن بالعودة المدرسية. كما أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن بالتفصيل أن القطاع سيشهد انفراجا خلال شهر أكتوبر المقبل بعد توريد 4 حاويات لبيض التفقيس.
7: شهر راي عنا تزويد باهي، ما ثم حتى إشكال في التزويد، بقى ثم شوية نقص 30 وكل شيء موجود، وهو الدجاج موجود، السكلب موجود، الدجاج من 8950 تخرج من مذابح 7900، وقاعدين نخدموا في خدمة مع المجمع مع الإدارات مع الإدارة العامة. شهر أكتوبر يبدأ عنا فاير، حتى الفاير موجود. شهر أكتوبر عنا 15500 طن. شهر راي وصلنا حتى 11 والعرض موجود والطلب مش موجود. على إيش؟ على خطر الناس تكتلين في الكتبتو الشهر الجاي اللي نقوله كما نقص نوفمبر ديسمبر، ما عندناش نقص ديسمبر ونوفمبر. توردنا حاويات باش يجي حاويات تبدأ من آخر شهر هذا، 4 حاويات كل شهر، 4 حاويات، كل حاوية تحتوي على 302 × 400 بيضة تفقيس، كل حاوية تعطينا 290 طرناقة. عاوننا بهم النقص بتاعك اللي فوق، تو ما تم عندنا حتى إشكال بالنسبة للحوم البيضاء. كما الأسواق الغالية الموجودة في أماكن نقاط البيع العشوائية، أما بالنسبة لنقاط البيع النظمة شركات الأربعة اللي قاعدين يزودوا في السوق ما نقصوش حتى شيء، بقى غلاء موجود في نقاط البيع الغير النظمة.
4: وفي قطاع إنتاجي آخر، تشير توقعات صبة تمور موسم خريف وشتاء 26 و 2027 و 2000 إلى تسجيل نقص في حجم الإنتاج بالمقارنة مع الموسم الماضي يتراوح من 10 إلى 15% مقابل تسجيل تحسن في الجودة، وذلك رغم الظروف المناخية الاستثنائية خلال فصل الصيف وفق المجمع المهني المشترك للتمور. وحسب رئيس المجمع ناصر الطيف، ساهم الإضراب في عملية الري الناجم عن الاضطراب في عملية الري الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي خلال جويليا وأوت الماضيين، بالإضافة إلى النقص في المواد الأولية ساهم في هذا التراجع.
8: صابة صحيح ناقصة من حيث الكم، موجود النقص ملاحظ من 20 حتى 25% من صابة عملو من حيث عدد العراجين، لكن كجودة ممتازة وممتازة جدا. العوامل المناخية ساهم في تراجع إنتاج الصابة، تكون سخانة ولا تكون كذا تنجم تأثر حتى في جودتها، مع أنك يبدو نقص زاد حتى على مستوى التسميد اللازم. أنا باش أعطيه للنخلة خاصة اللي أعطيه الفلاح أثناء الألف متاعه نجم تعطي النقص شوية.
4: انضم السجل الوطني للمؤسسات إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات بصفة عضو كامل، ليصبح تبعا لذلك أول عضو من خارج القارة الأوروبية ينضم إلى هذه الجمعية. وأوضح مدير عام السجل الوطني للمؤسسات عادل شواري أن هذا الانضمام سيمكن من تعزيز التبادل المؤسساتي والمهني مع مختلف السجلات الأعضاء ومشاركة التجربة التونسية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال سجلات المؤسسات.
9: خلال شهر سبتمبر 2026 تم انضمام السجل الوطني للمؤسسات للجمعية الأوروبية للسجلات التجارية، وهي جمعية عريقة تأسست منذ 1992 وتضم السجلات التجارية للدول المنضمة تحت الاتحاد الأوروبي. تم اتفاق على أن تكون السجل الوطني للمؤسسات كعضو كامل العضوية دخول إلى هذه المنظمة، على اعتبار أول حاجة منظمة عندها فرق عمل مختصة، خاصة فرق عمل إما في رقمنة الخدمات وفرق مختصة في التبادل الإلكتروني للبيانات بين السجلات بصفة عامة، وفرق أيضا مختصة في مجال مسائل غسيل الأموال وتمويل الأموال. حتى أول حاجة اكتسبوا الخبرة، أو أيضا أننا تكون لنا عين في هذه المنظمة لأنها عندها تأثير، هي مجموعة ضغط كبيرة برشا في الاتحاد الأوروبي، ممكن أنها تؤثر وتتأثر بكل القرارات ممكن صادرة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أنه أيضا وجودنا في الجمعية هذه يتعلق أساسا بتحسين مناخ الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وبين تونس، وتسهيل التدفقات بين الجهتين، وتقليص من الإجراءات وتوحيد الإجراءات ربما لاحقا، وأيضا تبادل المعلومات التجارية والقانونية والمالية بين المؤسسات اللي تساعد أساسا في التبادلات التجارية.
4: تنظم الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية اليوم وغدا الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت بمدينة الثقافة بمشاركة وزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية والوكالة التونسية للتكوين المهني وديوان التونسيين بالخارج. وأوضحت مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلفة أن هذه التظاهرة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب سواء في تونس أو على الصعيد الدولي، مع التركيز على الفرص المتاحة في ألمانيا وتزويد الجميع بالأدوات اللازمة لتوجيه مسارهم بشكل أفضل.
10: فرصة ستريت تضم العديد من الشركاء اللي هما يدخلوا في مجال الهجرة النظامية الألمانية بصفة استثنائية، باش يكون موجود معانا مستشارين من الوكالة الفيدرالية للتشغيل الألماني على عين المكان. ظاهرة هذه وكما تعودنا بها سوفاغ من دابيغانت، هذه المتاهة، متاهة الفرص اللي سميناها احنا، في كل كولوار من المتاهة هذه فما معلومات تهم فئة معينة، كل الفئات وكل الاهتمامات باش تكون موجودة، كيف مستشارين من مختلف المجالات باش يكونوا موجودين على عين المكان في وسط المتاهة، بشباب باش يتجول في المتاهة على السؤالات اللي باش تكون عنده، شركاء باش يكونوا موجودين باش يأسسوا دي زاتوليي انتراكتيف بالطبيعة مع الشباب، معناتها باش يحكيوا أكثر تفاصيل على المجال التدخل متاعهم، على الفرص المتاحة، على كيفية تحسين البروفيل متاعهم باش يكونوا أكثر أدابتي لسوق الشغل.
4: نأتي هكذا إلى نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو الحكومة إلى فتح جلسات تفاوض عاجلة لتجنب إضراب 23 و24 من هذا الشهر. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية هيثم والناس أحمد العساوي ونصير السكلي. بشار الصباح مازالت متواصلة مع أحمد موسى، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: 18 دقيقة في إذاعة المنسين. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم، واصلين معكم بشائر السبت حتى للتسعة، وقيت مع الخبير.
1: مع الخبير
0: كالعادة في موعد يومي، لكن الخبراء يتغيروا، وكل مرة اختصاص في بشائر الصباح سلطوا عليها الضوء مع الخبراء، مع أصدقائنا في إذاعة المنستير، وكل صبحية سبت باش تكون المصافحة مع الخبيرة في علوم البحار، واللي تعودتوا بصوتها بمداخلاتها والمعلومات الممتازة اللي تقدمها في كل مرة، خاصة في بشائر الصباح في الصيف البرمجة الصيفية، الأستاذة الدكتورة نوزة بوريقة اللي معانا في المباشر. دكتورة، صباح النور والسرور.
2: صباح الخير أحمد، وصباح النور لمتابعينا الكرام.
0: الخدمة بالسبت مختلفة راهو.
2: نعرف، نشكركم على الاستضافة في البرمجة الجديدة مع خبير، إن شاء الله نكون في المستوى أحمد.
0: إن شاء الله، كالعادة بقدرة ربي باش نستفادوا برشا من المعلومات. احنا في الصيف خدمنا برشا على ولد بحر، على الأسماك والكائنات البحرية، باش نبدلوا شوية مع الخبير، باش نحكيوا يمكن بأكثر عموميات وتفاصيل مختلفة على عالم البحار والاختصاص متاعك بطبيعة الأكاديمي، خاصة دكتورة نوزت. واليوم باش نبداو نحكيوا على الاقتصاد الأزرق، اللي هو النجم نعتبره نموذج اقتصادي يقوم على الاستفادة المستدامة من البحار والمحيطات والموارد المائية لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. بمعنى أبسط، كيفاش نحققوا عائدات اقتصادية من البحر من غير ما فسدوا البحر؟ هذا هو الاقتصاد الأزرق.
2: هيك وصلت للهدف أحمد. باش نرجع لكم شوية، احنا حكينا برشا في ولد بحر كما قلت، على الأسماك، على الكائنات البحرية، على الصيد، على البيئة، وعلى التغيرات اللي قاعدة تصير في البحر. حكينا برشا على التغيرات المناخية. أما اليوم باش نشوفوا البحر من زاوية أخرى، زاوية الاقتصاد. خاطر البحر أحمد مش كان منظر جميل نتمتعوا به، ولا مش كان بلاصة نصطادوا منها الأسماك وغيرها. دونك في تونس عنا أكثر من 1900 كيلومتر سواحل، هكا ولا لا؟ دونك البحر يدخل في عديد القطاعات، أهم قطاع الصيد البحري، قطاع تربية الأحياء المائية، السياحة، وخاصة نحكيو على البيسكاتوريزم. دونك ثم في ملولة، ثم أنسون في ماغان في ملولة، دونك مسلك غوص في ملولة برشا نجم نشوفوه. عنا النقل البحري، عنا المواني، عنا الصناعات والتحويل كمعامل التن والسردينة، ومعامل تجميد لحم السلطعون، وحتى في البحث العلمي والدراسات العليا. وأحسن مثال عندنا المعهد العالي لعلوم البحار بمنزلت، وهذا الكل يدل انه البحر عنده قيمه
0: صحيح. حتى الطاقات المتجدره، ومعناها يمكن في تونس ما نعرفش وين وصلنا في المجال هذا، قاعدين نستغلوا يمكن في البحر لتوليد الطاقه المتجدده البحريه مثل طاقه الرياح والامواج، هذا زاد ينجم يكون فولي مهم
2: هنا. واش نحكيوا عليه في التجديد هذاك. اما قلنا في نفس الوقت عنده قيمه ايكولوجيه، واحنا حكينا عليهم احمد سابق في ولد بحر. وهنا يجي مصطلح الاقتصاد الازرق اللي انت قلت عليه من شويه، الهدف نتاعنا كيفاش نستعملوا البحر ونخلقوا منه قيمه من غير ما نضيعوا المورد اللي باش نحتاجوه الغدوه. وحكينا برشا قبل على المخزون وكيفاش لازم نحافظوا على المخزون. واحمد في تقديرات البنك الدولي، الاقتصاد الازرق في تونس كان يمثل 14% من الناتج الداخلي الخام سنة 2018. في سنة 2026 توصل نص العام هذية، فتنا حتى 20% من الناتج الداخلي الخام اعتمادا على الاقتصاد الأزرق. وهنا نأكدوا اللي البحر عنده قيمة اقتصادية بخلاف القيمة الإيكولوجية متاعه. يعني شنو معناها اقتصاد أزرق؟ لما يفاجيني السؤال تطرح لي هذية، يعني الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر الأزرق. والأزرق معناه مين جاي بكل بساطة؟ نقول البحر خطر أزرق،
0: أزرق
2: بكل بساطة جاي من لون البحر. كيف ما الاقتصاد الأخضر جاي ببساطة من الأنشطة الفلاحية والأنشطة البيئية. والهدف الرئيسي اليوم هو كيفاش نخلقوا قيمة من البحر من غير ما نفقدوا قيمة البحر بيدو. يعني كيفاش نخلقوا قيمة من غير ما نخسر القيمة متاعنا الأصلية اللي هي إيكولوجية. وفي التقرير اللي عملته تونس حول الاقتصاد الأزرق تم تحديد أحمد ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة. الهدف الأول هو النمو الاقتصادي عن طريق تطوير الأنشطة البحرية وخلق الثروة. الهدف الثاني الإدماج الاجتماعي عن طريق خلق فرص شغل وتحسين سبل العيش مع الاهتمام بالإدماج والمساواة. والهدف الثالث هو الاستدامة عن طريق حماية الموارد الطبيعية والخدمات اللي تقدمها الأنظمة البحرية والساحلية. وتونس توجهتها تو ضمن رؤية تونس 2035 ومخطط التنمية، يعطي أهمية أكبر للاقتصاد الأزرق، وخاصة شعنا حكينا عليه برشا في ولد بحر، الصيد البحري، تربية الحيه المائية، النقل البحري. والتحدي أحمد هو لهنا، هو كيفاش نربطه القطاعات هذه ببعضها ونطوروها بطريقة كلمة مفتاح اليوم أكثر استدامة وابتكار. وتوا باش الجيل اللي قلت عليه أنت عندنا مجالات جديدة لازم تزيد تكبر كما عندنا التكنولوجيا البحرية، وحكينا كيفاش استخرجنا حاجات من البحر نستغلوهم حتى في الدومين فارماسيوتيك ميدسين ايتترا. وعندنا الطاقات البحرية تحكي عليهم أنت أحمد من شوية، يعني نجم نخرج الطاقة من الأمواج، المد والجزر، الطيارات البحرية. عندنا زادة طاقة تدرج الحراري خاصة توا مع ارتفاع درجة الحرارة لازم نخدموا على طاقة التدرج الحراري. عندنا طاقة الرياح البحرية اللي توا قاعدين بدات نخدموا فيها شوية كيما ليولين نراوهم في دونك في الجو حاطين دونك نجموا نعملوا طاقة الرياح البحرية. وعندنا حاجة أخرى زادة أحمد بالتثمين وكيفاش نعطيه قيمة مضافة للمواد نتاعنا، يعني نجموا نستعملوا البحر كنزيدوه قيمة مضافة ويولي ندخلوه في الاقتصاد الأزرق. عندنا زادة الاقتصاد الدائري،
0: منساو زادة تحلية مياه البحر، زادة نجم يكون من القطاعات اللي نستفادوا منها برشا وتساهم زادة في ازدهار الاقتصاد الأزرق، معناها وتوفير موارد للدولة.
2: بدينا فيه بالكدا. وعلى الاقتصاد الدائري اللي هو شنو نجمو نستعملو لي كوب برودوي ولا نقولو عليهم النواتج الثانويه كيف ما عندنا قشور السلطعون، السلطعون توا قاعدين نصدروا فيه مجمد اللحم نتاعو يقعد القشور في تونس، توا قاعدين
0: نشوفو اعاده تدوير النفايات البحريه
2: معناها هذا الاقتصاد الدائري. عندنا كيف كيف عندنا السي بي اللي حكينا عليها، السوبيا اللي تخرج كيف كيف تتنظف يقعد الحبار نتاعها نجمو نستعملوه، حكينا عليه زاد قبل قلنا اللي عنده قيمه كبيره على الاخر نجمو نستعملوه في الدومين تاع الصناعات الغذائيه والفارماسوتيك على خاطر عنده ديزاكتيفيتي اونتي اوكسيدون اونتي انفلاماتوار نجمو نستعملوهم. وعندنا توا زاد تربيه الاحياء المستدامه، دونك باش نحافظوا على المخزون نتاعنا نجمو نمشيو لتربيه الاحياء ونعملوا تربيه الاحياء المائيه المستدامه. يعني كي نقولوا اقتصاد ازرق احمد يلزمنا نعترفوا انه البحر ثروه اقتصاديه، لكن الثروه هذه عندها حدود وعندها نظم بيئية لازم نحافظوا عليها. هذا هو الهدف من الاقتصاد الأزرق، يعني سمكة عندها قيمة وهي في الأسواق، أما عندها زادة قيمة وهي عايشة في البحر، حكينا عليه أحمد هذا. والطحالب عندها قيمة لكلت سبيرولين سمتني حكينا عليه بعضنا كمادة أولية، أما عندها زادة قيمة في النظام البيئي. والشاطئ عنده قيمة سياحية، أما عنده زادة قيمة بيئية في حماية السواحل والأمثلة عديدة أحمد سمتني. والسؤال الذكي أنا أقول هنا شنو النجم نستعمله من البحر، شنو النجم نثمنه، وشنو لازم نحافظ عليه باش البحر يبقى ثروة لأولادنا ولاد أولادنا. وهنا بالضبط نفهموا معنى الاقتصاد الأزرق، نخلقوا قيمة من البحر من غير ما نفقدوا قيمة البحر بيدو. وباش نكمل أحمد ببعض الأرقام اللي خلونا نتفائلوا. دونك في النص الأول من 2026 صادرات منتجات الصيد البحري وصلت لحوالي 14,000 طن بقيمة 329 مليون دينار، والقشريات مثلت حوالي 2.9 ألف طن من الصادرات، يعني أرقام مزيانة هذوما. ومن بينهم السلطعون الأزرق اللي في تونس صدرنا في السنة 2026 حد نص هدية 6,070 طن بقيمة تقارب 75.9 مليون دينار. وهذا يدل أحمد إنه الثروة تكمن في شنو نعمله بالمورد، قديش نزيده في قيمته وقديش نحافظه عليه وقديش نثمنه. وهنا بالضبط أحمد يبدأ الاقتصاد الأزرق الحقيقي، لأن كده هو الاقتصاد الأزرق.
0: يعطيك الصحة. هي الفكرة الأساسية باش نلخصه زادة في كلمة دكتورة ناوزت من الاقتصاد الأزرق، إنه البحر ماهوش مصدر للصيد والسياحة فقط، هو مجال واسع للاستثمار والابتكار والبحث العلمي بشرط تكون معناها الاستغلالات مستدامة كما قلنا، وتحافظ على الثروة البحرية خاصة للأجيال القادمة. معناها اليوم الإيكولوجيا وبيئيا لازمنا نحافظ على البحر ونستثمر فيه أكثر ما يلزم لتوفير موارد رزق، لتوفير يمكن مجالات فيها الاقتصاد يتحسن. وهذا هو الاقتصاد الأزرق. في كل مرة نحاولوا نقدموا بعض المصطلحات يمكن في علاقة بالاقتصاد الأزرق وإلا بالبحر بصفة عامة في فقرة مع الخبير. معك دكتورة نوزت سعيد بتجديد التجربة معك.
2: عايشك أحمد
0: إن شاء الله تحصل الإفادة للمستمعين كله.
2: دوك الجملة الأخرانية أحمد، كيف نستعمل البحر ونخلقوا منه قيمة من غير ما نضيع الموارد اللي باش نحتاجوها الغدوة. هذا هو باش نكمل الجملة هذه دونك فقط اليوم مع الخبير. شكرا
0: يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا لك دكتورة. يومك سعيد. بون ويكاند. بعد شوية معرض الصحف التونسية إن شاء الله كالعادة جولة مع الأقلام التونسية إش كتبت اليوم في الجرائد والصحف متاعنا. ما تنساوش الموعد بعد شوية مع أسعار السوق وصديقنا محمد البواب باش يعمل بينا دورة في المونستير باش نعرفوا الأسعار في صفحة اليوم لبعض المنتوجات ومع الشيف المزري عيسى باش يقدم لنا دبارة اليوم. هذه الفقرات اللي توصلكم إن شاء الله للتسعة أنت أصبح.
3: بشير الصباح.

8:30 صباحا على موجات إذاعة المنستير، أهلا بكم في هذه الوقفة بين الصحف الوطنية الصادرة اليوم. البداية بجريدة الصباح التي تطرقت إلى موضوع الأدوية، وعنونت وزارة الصحة تخصص سنويا 15 مليون دينار لدعم المخزون، ديون الصيدلية المركزية وعدم تغطية التصنيع المحلي واحتياجات السوق من أسباب فقدان الأدوية. تحت هذا العنوان أكدت الصحيفة أن أزمة نقص الأدوية تعود من وقت إلى آخر لتطغو على السطح وتؤثر على وضعية بعض المرضى وعلى أمراض يشكل فيها انقطاع الدواء خطرا كبيرا، رغم أن المخزون لم يسجل في السنوات الأخيرة إلا بالنسبة لعدد محدود جدا من أنواع الأدوية، إلا أن ذلك فرض ضرورة إيجاد حلول جذرية تستبق أي أزمة محتملة في التزود بالأدوية. وقد أعلنت وزارة الصحة مؤخرا في تفاعلها مع السؤال الكتابي الذي تقدمت به عضو مجلس نواب الشعب مريم الشريف عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية. من بين هذه القرارات اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، كما أكدت الوزارة أن ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرار العلاج. ومن العناوين الأخرى لجريدة الصباح الصادرة اليوم، وزارة الفلاحة تدعو المؤسسات المالية إلى تيسير نفاد الفلاحين إلى القروض الموسمية. المواكبة لمواكبة متطلبات سوق شغل تونس تسرع رقمنة إدارة التشغيل وتحديث التشريعات. إلى جريدة الصحافة، العودة المدرسية والجامعية، الطب المدرسي والجامعي خط دفاع أول لصحة التلاميذ والطلبة. فتزامنا مع انطلاق السنة الدراسية والجامعية الجديدة، احتضن مقر الإدارة الجهوية للصحة بتونس جلسة عمل خصصت لنشاط الطب المدرسي والجامعي على أهمية هذا الطب، إذ يعتبر خط الدفاع الأول والحصن الأساسي لرعاية صحة الناشئة والطلبة في تونس، باعتبار أن صحتهم المدرسية والجامعية هي انعكاس مباشر لصحة المجتمع ككل. ومن هذا المنطلق لابد أن تترجم كل التوصيات التي وردت خلال هذه الجلسة إلى خطوات عملية يرافقها التزام تام وتنفيذ ميداني لكل هذه التوصيات. نختم بجريدة الشروق التي عادت على موضوع المخدرات، من المعاهد والمقاهي إلى محطات النقل، خطة لمكافحة المخدرات بين التلاميذ. ففي ظل معطيات رسمية تؤكد ارتفاع استهلاك المخدرات بين التلاميذ وتسمم المحيط المدرسي وتوجيه توجه تجار السموم إلى المؤسسات التربوية، جاءت العودة المدرسية هذه السنة بدرجات عالية من اليقظة. فعلى المستوى الأمنية أعلنت وزارة الداخلية عن تكثيف الحضور الميداني في محيط المؤسسات التربوية من خلال خطة تتواصل على امتداد السنة الدراسية ولن تقتصر على أيام العودة فقط، وتشمل نقاط أمنية قارة ودوريات متنقلة مع تنسيق مباشر مع مديري المؤسسات التربوية لتبادل المعلومات والتدخل السريع عند تسجيل أي إشكال داخل المؤسسة أو في محيطها. كما تشمل الخطة أماكن تجمع التلاميذ من المدارس والمعاهد إلى المحيط القريب والمقاهي ووسائل النقل والمحطات التي يرتادها التلاميذ. هذه الخطة تأتي في إطار التصدي للمخدرات بعدما استهدفت الداخلية خلال السنة الماضية مروجين ينشطون في محيط المؤسسات التربوية، وحجزت كميات هامة من المخدرات والقنب الهندي كانت موجهة إلى الأوساط التلميذية. نهاية هذه الوقفة، نلقاكم في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.

0: نصير.
1: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7
2: 95.7 نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقاوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا تبع الموجة. تبع الموجة.
3: ثمانية وأربعة وثلاثين دقيقة في إذاعة المنستير، مواصلين مع الفقرات وأسعار السوق. صديقنا محمد البواب باش يكون معنا في فقرة أسعار السوق في صبحية السبت، وجولة متميزة كالعادة مع محمد في المنستير. محمد صباح النور والسرور خويا.
4: صباح الخير سيدي أحمد ليك والسادة المستمعين وكل من يستمع إلى إذاعة المنستير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. في هذا اليوم النجم نقول ممطر المغيم، ولكن رذات وسخات من المطر الحقيقة أثرت على الجو الحقيقة، لمسات من النسمات الباردة اللي موجودة الحقيقة. إن شاء الله ربي كما نقولوا طيب علينا، وإن شاء الله يعطينا بالغيث النافع
3: إن شاء الله. ما تبليتش بالمطر الفايدة محمد؟
4: لا والله ما يسال، شو لازم نقول لك شنو باش نذوبوا احنا البارح مثلا البحر تحنا نعوم والبحر والمطر
3: مستنسين بالماء احنا
4: شي يعمل كيف
3: كان ميسونيت ساعات يعملها فينا وبرام الباقي الكل مستنسين بيه.
4: الحمد لله الحمد لله ربي يعطينا قد جرنا كما يقولوها. على كل استحمد عملت الحقيقة، مشيت عملت السوق الحقيقة، السوق ناقص شوية الحقيقة مع حيف الحوت وخاصة الخضرة. خضرة غالية شوية معناتها تون بعد نحكي، وخاصة زاد حتى على مستوى الدجاج الحي الحقيقة. نبدأ بالدجاج، الدجاج الحي مش موجود. شفت قداش من حانوت يقول لك شريته ب 7300 ومعناتها مطالبين باش نبيعوا الكيلو على 5600، لكن ما نجموش
3: ما يخلطوش
4: ما يخلصوش الور قداش من حانوت. وبابي بالبعض ناشتنا قلنا بربي يلزم مراقبة تكون على الناس كل شاملة داخل وخارج السوق معناتها السوق. وفهمتني أحمد يعني بتعرف نقاط الموازية هكا علاش يطالبونا. قلت لك مشيت شفت ثلاثة ولا أربعة ما عندهمش الدجاج الحي. على كل كما قلت يعني باهي نمشيو للدجاج المذبوح 8950 الحقيقه مازال غالي ما تعرف معناتها وقت الضوء قص
3: النفوق الدجاج
4: النفوق ممكن في اكتوبر ان شاء الله يرجع. الدجاج سكالوب كان 21800 اذا كان يعني
3: 22 وصل في بعض البلايص صحيح
4: صحيح. سكالوب باهي السكالوب دجاج 21800 بخاف خوذة دجاج 11500 ودان 13500 الحقيقه. هناك كيلو قد مازال هو بيدو 5000 الكبد الدجاج 14800 الجوانح 3900 وكبدة الدان 17500 وعظمة الحقيقة مزاج قاعدة 12100 كيل عادة يعني مشوي دان 18500. بالنسبة نمشيو للغلال، الغلال الحقيقة فماش حاجة كبيرة. فما العنب 5400 6800 بطيخ أصفر يعني 1600 كيلو، تفاح من 2500 حتى 4000 فما كل التفاح الأحمر يعني كل اليابس 7000 عوينة 6250 طبعا. بالنسبة للنجاس يعني شفت النجاس كل الأحمر متاعنا ب 11000 خوخ من 4800 6800 فما كاليبر خشين الدلاع 1600 حتى 1400 كيلو معتها بالكيلو، لكن ديما الدلاع الكبير هو يبدا بن وافق برشا ناس ولا تاخو برج تقول لك خير من ناخذ
3: اي بالابراج يبيع صحيح بربع ولا شطر
4: صحيح. كما قلت الدقله ب 5000 جديده معناتها بدات تطيح. فما انواع الحقيقه، فما كل الدقله عاد على بسر والله بارح شفتها ما توقتها مع تبنينة مع التوخ
3: يبسه شويه وبرا وكهوه ما بنينا هو تو من الجمعه الجايه نجم نقولوا باش توفر اكثر باش تبدا توفر شويه الدقله مع زاد فما غلال اخرى باش تكون موجوده ان شاء الله بجمعتين الجايين ان شاء الله.
4: ان شاء الله احنا باش نحكيوا زاد على الخضر اليوم الحقيقه لقيتها غاليه. تصور فلفل ب 2500 فلفل بقلوتي 4000 طماطم مضروبه تو شفت قش من حانوت يقول لك ب 2500 مضر وب 2500 يضطر الفلفل الحلو ب 4350 بطاطا 2500 فلفل ابيض 1430 والاحمر قارص 4500 سيناريو 2500 ليتي 2700 نجالة ب 3000 فقوس من 1950 حتى 2800 نتاع البلدي الحقيقه. قرعه بوتزينه 4000 وغالي 4800 الكرنب 5000 والله تفاجأت الحقيقه. قرعه بساطي كيلو ب 2500 ممكن هي الاسعار خاطر الحقيقه هذو مسعرين. تو احنا نمشيو للسوق فما تلقى اسعار اخرى ولكن مسعرين هذو حسب

0: صفر وفما حتى الكونجيلي لا خلينا نتكلموا بالواقع فما البوكا ب 21 و500 و20 و500 الحقيقه اليوم الشكمبر فما بونكتا 13 و800 شيفريت 13 و800 و28 و800 كلب بحر 32000 سان جاك هذا كوبي هذاك النوع من البابوش منين برشا ب 20000 عندي برشا ما شفتوش الحلوفه ب 20800 محراث 29000 منين كي كلب بحر ساعات كيبدا فريش ساعات ابن بكلب بحر كلب بحر كبير 36800 السردينه الحقيقه 5000 شفت سردينه تكون لطف يعني حره الناس كل مقبل على السردينه خاطر حره وفريش هذيك نتاع كسي طبعا مفور تجيب منين معناتها خاطر لاتيا موجوده ب 5000 لكن مش كيما السردينه الحره
1: اللي تبقى
0: قبل باكل اكل وخاصه خصيت في مدينه المنستير يعملوها مفوره بنينه برشا
1: وما تكونش كبيره برشا ولا
0: ما تكونش كبيره صحيح كده ما تكونش كبيره بالنسبه للشركه وشفته ب 20 حتى 18000 غالي شويه الحقيقه ما مزال يزيد يطيح هذا كسمه من قبل 15 16 المجل الصغير بوزوريات 6000 شويه نسميه بوزوريات شيفيلات تجري شفته ب 35000 كالامار 38000 خشين الحقيقه سبارس شويه ب 5000 نرجع للأسماك بتبيع الهاتف تحمس لأنه فم المرلو شفته ب 20000 المرجان ب 16800 عقارب ب 20000 قاروس بحري ب 58 حتى 68 حقيقة كاليبر خشين متصولة ب 16800 كلب حر نعم فم بونكتة فم متصولة بالنسبة لشلبة جويدة ب 5000 تاع شربة بيزانة أحمد ب 2500 عندي برشا مشفتش بيزانة هي فوقها الشربة
1: أيوة
0: بيزانة كحوت جويد هذاك ساعات تشاوروا أكبر منه تاع بنزرت لكن بيزانة فوحة برشا قبل كنا نفوقوا بها الشربة كما الاسبار بالنسبه للمجل 15 ما يتفرق راه ثم حتى البوري 13 ثم المجل الطبيعه الحقيقه تلقى عينه ظاهر المجل وعينه صفراء وبعديك ب 20000 جديد معناتها فريش يفرق راه انواعه بالنسبه للمجل يعني ثم اللاج كما عاد قاعد محافظ على السوم نتاعو وقاب وخلوه في جهتنا اللاج يعني في 22800 لامبوكا كما قلت 28800 21500 بالنسبه للوراطه ب 20800 المربع كثيرة 16000 و800 شفت شوابي ب 29800 الشولة حقيقة فرشكك السفرة الشولة 33800 طبعا فما الفرق بين الشولة احنا نقولوا ملقوطة باش تعرفها احمد بالسلسول نتاعها الشولة ما فيهاش الحرف الطالع اذا كان طالع راه شركية هذيك نقولوا لها احنا ملقوطة يعني شركية بالنسبة للمجل كيما قلت لك الاصلي ب 20800 باهي شفت خاتم سليمان سان بيير 26000 برشا مسلة ب 20000 قرنيت مصبت مع تقنيت 26000 وقرنيت مسكي 22000 كريلي حجر 37000
1: ورغم هذا قلت لي ما فماش يتسمى الانتاج اللي مستثمرين به
0: اما سوق المستير ديما راه اسمعنا درنا الاسواق وشفنا
1: اي لا خصوصيه كبيره في الحوت وفي الاسواق زاد رابور كاليتي بري ما تلقاش خير من الحقيقه
0: فما التنوع تشوف المول اليوم طاح 15000 ممتاز وكلوفيس
1: كلوفيس موجود مثلا ولا وكاليبر باهي زاد
0: 18 احمد
1: عندي اسم مريتوش خاطر في السوق
0: قلت لك اليوم شفتك النوع الاخر من البوي شكل كيما حار بنين برشا هذاك يعملوا في الريستورون ب 18000 موش غالي يعني فهمتني يعني هذوما الاسعار حبينا كيما قلت لك يعني هو اليوم الحركيه ما جات مع المكتب جات مع العوده المدرسيه ان شاء الله
1: الاسعار شوي اما ديما نقول الحاجه الباهيه في مارشي المستير راهو تختار كيما تحب معناها ذيك الحاجه الباهيه التاجر يخلي الكليون مرتاح وهنا زاد نوعيو شويه ماذا بينا الكليونات كي باش يختار شويه خضره شويه غله مش لازم يمس كل شيء ويفزت كل شيء زاد راهو نحترموا شويه الحاجه الباهيه هذيك اللي يعطيه لنا والافونتاج اللي يعطيه لنا التاجر على الاقل باش نختاروا المنتوجات نحبوا عليها
0: بالحق فقدت نقول الشيفريت الحقيقه ممتازه من اسوان من 16 حتى 22 و28 تعرف اللي كانت قبل ب 40 و45 وبرشا يقولوا لنا حتى مشيت اسواق يقول لك المستير انتم ارخص سوق يبيع المعتا الشيفرات علاش خاطر ياخذوا بكونتيتي كبيره وديما السوق
1: سم دقرو
0: بالقرو هكا علاش السم تاع الشيفرات ممكن انواع والحقيقه يبدا موجود بكثره وخشين خاصه كاليبر خشين طاح هذا قبل نحكي لك عام وعامين التالي فهمتني كان ب 40 و38 و5
1: هو كي هو يغلى شويه وقت الموسم السياحي خاطر نعرفوا اللي الوحدات الفندقيه والنزل تاخذ بكميات زاده كبيره للسواحة وكعلاش يبدا مفقود شويه في فتره ما ويغلى السعر نتاعو هذا بالنسبه للكروفيت والشفريت خاصه لكن من بعد تلقى الاسوام في المتناول اسوام مناسبه جدا معناها مقارنه باللي نلقاو فيه في اسواق اخرى محمد يعطيك الصحه اخويا
0: يعطيك الصحه على كل حبيت
1: تحافظ على روحك الطقس مش باهي ماكترا الدنيا كيفاش كيفاه خويا
0: قلت لك المخللات ما تغيرتش مع الاسواق أيوة. مع دقات نفسيه كل مع الزيتون الاخضر ب 900 جرام دكحل 900 فلفل برعبيد بطمشنا الفلفل مسير بطمش 200 جرام زيتون يعني الساحلي كنقولوا العوامي ما هم يقولوا ساحلي وفي الكثير وفي يقولوا عوامي يعني عوم في الماء ب 700

0: زيتون مقصوص ب 12% وهريسة عربي 15% والكبار ب 2500.
1: يعطيك الصحة يا محمد، يومك سعيد، بون ويكاند، نشكرك على الجولة الممتازة جدا في صبحية اليوم في بشار السبت في أسعار السوق، السوق المركزية بالمنستير، الأسعار بتاع اليوم كنت تبعتها مع محمد البوي. بعد شوية نستقبل الشيف مازري عيسى في دبارت اليوم.

0: 48 دقيقة في إذاعة المنستير موصلين بشائر السبت مع دبارت اليوم.
1: دبارت اليوم. دبارت اليوم.
0: شيف مازري عيسى مرحبا بيك وصباح النور والسرور.
2: صباح الخير سيد احمد. صباح الخير ليك والليكيب الكل معاك وكافة متابعين اذاعه المنسي.
0: نحكي على روحي الشخصية، توحشت لي روسيت نتاعك. دونك فرصه باش نعملوا منيو باهي اليوم ان شاء الله.
2: ان شاء الله انا متوحشكش خاطر ديما نتبعوا فيك وديما فهمتني في البشائر
0: وديما نفرح ولا نتنرفز كي توحشتك. على كل ان شاء الله تحصل الافاده وان شاء الله يكون عندنا ديما لقاءات متجدده معك. شايف نذكره اللي عندك موعد قار في دبارت اليوم هلا حد ان شاء الله.
2: هلا حد ان شاء الله اليوم نعود شايف هنا ان شاء الله لاباس قريب
0: سلموا عليه
2: ان شاء الله تبدا بارتي السبت الجاي تبدا بحثنا
0: وتنسقوا بين بعضكم في الريسيت
2: اكيد بالطبيعه احنا ديما الريسيت سيفون الطقس سيفون المارشي شنو سيفون اسعار السوق زاد شنو البري نحافظوا على جيب المواطن تعرف كذا هذاك علاش نحاولوا ريسيت قريبه متنوعه خاصه متجدده في البرجه الشتويه الجديده ان شاء الله تكون مبروك عليكم.
0: وظهر لي الروسيت متاع اليوم ومفروض نبعد شوية على سكالوب والدجاج ما منعرفش
2: أي
0: بون احنا خاطر الاسوام طالعه شويه
2: هي صحيح الاسوام مازال طالعه راهو من ازمه نتاع قصان الضوء وتبعوا في الاسوام الدجاج ممكن طاح شويه العظم بليز وموا فهمت ولكن كذا خليني نبداو بالريسيت. اخترنا باش نعملوا سلطه سيزار بون نعرفوا سلطه سيزار ولكن باش نعملوها على الطريقه التونسيه فهمت. سلطه سيزار نعرفوا اللي هي فيها اكل فرماج وفيها شويه دجاج باني وفيها كتقرميشه نتاع الخبز مثالك المقلي وكذا. خلينا نمشيو بالديمارش هذا يعني باش ناخذوا الخس باش ناخذوا التومات سيريز نقسموه على اثنين باش ناخذوا شويه ود القمره ولا فقوس نقشروه مضبين نحيوا له قلوب نتاعو زاد نقصوه على اثنين شويه شويه راه ما با معناتها ما تتكلف الناس برشا فهمني. وكان عندنا شويه زر الدجاج فهمني كيف كي بعد ما نسوتيوه في التخطوخ نتاعو كذا نزيدوه ولكن احنا شنو باش نزيدوه لنا باش نعملوا كي البريك صوابع فاطمه ناخذوا فروماج نقصوها اون باتوني بالمستطيل وناخذ الصوابع فاطمه وندور عليها اكل كعبه البريك هذيك الا نزيدها شويه تن كان عندي كعبتين كبار وكهو. اذا هما يجيو صوابع فاطمه مش غلاظ برشا ولكن يجيو فيين برشا نقليهم في الزيت ومن بعد نقصهم هما الا باش نزين بيهم فوق الواحد هذه تشابه للزريقه اللي نعملوها اللي هي الكريم باتيير ونعملوها احنا كي صوابع فاطمه وفرسيه باللوز نو احنا مرضيش نعملوها فرماج
0: تون
2: فوالا فهمتني وباش تمشي معاه وتتحط من الفوق الصوص نتاعها ناخذ شويه ياغورت ناتوريل نزيدو شويه زيت زيتونه ملح فلفل اكحل شويه راه مغرفتين كيقول ياغورت ناتوريل فهمتني برشا نزيدو زيت عصر قارص
0: يوناني اكثر
2: يوناني 0% خليني نقول هذاك زاد يمشي ممكن يمشي. فهمت الور جيس مغرفتين نزيدو ماك العصر قارص وزيت زيتونه هي الا باش نبيو بها وكذا ماذا بينا ديما حتى الصوص نحطو احنا ساعات تحت الصحن ونحطو فوق علاش خاطر ساعات الصوص تحطها فوق كعبات البريك المقليين معاش تفقد داك القرميشه اللي حاشنا بها فهمت هاكو نحطوها في الصحن ومن بعد اللي يحب ياكل اوكي يخلط الكل ببعض فهمت اوكي هذه هي سلاد سيزار نتاعنا اكل متونسه شويه فهمتني الدجاج اللي هو اكثر حاجه باش نحكيو على الطريقه باش يطلع لنا دجاج ما يغصص احنا المشكله تاعتنا ناكلو الزر يغصص برشا فهمتني
0: وتشرب خاطر يبدا
2: شايح فوالا احنا هذا هو فما طريقه البراين هذه ياخذوا الدجاج يحطوه في الماء في الماء فهمتني الماء يفوحوا بيان رن دكليل عصره قارص كلزم حتى يحطوا شويه فلفل شايح يحطوا في الماء وغطيه بسرفان يحطوا في الفريجيدير اقل حاجه 4-5-6 سوايع يخرج الدجاج هذيك.
0: اما الجانب الصحي هنا لازم نسالوا عليه بر
2: الجانب الصحي اذا كان تحب حاجه في الفريجيدير حاجه في الفريجيدير يعني في أكثر من 4 درجات فهمتني وقتاش يخوف البرودوي كي تخرجوا لبرا في التمبيراتير امبيونت نتاعنا يعني فوق 7 درجات تولي تخاف تولي حتى نزيد كاستوس الميكروب كل 20 دقيقة تضرب فوادي كي يبدا ديما في حاجة في الفريجيدير ما تخوفش في فما ميكروبات اما رالونتي الميكروبات مش كيما درجت مش بسرعة فهمت هذاك علاش باش نحطوه برشا نزيد ساعتين 3 سوايع نخرجوا خليه يشبع باللفاح هذيك الماري ناد نتاعو ومن بعد نخرجوا الدجاج نتاعنا احنا باش نعملوه بولي غري امريكا هذه التسميه نتاعو كيفاش غري باش نفوحوه كذا ومن بعد باش نطوه على الغري كان عندنا بلاك ولا كذا نضربوه خليه يعطينا اك التراس هذيك المشرفه نتاع الخطوط هذوك هذاك المنظر اللي حاجتي بيه ومن بعد ناخذ الدجاج هذيك نعملها بعد ما فوحها شويه كركم وملح وكليل وبسباس كعب، نزيد شويه موتارد فوقها، نمسحها بموتارد من الفوق ومن اللوطه وكذا، ونزيد شويه شابلور وندخلها للكوشه. الور تخرج وكي نحطها في الكوشه نحطها في بلاكه، البلاكه ما نحطش الدجاجه منها للبلاكه، ماذا بيا كان عندي كي دي بيرسيل يعني كذيل نتاع المعدنوس انا باش نلوحو، كان عندي شويه بصل كذا حتى
0: بحاجه نتاع
2: حاجه شويه خضره فوالا ورقه نتاع السلق سيناريا نغسلها وكاو مش لازم نقشرها، نفرشها تحت اكل الدجاجه ذيك في البلاكه ونحطها في الكوشه، خاطر يوم بعد باش تسيب لك الجي نتاعها، الجي نتاع الدجاج والجي نتاع الخضره هي اللي تعطيني الجو نتاعك الصوص هذيك. طابت 45 دقيقة طيب في الكوشة، تعمل لك القرميشة الفوق كينا باني هاكي مش مقلية في الزيت ولكن جيس طايبة في الكوشة، وتلقاها فاوحة وما تغصصش حاجة مزيانة معها كجي، نزم نزيدو أكمبانيا مو شوية روز أو شوية بطاطا مجمرة في البلام تاعنا.
0: ممتاز هذا بلا برانسيبال، احنا برانسيبال هو الدجاج، مشينا للدجاج
2: مش مشكل غدوة نزيد نتبع محمد أكثر.
0: محمد هو الحقيقة زيد راه حتى كي يغلى الدجاج ديما متنفس متاع تونسي مع
2: صحيح ديما في الطال خطر المشكل خطر هاو نو ما فماش حوت الحم علوش ما نستطاع اي فوالا من العيد للعيد هذاك علاش اوبليجي حتى كي يغلى تقعد هذيك الدجاج.
0: ولو عندنا الشوا في اللي روسيت الحقيقة ما شاء الله برشا حاجات باش نعملوها بالدجاج
2: اكيد العوينه موجوده في في في في, في السوق نتاعنا في المارشي نتاعنا باش نعملوا انتارت بالعوينه، ينجموا حتى من بعد تجي لومجه للصغيرات وسيرتو في العوده المدرسيه نتاعهم. تارت ريسيت نتاعها خلينا نقول على 10 كعبات ديما الكونتيتي نتاع الفرينه اشترها زبده، 250 غرام فرينه اشترهم الزبده، كعب عظم نحك حكوم في بعضهم. هذا بين البارت نتاع التارت ما تحبش الخدمه برشا، مش كيما البيتزا ولا كيما الخبز. البيتزا خبز وانت تخدمها اكثر وتعطيك نتيجه اكثر
0: خير.
2: هي كيما بات السابلي وانت خدمة تتحرق تيباس، اذا نحك حكوه ما احنا باش تدخل لك الزبده في الفرينه، نحلوهم بعد كعبه اعظم 40 غرام ماء شويه ملح بيان سير، وتحضر التارت نتاعنا نخليوها اقل حاجه نص ساعه ساعه مغطيه تتحط في الفريجيدير ترتاح. بعد ما ترتاح نحلوها التارت هذه، وبعد نعملوا لها نقبوها بفرشيطه مهم جدا، نحطوها اقل حاجه 8 دقائق في الكوشه 180 وخرجوها بريمي كويسون سهله برشا. في نفس الوقت عندي شويه لوز مرحي، عندي كاكاويه مرحي، اي حاجه عندك مرحي مش برشا يعني كعب التارت ما تاخذ الناش بريسك حتى اقل من 100 غرام، فهمت؟ نرشوك البودره هذا نتاع الفرويسيه كذا، وناخذ كعبات العوينه دقائق قسيناهم على اربع نحيناهم القلوب ونرصفوا كل ربع بجنب خوه اوكي، ومن بعد شويه السكر فوقه، سكر مش محاور سكر عادي فوقه، ونعاود ندخلوها في الكوشه مره اخرى.
0: اذا خلي خاطر ما تلقاش فيه السكر
2: دي حتى من القهوه كلك تعرف الصغار تحطوا في
0: مش برشا دوكا
2: تشرب قهوتك فيها ثلاثه سكر حط زوز وخلي واحده للتارت.
0: المراه اللي تسمع فينا راجلها يمشي القهوه يقول له ما تنساش السكر اللي تابع هيك المرحي هذاك
2: اوكي. بعد تعمل هي تو يذوبك الواحد هك السكر فوقك العوينه كذا، كان عندنا بعد شويه نباج ولا شويه حتى عسل بس تعطينا كلمعه وتزيد تعطينا اكثر تارت مزيانه تجي حتى مع قهوه العشيه واحنا نتفرجوا على المطر، ان شاء الله ربي يرحمنا بها العشيه.
0: والله يعطيك الصحه شيف، عايشنا في اجواء حلوه برشا في الويكاند مع أكل بنينة إن شاء الله. عنا بدينا بسلطة بشينا البلا برانسيبال الديسير أمورنا منظمة، وكما قلنا زادة حتى اليروسيت متاعنا خموا شوية في اللمجة
2: في اللمجة
0: متاع الصغيرات خاصة مع العودة المدرسية والنسق اللي تبدل شوية بالنسبة للتونسي في الفترة هذه. غدوة الموعد جد معاك إن شاء الله، هذي لي في بالي في بشار الصابعة غدوة إن شاء الله، هذي لي الفتني في تعويض ظهر لي لمروة مروة الزيد دونك في بشائر الأحد أكيد دي روسيت أخرين ومعلومات أخرين مع الشيف مازري عيسى. نشكر برشا هيثم والناس في الإخراج التقني، علي المنصوري في التنسيق، معكم في الإعداد والتقديم لبشائر السبت أحمد موسى. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: صباح جديد، نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.
1: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.
0: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: والتاسعة صباحا بإذاعة المنستير. تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. يتميز الوضع الجوي اليوم بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي في الصباح، ثم يكون الطقس كثيف السحب بأغلب المناطق مع تواصل ظهور الخلايا الرعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال والمرتفعات والسواحل الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. تمكنت وحدات الحماية المدنية بمكثر من ولاية سليانة من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر نحو 8 سنوات بعدما جرفته مياه وادي الروحية أثناء رعايته الأغنام رفقة قريبه البالغ من العمر 12 سنة. الطفل الثاني جرفته المياه بدوره لأنه نجا وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذه. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من هذا الشهر. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن التزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم ولا وجود لأي إشكال، مشيرا إلى أنه تم تلافي النقص الذي تم تسجيله خلال الأسابيع الأخيرة بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن جراء الحرارة من خلال برمجة استيراد كمية من اللحوم البيضاء. انضم السجل الوطني للمؤسسات إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات بصفة عضو كامل ليصبح تبعا لذلك أول عضو من خارج القارة الأوروبية ينضم إلى هذه الجمعية. وتجمع الجمعية الأوروبية سجلات التجارة والمؤسسات والمستفيدين الحقيقيين إلى جانب الهيئات المتخصصة في تسجيل المؤسسات وإدارة المعلومات القانونية المتعلقة بها ونشرها. تنظم الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية اليوم وغدا الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت بمدينة الثقافة. هذه التظاهرة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب سواء في تونس أو على الصعيد الدولي، مع التركيز على الفرص المتاحة في ألمانيا وتزويد الجميع بالأدوات اللازمة لتوجيه مسارهم بشكل أفضل. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10 الآن إلى عالم الحدائق والنباتات في جنين الداري مع الهديل الفتني. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: جميل الداري
5: جميل الداري.

0: جميل الداري مع لهديل الفتني. جميل الداري.
1: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام. إرضاية الوالدين، أهلا وسهلا مرحبا بكم عبر مختلف موجات إذاعة المناسير في صبحية جديدة السبت 19 سبتمبر 2026. في هذا الموعد الجديد خلال هذه البرمجة الخريف شتاء 2026-2027 مع جنينة داري كالعادة، نرجع معكم للعالم الأخضر ونحكيه على كل أسراره ونحاول نقدم لكم المعلومة الضرورية والدقيقة لتحويل المساحات الخضراء إلى فضاءات تنبض كان بالحياة والجمال. كالعادة مجموعة من الخبراء باش يكونوا معنا طيلة تسويعة من زمان، نقدموا لكم مختلف الإرشادات اللازمة، يجابوا على أهم استفساراتكم وكل ما يهم الزراعات أشجار النباتات، هذا وأكثر ما تلقاه كان عبر مختلف موجات إذاعة المناسير كل صبحية سبت كما قلنا من 9 للـ10 نتاع الصباح. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا. كيف كيف نصبحوا على الناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الإنترنت radiomonasir.in، وكل تنجم زادة تشاهدونا وتتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا وقناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة المنستير. هذه إذاعة المنستير كالعادة في صبحية جديدة نحاولوا نستقبلوها برشا أمل وبرشا تفاؤل، خاصة مع الريحة اللي بنينا نشموا فيها مع بداية هذا الصباح الأمطار، وإن شاء الله ربي يرحم بلادنا وإن شاء الله زينة يا ربي وإن شاء الله عام صعب هذا ما نتمناه. نحب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، هيثم والناس في الإخراج التقني، مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام لكل ومختلف فقرات حصتنا لليوم. بعد شوي نستقبل ضيوفنا ونتعرفوا على أهم مواضيعنا لليوم، ما قبلها نسمعوا الموسيقى. اخترنا لكم صابر بعيد منيت، هذه ذات منسير وين مسكم صوتنا، عشان نهاركم من أسعد وأحلى الأيام.

0: هذا صابر بيعي. نوصلوا مع مستمعين الكرام لتسعة وعشر دقائق من إذاعة المنسية. تحية مجددة لكل من التحق بنا في الاستماع، إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام إن شاء الله. من خلال هذا الموعد الجديد، خلال هذه البرمجة الخريف شتاء 2026-2027، من خلال برنامج جنين الداري تلقاو المعلومة الشافية والضافية اللي تهم حدائقكم وكل ومختلف أشجاركم ونباتاتكم، هذا وأكثر مع خبرائنا اللي سعداء جدا أنه تتجدد التجربة معهم خلال هذه البرمجة. وأول فقراتنا كما عودناكم من خلال الجنينة والناس.
1: الجنينة والناس، الجنينة والناس،
0: استفساراتكم، أهم مشاغلكم اللي تهم الحدائق متاعكم يجاوبنا عليها من خلال هذه الفقرة الخبير والتقني السامي في مجال البستنة والحدائق سيفر حاطعطين. نهارك سعيد، مرحبا.
2: نهاركم زين، وصباح النور، صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح الأمطار،
0: والحمد لله،
2: والحمد لله واخيرا
0: لا الحمد لله،
2: معناته دخلنا في فصل الخريف نسميه.
0: اي دخلنا، والحقيقه حتى درجه الحراره فما تراجع ملحوظ شويه، اما الحمد لله خلي الارض تشبع بالماء، وخلي ان شاء الله يا ربي عام صابه هذا من
2: ان شاء الله. ان شاء الله عام صابه. اليوم بما انه دخلنا في فصل الخريف، مش تبدا التساقطات على الاوراق وكل الحاجات هذيك، واللي يحب يزرع زاد مش يبدا يحضر في التربه نتاعو كل حصلوا كل التحضيرات للجنينة. يعني عاد قلنا اليوم نحكيه على الكومبوست،
0: اللي هو
2: الكومبوست
0: اللي هو السماد العضوي الطبيعي،
2: اللي هو السماد عضوي طبيعي 100%، معناها ما فيش دي برودوي شيميك نقولوا نحن. اولا السماد هذا والكومبوست يخلينا نقصوا من شريان الكومبوست، اللي عنده محابس في الدار واللي عنده حريقة ينقص بك الشريان ولهم الميزانية حصيله باش يحافظ على الجنينة تاعو،
0: واقتصادية خاصة.
2: اقتصادية
0: بالضبط. كي رجعنا للحصة والحقيقة معناتها الموضوع هذا مهم، راهي انت حتى في دارك باش تربح، بمعنى معناتها الحاجات الزايدة اللي عندك وإلا فواض الماكلة ولا الغلة ولا الخضرة تنجم تستغلهم في تحضير السماد العضوي الطبيعي هذا.
2: بالضبط، اللي هو الكومبوست كما قلنا هو هو معناها ناتج عن تحلل المواد العضويه اللي حطيناهم فيه باش يعطينا سماد معناها صالح للزراعه. بالضبط. بالنسبه للمكونات نتاعو مش يكون فيه ماتير نقولوا احنا مواد خضراء، اللي هي مش تكون الفواضل اللي نتاع الكوجينه، اللي هي الفواضل الخضروات بصفه عامه،
0: كما نقولوا مثلا
2: البصل، البطاطا، السفناريه، الخس، كل ما هو الاوراق هيك كل كيف بقعد مش نطيشوها في البوباله نوليو نحطوها عندنا، نقول لك كيفاش مش تكون
0: الطريق.
2: والماده الثانيه اللي هي مش تكون ماتير ساش، اللي هي الماده الشايحه، اللي هي مش تكون متاتيه يعني من الأوراق المتساقطة أولا تكون شايحة، وإلا الكردونة زادة اللي تكون مش مكتوب عليها الأوراق، كل هذيك قابلة للتحلل. كيف كيف النجارة، فما هذو من الحاجات الشايحين اللي نجموا نستعملوهم.
0: تخلط مثلا البقايا متاع الخضرة والغلة اللي عندك مع كما نقوله شوية نجارة ولا شوية
2: اللي هو الشايح، الأوراق متاع الأشجار اللي تساقطت في فصل الخريف، عندنا نجارة، عندنا الكردونة هذيك إذا ما تكون مش مطبوعة بالطبيعة، الأوراق كل هذه قابلة للتحلل نجم نستعملها. بالنسبة لطريقة عملين الكومبوست، يا إما مش نختاره يكون صندوق نصنعوه باللوح ويكون مثال حسب الحجم اللي عن يعني حسب المواد اللي عنا تقريبا، مش باش يكون كبير في الحجم، يعني مش يكون تقريبا 80 سنتي على 80 وغدق 70، والا مش ناخذ تكون طريقه اسهل اللي هو برميل صغير تقام تاع 50 لتر ماء، هذاك يقع نقبانه على الداير ونعملوا له سيبور في الوسط، وعندنا بعض الصور ويقع هذاك يقع ملانو بال يعني نحطوا فيه المواد اللي عندنا، مش كون الماده الاولى مثال بعد ما نقبناه، الماده الاولى مش كون ماتير ساش اللي هي الماده الشايحه اللي هي كما قلنا نجاره اوراق شايحه، الماده الثانيه مش كون هي ماده خضراء، مش كون نظام طبقات، يعني كل طبقه نحطوا ماده شايحه ماده خضراء ونحطوهم فك البرميل هذاك. باهي عنا تنبيه اللي هو ميزمناش نحطوا، ما قلنا احنا فواضل الكوجينه ميزمناش نحطوا عن اللحم والحوت هذوك كلهم يتحطوش لانهم يعملوا ريحه.
0: بقايا اللحوم والاسماك والعظام مثلا ولا الزيوت،
2: لا البيض نجم نحطوا القشور نتاعو،
0: العظم نتاع
2: الدجاج ولا بتاع ما يتحط شيء هذاك لانه يعمل ريحه ويعمل الدود
0: ونجنبوه هذاك نجنبوه.
2: بالضبط، لكن القشور العظم نجم نحطوها بعد ما نكسروها باش ما تقعش القشره صحيحه، نستعملوه لأنه فيه الكالسيوم وفيه البوتاس، هذاك حاجة باهية. كيف عنا البن متاع القهوة نجم نحطوه زيادة، بدش مواد اللي هي قاعدين نطيشوا فيها نجم نحطوها ونستعملوها في الكمبوست. كما قلنا مش نستعمل نظام الطبقات، يعني طبقة خضراء طبقة شايحة وبعدكش نحطوهم في برميل. لكن علاش قلنا احنا ننقبوه البرميل؟ باش يقع الاكسجين، باش يدخل للتهوة، باش تصير كلاريسيون، باش يدخل الاكسجين، باش تصير عملية التحلل متاع المواد اللي حطيناها. ويقع قلبه تقريبا كل 4 إلى 5 أيام يزمنا نقلبه أكل البرميل ذاك باش نهويه أكل المواد اللي حطيناها.
0: واضح.
2: ديما نقلبوهم كل 4-5 أيام نعودوا نتفكروهم حتى الفين تقريبا هي المدة من 3 إلى 4 أشهر حسب سرعة التحلل متاع المواد اللي حطيناها باش نتحصلوا على مادة الكمبوست.
0: واضح. هو تو حتى في تفاعل مع زميلنا هيثم ونيس قال التعب شوية العملية، معناتها هي صحيح ممكن لازمها شوية تركيز تقيدوا مستمعينا، أما راي باش تربحك برشا فلوس، وخاصة باش تكون مردوديتها والنجاعة متاحة على التربة أفضل بكثير من كما نقولوا
2: المردودية متاحة حتى على البيئة. يعني مش تعب قديش مش نقصنا عملية الترياج هذيك اللي نستعملوا فيها تو ديجا قاعدين نخدموا عليها المجتمع المدني. انك تعمل ترياج وتعلم صغارك كيفاش يقسموا المواد اللي عندك في الدار باش تنقص اكثر ما يمكن من الفضلات اللي قاعدين نطيشوا فيها، باش تخرج البلاستيك وحده. بعد مش تجي للمواد هذه نتاع الكوجينه اللي هي الفواد الخضروات نجموا نستعملوها للكومبوست. تقريبا مش نقصوا قرابه 60%، يعني فما احصائيات اتعملت 60% من الفضلات مش تنقص.
0: وفما مبادرة قامت على إشرافها نفكر واللي أشرف عليها مندوبية السياحة في المنستير وسوسة زادة كذلك، فما تجربة
2: قاعدة
0: إنهم داروا على النزل وتفهموا مع النزل على مستوى الفضلات متاع وفواض الأكل الموجودة يتم عملية الفرز متاعها، وإنه اللي يمشي مثلا في الخضرة يمشي مثلا العلف الحيوانات وإلا الباقي يصير من إنه سماد عضوي يمشي للفلاحة
2: أكيد،
0: وبصفة مجانية معناتها يجي ويستنفع
2: نقصوا هذا أكثر ما يمكن من الفضلات. وهي راهي عقلية راهو خاصة كي نقوموا بتركيز مثل الحاجات كما هذه في المدارس، يعني كيفاش تعمل راهي سهلة. قال صعيبة سوى الناس والبرميل راهو ما فيه شيء، راهو حتى عملية الصنع بتاعه تجب تدخل على اليوتيوب وتشوفه سهل. تاخذ برميل قلت لك 50 ماهوش رزين، مش تنقبه كما قلنا على الدائر، مش تعمل له سيبور هيك باش نجم تدوره. يعني العملية سهلة برشا ومش تربحنا برشا حاجات.
0: صحيح.
2: أولا مش يكون عندنا كومبوست، معناها نولي معاش ناخذ الغبار اللي هو قاعد ينبت في الحشيش مثال وينبت النجم ويجيب لنا بعض الأعشاب الطفيلية، واللي عندنا الكومبوست اللي هو منبتش الحشيش ونستعملوه في المحابس اللي عندنا في الدار ونستعملوه في التربة ويحسن من البنية متاع التربة لأنه يخليها تشد أكثر ما يمكن ماء، ينقص الملوحية اللي موجودة في التربة، حصله يقوم بعملية إصلاح التربة اللي عندنا موجودة في الدار سواء في الأرض أو في المحابس.
0: ممتاز الحقيقة، ممتاز. وأني معاه أنه يحاول حتى المواطن في داره
2: بالضبط
0: يعمل إعادة التدوير للحاجات اللي يستهلك فيها.
2: بالضبط التدوير.
0: أي ممتاز جدا. التسميد المعدني اليوم نحكيه لنا هو صحيح معناته كتكثر منه نجم يضر التربة، لكن من خلال هذا
2: أكيد لأنه هو
0: طريقة باش تخفف عليه.
2: إحنا مش نقوم بعملية التوازن لأنه كما قلنا الطبقات مش تكون طبقة شايحة والطبقة خضراء باش تكون لأنه الأخضار هو اللي مش يعطينا مادة الأزوت اللي هي مش تعطي النمو الخضري للنبت.
0: المدة متاع التحلل قداش تحب لها مثلا؟
2: تقريبا هي من 3 إلى 5-6 أشهر، لكن حسب نوعية المواد اللي حطيناهم وكيفية معناه كيفاش حطيناهم، فين يكونوا متفكين أكثر يعني متقطعين أكثر، فين يقع تحللهم أسرع.
0: واضح.
2: وكما يعني كي تحط الخضرة مش كما تحط جمة متاع السفنيرية تحطها صحيحة، كما تكون قسمتها يعني بمقص مثال وتحطها ريشتها فيسع هيك تتحلل أسرع.
0: واضح. ونتجنبوا كل ما هو معناتها لحوم وأسماك
2: بالضبط،
0: العظام مثلا الزيوت
2: دابينكم ما نحطوهمش لأنهم كما قلت لك ريحة يعملوا يجيبوا حتى الفيران والقطاطس وتولي تدخلوا بعضها.
0: لا احنا ماذا بينا ديما جردتنا
2: دابينا حاجة نظيفة، أما أهم حاجة هي مش نقص أكثر ما يمكن من الفضلات.
0: واضح. يعطيك الصحة فرحات. أي شكرا. استفسار ينجم فرحات بعد شوية في مختلف المواضيع واللي تهم معات الحدائق متاعكم. فرحات ما زال موجود بحذنا على ذمتكم مستمعينا الكرام. تنجموا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير ويمسكم صوت إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام. والكفوري إربط الشتوي هذه الغناية نهديها صديقنا وين هو؟ أي موجود موجود موجود.
2: هديها للناس.
0: شوقي الأحمدي خليكم معنا مستمعين.

0: هذا هو الكافوري في جديد وربت الشتوية وإن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار والغيث النافع وين ما تصب تنفع في بلادنا تونس العزيزة الغالية. هذه إذاعة المناسير في جنين الداري، موعدكم الآن من خلال فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير،
2: مع الخبير
1: داري أحلى.
0: سعداء جدا باستقبال سي البشير بن عايش. نهارك أسعد الأيام.
3: صباح النور سي العزيز، صباح الخير سي فرحات، صباح النور كل سادة المستمعين.
0: كالعادة سي البشير بكل نشاط وحيوية، وربي يداوم عليك الصحة والعافية سي البشير. موضوع جديد من خلاله نحاولوا نقدموا المعلومة للسادة المستمعين، الناس المغرومة بالخضروات الشتوية وكما قلنا قربة الشتوية، بداوا يخموا ويخطوا كيفاش ينجم من الحديقة متاعه ويزرع حاجات بيولوجية، حاجات يستهلكها يكون موجود عنده في الدار ما غير ما يستحق يهبط للمارشي للسوق.
3: هو باش نتحدث على الخضروات وحتى الموضوع اللي كان تحدث عليه في فرحات المستثمر. هي تيوري معروفة، تيوري لافوازي، يقول لك تو سير ريان سوبر، ما ضيعوا حتى شيء كل شيء يصلح، واللي يقول لك ريان سوبر ريان سوكري تو سو ترانسفورم. هي على رسكلة الفوار الرجوع إلى الطبيعة، أنا كل شيء يخرج من الطبيعة يرجع إلى الطبيعة، وبالتالي كل حاجة نجم نستعملها ونعاود نستعملها. بالنسبة للموسم الفلاحي لغيرات السنة الدراسية وينطلق في شهر كما سبتمبر، كان ناخذ فكرة على الأمطار الأخيرة المستير المدينة تقريب معناها شهر سبتمبر ومازال كبدا تقريب 5% من يعني من معدل السنوي من معدل شهر سبتمبر 76 ميلاد صابت كان 18. زرمدين أقصى نقطة أكثر فيها أكثر معدلات من معدل سبتمبر 58 صبت الأمطار معنا حاطين نسبة 17%. باش نتحدثوا اليوم على الخضر الشتوية كيفاش تختاروا المكان المناسب. نبدأ بالمكان، المكان يلزم الإضاءة، خاطر كل الخضر طلب إضاءة باش تنمو كما ينبغي. لازمنا نختاروا مكان مشمس فيه أقل شيء 6 ساعات من الشمس يوميا، خاطر لازمنا نتجنبوا المكان اللي فيه ظل. نقولوا نبدأ طلعت مسرولة بالنسبة إلى السرول على خاطر تبدأ عاطية بالطول وتبدأ أكثر حساسية للأمراض. التربة متاعنا لازم تربة حمرية جيدة الصرف، ما يركحش فيها الماء، وغنية بالمواد العضوية، والحموضة بتاعها معتدلة في حدود 7. الملوحة ما يلزمش الملوحة متاعنا تتعدى 3 غرامات في اللتر، خاطر الملوحة كي تتعدى 3 غرامات تتعطل النمو، تنقص في الإنتاج. نقولوا احنا عطاء نبتة مقروصة وإلا اصفرار متاع الأوراق. دونك علاش؟ على خاطر الماء هو العنصر اللي يذيب معناها يذوب، وهو الناقل لكل الأغذية والفيتامينات. ونجيو هل استعمال خاطر ساعات يقول لك والله عندي ماء متاع غسيل صابون ولا غسيل معول ما نجمش نستعمله للواحد. هل هي مضرة للنباتات؟ في الحالة دي خاطر فما كائنات حية دقيقة في التربة هي تتسمم وتموت باستعمال المواد الملوثة هذه. دونك الكائنات هذه الدور بتاعها تهوي التربة تغذي النباتات. دونك بالتالي وقت اللي نستعملوا لها المواد الكيميائية نقص نسبة الأكسجين، تزيد في ملوحة التربة، وهذا يخلي النبتة ما عادش نجم تمتص الغذاء بتاعها. إذا ما لازمناش نسقي بالمياه المنزلية الملوثة. جي توا باش نحطوا احنا باش نزرعوا، دونك نحطوا الغبار. الغبار هو السماد العضوي. شو يعطي؟ ويعطي تغذية منتظمة للنباتات، يحسن التهوية بتاع التربة والجذور، يغذي للومبريك. اللومبريك هذوما الديدان بداو موجودين في التربة معناها أحمر، دونك الديدان هذوكا ياخذوا السماد ياخذوه معناها ويخرجوه حسن البناء وقابل للامتصاص من طرف النبت. وشنو يمكن نزرعه في شهر سبتمبر أكتوبر؟
0: هذا هو
3: نزرعه الخضر الشتوي، البقوليات، البطاطا الآخر فصلي. شنية الأصناف اللي نجمو نزرعها؟ نجمو نزرعو السلق، المعدنوس، الكلافس، السبناخ، تقريبا كل الخضر الورقية، الكرم، البروكلو، اللفت اللي فيه زوز أنواع نعرفو، لفت روس ولفت مرشان.
0: الخس
3: لفت مرشان هو يعرفوك في الساحل راهو في بلايص قليل يقول لك شنو عندك لفت المرشان والسفناري العربي، برشا ناس ما يعرفوهاش في معناها في ولايات أخرى. البسباس فما الروس وفما البسباس العربي اللي نطيبوا به الكسكسي هذاك لما يعمل سروس. فما الفول، الجلبان، اللوبيا الخضراء، البصل الشاي حروس هذاك الدجم تزرعوه توا، ولا الاخضر يتزرع زريع وبعد نقله للمشتى نتاعنا، وفما البطاطا الاخر فصلي. دونك هذوما تقريبا الخضروات اللي نجمو نزرعوهم توا. توا نجيو ومنين نشري البذور؟
0: البذور
3: الفلاح نثق به اذا كانت بذور محليه، خاطر السناري العربي واللفت المرشان ما تلقاهمش ما يتباعوش عند بائعي المواد الفلاحيه، غالبا نلقاهم عند الفلاح نتاعنا، والا نشريو من نقطه بيع مرخص لها. اللي يلزمنا نعرفوه ان التجزئه ممنوعه بالقانون، خاطر التجزئه معناها
0: شو معناتها التجزئه؟
3: التجزئه هو بيع صبق، معناها تجي الواحد تقول له مثلا نعطيني السناري يبيع لك صبق، ممنوع بالقانون، خاطر فما اشكاليات ينجم يخلط لك اصناف اخرى وينجم يكون مش الصنف ذاك المحطوط في العلبه هذيك. نصائح عامه تو احنا باش نمشي ونشريو شنو يلزمنا نردوا بال؟ اولا نثبتوا من تاريخ الصلوخيه، نغزروا على العلبه هذيك وقتاش تاريخ الصلوخيه، نشوفوا البذور، خاطر البذور كل بذور عندها مده انبات محدوده تتغير مع الصنف وعندها مده خزن حسب الظروف نتاع الخزن، درجه حراره مرتفعه ولا رطوبه عاليه الخزن مثلا عامين تلقاها هي بعد عام تفقد نسبه الانبات نتاعها. نجيو توا نجاوبوا على بعض التساؤلات.
0: باه عندي تساؤل بربي سي البشير مدى في التفاعل، يقول لك باه انا ما نفهمش في البذور وما عنديش ثقه نجم نقوله في الفلاح، نجمش كي نزرع شتلات تنجح والا لا؟
3: شو تزرع شتلات وحدك معناتها تاخذ زريعه تزرع وحدك؟
0: اي
3: تنجم، علاش لا؟
0: اي تنجم
3: خاصه كي تبدا بذور جيده وما عند انسان تثق به والا ما عند نقطه بيع معترف بها.
0: واضح.
3: أو باش نعطيك بعض الإشكاليات.
0: قول لي.
3: كان زرعت بذور وما نبتتش ولا الإنبات نتاعها قليل، مشكلة عادة. راهي هذيك تنجم تكون بذور غير ناضجة. خاطر البذور تتعدى بالنضج المورفولوجي والفيزيولوجي، معناها ماهيش طايبة، ماهيش بالغة، اللغة العامية تاعنا. ولا تنجم تكون بذور محفوظة في درجة حرارة مرتفعة ولا رطوبة مرتفعة، محطوطة في محل سخون برشا ولا فيه رطوبة كبيرة. البذور هذيك تفقد الجنين يفقد نسبة الإنبات نتاعه، ولا تكون بذور قديمة برشا خاطر نسبة الإنبات تنخفض مع الزمن وين تقدم أكثر ونسبة معناها الإنبات تقل. احنا هنا شو ننصح؟ نقولوا مش الفايدة باش تشري كميات كبيرة، ما تشري إلا الحاجيات نتاعك أنت. هنا اللي نطموا به ممكن الفلاحة هو فما مصالح في المندوبيات الفلاحية تقوم بدوريات مراقبة لنقاط البيع القانونية وتتبع البذور وتشوف نسبة الإنبات بتاعهم والمشاتل قبل البيع وتحجز وتتلف ما هو غير مطابق المواصفات. فما مراقبة بالنسبة لنقاط البيع القانونية يتوى طريقة البذر.
0: طريقة البذر،
3: طريقة البذر تنجم تزرع في حوار مثلا تسلق المعدنوس الكلافس السفناري مع احترام الكثافة الزراعية، أو بعد الجواء مش تحط معناها كمية كبيرة تقول لو طلعت قريبة لبعضها وما مشاتش بالقداء وما نجمش نقلها وغيره، وإلا تزرع في المنبت في أتباق ولا يعملوا أتباق ويأخذوا لهم التورب يشري التورب وتزرعهم فكل معناها كل ثقبة فيها بذرة معينة وبعد تقوم بنقلهم إلى التربة، هذا خاصة نزرعوا البسباس البروكلي والسلق المعدنوس وغيره، وإلا تزرع في خطوط نعملوا خطوط ونزرعوا مع احترام الكثافة الزراعية خاصة الفول الجلبانة واللوبي تزرع على أي المكان على مستوى خطوط. دونك هنا شو نقولوا معناها يمكن معناها اقتناء المشاتل في أتباق من المنابت المراقبة والمرخص لها، نجم ما تزرعش أنت وحدك، تمشي المنبت مرخص ليه تلقاه عنده معناها رخصة متاع بيع البذور والمشاتل، نجم تشري من عنده بلاتو كاملة فيها المشاتل متاعك أنت وتنجم أنت تنقلهم على في الحديقة. بالنسبة للبطاطا، قلنا نجم نزرعوا بطاطا، يلزمنا نختاروا درنات سليمة. منين تشريهم الدرنات؟ أما من المجمع المهني المشترك للخضر اللي يبيعوا خاصة الفلاحة وتلقاها فتفي وأجري وبالتيكة متاحة وكل شيء، وإلا تنجم تشري من السوق، خاطر السوق هذا خاصة بالنسبة لآخر فصلية. الآخر فصلية معناها الفلاحة يقوم بالخزن التقليدي ويزرعه، ما تعطيش إنتاج كبير ولكن تنجم معناها تعطي إنتاج لاباس به. نقوم بعملية الإنبات نخليوها تنبت شوية من اللون، خاطر من اللون شنو البطاطا؟ البطاطا الدرنة تعطي ما يتسمى الدومينو سابيكال، البرعم القمي تعطي نقولوا نباتة برك، كي تخليها نباتة برك تعطيك ساق برك ما تعطيكش إنتاج كبير. دونك النباتة الأولى تنحاها باش يطلعوا أكثر ما يمكن من النباتات ونقوموا بالغراسة نتاعها. الغراسة كيفاش نعمل؟ 75 سنتي على حبين السطر والسطر، 35 سنتي على السطر والغرق نتاعها 10-12 سنتي. توا فما بعض النصائح تقول لي بذور خليت بذور جيده برشا، كي تبدا جيده برشا حاول باش تخلطها بالرمل، تعمل 3/4 رمل وربع بذور باش تزرعها تطلع بعيده على بعض. اها
0: واه
3: ما تزرعش البذور غارقه برشا على خاطر تتعب هي بالمخزون نتاعها في الانبات أما تموت في الحلية ولا تطلع ضعيف. عمق البذرة تقول يعني قداش نغرق لها الحنين الفصل خمسة سمك البذرة متانة معناها وين أجود وين أكثر معناها أكثر سطحية.
0: ممتاز.
3: بعد البذرة نجم نحطه بلاستيك شفاف باش نصره عملية الإنبات خاطر وشو تحب السخان. وبعد حاجة أخرى هو احترام الكثافة الزراعية. مش نعطيك بعض الأمثلة مثلا الكلافس نزرع جرام في المتر مربع، المعدنوس نزرع 7 جرامات في المتر مربع، السلق نزرع 10 جرامات في المتر مربع. حاجة أخرى وقت أن نشتريه الساشيات من عند بائع البذور بالنسبة نلقاه فوقها تاريخ التعليم وتاريخ الصلوحية معناها نثبته من هذوك باش أولا ما نترشوش تبدأ زريعة قديمة. وحاجة أخرى بالنسبة للبذور الأجنبية اللي يجيبون برا ديما فما ديكالاج متاع شهرين تقريبا. احنا غالبا احنا نزرعوا برا خاطر احنا الدبر معناها عفوا معناها العكس معناها معناها فما ديكالاج حاصل دوزو موا احنا نزرعوا قبل بشهرين.
0: احنا نزرعوا في تونس قبل بشهرين على اللي هم يزرعوا فيه مثلا في دول الاتحاد الاوروبي مثلا نقولوا احنا.
3: بالضبط بالضبط. طيب بالنسبه للبذور كل نتاع نوار ولا نتاع بذور حتى نتاع خضروات الا يتباعوا بكميات قليله، اما بالنسبه للكميات الكبيره عن حتى شركات تونسيه تبيعهم ما فماش حتى اشكال.
0: يعطيك صحة سي البشير، عطيتنا المعلومات الكل، والأكيد فما جملة سطرت عليها بالبيع بالبيع إنك تمشي تاخو كان من عند الناس ونقاط البيع السيرتيفية، الناس اللي عندهم الجودة الممتازة والمراقبة الموجودة، وتنجم زادة تزيد تسأل من خلال المندوبيات الجهوية للفلاحة المتمركزين في مختلف جهات الجمهورية، وتاخو رأي أكثر باش تستحفظ وتعرف شنو تزا.
2: سي البشير تسمع فيها؟
0: سيد البشير غدر يسمع فيه.
2: لا يسمع فيه. سيد البشير ساعات فما شكون يزرع مثال ويقول لك ما نبتتش، وهو تقاه مثال غرق برشا في البذر.
3: اي
2: خاصة مثال في المعدنوس يقول لك والله خديت زريعة وما نبتتليش، ولكن هو تقاه غرق لها برشا الزريعة تولي ما عادش تنجم تقريبا توصل لل
0: باش تعطي الانتاج نتاعها. اعطاه سيد البشير المعطيات الكل.
3: قلنا ما تزرعش البذور غارقة على خاطر تقتلي معناها تفقد المخزون نتاعها القوة نتاعها في الإنبات، أما تموت ولا تطلع ضعيف.
2: بالضبط.
3: وسمك البذرة وين معناها 2.5 سمك البذرة معناها وين البذرة أجود وين الزراعة تكون سطحية أكثر.
2: واضح.
3: وبعد ما نزرعوا نجم نحطوا فوقها بلاستيك باش البلاستيك يعطي سخانة وسخانة ورطوبة ويخلي النبتة تنبت في ظروف طيبة.
0: ممتاز سي البشير. الري في الشتاء مثلا يكون معناتها منقلوا شوية؟
3: أكيد أكيد، خاطر فما رطوبة كبيرة فما شاء الله فما أمطار، وبالتالي عينك ميزانك وحتى الفلاح يعرف يقول لك يمس التربة
2: يعرف الري
3: ولا ما تطلب شيء.
0: يعطيك ساعة سي البشير بن عايشة، نورتنا كالعادة في صبحيتنا لليوم من خلال فقرة مع الخبير في أجني للدار. احنا ما زلنا مصرين معكم، بعد شوية نجاوبوكم على مختلف استفساراتكم، خليكم معنا.

0: ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في جنين الداري عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. تحية لكم وين ما كنتم. قبل ما نمشيو لضيفنا الموالي من خلال فقرة اليد الخضراء بعد الاستفسارات نحاول نجاوب عليهم بعجالة. نبدأ معك فرحات واللي من الأسئلة المطروحة واللي وردت علينا. مدام راضية قالت لك عندي نوارة طوالت
1: تطوال ياسر وماش قاعدة تخرج في النوارة به فما زوز لكانها ولدة ممكن ياسر تكون خرجت تحت القيم يعني دي يزم تكنيسيان يفهمها يزم يشوفها بالضبط لأن الولدة تكون ملقمة إذا كانها ملقمة تتنور إذا كان مش ملقمة مش خرج تحت القيم ويخرج العود كله شوك ومش مش خرج نوار وإلا فما وإلا إمكانية أخرى أنها تكون موجودة في الظل كما كان يحكي سيبشير تقول لك نبتة مسلولة يعني قاعدة تلوج على الضوء قاعدة تطوال باش تلوج على الشمس هذا مزوز فرضيات
0: وكعليش متخرج الشورد شنو الحل؟
1: شنو الحل؟ يزم تجيب لها واحد يفهم التقنية يفهم باش يشوفها ويزبرها إذا كان تتطلب صبيرة وإذا كان فما دي زونغري اللي هما دي أسم دا مش يتحطولها باش هي تولي تنور قالت استعملت العشرين عشرين عشرين اللي هو فان قولوا له نحن كيفية استعماله قالك رشوا على الورق وقال نحطه في التربة هما فما زوز أنواع يتبعوا إنه مو ذا هي سهلة اللي يبيع يقولها يترش على الورق إلا فوليات نقوله إحنا إذا كان يترش على الورق مش تولي تستعمله كان تخلطه بالماء وتسقي به
0: قلت لك وقتاش جانا سؤال ورد علينا وقتاش التوقيت المثالي لزبيرة القارص
1: القارص ديما في العادة من الحلوش إحنا في الزبيرة كما قلت لك يخرجوا يقولموها يبدأوا عواد خشان في قلب الشجرة ويبدأوا فيهم الشوك كما يقع فطمانهم توا ونزيدوا فترة أخرى لأنها مش تبدأ تنور خاصة كالسيزون
0: واضح يعطيك ساعة فرحات استفساراتكم كل نجم نجاوب عليهم مستمعينا بطبيعة إذا سامح الوقت وإذا ما نخليهم حتى الأسبوع القادم نمشي لآخر فقراتنا لهذا العدد فقرة اليد الخضراء
2: اليد الخضراء
0: سعداء جدا باستقبال المهندس الفلاحي والخبير في المجال الزراعي والناشط في المجال البيئي باش مهندس مروان الغربي اهلا وسهلا مرحبا صباح النور
3: مرحبا بك سيدي مرحبا بجميع مستمعي ومستمعات إذاعة المستير
0: موضوعنا لليوم اللي باش نحكيو عليه هو مشاكل التربة الزراعية الأسباب والحلول لتحسين خصوبة تربة بلادنا
3: يعطيك صحة سيدي في الحقيقة احنا اليوم عايشين في باجة في الشمال الغربي اللي هو مطمور روما اللي هو العام اللي فات كانت فما ربيع ممطر ومباشر بألف خير لكن بالرغم من التهاطلات هذه الكبيرة كانت المردودية ضعيفة مقارنة بالمنصب الفارط اللي هو موسم 24-25 والفلاحة في الحقيقة ما كانتش قادرة على فهم ولا إيجاد حلول مقنعة رغم اللي الكثير منهم التزم بالحزمة الفنية المعتادة من خدمة أرض من عملية تسميد من عملية مداوات بجميع أنواعها نحكي هنا على مداوات الأعشاب الطفيلية والمداوات الفطرية في الحقيقة أنا حاولت منذ سنوات باش ننبه وندق خاصة نقص الخطر في علاقة بمحاولة الإجابة على هذا الإشكال وفي علاقة في وصولنا الحتمي لهذه النتيجة النتيجة هذه كانت مرتقبة وبديهية واليوم اللي حاب أقول لك اللي مش عارف علش احنا وصلنا للنتائج هذه وهو غير قادر على فهم أبسط المفاهيم

0: هي والمبادئ الفلاحيه الاساسيه. بس هنبدا بشويه الاجابه على هذا السؤال. حاب نطرح سؤال اخر. احنا العالم كل اليوم خويا الغالي ياكل من عند اوكرانيا وروسيا. نحب نسأله يا هندرا، الفلاح الاوكراني هو اذكى من الفلاح الامريكاني؟ اسكو هو اذكى من الفلاح الفرنساوي؟ اسكو هو اذكى من الفلاح البريطاني؟
1: والله سؤال يطرح نفسه على خاطر مانيش فاهمين.
0: يطرح نفسه بكل قوه. دونك الفلاح الاوكراني باش نلخص الوضعيه، هو عنده كنز تحت ساقيه، هو عنده ثروه حقيقيه، هو عنده قدره نتيجه رهيبه على الانتاج، وهذا راجع الحاجتين اساسيتين. التربه اللي قاعد يشتغل فيها الفلاح الاوكراني هي تربه سماها العلماء تشيرنوزيرون. التربة هذه عندها ذو خصائص كبرى. الخاصية الكبرى الأولانية اللي هي نسبة المادة العضوية اللي فيها كبيرة، تخلط حتىش 15%. وانا نحكيه على 150 طرنادة في الهكتار بالمادة عضوية مستقرة. ثاني حاجة واللي مهم هي سمك التربة، معناها باش ناخد الصخرة الأم نجمه نوصل حتىش 6 متر. دونك 6 متر تربة غنية بالمواد العضوية وقادرة باش تعطينا صيب.
1: واه
0: باهي خويا الغالي،
1: هذوما الخصائص التربة الموجوده في اوكرانيا اللي خلات المنتوجيه والمردوديه الزراعيه نتاعها تعتبر الاقوى والاعلى على مستوى العالم
0: بطبيعه الحال. دونك احنا كي نحبوا نحسنوا الفلاح نتاعنا لازم نحطوا اصبعنا على الداء. الداء اللي الممارسات الزراعيه اللي ينتهج فيها الفلاح التونسي ماشيه في تفكير التربه. احنا عندنا ماده عضويه مستقره ذات من السبعينات بنسبة 5%. هو الفلاح الباهي في باجة في مطمور روما خلط المستويات الدنيا اللي أقل من 5%. إذا كان نحبوا نخدموا ونرجعوا كفاءة التربة نتاعنا يلزمنا نخدموا على إعادة المخزون زي نتاع المادة العضوية المستقرة.
1: باهي كيفاش نعملوا
0: أكثر من هذا؟
1: سمروا
0: وي
1: كيفاش شنو نجموا نعملوا باش نحسنوا من المردودية هذه؟
0: يلزمنا نحطوا المادة العضوية المستقرة.
1: إي
0: يلزمنا نحاولوا باش نعاودوا مخزون التربه. خاطر علاش خويا الغالي، احنا في الحزمه الفنيه المعتاده نتاعنا ما فهمناش التربه اش يلزمها باش تتغذى. احنا قاعدين نحطوا كان في حاجتين ثلاثه ماكسيموم، قاعدين نحطوا في اللاموليتر، قاعدين نحطوا في الديابي، وقاعدين نحطوا في شويه بوتاس. دونك هذا كل العناصر المغذيه للتربه هي 16 عنصر، لازم نفهموها الحكايه هذه باش نجموا نخلطوا الحلول. العناصر المغذية فما عناصر مغذية قولون عناصر مغذية ماهيش معدنية، اللي هما تتكون من الكربون ومن الأكسجين ومن الهيدروجين. دونك ثلاثة عناصر هذوما النبتة قادرة باش تجيبهم بلاش فلوس. دونك تجيبهم هذوما ثلاثة من شوية ثاني أكسيد الكربون اللي موجود في الهواء اللي تنفسوا فيه اللي هو النسبة نتاعو 0.04%، وزادة من الماء اللي بيجيب منه الكربون بيجيب منه الأكسجين وبيجيب منه الهيدروجين. دونك هذايا النبتة تكون قادرة على صناعة النسيج متاعها 93% من النسيج متاعها بلاش فلول، تجيبه بالبناء الضوئي بالفوتوسنتيز.
1: هاي
0: فما عناصر مغذية أخرى، عناصر مغذية معدنية كبرى اللي هي كبرى والأساسية اللي هما ما يعبروا عليهم بالNPK، دونك الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم. هذوما اللي نعرفوهم. كان زميلي قبل يحكي على باش نحطوا معناها باش نقوي في الأمور النبتة لازم نحطوا لهم الفورمة هذه متاع المستثمر الصناعي. فمع عناصر أخرى زادة يجيو في مرتبة أخرى معناها متدنية اللي هي عناصر معدنية كبرى ثانوية اللي هما كالسيوم والمانيزيوم والكبريت سوفر. لو نمشيو أبعد من هذا فمع عناصر مغذية صغرى أخرين اللي هما تستحقهم النبتة بمعادلات ضعيفة، اللي هما الحديد، اللي هما المنغنيز، اللي هما الزنك، اللي هما الكويفر والبار والموليتين. دونك 16 عنصر هذوما تستحقهم النبتة بمعدات مختلفة.
1: باهي ممتاز، معناتها لنا دياغنوستيك عندك موجود، معناتها كان الحلول واضحة، معناتها شنو تستحق النبتة اليوم. الإشكاليات زادة كما قلت أنت في بعض المظاهر اللي يقوم بها الفلاح ممكن تغيب عليه، الإفراط مثلا في الحرث، الاعتماد على المواد الكيميائية برشا، إجهاد الأرض، هذوما الكل ينجموا يفقروا من إنتاجية وتحسين خصوبة التربة. هذا هو سي مروان معناتها بشكل عام. هاي
0: هذا هو أخويا الغادي، يلزمنا نفهموا المنظومة، يلزمنا نفهموا التراب نتاعنا، يلزمنا نفهموا كيفاش التراب ينجم يعطينا الخصوبة. فما ناس تحكي على الخصوبة الفيزيائية، فما ناس تحكي على الخصوبة البيولوجية، فما ناس تحكي على الخصوبة الكيميائية. أنا الخصوبة تتلخص بالنسبة لي أنا في الخصوبة العضوية. التربة قد ما تعطيها خصوبة عضوية قد ما تعطيك إنتاج. قل لي قال عليش بدينا احنا نستعمله في الأسمدة هذه الصناعية. الأسمدة الصناعية قلنا جبنا منهم كان ثلاثة عناصر، فما قاعدة فلاحية أساسية هي في الحقيقة قديمة، هي من عام 1840 جابها عالم ألماني اسمه ليبين. اللي يقول لك العالم هذا الألماني يقول لك رأو الإنتاج الفلاحي هي القاعدة اسمها قاعدة الحد الأدنى. الإنتاج الفلاحي رأو يتبع ما يتبعش المجموع متاع التغذية المتاحة، رأو يتبع المستوى متاع العنصر المغذي الأقل إتاحة. بمعنى احنا قلنا اللي يلزمها 16 عنصر، تبدا عندك 15 عنصر في التربه موجودين ويبدا عندك عنصر لو انه هو اكسيد كيما الزنك ولا الكويفر، اذا الانتاج الكل باش يتبع نسبه العنصر هذاك المتاح. دونك هو اللي باش يشد لنا الوصول الى انتاجيه كبرى.
1: واضح. معناتها
0: قيمه الماده العضويه هذه في المنظومه هذه الكل اللي هي باش تشد لنا العناصر الصغرى حاجه، واللي هي باش تكون مخزون باش يعطينا العناصر الصغرى هذيك. دونك فينا احنا جبنا انتاج في 30 سنه اللي فاتت، كنا نجيبوا انتاج بالاعتماد على مخزوننا المتواضع من الماده العضويه. دونك في نقصه المخزون هذا نتاع الماده العضويه ولا تسمى باش هذه فاكتور ليميتا، معناها عناصر محدده للانتاج اللي هي ما نعرفوهاش واللي هي ما نجموش نحدوها، واللي هي زلنا برشا بحث باش نحدوا الاشكاليات هذه. هذا هو الخدمه نتاعنا في الاساس، يلزمها تكون في اعاده مخزون التربه من المواد العضويه. واضح. كيفاش باش تجيبوها هذا مخزون التربه من المواد العضويه؟ فما شكون يكون نعملوا نغبروا بالغبار الميت، ما شكون يكون نعملوا الكومبوست. اما كي تقول لي نعملوا الكومبوست بالأسوام الموجودة اليوم اللي هي 400 دينار المتر مكعب، دونك الفلاح يلزم باش يغبر اكتار يلزم 16 مليون
1: اقل حاجه.
0: دونك هو باش يجيب 16 مليون وبعد في القمح باش يجيب كازوز ملايين. دونك المعادله هذه باش تخسر الفلاح. اذا باش نعتمدوا كان على المواد العضويه اللي باش تجينا من المواد العضويه الطازجه الفريشكه. مين باش تجينا المواد هذه الطازجه الفريشكه؟ واللي هي نجم تقول وجبة التربة، وهذه نوصيون جديدة، معناها التربة يلزمها تاكل. التربة يلزمها تاكل باش تعطينا المغذيات. وجبة التربة هي من مادة عضوية فريشكة طازجة قابلة للتحلل وتكون بكميات مهمة. هنايا باش نقولوا يلزمنا نخليو البقايا المحاصيل، ما عادش نهزوا تبن. دونك اليوم يلزمنا نقولوا بصوت عالي اللي الفلاح اللي هز التبن نتاعه واللي يعمل في الزيا مراته راهو قاعد يفقر ولا يصحر في التربه نتاعه.
1: واضح. معناتها فما فما فما راهو حلول نجموا نلقاوها كما اكدت انت.
0: الحلول شوف الحلول هذه الحلول هذه يلزمها تكون مستدامه، يلزم الناس الكل تتلم باش تلقاو نعملوا استراتيجيه واضحه وتكون عندنا رؤيه واضحه ولازم نفهموا الاشكاليات. كي ما نجموش نحدوا اسباب الداء ما نجموش نواصلوا، قاعدين معناها كل واحد يقول حاجه، كل واحد يمشي بحكايه، قاعد يقول واحد ناقص الزنك والاخر ناقص المولدين والاخر ناقص الرشنو.
1: وراهو نحكيو على حاجه هذه راهي امن قومي، راهو نحكيو غذاء نتاعنا ومردوديه اراضينا وفلاحتنا وزراعتنا وعدم الوقوع في تبعيه الغذائيه اللي راهي هذانا اليوم نحكيه، وراهو موضوع امن قومي غذائي معناته بالنسبه يهم التوانسه الكل، وراهو بالارقام قاعده ترجع تشهد معناته الفتره دي تراجع كبير على مستوى خصوبه اراضينا، وراهو خصوبه الارض كما قال ولا خسرها سي مروان نحب نوجه له تحيه، ماده عضويه تزيد راي متوازن، تغذيه مدروسه، دوره زراعيه، حمايه للتربه، هذوما كذا توفرهم راهو المردوديه نتاع الخصوبه التربه باش تزيد، وراهو لازم الناس الكل تكون واعيه وفاهمه راهو هذا يلمنا الكل وحاجه تهمنا الكل باش نوفروا ظروف العمل الممتازه للفلاح. هكا ولا سي مروان؟
0: اي
1: يعطيك
0: احنا اليوم معنا زوج حلول
1: في دقيقه سي مروان نظرا لضيق الوقت نحاولوا في نلخصوا من زوج حلول. تفضل.
0: شوف احنا عندنا زوج حلول، يا اما باش تمشيو النظام فيه تربه حيه، يا اما باش تمشيو في نظام فيه تهويه تربه مرضيه، يا اما باش تمشيو في نظام فيه نفاذيه عاليه كسوا كبرى ولا صغرى، فيه نشاط بيولوجي كبير. فيه تحسين خصوبة التربة وذلك كل باش يزيدوا زادة في تحسين كفاءة تخزين الماء. نعرفوا لي تخزين الماء مربوط بالنفاذية الصغرى وباش يزيدوا زادة في التغذية الكربونية باش نخلطوا في الاخر بكل النظام ان شاء الله يكون مستدام بل ما نخلطوا النقطة العودة اللي هي باش يولي بعد ما صعب باش نعاودوا نصلحوا ونحسنوا في تحسين مرطودية الأراضي في الحي.
1: وهذا ما نتمناه وإن شاء الله يكون فما الحقيقة لمة وملتقى وتظاهرات وراهو حاجة مهمة. راهو اليوم نحكيه على مجال حيوي هي
2: يلزم الإرشاد الفلاحي يرجع
1: العام هو موجود أما مغيب ما نعرفوش الحقيقة المعلومة نحاول نوصله للفلاحة. راهو فما طرق لازمها تتغير فما وسائل تقوية عصرية راهو التربة ولات فما أبحاث وفما دراسات وفما مراكز بحوث وفما تحاليل لازم تقوم بها خاطر تبدلت. وكما قال مروان الغربي وخذ أحسن مثال مثلا نحكيه على أوكرانيا. علاش أوكرانيا علاش وقفت جات أزمة عالمية في الغذاء علاش أوكرانيا بس زايدة معناتها على خاطر خدمت وحسنت من خصوبة الأراضي متاعها اللي للأسف احنا صار لها إجهاد منذ فترة
2: كتقول التربة كلت
1: لا وكتقول فما مطر تقول ما شاء الله ربي يرحمنا بالمطر لكن ما فماش صابة على مستوى الانتظارات الكبيرة.
2: بالضبط.
1: سي مروان الغربي شكرا جزيلا باش مهندس نورت نورتنا وان شاء الله يتجدد معاك الموعد واللقاء في مواضيع اخرى ومهم جدا راهو باش نسلطوا الضوء على مثل هذه المواضيع باش نحاولوا نحركوا شويه الناس اللي تسمع الناس المسؤولين. راهو اليوم راهو صحيح فما مطر اما ما فماش كما نقولوا تلك الصابه اللي نقولوا اللي نتمناوها واللي يتمناها الفلاح. ان شاء الله ربي يبقي الستر على بلادنا وتحياتنا ليك سي مروان الغربي شكرا جزيلا. سي فرحات وصلنا لختام هذا الموعد من جينة داري بالحق معناتها مهم جدا كنا نطرق مثل هذه المواضيع
2: مواضيع مهمة اليوم صراحة
1: كيما أنت تغير وتغير على جنينتك وعلى على المحبس متاعك اللي في دارك
2: نفس الحكاية كيما في أرض كبيرة في واحد عنده هكتارات
1: أي وفلاح يعلم به ربي
2: يعلم به ربي
1: باش يوصل يعمل الصابة ذيك وينتجها واللي هي راهي حلقة كاملة معناتها وذاك مستقبلنا ومستقبل أولادنا. راهو ما لازمناش نطيحوا في تبعية غذائية الله لا يقدر لازم نعملوا على رواحنا في ماكلتنا وفي خدمتنا وفي صناعتنا قدر الإمكان
2: قدر
1: الإمكان. شكرا جزيلا في الحلقة هذه إن شاء الله يجدد معك الموعد واللقاء. تحياتنا لكل خبرائنا اللي كانوا ضيوف حاضرين معنا هذه إذاعة المنسير. في الأخير نحب نوجه تحية لكافة الفريق هيثم وناس في الإخراج التقني مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام نورنا شوقي الأحمدي وبعد شوية موعدكم مع الزميلة والصديقة والأخت الكبرى في برنامج دائرة القانون مع مدام رفقة زناتي والأستاذ محسن قابوش. خليكم في المتابعة وين ما يوصلكم صوتنا إن شاء الله نهاركم مسعود عليهم سلامة.

0: من إذاعة المنسير. صباح الخير، نهاركم طيب، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار، سجل المعهد الوطني للرصد الجوي تهطل كميات متفاوتة من الأمطار شملت أغلب جهات البلاد خلال 24 ساعة الفارطة، وبلغت أقصاها 40 مليمترا بحاسي الجربية التابعة لولاية مدنين. وقد أوضح المعهد أن الأمطار شملت مختلف ولايات الشمال والوسط والجنوب بكميات تتراوح عموما بين مليمتر واحد و40 مليمتر، وتركزت الكميات الأهم في ولاية الشمال الغربي. وبين المعهد أن محطات الرصد سجلت كذلك كميات ملحوظة في ولاية أخرى، حيث بلغت 25 مليمترا بجرادو من ولاية زغوان، وأضاف أن التساقطات تراوحت في ولاية القيروان بين 6 مليمتر بسبيخة و16 مليمتر بكل من علاء والحاجب وعين جلولة، كما سجلت القلعة الكبرى بولاية سوسة 15 مليمترا. هذا يتواصل اليوم نزول أمطار تكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي في الصباح، ثم يكون الطقس كثيف السحب بأغلب المناطق مع ظهور الخلايا الرعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمرتفعات وبالسواحل الشرقية مع تساقط للبرد بأماكن محدودة. هذا وتسجل درجة الحرارة انخفاضا، حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر لسنة 26 و2000، حذرت الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر عفى الله الجميع من تزايد انتشار الاضطرابات العصبية الإدراكية التي تطال الذاكرة والانتباه والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية. وأوضحت رئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر عفاف الهمامي في تصريح لها لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن مرض الزهايمر لا يقتصر على اضطرابات الذاكرة فحسب، بل يطرح تحديا طبيا وأسريا واجتماعيا وكذلك للصحة العامة، داعية إلى تعزيز الوقاية والتشخيص المبكر وتكوين مهني الصحة وتوفير التكفل الصحي المختص ومتعدد الاختصاصات. تم الاتفاق على تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجالي للتكفل بحالة التعرض لخطر داء الكلب. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب التي أشرف عليها وزير الصحة، وذلك بمشاركة ممثلي وزارتي الفلاحة والداخلية ومختلف المتداخلين. وقد شدد الوزير على ضرورة الحرص على رفع الفضلات والمتابعة مع وزارة البيئة والبلديات للحد من تجمع الحيوانات حولها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. عاد نحو 700 ألف تلميذ وتلميذة في قطاع غزة إلى قاعات الدراسة اليوم مع انطلاق العام الدراسي الجديد بعد 3 سنوات من الحرب. وذكرت قناة الأقصى الفلسطينية أن العودة تأتي في ظل تضرر أو تدمير غالبية المباني التعليمية، فيما تحولت مدارس أخرى إلى مراكز لإيواء النازحين. وتستهدف خطة وزارة التربية والتعليم في غزة نحو 350 ألف تلميذ وتلميذة هذا العام، مقارنة بنحو 270 ألف العام الماضي، فيما تعتمد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا نموذجا يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، يستهدف مئات الآلاف من التلاميذ. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
3: إشهار
4: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا، كس بالشركاو والحوت متسمن علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
5: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
6: إذاعة المنستير،
5: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات،
3: البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
7: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: صباح الخير صباح النور، اهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعه عدد متجدد من برنامج في دائره القانون. عدنا والعود احمد الى صبحيه السبت من 10 نصف النهار من خلال البرنامج الشامل اللي نحاوله من خلاله نكرسوا ثقافة قانونية في شتى المجالات. برنامج في دائرة القانون رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشار القوي للبرنامج، اللي نقوله صباح الخير صباح النور. أهلا وسهلا بك أستاذ، مرحبا منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل فريق العمل هذا الصباح، تحية لكل وفيها إذاعة منسير وعبر مختلف برامجها ولسير منها البرامج القانونية في التأمين في دائرة القانون. إن شاء الله عودة ميمونة، وإن شاء الله كما عودنا مستمعينا متابعينا إن شاء الله نلقاو التفاعل متاعهم ونلقاو التجاوب متاعهم، وإن شاء الله هم كيف كيف تركز عندهم ثقافة قانونية اللي بطبيعة الحال لما هذاك هو الهدف الأساسي، نشر الثقافة القانونية وكيفية التعامل مع النصوص التشريعية حتى نكون في مأمن من كل المفاجآت الغير سارة وكل ونتجنب كل المخالفات القانونية، لأنك ماك تعرف أنه لا يظهر جاهل ومجاهل القانون، والقانون هو أساس العمارات والناس سواسي أمام القانون، وبالتالي الناس كل مدبية تتعلم ومدبية تعرف ما لها وما عليها حتى تكون على بينة من وضعيتها من الناحية القانونية. وإن شاء الله نوفق هذا مع بعضنا إن شاء الله رفقة، ومع مستمعينا ومع كل الناس اللي تعاوننا واتبعنا. ديما نقول راهو فريق في دائرة القانون، راهو فريق خلفنا فريق كبير، ونتعاملوا مع بعضنا مع ناس كل كيه وناخذوا الرأي والاستنارة من الجميع لتقديم الأفضل، وإن شاء الله نوفق في هذا الأمر إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك أستاذ وشكرا جزيلا دائما. 73 460 800 على ذمتكم مستمعينا الكرام حتى تدخلوا معنا في حصتنا اليوم وتطرحوا استشاراتكم القانونية. صفحة رسمية لإذاعة المونستير على ذمتكم، البريد الخاص بالصفحة بتاع إذاعة المونستير على ذمتكم، البريد الخاص بصفحتي وصفحة الأستاذ على ذمتكم، كل الطرق تؤدي إلينا، فقط أبعثونا الاستشارة، كونوا في الموعد، حتى في بعض الأحيان نأخذوا أرقامكم الهاتفية ولكن أنتم ما تكونوش في الموعد، وفي بعض الأحيان يا إما ما تكونوش في الموعد للتدخل وإلا ساعات ما تكونوش في الموعد للاستماع والإنصات إلى الإجابة القانونية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أنك بعد تقول لي عاود لي الإجابة على الاستشارة. راهو نعاود نقول البرنامج هو إذاعي بالأساس، معناها مباشر إذاعي مباشر يتعدى سور ليزونت معناتها على الأثير، بعد ما نعملوش ملخصات، خاطر غايتنا انكم انتوما تدخلوا الباج متاع الإذاعة تسمعونا، حاولوا تبارتاجيو، خلي الثقافة القانونية تنتشر في صفوف كل الناس، خاطر انا قاعدة نشوف اللي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا تفاهات كبيرة برشا قاعدة تنتشر انتشار النار في الهشيم، ولكن الحاجات اللي تنفع فما احتشام وكأنه لعبت حاش، ما هيك إنها تبرتاجي حاجة باهية ومزيانة وتطلع في القيمة متاحة معتها حاجة مؤسفة، خطر احنا نعيب زماننا والعيب فينا وما لي زماننا عيب سوينا. احنا قاعدين نلومه كيفاش الفيسبوك قاعد يطلع، اور احنا اللي قاعدين نطلعه في التفاهات، قاعد نشوف في حاجات مخزية الحقيقة، برشا حاجات خايبة على الأخر، لو كان تنتشر في صفوف شبابنا يا خيبة المسعى. اليوم بالأساس بالإضافة إلى الثقافة القانونية قديش نتمنى تتكرس ثقافة حب الوطن، الإيمان بالانتماء ليه، وأيضا ثقافة العمل. لو كان مش حب الوطن وثقافة العمل راهو الشعوب ما تتقدمش، خاطر المهازل اللي قاعدين نشوفوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي تقول لي الويت تشوف نشوف باعتبارها إعلامية، خلينا نشوف العبيد باش مشغولة، علاش العبيد ما عادش تحب تخدم، علاش ما عادش فما هاك القلب اللي يوجع على البلاد. رانا كي نقولوا القلب يوجع على البلاد مش كيسيون معارضة وإلا انتماء للأحزاب ولا لا لا، هي حب وذود على البلاد هذه مهما اختلفنا. الحاجة الوحيدة اللي تبقى تربط الناس الكل هي محبتنا للبلاد وذودنا عليها وعلى حماها وعلى عالمها. أستاذ
1: أكيد رفقة، شوف ما فماش اثنين عاقلين يختلفوا في الأمر اللي كنت تدخل فيه، احنا ديما الهدف نتاعنا هو ننشد الأفضل والأحسن ونحب البلادنا كان الخير، والبلاد هذيك فيها خلقنا وفيها نعيش وفيها نموت، معنا حتى معناش بلد آخر نلتجأ إليه، هذيك تونسنا اللي تجمعنا. وبالتالي اليوم كن نتوقفوا عند بعض المظاهر ولا بعض السلبيات ولا بعض النقائص، هذاك مش مجرد أنه مش للتشهير ولا بالعكس التوعية ولفت النظر والبحث عن الأفضل والبحث عن الحلول، والحلول اللي بتجي كان حلول قانونية راهو تحب ولا تكره. في نهاية المطاف راهو النصوص التشريعية هي اللي تربط ما بيناتنا وهي الفيصل ما بين الناس كل كي، وتعرف أنت معناها الناس سواسية قدام القانون، والقانون فيصل ما يفرقش ما بين الأشخاص وما يفرقش ما بين السائل والمسؤول، كل من تنطبق في مواجهته ولا في جانبه القاعدة القانونية فهي ستطبق عليه بما جاءت به من أحكام ومن مقتضيات، وتبقى الأحكام التشريعية والإجرائية. وهذا ينجو وإحنا كنقولوا معناها فكرة ولا نقولوا رأي قانوني راه بهدف الإصلاح وبهدف التوعية كذلك، وبهدف أنه الناس تكون عندها الثقافة القانونية الكاملة. وهذا اللي ننجو من وراء البرامج الجديدة، من نوعية البرامج الجديدة. خلينا من الناس اللي تحب تبارتاجي في اللي يعرف اليوم بين قوسين في البوز وفي ما عنده ما يوصل هذاك، وهذاك معناها يزيد يضر وما ينفعش. خلينا فيما ينفع الناس وما ينفع البلاد، وهذا اللي نحاول من خلال البرامج الان ومن خلال سائر البرامج ذات المنسيين الحقيقة، وتحيه لكل العاملين فيها بالمناسبة. لأنه تشوف برمجة كاملة متنوعة فيها معناها صالح المجموعة الوطنية، نقول كان برافو لذات المنسيين. وإن شاء الله احنا كفريق في دائرة القانون نكون على نفس المنوال ونكون على نفس منهج، وهذا ما يقوى زاد كيف كيف كان بقاعدة معنا انت مستمعين تبعنا وتسألنا وتواجهنا كالزم وتناقشنا، وما احناش فوق النقد وما احناش فوق المساعدة، وكل ما ينفع البلاد هذا احنا نرحبوا به ونتفاعلوا معه ايجابا، ومعنا حتى حرج وما نخجلوش مروحنا وما نحشموش كي ناقفوا عند بعض الملحوظات اللي جينا ولا بعض النقد ولا غيره ولا التوجيه وكذا. مرحبا بالجميع، وفضاء دائرة القانون يتسع الجميع ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ. باش ناخذ اغنيه ثم نعود باش نبداو مع الركن الاول في برنامجنا بعد قليل، الجديده في الرائد الرسمي اغنيه وهنا راجعين لمواصله اللقاء. ابقوا معنا.

0: جديد الرائد الرسمي.
1: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، منورينا في مواصلة متابعة برنامج في دائرة القانون. نمشي مباشرة أستاذ للجديد في الرائد الرسمي. تفضل جديدنا أستاذ، قداش عندنا من الرائد الرسمي؟
2: الحقيقة في الرائد الرسمي الجمهورية التونسية الأسبوع هذا صدر زوز أعداد باش نحاولوا تباعا رفقا نستعرضوا محتوى كل عدد منهم، ونبداو بالعدد 92 لسنة 2026 والذي صدر بتاريخ 15 سبتمبر 2026 واحتوى بالخصوص على نشر عدد من التسميات الوظيفية لتم عدد من الوزارات، نذكر منها وزارة التربية وزارة النقل ووزارة التجهيز والإسكان. كذلك تضمن هذا العدد نشر عدد 10 قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخة في 8 سبتمبر 2026 تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية. كما تضمن هذا العدد نشر قرار من وزير السياحة مؤرخ في 15 سبتمبر 2026، هذا القرار يتعلق بإسناد جوائز مسابقة أولمبياد الصناعات التقليدية بعنوان 2026. كذلك تم نشر الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي بتاريخ 31 أوت 2026. هذا بالنسبة للعدد 92. العدد الموالي هو العدد 93 لسنة 2026 والذي صدر بتاريخ 18 سبتمبر 2026، واحتوى على قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 سبتمبر 2026 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان. كذلك تم نشر قرار مشترك من وزير النقل ووزيرة المالية مؤرخ في 15 سبتمبر 2026 يتعلق بالمصادقة على النظام الخاص للميناء البحري التجاري رادس. كذلك تم نشر عدد 7 قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخة في 17 سبتمبر 2026 تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية. كذلك احتوى هذا العدد على نشر عدد من التسميات الوظيفية وتهم خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزارة النقل، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزارة الشؤون الدينية. هذا تقريبا رفقة زوز عدد اللي صدروا في الأسبوع هذا من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية. وديما نرجع ونذكر ونقول اللي الاطلاع على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر محمود وأمر مطلوب من كل تونسي وتونسية، باعتباره أنه لا يعذر أحد بجهل القانون وأنه الرسمي في الرائد الرسمي. كذلك القانون المتعلق بحق نفاذ المعلومة مكننا اليوم كل تونسي يكون تونسية بإمكانه الاطلاع على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية من خلال الموقع الرسمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، وحتى تحميل نسخ ورقية منه، وهذا كما قلت لك في إطار قانوني وشرعي من جهة، في إطار حق نفاذ المعلومة، ومن جهة أخرى واجب محمول على كل تونسي وتونسية أن يكون على اطلاع وعلى بينة على ما ينشر من قوانين وقرارات وأوامر، لأنه كما قلت بالنشر بالرائد الرسمي يفترض فيه العلم للكافة. بالتالي احنا اليوم مطالب من مطلوب منا نكون على بينة من هذه المسألة بالاطلاع وبالمتابعة لما يقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
1: ولهنا تجيبنا أستاذ مبدأ من المبادئ القانونية اللي لا أعتقد أنها قريبة إلى قلبي. من المبادئ القانونية المعروفة تقريبا عند كل طلبة الحقوق من اللي يدخلوا يقرأوا ولكل رجالة القانون فيما بعد، لا يعذر جاهل بجهله للقانون. شنو هالمبدأ هذا يا أستاذ وماذا نعني به؟
2: هو الحقيقة شوف، لا يعذر جاهل بجهله للقانون هو مبدأ قانوني أساسي ومتفق عليه تقريبا في كل التشريعات أو في معظم تشريعات دول العالم. وبذلك كذلك أنه في القانون التونسي لا يعذر جاهل بجاهل القانون مبدأ منصوص عليه بمجلة الالتزامات والعقود، وتحديدا بالفصل 545 من هذه المجلة، واللي نص على أنه جاهل القانون لا يكون عذرا في ارتكاب ممنوع أو فيما لا يخفى حتى على العوام، وذلك بعد نشره ومضي المدة المعينة لإجراء العمل به. يعني اليوم النص التشريعي، النص القانوني التونسي ينص على أنه جاهل القانون ما هوش عذر، وراه القانون بمجرد نشره ودخوله حيز النفاذ ويطبق على الكافة، وأنه لا يمكن للشخص هنا أن يدفع بجهل القانون. وهنا كما نرجع ديما أقول لك نرجع نقول رأي الأول، الأمور سهلة، الأمور مفهومة يقول لك لا يعذر جاهل أو مجاهل القانوني، لأنك إذا كان تسيب تقول خلاف هذا وتقول قاعدة مخالفة لهذا، الإنسان تو باش يولي كل شيء يرتكبه يتكى كما يقولوها معناها على أنه ما يعرفش ويجهل القانون. جاهل القانون لا يكون عذرا في ارتكاب ممنوع. وبالتالي اليوم الإنسان كل من خالف النص التشريعي وكل من حاول التهرب من المسؤولية بالدعاء وأنه يجهل القانون، فإن هذا التهرب وهذا الرد هو مردود عليه ولا به يعمل ولا عليه يعول. وبالتالي فإنه في كل المجالات أنه القاعدة القانونية تطبق على الجميع وعلى قاعدة المساواة، وأنه لا سواء كان قانون مدني ولا قانون إداري ولا قانون جزائي، وكل قاعدة قانونية فهي تطبق على حد سواء على الجميع بمجرد نشرها بالرائد الرسمي ودخول حيز النفاذ. نعرف عن القوانين في تونس اليوم بعد نشره بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية ومرور 5 أيام من تاريخ النشر تصبح واجبة الاتباع ومعناها قابلة للتنفيذ وتنفذ بمجرد مضي الأجل القانوني، ما لم ينص قانون على أن من أجل آخر دون ذلك. معناها إحنا في الأصل القاعدة القانونية بمجرد نشر بالرائد الرسمي ومضي المدة القانونية اللي هي 5 أيام تصبح قاعدة ملزمة على الجميع وتطبق على الجميع على قدم مساواة، ولا يمكن لأي كان التفصي من مسؤولية أفعاله بالدعاء بكونه يجهل تطبيق القانون، لأنه جهل القانون لا يكون عذرا في تعاطي نشاط معناه محظور أو محجر قانون. وبالتالي القاعدة هذه لا يعذر جاهل بجاهل القانون، هي قاعدة أساسية ومفهومة كما قلت لك، لأنه الاستقرار المعاملات والعلاقات ما بين الأفراد وما بين الدولة ومواطنيها لابد أن يكون هناك قواعد قانونية تبين لكل واحد ما له وما عليه، في خلاف ذلك نصبح في فوضى، وهذا اللي يرمي له المبدأ هذا لا يعذر جاهل بجاهل القانون، نلقاه في تونس كما نلقاه في معظم التشريعات الدول الأخرى.
1: يعطيك الصحة. معناها نجم نفهم أستاذ هنا إذا كان النص ما تنشرش في الرائد الرسمي ينجم أدعي أنه لم يبلغ العلم به لي، وبالتالي نجم نكون وقتها معذور
2: بطبيعة الحال. هو القانون القاعدة القانونية لا تصبح سارية مفعول وواجبة الاتباع إلا بنشرها بالرائد الرسمي. علاش نقوله احنا حتى في المصطلح دي من نسامنه مصطلح الدارج الرسمي في الرائد الرسمي، ما لم ينشر في الرائد الرسمي فإنه لم يلتقي إلى درجة الإلزام. قولوا مشروع قانون، مقترح قانون، وقعتي معناها مصادقة عليه في مجلس نواب الشعب، وحيلة على رئيس الجمهورية للمصادقة للختم والإمضاء وغيره، لكن طالما لم ينشر ولم تمضي المدة القانونية من تاريخ نشره، لأنه وقتاش يدخل حيز النفاذ 5 أيام من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، هذه المدة القانونية. بعده ما عاش حتى إنسان ينجم يتعلل بكونه لم يكن على بينة ولما ما يعرفش ولم يجهل القانون. جهل القانون لا يكون عذرا، وهذا واضح اليوم. أنت كي وقفك معنا عون الضابط العدلية في ارتكاب مخالفة مرورية ما تقولوش أنا ما نعرفش العلامة هذيك، ولا كيف من بتدرج كيف المادة المدنية كيف في المادة الجزائية، والقانون دي مقاعد مفهومة ومتعارف عليها ومقبولة ما بيناتنا، وحتى بلغتنا الدارجة وزادة دي ما أقولها لك، اللي ما تحبوش يصير عليك ما تعملوش أنت للناس. وبالتالي كل تصرف فيه أضرار بالغير وفيه مضرة للغير ينجم يكون هو محل مساءلة، وأكيد هو منظم بقوانين سابقة الوضع. وبالتالي ما نكونوش معناها نسيبه الفرص وقال شو ما يعرفش القانون ويجي القانون، لأنه هنا ندخل في الفوضى وما نجمش القانون. أنت نجم تقول أنت كيفاش زادة بشي بلغ العلم لناسكم، صحيح هو المشرع مش يقعد بورتا بورت معناها مش يطرق الأبواب بابا. القاعة الطريقة هي طريقة النشر، الإعلام وسائل الإعلام اللي تتقاسم المسألة هذه وتنشرها، وحتى اليوم وسائل التواصل الاجتماعي عندها دور كبير. هون احنا نحكيه على حاجة إيجابية، البرتاج نتاع القوانين ينجم يعاون برشا ناس وتكون فيه منفعة للعباد والبلاد أحسن من برتاجه حاجة أخرى. أما راهو بالتعلل، لأنه كل إنسان مش تخليه بالبدا محلول، كل انسان باش يرتكب فعل مخالف ولا محظور ومخالف القانون باش يتكى يقول لك انا ما نعرفش وما كنتش نسخايل وما بلغليش العلم. العلم معناها الجهل بالنص القانوني ما يكونش عذر في تطبيق القانون، وبالتالي الناس الكل لازم تكون معناها في وضعية قانونية من حيث تصرفاتها، من حيث تصرفاتها تجاه الغير وتجاه المحيطين بها وتجاه الدولة وتجاه الإدارة. كيف كيف الدولة بيدها والإدارة بيدها، هي ما تجمش تتعلل بمخالفة القانون ولا بترك القانون جانبا، لأنه القاعدة القانونية فيها ضمانة لكل الأطراف وفيها حماية لكل الحقوق معناها صغيرة كانت أو كبيرة.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ، شكرا جزيلا. كان هذا ركن مبادئ قانونية. بعد قليل نمشوا للمفاهيم القانونية وبش نشوفوا سادة المستمعين راي يعرفوا مفهوم عقار مكتنف إي ولا لا. أكثر تفاصيل نعرفها بعد قليل بعد الاستماع إلى هذا النغم.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، منورينا في مواصلة متابعة في دائرة القانون. وصلنا للمفاهيم القانونية ومفهومنا اليوم شنو نعنيه بالعقار المكتنف أو الاكتناف. اكتناف مكتنف فعل صعيب أستاذ.
1: هو مصطلح مش صعيب ومش سهل الحقيقة. هو المصطلح القانوني هو العقار المكتنف. العقار المكتنف هو كمصطلح ولا مفهوم قانوني تعريفه كما جابيه المشرع التونسي وكما تعرضوا له معناه فقهاء القانون، هو العقار أو الأرض المحاطة من كل جهات بعقارات أخرى على ملك الغير ولا منفذ له يسده بالطريق العام. هذا شو معناه العقار المكتنف؟ العقار المكتنف هو العقار أو الأرض المحاطة من كل جانب بعقارات أخرى على ملك الغير ولا منفذ له يسده بالطريق العام. وقد تولى المشرع التونسي معناها مرة تنظيم هذه المسألة كما قلت بالفصل 177 وما بعد من مجلة الحقوق العينية. والفصل 177 أعطى الحق معناها طلب ممر يؤخذ من العقارات المملوكة للأجوار في مقابل تعويض عادل. وعبارات الفصل 177 تقول لمالك العقار المحاط من كل جانب إذا لم يكن له منفذ إلى الطريق العام أو كان منفذه غير كاف لمصلحة عقاره أن يطلب ممرا في العقارات المجاورة مقابل دفعه تعويضا عادلا، بحيث أن صاحب الأرض المكتنفة أي التي لا منفذ لها بأسلها بالطريق العام يمكنه قانونا طلب ممر يأخذ من العقارات المجاورة مقابل منها تعويض عادل لصاحب الأرض التي سيوظف عليها حق المرور لفائدة الأرض المكتنفة. يعني هذا تقريبا مفهوم تاع الأرض المكتنفة. الأرض المكتنفة معناها هي الأرض اللي ما عندهاش طريق يوصلها للطريق العام، وبالتالي شنو الحل هنا؟ الحل قال المشرع التونسي أنه صاحب الأرض اللي محاطة من كل الجوانب الأربع بعقارات عن ملك الأجوار باش لقاو الحل القانوني هو أنه توظف لفائدتها حق مرور من أحد الأراضي المجاورة بطبيعة الحال في مقابل تعويض عادل وفي مقابل جملة من المعطيات يقع أخذها بين الاعتبار، أنه يقع أخذ الممر من أقصر طريق بأقل مضرة للعقار الذي سيأخذ منه ذلك الممر. وبالتالي لهنا في القيام حتى بالدعوة في طلب ممر يكون قيام قضائي من المحاكم ضد كل الأجوار المحيطة من الجهات الأربع، ويقع تكليف أهل الخبرة لاقتراح ممر يأخذ من أقصر طريق وبأقل تكلفة وأقل مضرة من العقارات من العقار الذي سيأخذ منه ذلك الممر. هذا شو معناها مفهوم العقار المكتنف.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك بالإيجاز. معناتها شنو نعنيه بالعقار المكتنف؟ هذا هو اللي حكيته أستاذ. هو تقريبا توا المشاكل تصير ديما في وقت الحريفة، ديما في وقت مثلا يأما الحرثان وإلا في وقت الجمعان
1: متاع الصعبة
0: معناها ديما تظهر الإشكاليات هذه لصاحب العقار المكتنف في علاقة بأجواره.
1: أكيد هو أنه تكون عندك صاب الزيتون جي وقت الصعبة ولا وقت الزبيرة ولا وقت الحريثة باش تدخل معناها العقارك يزمك تشق معنا أراضي على ملك الغير، ما عندكش طريق المنفذ الطريق العام. ونعرفوا احنا حتى حد ما ينجم يستعمل عقار على ملك غيره دون صاحبه ودون رضا صاحبه وفي مقابل تعويض عادل، هذا حق الملكية. حق الملكية معنا يضمن لصاحب الملك أنه ينفرد بالتصرف في عقاره ويحميه من كل اعتداء على ذلك العقار. اليوم إذا كان أنت بشاخذ عقار غيرك ملك غيرك باش يقعد ماشي عليه جاي معناها باش يلحق مضرة بذلك العقار، وهذه معناها ما لا يجوز قانونا وما يقبلهاش معناها مالك الأرض أو مالك الأرض اللي باش توظف عليها الأمور هذه. كما أنت كان جات عندك بالحال ما تقبلهاش، لكن شو الحل؟ هنا المشرع قال حل، قال هذا عقار مكتنف باش نعملوا له؟ يلزمنا نشوفوا له الطريق، طريقة قانونية توصل صاحب الأرض زاد العقار، لأنه زاد عقار مكتنف من جهة الأربعة لا تنجم تدخله ولا تنجم تخدمه ولا تنجم تجني الصابة نتاعو إلا عبر معناها طريق الأجوار. وكيف ناخذ باش الحل هذا؟ شنو ناخذ؟ ناخذ الأجوار من الجهات المحيطة من جهة الأربعة، مش أنت تختار، لأنه لابد لهنا خاطر فما جملة من المعطيات اللي يجب أخذها بعين الاعتبار في طلب ممر، لأنك تطلب حق مرور، تطلب حق مرور من أقرب طريق من أقرب عقار يصلك إلى الطريق العام. وحق المرور زاد كيف باش تطلب ممر للمرور، مش باش تطلب ممر كما نقولوها أوتوروت ولا طريق سريعة، باش تطلب ما يكفي لمرور معناها العربة ولا الدابة ولا الحاجة الضرورية اللي تضمن معناها استغلال العقار المكتنف على الغرض الذي معناها وجد فيه باش دخل باش خرج الصعبة باش دخل كما نقولوا جرار وكذا. هذه الحالات اللي يصيروا، ولهنا حق المرور يكون بمقابل مادي، لأنك باش تجبر صاحب العقار المجاور باش يعطيك ثنية، احنا نقولوا باش يعطيه ثنية، هو باش يعطيه ثنية لازم يكون مقابل، والمقابل هذا كيف كيف يقدروا اهل الخبرة، ينجم يكون بالتراضي وينجم يكون معناها عن طريق اهل الخبرة اللي يقدروا قيمة التعويض اللي يستحقوا معناها صاحب الارض الذي سيأخذ منه ذلك الممر. هو في نهاية المطاف كما قلنا مش حق تمليك، وانما توظيف حق، حق ارتفاقي بالمرور. ردوا بالنا راه مش حق عقاري معناها يملكك بذلك العقار وانما بذلك الممر، وانما يمكنك من حق المرور بذلك الممر، وكذلك منها من حقوق الارتفاق، حق المرور هو حق مرور من حقوق الارتفاق التي جاء بها المشرع والتي اجاز لحل الاشكاليه بالنسبه للعقارات المحاطه من كل جانب. وتقريبا قاعدة تسير العملية دي وبرشة قضايا من نوع هذا، وفق القضاء ثري وثري جدا قلني يقول لك رفقة في هذا الموضوع، وديما فما قرارات تعقيبية مبدئيا يرجع يقع الرجوع إليها في هذا الخصوص، لأنه صحيح عندك الحق باش تاخذ ممر، لكن الاعتبارات والمقاييس الفنية والموضوعية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، زادة لا ضرر ولا ضرار.
0: هذا في الأراضي الفلاحية عموما، لكن احنا المدة اللي فاتت أستاذ وكان تتذكر جاتنا استشارة في سياق أرض مكتنفة مولاها، خلينا نقول وقت لبناء ما يعرفش اللي هي مكتنفة، وحل من معتها شبابك وبيبان على أرض بيضاء ماشي في باله اللي الأرض هكية هي ملك بلدي وإلا غيره، ولا ملك ما الله أعلم معناها، على أساس أنه معناها بناء البنية متاعه، ثم صارت إشكالية مع صاحب الأرض اللي هو قالوا هذا.

0: المساله على اللجان الفنيه مختصه انك باش تعمل ملف تاع رخصه بناء الملف بطبيعته باش يقعد يراسم من قبل اللجنه الفنيه التابعه للبلديه المكان واللي هي على بينه وعلى اطلاع بالمثال التفصيلي للمنطقه واللي هي باش تعطيك الراي الصواب والراي القانوني والراي المثالي بالنسبه للمساله تاع البناء دي حتى ما تقعش في المحظور وفي مخالفه للقانون. اما اذا كان انت من المنطلق تخرج بمخالفه للقانون وتبدأ بمخالفه للقانون وتبدا ببناء بدون رخصه بعد ما تحطيش امام نظريه الامر الواقع واش امر واقع هذا.
1: وهي الاشكاليه لهنا هيك انه امر واقع صحيح ولكن بعد فما صار نزاع في المحكمه ولكن في الاثناء صاحب الارض البيضاء هذاك خذا قرار بسدم النوافذ والابواب نتاع المنزل.
0: شو أخذ قرار وحده؟
1: ليه أخذ قرار من
0: متبلد؟ تحصل على قرار بلدي
1: وجاء بالقوة العامة وتم إخراج متساكني المنزل هذاك بالقوة معناها إخراجهم من المنزل
0: تنفيذ الأمر
1: وتنفيذ القرار هذاك القاضي بالسدم. معناها لهنا راهو المسألة أكثر من خطيرة بالنسبة للعقارات المكتنفة معناتها نوصلمون بالنسبة للأراضي الفلاحية ولكن تظهر أكثر خطورتها بالنسبة للأراضي اللي نورمالمون هي صالحة البناء.
0: هو الحقيقة معناها يولي الإشكال الصحيح في الأراضي صالحة البناء لأنه أرى صالحة البناء من جملة الشروط اللي لازم توفر أنا ما تكونش أرض مكتنفة لأنه الأراضي المكتنفة اللي نتعاملوا عليها نتعاملوا بها في المحاكم ولا كنا نحكيوا على المفهوم نتاعها واللي نظام الفصل 177 تنطبق أساسا وبصفة كبيرة على الأراضي الفلاحية. أما أراضي الصالحة للبناء يجب تكون أرض مهيئة فيها منفذ للطريق العام وفيها كل المعطيات هذه وهنا زاد كيف كيف مسؤولية كبيرة حتى عند تحرير عقود البيع والشراء بالنسبة للأراضي هذه لابد أن الإنسان يكون على اطلاع ولا بينه من طبيعة الأرض وكونها صالحة للبناء وكونها مهيئة تبقى مثال تفصيلي للمنطقة من عدم ذلك. هذا كل أمر سابق لأنه نرجع بيك للمبدأ تو لأنه لا يعذر جاهل بجاهله القانون. إذا تقول لي أنا شريت وما في باليش اللي هي مكتنفة كيف القانون لا يحمي المغفلين ولا يعذر جاهل ومجاهل القانون وجاهل القانون لا يكون عذرا في ارتكاب المحظور. لأن نرجع للمبدأ شوف المبدأ ذا تلقى في كل حاجة ما نجمش يغيب عليك. وكعلاش حابين نبدأ في أول حصة من حصصنا هذه نتاع دائرة القانون في البرمجة الشتوية نبدأ معنا بالمبدأ ذا نحطوه معناها ديما قدامنا عينينا لا يعذر جاهل بجاهل القانون. اليوم كيف صاحب العقار السواديزون بين ظفرين معد البناء ولا صالح البناء ما يكون صالح البناء إلا إذا كان نص القانون ونصت التراتيب العمرانية للمنطقة هذيك أنه أرض صالح البناء. فما أكثر من هيك فما شكون يشري عقار ويقول أنه صالح البناء وبعد يظهر أنه في مثال التاهي على المثال التاهي هو مخصص أرض بيضاء ولا منطقة خضراء. شامن
1: بالضبط
0: كيف ما ينجمش يعمل حتى شيء ما يقولش هو اللي شريت وتعاقدت مع معاقدي ومعاقدي صرح لي بكونها أرض صالحة البناء. ما تحتجش به على الغير الأمر ذا لعلاقتكم من بعضكم سواء بطريقة أخرى بإبطال البيع بعدم توفر الشرط المتفق عليه بغيره استرجاع الثمن وإبطال البيع ولا فسخ البيع ولا غيره هذه أمور مسائل أخرى. أما طالما أنك ما مشيتش بالأجراءات القانونية وما احترمتش كل الأجراءات القانونية مشيتش ثبت على البلان ده من أجموع على المثال التاهي شنية طبيعة القطعة اللي بشتخذها أنت وشنو تخصيصها في المنطقة هذيك درا هي مخصصة أرض بيضاء درا هي أرض مكتنفة درا هي أرض منطقة خضراء إلى آخره. هل أنه بالفعل هي ومن هي بالفعل قطعة أرض صالحة للبناء هذا كل راه مسؤولية تكون على الطرفين وعلى محرر العقد كذلك. خليني أقول لك لأنه متعرف أنت تحرير العقد وقبل التحرير لابد زي كذلك من أنه محرر العقد يبين للأطراف طبيعة العقار وكونه ليس هناك مانع لتحرير العقد وإتمام البيع وكونه تتوفر في العقار المبيع الشروط المتفق عليها تبقى مثال للتهيئة العمرانية للجهة اللي وقع فيها العقار حتى نوعية البناء. لكن نوصل نحكيه حتى كأرى صالح البناء فما اللي يقول لك هذا بناء جملي وهذا بناء معناها
1: عمودي
0: ونجم يكون معناها تخلي مسافة تراجع ولا تلاصق ولا غيره هذا ما الكل تلقاه في مثال التاهية. وبالتالي الاطلاع على مثال التاهية وكل سمح حتى أخذ صورة منه معناها فيما يتعلق بالمنطقة ولا بالقطعة اللي ننوي التعامل بخصوصها والتعاقد في شأنها أمر ضروري ولا أساسي ولا بد منه. وبالتالي اليوم غدوة إذا كنت تقول لي عندي أرض صالحة البناء ولكنها عقار مكتنف مني مش نخذ لها طريق هذا لا يجوز بالأمر هذا لأنك من البداية كنت على بينه كنت نجم تطلع على العقار هذا كمكتنف وبالتالي من يكون نجمش يكون صالح البناء إلا بعد تهيئته ومعناه إدماج أو إدراج الطرقات التي تسمح بالولوج إلى القطعة.

0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. هو الحقيقة أستاذ هنا في علاقة بالعقارات المختلفة أو العقارات اللي في موجودة في بلايس صالحة للبناء. في بعض الأحيان صاحب العقار وقت اللي بيع يعطي أسوام مغرية ويعطي تسهيلات، يقول لك اسمعني ما حكاية فارغة، تو ناخذوا من جارك هذا ولا من جارك هذاك، تو يبيعوا وتعاهد وتعاهد. أما المصيبة وقت الإنسان يتمم البيعة والشراء ويلقى عقار مكتنف ويلقى صاحب العقار رفع ايده سيء معناتها خرج من الالتزامات نتاعو ويهبط راس الراس وهو وجيرانه اللي كل واحد منهم ما يساعدوش. ما تنجمش وقتها انت تفرض كما في الاراضي الفلاحيه تفرض على جارك حتى بالقضاء انه يعطيك رغما عن انفه بلاصه معناتها دخلوا للدار. معناتها حكايه الارتفاق هذه بوتيتر تكون سهله في الاراضي الفلاحيه، اما في الاراضي صالحه للبناء
1: فما اكثر اشكاليه بتبيع
0: تقريبا
1: ما تلقاش فيها حل.
0: خاطر كانه المتعاقد لنا هو سيء النيه مش حسن النيه.
1: يعطيك الصحه، لكنه كان على بينه ان العقار هذاك مكتنف ومع ذلك تعمد برملاق
0: ياخذها برخصه تراب من غادي ويجي لينا جارته مثلا ويقول لي لا مفروض عليك وتفرض عليك المحكمه اني ناخذ من عندك ممر حتى أنا باش نجم ندخل لداري. وقتها لنا إشكاليات مختلفة، هل إنه نفس الإشكالية تتطرح كيف كما في الأراضي الفلاحية وإلا فما اختلاف درجات مش كما الأرض الفلاحية كما
1: هو أكيد أنه هو النص عام راه يطبق على إطلاقه لأنه النص مطلق، لكن الإشكاليات ما هيش نفس الإشكاليات وبالعكس الإشكاليات في العقارات الصالحة للبناء والتوديزون المهيئة للبناء هي الأكثر صعوبة في الحالة هذه. يقول لك اشري من جارك ولا تبيع لك جارك، مش بالضرورة راه جارك باش يبيع لك، علاش؟ خاطر جارك نجم يقول لك انا نشري من عندك.
0: اي
1: ولا المسألة اكثر تعقيدا، ولكن القاعدة العامة في العقارات المكتنفة طالما انه لم يقع تخصيص الاراضي الفلاحية دون الاراضي صالح البناء، وطالما كانت القاعدة العامة مطلقة فهي تؤخذ على اطلاقها والنص يؤخذ على اطلاقه والفصل 177 يطبق معنا على الاراضي المكتنفة ايا كانت طبيعة تلك الاراضي والغرض المخصص منه، مع الاخذ بعين الاعتبار ديما نقول لك خصوصيه المنطقه واكثر من هيك خصوصيه كل ملف وكل نزاع. ما فما حتى ملف وحتى نزاع يشبه الواحد اخر، حتى كي يبداو في الظاهر معناها متشابهين راهو فما في الجزئيات نلقاو الاختلاف ونلقاو معناها كل اشكاليه عند كل معناها إشكالية عندها حلول معناها تتماشى وطبيعة تلك الإشكالية. اليوم العقارات المكتنفة بالنسبة للأراضي سواديزون صالحة للبناء فيها معناها تنطبق عليها أحكام الفصل 177، لكن بطبيعة بإجراءات وشكليات وأمور فنية واحدة أخرى.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، إن شاء الله تكون المصطلح هذي والمفهوم هذي تضحى لدى سادة المستمعين والمستمعات. ناخذوا إذا كان ثم إمكانية استشارة ثم نعود بعد لتقبل مكالمات سادة المستمعين والمستمعات ونأخذ أكثر ما يمكن من تساؤلاتهم القانونية. مواطن بعث لي أستاذ يقول تم استدعاء للجرجاني للبحث في قضية عقار تم اتهمني فيه الضد بالتحيل دون تقديم أي دليل تماما إلا قوله، وبعد ذلك اعتقدت أن الأمر انتهى عند ذلك الحد، خصوصا وأن باحثي البداية طمنوني بالقول بعدم وجود عناصر تحيل أو غيره من الجرائم. إلا أنني صدفة بلغ لعلمي أنني حكم علي غيابيا بسنة سجن بسبب هذه القضية، والحال أنه لم يتم استدعائي للدفاع عن نفسي ولم يبلغ لي أي إعلام أو استدعاء. شو يزمني نعمل؟ وهل باش يحقق معايا القضاء مرة أخرى؟ يقول والله تعبت منها الحكاية ومن حيثيتها، نسيتها ونسيت الحيثيات بحكم أنها قديمة ياسر. قال تتمثل في وعد شفوي بالتفويت في قطعة أرض بلدية اتضح أنها على ملك الغير، يعني استحالة تملكها من أي كان حاليا. قطعة الأرض حوزتني إياها بلدية المكان في انتظار إتمام إجراءات تملكها، الشيء المستحيل بحكم رجوع ملكيتها للغير وليس للبلدية المفوتة سابقا في القطعة. حكم غيابي.
1: لا هو توشوف احنا باش نحكيه لهنا باش نحكيه على منطلق الابحاث وعدم نتتبع المسار نتاعها بالنسبه للمشتكي به او صاحب هذه الاستشاره، لانه اليوم كي وقع دعوته من طرف اعوان الضابط العدليه وفرقه المختصه بنعروس البحث في الموضوع وقع سماع، وبالتالي كان عليه انه يتبع ما قال ذلك المحضر، لأنه هذاك معناه فيه مصلحة شخصية اللي هو، وهذا نقوله بالنسبة لكل إنسان هو موضوع بحث عدلي ولا بحث قضائي ماذا به يتبع ما قال ذلك المحضر ويأخذ المراجع ويتبع باش يكون على بينه بسائر أطوال القضية. المحضر ذات بعد ما تحرر الفرق الضبط العدلية المختصة يقع حالته على النيابة العمومية مثل في شخص السيد وكيل الجمهورية، والنيابة العمومية هي التي تقرر مآل ذلك المحضر. شو معناها تقرر مآل ذلك المحضر؟ يا أما تشوف أنه لا وجود لجريمة وتأذن بالحفظ ولا بحفظ ذلك المحضر، أو تحيله على المحكمة المختصة سواء المحكمة الناحية أو المحكمة الابتدائية إذا كان ما ينسب المعني بالأمر هو من قبيل الجناح، أو تحيله على أحد السادة قضاة التحقيق وتأذن بفتح بحث تحقيقي في خصوصه إذا تبين لها ولا الأفعال معناها هي موضوع البحث هي معناها يمكن أن تشكل جناية. هذا مش معنا، معناها النيابة هي اللي تقرر، النيابة العمومية وكيل الجمهورية هو الذي يقرر يا ما حفظ المحضر ولا يحال على المحكمة، المحكمة الابتدائية والمحكمة الناحية حسب الاختصاص الحكمي أنت وطبيعة الجريمة إذا كان من نوع الجناح، وإذا كان هي جناية فإنه يأذن بفتح بحث تحقيق. هذا اللي صار في الملف اليوم، أنه السيد وكيل الجمهورية المتعهد بالأبحاث قرر إحالة المعني بالأمر صاحب هذه الاستشارة، قرر إحالته على الدائرة الجناحية من أجل جريمة التحايل، وهي الجريمة المنصوص عليها وعلى عقابها بالفصل 291 من المجلة الجزائية، واللي نص على عقوبة لا تتجاوز 5 سنوات سجن، وقضي في شأنه غيابيا بالإدانة وبالسجن مدة عام نافذ. لهنا ولينا قدام وضعية أخرى، اليوم وصل الملف للمحكمة، وصل للدائرة الجناحية، الدائرة الجناحية أصدرت حكمها غيابيا. وقتاش المحكمة تصدر حكم غيابي؟ وهذوما مفاهيم إن شاء الله تعرضهم اتباعا. وقت اللي يتعذر بلوغ الاستدعاء للشخص المعني بالأمر، عند التعذر وعدم التحقق من بلوغ الاستدعاء المعني بالأمر فإنه يقضى في شأنه غيابيا، حتى إذا كان جاءت إجراءات، عندما تأتي الإجراءات اللاحقة من حيث الإعلام بالحكم الصادر في مواجهته، ويبقى المظنون فيه ولا للشخص المحكوم عليه حق الاعتراض على ذلك الحكم الغيابي، وهنا يمارس حقه في الطعن بالاعتراض، وهي وسيلة طعن استثنائية لكل شخص لم يبلغ الحكم وصدر في مواجهته حكم غيابي بالإدانة، بإمكانه الطعن فيه بالاعتراض. السيد هذا اليوم يقول شو مش نعمل، هو باش يمشي قدام كتابة المحكمة يستظهر بهويته مباشرة أو عن طريق محاميه بالإمكان الاستعانة بمحامي وتقديم مطلب في الاعتراض على الحكم الغيابي هذا القاضي بسجنه. وهنا خليني أقول لك راه بمجرد تقديم مطلب الاعتراض توقف كل إجراءات التتبع ما لم يكن الحكم الغيابي مشمولا بالنفاذ العاجل. إذا كان مشمول بالنفاذ العاجل فإنه يقع تنفيذه ولا يقع توقيف تنفيذ إلا بعد قبول الاعتراض من قبل المحكمة. إذا كان المحكمة قبلت الاعتراض وقت المحكمة تصرح بقبول مطلب الاعتراض بشكل، وقتها توقف كل عملية تنفيذ. إذا كان ما وصلناش لمرحلة التنفيذ والحكم ما هوش مشمول بالنفاذ العاجل، الحكم الغيابي ما فيش نفاذ عاجل، فإنه مجرد تقديم مطلب اعتراض قدام كاتب الدائرة سواء مباشرة أو عن طريق محاميه فإنه ذلك المطلب يوقف إجراءات التتبع إلى حين نظر المحكمة مجددا، يقع إرجاع الملف لنفس المحكمة ونفس الدائرة وفي نفس، والنجم يكون نفس القضاة ولا بقضاة آخر ولا بتركيبة أخرى، ما قالش المشرع لم يشرط التركيبة الأخرى خلافا للقضاء نتاع القضايا المستأنفة أن القاضي الابتدائي ما عندوش الحق ينظر في القضايا التي يقع استئنافة ولا قضاء ولا محكمة تعقيب. في الحكم الغيابي تنجم نفس الدائرة ونفس القضاة اللي أصدروا الحكم الغيابي ينجموا يعاودوا ينظروا في الملف من جديد بحضور المعني بالأمر. يعني اليوم شنو نقول له السيد هذا معلي كان يقدم مطلب اعتراض مباشرة لدى كتابة المحكمة أو عن طريق محاميه وهو الأفضل وهو الأكثر ضمانة بالنسبة له، مش شرط صحة ولكن أكثر ضمانة، دي منقول توفير الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة ومن بينها حق الاستعانة بمحامي يلي يتولى الطرافة وتقديم أوجه الدفاع في حقه. اليوم تقوم بالاعتراض تتسلم الاستدعاء، عند تسلمك الاستدعاء حضورك بيوم الجلسة إجباري وضروري، وفي غياب حضورك بالجلسة الاعتراضية راهو يقضى برفض الاعتراض شكلا، حضور محاميك وحده ما يكفيش، لازم باش تحضر نهار الجلسة وتبين سبب عدم حضورك في الحكم بجلسة الحكم الغيابي وهو عدم بلوغ الاستدعاء إليك. هذا شنو يلزم يقوم اليوم، ما مش مثلا مش بالخطورة بمكان، يبين أوجه النظر نتاعه ووسائل الدفاع نتاعه ويستظهر بها قدام المحكمة ويستعرضها مع محاميه، وبطبيعة الحال كما قلت لك يقع إلغاء الحكم الغيابي والقضاء مجددا، تبقى ما ستنتجه الأعمال الاستقرائية التي ستقع معناها وما ستبينه معناها المرافعات والأدلة والقرائن التي ستقدم بالملف الاعتراضي هذا.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ، ما معناه الإنسان يزم يرد باله،
1: هو أمر خطير، شوف أمر خطير وأمر حساس. أنا واحد من الناس ضد الأحكام الغيابية لأنه الأحكام الغيابية إشكالية كبيرة فيها. اليوم وقتاش نقول وقتاش المشرع التونسي في مجلة الإجراءات الجزائية أعطى إمكانية للمحاكم باش تصدر احكام غيابيه. يقول لك عندها تعذر بلوغ الاستدعاء المعني بالامر. اليوم تقريبا النص التشريعي هذا مضى عليه زمان، معناها مجله الجرائم الجزائيه في تاريخ صدورها مش اليوم، وبالتالي تغيرت باش ما شو اليوم يتعذر بلوغ الاستدعاء المعني بالامر. المعني بالامر اليوم توصل له الاستدعاء بسائر الوسائل بكل وسائل الممكنة والمتاحة، والوسائل الاتصال تو تنوعت بالميل بالميل بال بال بال بالفيسبوك بال بكل ما يترك أثرا كتابيا يكفي ليكون استدعاء. قبل كان العمدة باش يبلغ لك استدعاء في ذلك التاريخ ولا عون الضابط العدلية، اليوم بالتكنولوجيا الحديثة نجم نبلغوا الاستدعاء حتى معنا بالطريقة الإلكترونية، وبالتالي ما فماش تقريب موجب تلقيته وبحثته السيد هذا وبحثه وسمعته واستنطقته ومنها ما نجمش توجه له استدعاء. الحقيقة هناك أشوف
0: حتى ختم الابحاث توا سيتو هما بداو معاه بحث وسمعوه وطمنوه.
1: ايه
0: بعد انا كمواطن كيفاش نعرف اللي تسكر الملف ما تسكرش الملف تعدل القضاء ما تعدلش القضاء؟
1: هو طمنوه ولا ما طمنوش هذا من قبل التزايد ونحطوه ديما بين ظفرين، لانه عون الضبط العدليه لا يطمنك ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا, ولا يرهبك ولا يخيفك. هو يبحث فيما هو مناط بعهدته، عنده ماموريه مكلف بها وعنده إنابة جاته من النيابة العمومية ولا من قاضي التحقيق، فهو مكلف بإتمام الأعمال موضوع الإنابة لا أكثر ولا أقل ولا زيادة ولا نقصان. هذاك الشيء هديت احنا ديما نزيدوا في الكلام ونحكيوا مع بعضنا ولا باس وما تخافش وكذا، ما عنده حتى قيمة قانونية. صحيح ومن باب الإنسانية الإنسان لازم يقول له لباس ولا يرجل ولا يقول له لو كانت معنا تساعد روحك بمحاميك ولا لو كانت توفر مؤيداتك ولو كانت تحضر قدام المحكمة وتتبع ملفك يكون لك أحسن. هذا مجرد إرشادات معنا ولا نصائح ماهيش قانونية، معنا ماهيش ملزم الباحث باش يقولها لك، لأنه ما تأثر لا سلبا ولا إيجابا. هو اللي مطالب به أنك وقت تمشي تبحث من حقك باش يكون عندك المرجع، شكون شنو الجهه اللي ذنتك باش تسمعني وعدد المرجع نتاع ذاك باش تعرف انت غدوه تمشي تتصل بالمحكمه ولا الجهه المعنيه موضوع الاحاله ولا موضوع الاذن باش هي تتبع معها الملف نتاعك. اما انت اذا كان تمشي لمركز الامن ويسمعوك في المركز ويقول لك لاباس بروح على روحك وتمشي تروح، هو ما حقوش يقول لك برا مشي، يقول لك كملنا وبعثوا المحكمه تشوف. انت تولي في كرجل حريص على مصلحتك انك تشوف تبع الملف نتاعك من البدايه حتى ما تقعش المحظور. ثم انه وقت يبحثني البحث وبحث البدايه وغيره نعطي عنواني كامل باش غدوه كي يقع توجيه الاتهام عليا ولا فما هنالك معنى ضروره للاستدعاء يكون العنوان معلوم حتى ما نقعوش في الاحكام الغيابيه. الاحكام الغيابيه راهو هذه تصير فيها برشة مشاكل الحقيقة، وناقشناها حتى برشة مرات وتعرضنا لها أكثر من مرة في الموضوع هذا. رأى الإنسان يلقى روحه في حكم غيابي يكون على الصفر، يكون هذا يلقى روحه مدرج بالتفتيش نتيجة حكم غيابي، وهذا اللي ما نحبوش يبقى اليوم في المنظومة القضائية التونسية. على كل نرجع ديما نقول صاحب الاستشارة دي نقول له ما فاتك شيء تعمل اعتراض ولكل حادثة حديث.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. هيك نوصل لنهاية اللقاء الجزء الأول من برنامج في دائرة القانون، نعود بعد قليل بعد موجز الأنباء اللي تقدمه لنا زميلتنا الصحفية آمنة لغزال، نعود بعد قليل.
2: سيدة لمطة بحجر عن موجة 95.7
3: 95.7
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: صباح الخير، أهلا بكم في موجز الحديثة عشرة صباحا من إذاعة المنستير. في ولاية سوسة أنهت بلدية أمساكا أشغال إزالة نقطة سوداء تتمثل في مصب عشوائية لفواضل البناء والهدم يقع على مستوى قنطرة طريق كروسيا بمحاذاة طريق السيارة. وأوضحت البلدية في بلاغ لها أن هذا التدخل أفضى إلى تنظيف كامل العقار الذي كان يستغل لرمي الفضلات، وتم رفع حوالي 8100 طن من الأتربة وفواضل البناء والهدم التي كانت متراكمة في الموقع. أكدت وزارة الصحة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب بمشاركة ممثلي وزارتي الفلاحة والداخلية ومختلف المتداخلين تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجالي للتكفل بحالة التعرض لخطر داء الكلب، إلى جانب الحرص على رفع الفضلات والمتابعة مع وزارة البيئة والبلديات للحد من تجمع الحيوانات حولها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. تمكنت وحدة الأمن الوطني بسوسة يوم أمس من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة والقبض على طرفين منهما، رجل مصنف خطير ومحل 14 منشور تفتيش وامرأة محل مناشير تفتيش. كما أوضحت المصادر الأمنية أن أطراف الشبكة يعمدون إلى تسوغ عدة شقق لاستعمالها في عمليات التخزين والترويج، إلى جانب العثور على قطع يشتبه في كونها أثرية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أمس إفشال محاولة إجرامية في العاصمة صنعاء قام بها الطرف السعودي مسبوغة بالصبغة الداعشية وفق قوله، وتوعد أن هذا التصرف لن يمر دون رد. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس مشروع قانون شامل للعقوبات ضد روسيا ليصبح نافذا في خطوة تمهد لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق بلاغ صادر عن البيت الأبيض. كما أعلن الرئيس الأمريكي إبرام اتفاقية مع الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية في غرينلاند، وأضاف أن أي طرف لا يمكنه إقامة قاعدة أو وجود عسكري أو القيام باستثمارات حساسة في الجزيرة دون موافقة البيت الأبيض. شكرا على الاهتمام.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير.
7: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
8: إشهار من سنين بيتورا نوسترا. تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول الدارك بجودة دوم وسعر مدروس. أطلبونا على 58 400 752 أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا، الثقة اللي تدوم.
9: الأناقة تبدأ من التفاصيل، والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها.
10: دافينشي كوتشينا.
9: في دافينشي كوتشينا ديدريسينغ بتصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيون ممتازة، وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاورو ممتعنا في سكرة تونس، صيادة المنستير، وقريبا في سهل السوسة.
10: دافينشي كوتشينا.
11: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: أنا نحيط بيهم. مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم. وصلنا للجزء الثاني من برنامج في دائرة القانون، لقانا يتواصل بإذن الله إلى حدود منتصف النهار. تحية شكر وتقدير لكل من قاعد يبعث لي على الخاص في إطار تحية للبرنامج. تحيتي لك نوسة الأزرق، تقول لي عودة ميمونة، منورين أنت والمتر محسن، يعطيه الصحة على الإضافة ديما في برنامج في التأمين وأيضا في برنامج في دائرة القانون. يقول لك حتى من المطر ثبت يا أستاذ بمناسبة عودة برنامج
1: في دائرة القانون. إن شاء الله أمطار الخير وإن شاء الله أمطار نافعة لبلادنا الحقيقة، وإن شاء الله كل الفجعة اللي جيت عند برشة توانسة، وإحنا حبيناش نحكيه في البداية الحقيقة على الأمر هذا، لكن نعرف طبيعة الأمطار الخريفية هي تبدأ أمطار طوفانية وجي قوية وفي وقت معنا، لكن ما فيها باس كنزيدوا نرجع لك البنية الأساسية نتاعنا، وهي وقلنا ونبهنا والمطر دي معناها كانت معلومة من مدة معناها، والأرصاد الجوية ما أشارت لها علاش كيتصب شوية مطر، ولو أمطار معنا كما قلنا معنا قوية وفي وقت زمن قصير، علاش احنا نتضروا وعلاش كياساتنا وقنوات التصريف المياه ما تقبلش شكل كمية نتاع الأمطار هذيك؟ إذا كان هي أمطار طبيعة الأمطار هذيك تأخذ بعين الاعتبار، ودراسات تتعاود، وعندنا من الفنيين ومن المختصين ما شاء الله ما احناش ناقصين التوانسة، وبالتالي اليوم تقريبا ما يخرجش على تونس في 2026 المناظر والمظاهر اللي شفناها نتاع فيضان المياه والطرقات الواقع معناها قطعها نتيجة الفيضانات هذه وتراكم المياه بالطرقات. اليوم نبحث عن طريقة أخرى بشكون يكون فيها انسياب المياه بأكثر سهولة وما يعطلش حركة الجولات وما يضرش بالعباد وبالممتلكات إن شاء الله، وإن شاء الله أمطار خير وإن شاء الله بادرة طيبة، وإن شاء الله شوية بدأت أمطار معنا إن شاء الله تواصل وإن شاء الله أمطار الخير، وإن شاء الله إحنا زدنا نتواصل مع مستمعينا. تحية للمستمعة وبارك الله فيها، معنا نعرفها متابعة وفية متابعة جدية البرنامج هذا، ونأخذ بكل آراء وبكل مرحبا بالجميع. وديما كما قلت لك المرة الأخرى رفقة، راح نحس روحنا في عائلة، راهو كنقول فما شكون يحكي معنا من المستمعين ويقول والله حاسكم كأنكم قاعدين بحذايا في داري، يكفينا هذا. احنا نتفاعلوا مع الناس ونفكروا كما يفكروا الناس التوانسة اللي كيفنا واللي احنا كيفهم.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. تحياتي أيضا رادة هداجي من القيروان، تقول تحية الأستاذ محسن قبوج، نحب نهني بمناسبة عيد ميلاده ونقول له كل عام وانتم حيين بخير أستاذ، ربي يحييك بخير وصحة وسعادة.
1: شكرا لها راضية، وشكرا لكل الناس اللي هنونا بالعيد ميلادنا، وهذيك سنة الحياة، وإن شاء الله نقول لها زاد راضية عيد ميلاد سعيد لولدها تقريبا، هو صادف نفس التاريخ 17 سبتمبر، وعيد ميلاد سعيد لكل من يحتفل بعيد ميلاده نهار 17 سبتمبر وسائر أيام السنة، وإن شاء الله أعياد مستمرة وأفراح مستمرة، وإن شاء الله ننجو الأفضل لنا ولكل التوانسة والتونسيات ولكل الشعب التونسي بتمامه وكماله، وهذيك سنة الحياة رفقة.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله بحياتك وطول عمرك وكل عام وانت حي بخير.
1: بارك الله فيك رفقة، شكرا.
0: يعني ربي يفضلك. تحياتي لمنيرة حساني العويتي، أهلا وسهلا بك، كل عام وانت حي بخير زدا كيف كيف، و ربي يفضلك وربي يبارك لك. تحياتي أيضا ميسان ياسمين، تقول صباح الخير والأمطار والغيث النافع، أحلى صباح سبت لما نكون بصحبتكم، ربي ديما التفوق والنجاح وربي يعينكم بارك الله فيك. شكرا جزيلا. تحياتي لك ألفة فنانين، أهلا وسهلا بك منورتنا. باش نبدأ في تقبل أولى المكالمات الهاتفية. قلت لك رادي الهداجي إيه وي، قلت لك ولدي زياد أيضا عيد ميلاده الباح،
1: أيوة
0: شاء الله كل عام وحياة بخير. فرحة بهم ديما مدام رابية وربي خليهم لك إن شاء الله. نبدأ في تقبل أولى المكالمات الهاتفية. لو مرحبا على سلامة.
2: الو صباح الخير.
0: صباح النور، اهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: خير مدام فاطمه من سيكن.
0: مرحبا، تفضل.
1: مرحبا
2: بك حيفت وبيك، بارك الله فيكم. اذكر اني يعني زوجي عمل هبه لخوه وهو اعزب منذ عامين في منابه في منزل في دربوه. الاخ هكا يقدر عليه ربي يتوفى اخيرا.
0: مؤخرا
2: صحيح. مؤخرا شد صحيح، قال معناتها نرجع كما نبي، ما يدخلش في الورثه نتاع خوه هذاك اللي توفى. ما نعرفش هذا صحيح ولا مش صحيح.
1: هو الحقيقة مش صحيح. راه الإنسان وقت اللي يقوم بإبرام عقد الهبة، راه العقار موضوع الهبة خرج من ملكيته وأصبح على ملك الشخص الموهوب له. يعني نحينا الملكية من الشخص الواهب اللي اختار التخلي عن الملكية وتخلى عليها لفئة الموهوب له شقيقه، وأصبح بالتالي شقيقه هو مالك القانوني ذلك العقار بمقتضى عقد قانوني اللي هو عقد الهبة. اليوم إذا بعد ما توفى الموهوب له بعد تسليم الشيء الموهوب وحيازته وقصيرته معناها في ذمته، فإنه يصبح عقارا من حق كل ورثة الموهوب له، وبالتالي اليوم الدفع اللي قاعد يقول به زوجك موش دفع قانوني وما عنده حتى أساس قانوني وما نجمش يكون قانوني حتى كي تكون هي بتحق رقابة أو كيف كيف
0: كيف كيف
1: كيف كيف بطبيعة الحق هو حق الملكية إلا انتقل،
0: هو وهبه للشخص والشخص توفى.
1: إيه لكن الشخص كي توفى كيف كيف كيف يخلى عقارات أنا أنت كي وهبته ما عادش تدبر عليه، أنت مرة ما توفاش يحب يبيعه خرجت الملكية معناها أنت ما
0: حتى حق رقبة ينجم يبيعه
1: بتبيعه لأنك أنت خليت روحك كان حق الانتفاع. أنت حق الملكية خرجته، حق الرقبة شنو هو حق الملكية؟ تقول له أنا معناها ما تصبح مالك معناها ما تتحوز، هو إيش معنى حق الرقبة؟ التحويز ما يتم إلا بعد وفاة.
0: إيه أنا ما زلت على قيد الحياة ولكن الموهوب له توفي لهنا حتى كان انتقلت بالورثة بالميراث.
1: بالميراث إيه؟
0: يقعد حق الملكية عندي.
1: يقعد عندي كان حق الاستغلال، كان حق الاستعمال.
0: حق الاستغلال
1: ما عادش يرجع لي حق الملكية. حق الملكية أنا اخترت عن طواعية وبإرادة حرة ومباشرة أني نمضي على العقد الذي بموجبه تخليت عن حق الملكية لفائدة الموهوب له.
0: عقد الهيبة مرسم في دفتر خانة مش مرسم في دفتر خانة كيف كيف
1: معنا. لازم يكون عقد صحيح محرر طبق الصيغة الشكلية اللي جا بها القانون وفقت.
0: هذا هو واضحة الاستشارة مدامة.
2: يعيشك
0: ربي فضلك.
1: ونتصور هكذا شو قالوا له معناه الموقف انت زوجك انت تعنت معناه موش قانوني لحقيقة.
2: هو ما فعوش معناه ما قالت لخوته كل ما بينه قال اني مش من حق معناه اللي وهبته له مستجر.
1: هو علاش وهبه له في وقت ملا علاش وهبه له في وقت ملا وقعته
2: هو خطر هو صغير و وعنده نوعا ما من الإعاقة وكل كان خليني وهبه له معناته هو أعزب معناته مازال ما تزوجش
1: وهب له حق الرقبة ولا وهبه له كامل؟
2: لا وهبه له
1: بالكامل
0: عطاك هو
1: وكان كعطاك صحيح
0: عطاك ما فماش هذي رانا نحب نعود نقوله راهو الهيبة ونرجعوا له في المفاهيم القانونية أستاذ راهو الهيبة مش عطيتك اليوم تغششت منك غدوة باش رجعتيني متاعي
1: برشا مفاهيم لازم ديما نقرا عليها علاش نقولوا احنا راهو كل العقود هذه نتاع الهيبه ونتاع التنازل راهي من الصعوبه بما كان ما كضمن حتى شيء الانسان مش ضامن روحه في صالح ومش في صالح وبالتالي نردوا بالنا ونخموا
0: فما زوز استثناءات تقريبا اللي يمكن اعتمادهم في استرجاع الحاجه اللي وهبناه
1: حالات استثنائيه معناها
0: شنو هما الحالات نذكروا بهم استاذ
1: هو انه الانسان يصبح معنا الجحود عندك الجحود الموهوب له
0: كما العقوق مثلا
1: كما عقوق الانسان مثلا بوه ولا امه تعمل له هبه في عقار وبعد ما يستخدم العقار هذاك ما يخليه
0: يطردها
1: يخليها في حاله احتياج ما يصرفش عليها ما يمكنهاش حتى من ضروريات الحياه
0: هذا كيفاش نستنجدوها احنا نستنتجوا
1: الاستقرائيه هي
0: الجحود معناتها قضيه يلزم يكون فيها قضيه
1: والرجوع هو دم الرجوع في الهبه لا يتم ولا عن طريق القضاء خاطر هما قوائم معناها الاسباب هي أسباب معناها موضوعية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي وإلا أن يرزق الواهب بطفل يظل
0: على قيد الحياة
1: وإلا حالة الاحتياج أنه إنسان في حاجة لم يجد قوت يومه وبالتالي فإن الحاجة الضرورية هذو الحاجات اللي نجم الإنسان يطالب فيهم
0: أي ما لم يفرط الموهوب له في العقار هذاك في الحاجة
1: هو الهيبة موضوع كبير إذا كان هو فرط أنت عملت الهيبة لولدك وولدك مش هكتبها لمرته ولا كتبها لحد آخر ولا باحة ولا تصرف فيها ما عادش تلقى حتى حق
0: بالضبط خاطر فما برشا ناس يقول لك معناتها يبدا فاهم السيناريو كيفاش يصير من بعد مجرد انه ياخذوا
1: علاش احنا تقريبا
0: ويدخل الذمه الماليه نتاعو فيعمل هكا ويفرط فيه باش يفرغ الذمه مره اخرى
1: يفرغ الذمه ولا ما يخليلكش امكانيه نتاع التراجع
0: الرجوع بالضبط
1: تاع الرجوع حتى إذا كان هو عنده سوء النية غدوة باش يكون عنده في ذهنه عملية الجحود ولا ولا ولا ولا, ولا الخوف أنه الموهوب الوهبي يرزق بولد ياخو منه ويسوي يفرط منه ويسيب منه. معناه أنت جي تعطي لولدك مثلا تعطي لولدك هيبة وتعرف اللي فما شهور تستجع الهيبة حالات تستجع الهيبة اللي كنا ننصوا عليه. ولدك كيف كيف يعرف يقول لك هو ولدك مطالب ياخذ من عندك الهيبة ويتحوز بالموهوب بمجرد تحوز به هو بده يعمل فيه بيع وشراء لمرته ولا هيبة من زوجته. انت ما عادش لازم تلحق العقار في يدي أي كان. إذا كان العقار لنا شروط نتاع الرجوع في الهيبة بشرط أن يكون العقار لازال تحت يده بحوزة الموهوب له. أما إذا كان الموهوب له فرط به فرط فيه بالإحالة الغير كيف كيف نولي أنت تخدم أخك وأنا أخدم أخي أنت تعطي لولدك وتقول هكا طور رجع وكما صلح شربي حالة طور رجع أنا أقول جحود ورجع وهو يقول لك أنا باش نخدم على الجحود وهو ما ترجع حتى شيء هذه باش نزيد نعطيه لحد آخر برا تخلط عليه وين هو. هذه الحاجات اللي خليه برب الهيبة والأمور المتعلقة بالهيبة خليوها متم كان للضرورة وخليوها تكون استثناء
0: مش مبدأ. أما إيش نقول لك حاجة إحنا خطر بفيو الاستشارات اللي جاتنا قبل فما وضعية من الوضعيات اللي الحقيقة بدأت تكثر. معناها ساعات مثلا البو يوهب الولد أو الولد مثلا يبني ويعطيه مثلا كي نقولوا إحنا علو بصدد البناء ويبني وكذا
1: مشكلة هذيك.
0: ومن بعد مثلا تتوفى الأم كي تتوفى الأم البو يقرر الزواج كي قرر الزواج ندخلوا على عائلة جديدة ولو هكا الصغار هكوما الغالب الغالب الأولاد اللي كبروا معناتها يوليو عندهم إشكالية مع زوجة الأب اللي في بعض الأحيان كي تكون صغيرة تولي عندها الإمكانية باش تجيب صغار وين ندخلوا احنا من جديد المعضله اللي شفناها تقريبا في احدى الاستشارات القانونيه الحقيقه معناتها عيله كامله تقريبا خمسة اولاد ولا
1: يعني واقع معنا من واقع المجتمع
0: بالضبط وبولادهم وفما شكون اللي عنده اعاقه
1: مش خلي ما يصير شو جامي صارت وجامي تصير
0: صار
1: لا يصير ويصير
0: بالضبط. وقت احنا قعدنا نخمم مع بعضنا انا الاستاذ قلت له بلي استاذ ما بيناتنا ما طلعتها توا بيناتنا استاذ معناها في حاله كيما هذه شو يجم يعمل الانسان. يقول لي معناها بمجرد انه خذا الهيبه ويعرف اللي بو باش يتزوج ونوعيته كالمزواج ونوعيته مش يقعد معناتها وفما الامكانيه انه يقع فيما بعد تحريضه من قبل الزوجه مثلا وعائلتها على انه يتراجع في الهيبه هكيه وعلى انه يكتب لها وعلى انه وخاصه وقت اللي يرزق بمولود المولود هذا يكون على قيد الحياه ويقعد على قيد الحياه او انه مثلا ينجم البو يقول لك انا تفقرت وما عادش عندي فلوس وينجم حتى بالاثباتات الكل يبين اللي ذمه عاش عنده في ذمته الماليه حتى شيء. دونك يولي شنو يعملوا الاولاد هكوما حتى هما يا اما يقوموا بعمليه البيع او بهيبه الحاجات اللي خداوهم
1: على البو حالة العقار موضوع الهيبة للغير
0: باش ينجموا هكاك معناتها يوليوا في مأمن
1: بالقانون وكله بالقانون
0: بالضبط. هو البو يسترجع ما وهبه
1: بالقانون هو يطلب باش يسترجع وجي يسترجع ما يلقى ما يسترجع
0: صحيح
1: لأنه الآخر كان معنا خدم عليه مخه قبل وتخلى على العقلين وهنا حق الاسترجاع وقت الهيبة مرهوم بما لم يكن موضوع الهيبة قد تم التصرف فيه ولا إحالته للغاية.
0: ولأن
1: علاش هنا زدك قولي علاش عمل المشرع لأنه هنا المشرع لأنه الحافظ على مصلحة الغير. أنا نجي عندي عقار مجاني متأتي من الهيبة وباش نبيعه اللي باش يشري من عندي شوف ظاهر الأوراق منين عنده خلفية هو أنا ما من عند أمي ولا من عند بويا كيفاش خذيته وبويا قايم باش يقوم عليا في من يجمش يعلم. وبالتالي إذا كان أنا خرجت من ملكيتي وأحالته الغير فإنه الغير اللي شرى من عندي العقار هو في الأساس حسن النية واشترى معنا أبرم العقد عن حسن النية ما لم يثبت خلاف ذلك.
0: احنا هذه طبعا ممكن مرة أخرى اما احنا مثلا اذا كان هو وهب العقار مثلا لزوجته ولا لابنه فماشي تولي نوعيه العقود السوريه اللي من خلالها ينجم البو مثلا يعمل دعوه بليانيه وبالتالي يطلب
1: لا السوريه كان في الدعوه البليانيه في الدعوه البليانيه كنقولوا على الدعوه البليانيه ايش معنى الدعوه البليانيه الاساس نتاعها انه يكون هناك دين سابق هذا كان دائن بدين ثابت لكل من دائن بدين ثابت مش
0: في العقود السورية هذه
1: مش في العقود السورية هذه
0: مش متاع الهيبة ولا غيرها
1: السورية هذه كما تحب انت كتبت لولدك ولدك كتب لمرته هكا هو
0: هكا هو به ناخذ المكالمة الموالي لو مرحبا على سلامة. الو
3: الو
0: الو مرحبا شكون معنا يعيشك نهارك سعد ليا شكون معنا
3: بشير من قرعة كبيرة
0: تفضل سي بشير
3: لا عندي سامحوني عندي قطعة أرض شريها من 2003 والقرعة كبيرة وتوا عندي مسجل بدار فرخانة ومرأة بلقلة تو امتحان كبا قال البلدية قالوا عم من عم بقى تريح
0: أي
3: إيه ما عند من 2010 وأنا مقدم إيجا أرجع لسوا ما كنت حصلت حتى على شيء منه.
0: عملوا انتزاع قرار انتزاع هما
1: شو عملوا فيه؟
3: ما قالوا باش يعملوا فيها تريح
1: باش يعملوا فيها انت الارض بتاعك مقسمه ولا
3: نمر خاص وحده
1: ايه مقسم تبقى مثال مقسم تبقى مثال تاع العمرانيه ولا مش نحكي على القسمه نحكي على التقسيم راه
3: هي قطعه برك
1: هي مش نحكي لك القطعه داخله في التقسيم العقاري ولا التقسيم المعماري نتاع المنطقه ولا
3: كان قاعد يصير غم على الواحد خلنا نقرأه
1: كيفش
3: وصف العقار وتفصيله نقرأه كيفش موجود بس كمدي ولا حاجة
1: تراها قرال
3: اسم العقار واد الغروس موقع العقار عماد الزعامة
1: هذا ليش شت الملكية قاعد تقرأ لي تو أنتي لا شت الملكية من أنت مالك من ما نختلفوش فيه البلدية كي مشيت باش تستغل العقار نتاعك قلت لك اعمل تقسيمة تصدق لك عليه وزارة تجهيزك ولا
3: لا قالوا لي احنا هذه جت في طريق
1: من 2010 قالوا بنعملوا طريق إذا عاد عليها إيه عادش بيه مبرمش فيها طريقة
3: أي شو عوضوا لي عملوا حاجة كل مرة
0: يمشي
1: هي أنت مشيت باش تعمل فيها رخصة بناء موافقوا لكش
3: موافقوا ليش
1: قدمت ملف
3: لا هم كيف مشيت من المرة الأولى بالكل
1: خليني من قالوا لكم ما قالوا لك
0: شراها سويل انت شريتها ولا ورثتها سامحني
3: لا شريتها
0: ما طلعتش على المثال التهيئة لا على الاتلاع قبل كل شيء باش نعرفوا اللي هي طريق ولا مش طريق من اللون ما طلعتش على مثال التهيئة
3: لا من اللون ما هي طريق
0: ما كانش طريق
3: بل بعد ذلك لنظمة طريق وقال لي أعمل اعتراض
0: سامحني هو كان مثال تهيئة من اللون وبعد تبدل وإلا كانت أرض فلاحية الصبغة متاحة بعد ولت أرض صالحة البناء ولا وقتها فما مثال تهيئة
3: يعني كيف شريت حضرت المكتب لي وكل شيء عملت جاب شهادة ملكية اللي هي معنا مريقل
1: أنت التوى مريقل راه من حيث القانون أنت مالك راه التوى تقعد مالك الأرض ذيك حتى كان فما اثنين برمجة حتى كان البلدية باش تعمل الطريق ولا الدولة باش تعمل الطريق راي حتى الدولة ما تفك لك شيء إلا ما تعوض لك هذا المعنى الملكية ما نحكيوش على الملكية معنى شهادة الملكية ذيك راي تحميك وتحمي عقارك تجاه الأفراد وتجاه الإدارة
0: إيه أما فما قرار
1: أما أنت تو شو حبيت تعمل في القل شو حبيت تعمل في الأرض ذي وشو جابوه كتابيا قالت تو قالوا لي وقلت لهم ما نوصلوش النتيجة أنت اليوم الأرض ذيك شو ناوي تعمل فيها باش أقول لك شو تعمل إجراء القانوني
3: الأرض
1: هذه الوقت مشي لهم أنت شو طالب منهم هذه أرضك وعلى ملكك شو طالب أنت لا لا لا تنجم تبيع وتشري وتبني مش صحيح ومش بالقول أنت أعمل ملف فني وتمشي المهندس معنا مختص يعمل لك ملف فني في تقسيم الأرض هذيك وحتى نجم حتى تعملها معنا اللي بناء معنا السياج معنا خارجي
0: صورة يزم تصورها قديم مساحتها
1: عمل كلوتير انت عمل مطلب في
3: 287 متر
1: هو شوف راه صاحب العقار وصاحب الملك هو الوحيد الذي يخول له القانون التصرف في عقار بسائر أوجه التصرف وكل حد من هذا التصرف القانوني يجب أن يكون معنا مبرر شرعا وكل انتزاع ووضع يد على العقار ذي لا يكون إلا بمقابل تعويض عادل يدفعه قبل وضع اليد اليوم أنا عندي عقار ما أي إن كان طبيعة ذلك العقار أرض بيضاء مخصصة أرض خضراء مخصصة ما كان طبيعته أنا من طالب أني مالك إذا كان باش تنتزع لي تبقى القانون واستحق التعويض العادل باش نرفع يدي على ملك فيما عدا ذلك راي تبقى الأرض على ملكه اليوم السيدة ذي قالوا لي وقلت لهم مراو القيل والقال ما يأخذوش به في القانون وممكن هناك برشا ناس ممكن ما تعجبهمش القولة دي علاش ما نقولوش وقلت لنا أنا بيدي في حتى مع حرفائي وفي مكتبي إيش قالوا لك وإيش قلت لهم الفائدة فيما يترك أثر كتابين علاش احنا حتى في التأمين وفي البرنامج الخاصة نقول لك راوي يقول لك الإعلام في ظرف 5 أيام راوي كديشارج ما ننغروش منه كديشارج هذاك هو الأثر الكتابي اللي نص عليه المشرع في كل معاملاتنا راوي كل معاملاتنا المدنية يجب أن تترك أثر كتابي
0: معناها أنت كعبارة على تدعوهم باش يجاوبوك كتابيا
1: باش يجاوبوك كتابيا
0: تقول لهم أعطوني رخصة بناء يقول لك لا على خاطر
1: لأنه وقت لكل حادثة كما ديما نقول تستعمل الطرق القانونية نتاعك وتسترجع تسترشد مع محاميك ومع مستشارك القانوني وتشوف شنو لازم تعمل. انا اليوم شنو نقول؟ عندي الارض هذه، هاو قالوا لنا هاو عملوا لنا، ما فما حتى شيء، هي الارض ملكك وما زالت ملكك وستبقى على ملكك طالما انت ما صحتش التفريط فيها.
0: حتى اذا كان هي موجوده في المثال التاهي طريق
1: هكيه، شنو طبيعه الارض؟ ليش مخصصه المثال تاهي؟ ما ينزعلكش، ما يلغيلكش الملكيه، صحيت ما يلغيلكش الملكيه، يخلي لك ملكيتك، لكن يقول لك الارض هذه راهو باش يقع انتزاعها مبرمجه كطريق، وتو يقع اتباع اجراءات الانتزاع
0: بمقابل
1: ما تاخذ التعويض العادل نتاعك. واذا كان ارض بيضاء كيف كيف تاخذ التعويض العادل، واذا كان منطقه خضراء كيف كيف. اليوم شنو نقول؟ نقول انا اذا كان تحب انت تعرف بصفه قانونيه تمشي تهز الملف نتاعك اللي هو يتمثل في شهاده الملكيه والمثال نتاع الخاص بها اللي تاخذه من ديوان قياس الاراضي، وتمشي للمهندس المعماري تاعك يعمل لك مطلب في
0: تسجيل حتى بالكلوتير،
1: عمل الكلوتير تو يجاوبوك. اذا كان ما عطوكش الرخصه تو يقول لك علاش ما عطوكش الرخصه، واذا عطوك الرخصه برا سجل الارض نتاعك، واذا ما عطوكش وقال لك راهي مهيئه كارض معناها كطريق مبرمج، وقتها لكل حادث حديث شنو احنا نتبعوا،
0: وقتها هو يدعوهم الى انه يعطيهم مقابل او
1: ولا يطعم بالالغاء ولا قدام المحكمه الاداريه ولا حاجه. المهم يكون عارف، يكون على بينه معناها بالتدقيق شنو
0: معناتها البروفوك، وكانه هو قاعد البروفوك قرار اداري ينجم يتصرف على اساسه.
1: تو ولا البروفوك هو اذا كان تحب تسميه معناها،
0: خاطر هما معناتها كلام،
1: لا هما تو عملوا له حتى شيء، هما عملوا له حتى شيء
0: اي جوستومون. هو شو
1: تو مشاش هو تو يمشي لعقاره يجيش شكون يخرجوا منه، يمشي الارض هو تو ما خرجوا حتى حد، ما كلموا حتى حد، كان يبني بدون رخصه تو يجيو، هذاك موضوع واحد اخر. اما كان انت تمشي
0: كان يبني تهدوا له،
1: كان ارض فلاحيه ولا مشجره ولا تمشي ولا تمشي حتى تعشي تعمل عشويه غاديكا ولا غيره في العقار هذاك، ما عندك حتى مشكل، ما منك حد، هذاك ملكك، ملكك وشهاده الملكيه تحميك وتحمي كل صاحب عقار عنده شهاده ملكيه.
0: هو ساعات استاذ متناقضات ومر المكالمه المواليه، احنا جاتنا برشا اشكاليات مواطنين باينين في الطريق نتاع البلديه،
1: ماله
0: والعباد تقول له وشفتك الاستشاره وقت جاتنا، هو شاكي قالوا له انت ما عندكش الصفه باش تحكي على البنيه في الطريق هذا، خاطر هو تبع البلديه لم تحرك ساكنا. اما في رزق الناس معناه هو نورمالمون ارضه وباش يا سيدي انت حاجتك به طريق باهي سوات، اما اعطيني قرار انتزاع واستبدل لي وعوضني، كاما تعويض بفلوس ولا تعويض معاوضه بقطعه ارض،
1: اما رضائيه ولا قضائيه كيف كيف
0: معناتها. اما باش تبقى الوضعيات معلقه بالطريقه هذه راهو الحقيقه ما يصيرش. والمشكل اللي فما بعض الادارات اليوم اللي ربما الموجودين فيها ما يعرفوش القوانين والبروتوكولات الواجب العمل بها والقيام بها. على كل حال اذا كان هما ما يعرفوش، انت حاول كما قلنا انك انت تدعو الاداره
1: برا، استعمل انت العقار نتاعك في ما هو مخصص ليه برا. انت عندك ارض يا سيدي يا سي بشير، عندك الارض نتاعك وعندك الشهاده الملكيه نتاعك، بالشهاده الملكيه نتاعك مشي قدم ملف البلديه باش تعمل كلوتير، باش تعمل بنايه، باش تعمل باش تبني فيها دار. خليهم يجاوبوا كتابه، علاش قالوا لك اللي مشي تبرمج شي طريق من 2003 ولا تستنى معناها 287 متر مربع وانت توصلهم وهم يوصلوك؟ اذا كان عندك غرض من الارض هذيك تحب تقوم به باش تعمل الكلوتير ولا تعمل بنايه، برا مشي للمهندس نتاعك وحضر ملف فني وقدم شهاده معناها مطلع في رخصه البناء، وخلي يجاوبوك. وقت يجاوبوك وقت تشوف انت مدى جديد الجواب نتاعهم ومتم مطابقه القانون وعدم ذلك، وعندك القضاء الاداري اللي هو ينصف في كل الحالات.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ، تحياتي لك مدام براوي امكاده، شكرا جزيلا على التحيه.
1: احنا شو نقولوا رفقه ديما؟ نقولوا كله بالقانون. راهو تحب امورك تكون معناها في السليم كما يقولوها، تكون مطابقه للنصوص التشريعيه.
0: هذا هو
1: هاك العام مشرع وقت اللي عمل معناها ترسيم وتسجيل العقاري، مش يلعب قال لك بالتسجيل العقاري تحمي عقارك تجاه الغير وتجاه كل اعتداء من طرف الغير.
0: شكرا لك الصحه بارك الله فيك. نواصلوا مع المكالمات. الو مرحبا، على السلامه.
4: الو
0: الو مرحبا، لو سهلا.
4: الو
0: نسمع فيك. الو على السلامه، مرحبا.
4: محمد من نابل.
0: مرحبا سي محمد، تفضل.
4: عايشك بارك الله فيك.
0: عايشك
4: ربي يبارككم.
0: شكرا.
4: ربي انا راني عملت المراسله البلديه، عندي مراه حاشاك تحط لي في الزبده قدام الدار، تم فكر فكر بلاستيك وقف فيوس وقف بوبلات قدام الدار حاطينه. مشينا شكينا 10 منات يعني 10 عائلات، مشينا شكينا البلديه، ظني قلنا نجيب شهاده براءه وكذا وكل شيء. من نهار 2 سبتمبر عاود رجعنا البلديه، قال لي السكرتير تاع الكاس العامه قالوا امراه واعره ودار سوى تكسر ماشي كم يوم. قلت لهم السلطه في البلاد في ماشي قانون سوى سلطه قالت له نصفه مع السلطه ونطلع وجه فهمني قلت له ما جاوش وين مشينا عملنا مراسله للولايه نفس العدد وصححنا 10 ملايين فهمني وقدر كل شيء قال لي حتى راسوا البلديه معناتها اليوم 20 يوم صدقني اقسم بالله مراس فيها صابون احنا نجدها في وسط الواحد
0: فين هذا فين بلاصه خلينا نسمعوا بالبيت
4: هذه في بوز بوخليفه في دي عاشور نابل
0: نابل وما ادراك معناه
4: نابل وما ادراك يقولوا نابل زين في بلده اي انا جبنا نقابل رئيس البلديه انا جبنا نقابل وادي انا جبنا نقابل ماسبك معناتها بالبيت
0: عليه فاش يعملوا وينهم وينهم فاش يعملوا
4: والله لا نعرف هو عادي حتى في شر كل عمل في شر حاشيت شو نحكي لك ديت هناك اليوم وخلوا بابا 50 سنة عنده عند ملاهم يعني يسكن في وسط البلاد هو يعني يجمع فيهم وينظف فيهم توفى الولد الولد قعدوا عندي أنا نظف فيهم الرجل فيهم شيخ عليهم كذا جات حط لنا حشيت كومة مش نحكي لك لو بلاستيك وجدالي وسخ وجرابع وريحة حتى باش نسقيهم ما نجمش حتى باش نصبرهم ما نجمش زين كذا زين كذا المواد تقوم تصب فينا تتصور السكرتير كتب عامة قال لي مراه واعرة تضرب ناشي بالحجارة
0: شو ما انت مراه واعرة معناتها احنا كل واحد يتبور بنخليه في البلاد يتبور كما يحب هو
4: والله العظيم صدقني بكل صدق نحكي لك فهمني مشيت ورجعت الجمعة اللي فاتت قال لكم هبطتوا انتم في فيسبوك قلت له هبطنا يا خويا سكر راهم قاصيو فهمني هذا بيد ربي قال لي ان شاء الله الجمعة هذه تو نجي اذا فما جمعة هذه اذا فما جمعة
0: هبطوا على مواقع التواصل الاجتماعي وماركيو وزارة الداخلية وماركيو رئاسة الجمهورية خليه السلطات المعنية بالأمر خليهم يراو الناس كيفاش مش قاعدة تخدم على رواحة خليهم يتفضحوا
4: هبطنا وكل شيء فهمني كذاك مشيت وقمت بالكاتب تاع الكاتب العام قال لي انتم مهبطين
0: نهبطوا قولوا يا بابا نهبطوا ما يسالش هاي مالك شفت مع العلم استاذ انه فما
1: حق وراء فما
0: نصوص قانونيه سمحني الامر الحكومي عدد 433 2017 اللي ينص بوضوح في فصله الثاني على معاقبه كل من يتعمد القاء او وضع او ترك فضلات الاطعمه وبقايا السجاير والقوارير والعلب والاوراق او الاكياس في الاماكن العموميه او الخاصه وفما خطيه ماليه في الاطار هذه كيف كيف ما ننساوش اللي فما قانون عدد 41 لسنه 1996 والمنقح أو المعدل بقانون عدد 2 لسنة 2024 هذايا في علاقة بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها والخطايا المالية الموجودة فيها معناتها منا ومنا ومنا وفي الأخر فما بلدية من المفروض إنها فما خطايا مالية وعقوبات
1: تسأل على حسن تطبيق القانون البلديات هذيك المهمة نتاعها وهنا نجم تؤاخذ حتى بالتقصير معناها والامتناع عن تنفيذ القانون وهذا مشكل واحد آخر وعلاش اليوم اللي وديما على لسان السي محمد كما قال علاش الشاكي واللي هو في الوضعية اللي هو معناها في وضعية مش مريحة وهك شكيت وهك كتبت ما لاش نعمل شو الحل بالنسبه لي اذا كان انت ما تتصرفش
0: زعما تقول انت في ترى التقصير تسمى تشهير هذا انا نحط مثلا فضلات ونصورها ونهبط بمن شهرت لهنا مو بمن لم يقم بواجبه
1: واحنا نحكيوا على معنا بصفاتهم مش باشخاصهم
0: باشخاصهم اذا كان معناها العباد يا اخي تو احنا ساعات في بعض الاحيان
1: المواطن يتعامل مع مؤسسه ومع اداره هو مش يتعامل مع شخص معناها الشخص يتعامل معاه كمؤسسه ولا كاداره
0: في المدن الخلانية وسيد في الصيف متعديه من البلاد العربي في مدينه المنستير نشوف في خوذه كبيره بالحقه خوذه كبيره ومواطنين معناها شادين امراه قالوا تصرفها يوميا تجيب نوع من الفضلات اللي ريحتها والعياذ بالله تضرب الريحة ما نحكي لكش وتحطها لهم في تركينة شدوها نهارتها قالوا لها احنا معناتها شديناك متلبسة المرة هذه بانك قاعدة تلوح في الفضلات بحث محلات تجارية شكون اللي قاعد يعطي فيك في الأوامر انك تجي تعمل لنا خطر في بعض الأحيان فما الحاجات مقصودة فكي ترى الخوذة نهارتها وتشوف تقول والله العظيم غريبة كيفاش يوصل الإنسان يطيح قدره ويعمل حاجات كيما هذه هذه امراه تقول لي معناتها في الاخر انت تجي تقول لي والله امراه واعره والله العظيم غريبه كيفاش قاعدين نتصرفوا معناها ساعات انت مالك يجيبش تصرف مع انسان قاعد يعمل في مخالفات قانونيه تقول والله واعر ولا باندي ولا كذا
1: صعيب ولا سهل
0: معناها احنا كان انسان لبس عليه ورزين وبعقله وكذا عمل المخالفه هذه نشدوها على خاطر ما عنده ما يعمل واذا كان هو معناها شوها نوليو نخافوا منه ونسوش ونبعدوا عليه وخلي يتلف ممتلكات الغير وخلي يمرضهم بالفضلات وخلي يفسد جماليه المكان وخلي مش معقول دقيقة.
1: لا الحقيقة مش معقول.
0: باهي نواصلوا معكم اللقاء مستمعينا الكرام ونواصلوا مع المكالمة الهاتفية. لو مرحبا بها على السلامة.
4: حسين معك السلامة.
0: هذه المكالمة اللي نورمالمون كملنا معها. شكرا جزيلا عطاك الأستاذ شنو يزمك تعمل بركة الله فيك. ناخذ المكالمة الموالة. ألو مرحبا على السلامة. ألو
5: ألو على السلامة.
0: مرحبا
5: بيك يعيشك الله يبارك لك.
0: شكون معنا؟ شكون معنا؟
5: يتيمة الدهر من جمال.
0: كيف
1: يتيمة الدهر من جمال؟
0: الله في ربي. أي مرحبا. أي قلت بالك
5: ما تتمنى
0: يعيشك. أي مرحبا بيك تفضل. أي
5: اللي معناها حبيت نسأل الأستاذ عندي زوج سؤالات وسامحني كان مش نعطلك.
0: مرحبا.
1: ما عندك متعطل.
5: باهي السؤال الأول نحب أني عندي خويا هو يعيش في الخارج. والحقيقة معناتها ما نكذبش عليك أني على أول مع الرسد معناها مشيت لعمتي اللي هي نقول وإحنا هي الكبيرة والكبير ربي سبحانه مشيت لها خطر أني نسكن في دار حموية حبيت ناخذ باي في دار بابا باش نبني معناها داري. يظهر لها هي تمشي تتحشاك تقولك بخويا وتهزني أني واختي الله يرحمها للبلدية نصححوله قال توكي يمشي لفرنسا ويروح تو يعطيكم الفلوس.
1: شو تصححوله شو؟
5: ما نعرفش هي مدت لنا ورقة في البلدية في بلدية منزل كامل صححنا عليها وخرجنا.
1: شو ما تعرفش كيفاش ما تعرفش؟ تقرأ أنت ولا ما تقرأش؟
0: صحيح شو اسمه؟
5: لا أنا نقرأ مش ما نقرأش. أنا سامحني
1: سامحني سامحني صححت بالستيل ولا بالبصمة تاع صباك؟
5: لا لا صححت بالستيل.
1: وهزيت معك بطاقة تعريف؟
5: إيه.
1: وفي بالك ماشي صح لخوك؟
5: إيه هي قالت لنا قالت
1: لنا. باهي إيوا هم بعد.
0: شكون اللي قالت لنا؟
5: نحب أني معناتها نحب أني نفهم معناها أني كي خاطرك شي هو قال لي أني ما عنديش كان عندك حاجة على الحاكم برشك.
1: أنت صححته على تنازل ولا على بيعة ولا على شنو؟
5: الحقيقة متاع ربي ما قريتهاش الورقة خطر عمتي هذه سامحني في الكلمة معناتها قوية وقوة ربي سبحانه.
0: انتي سامحني حتى انتي في الكلمة تو انتي مشيت للبلدية وقدامك ورقة ما قريتش حتى اللونتات متاعها من الفوق
1: حتى العنوان
0: هيبة ما تجيش
1: ما تجيش
0: عقد بيع ما يجيش تنازل

0: يسخن ويحلف. ما نكذبش عليك أنا خفت، خاطر كما قلت لك عندي يدي قوية راه فوق ما تتصور. خفت معناها ما عملتش الشكاية. أنا توا الوقت الحالي أنا ولدي معناها كما قلت لك ولدي حاجك في الحبس، وأني حاسي يعني إنسانة معناها تصور أني حاجك مصفي أربعة صغار في كرومتي، ومعناها ضوي مقصوص، مايا مقصوص، سامحني شكون التجأ أنا؟ يعني التجأت للسلطة المعنية بالأمر معناتها وقرقت وجبهت، قالت ما عندنا ما نعملوا.
1: هو إنسانيا خوك حقه واحد وحده من غير ما نائب ومن غير حتى شيء، كان الدنيا دنيا معناه الناس تعطي البراينية باش ما عطيش لأخته.
0: المشكلة إنه هو معناه ما يستعرف بحده وما يهمه في حد.
1: سمحني توا سمحني انت توا عمتك القويه هذه ولا قويه ربي معناها فهمتش قوتها منين، اما معناتها شنو دورها توا، شنو محلها من العراب توا، واش قايله
0: هي؟ ما تكلمنيش، هي قاطعتني اخويا ما يكلمهاش، معناها هي قاطعه الناس كل.
1: مالا كيفاش مشيتوا على خاطرها وصححتوا مالا؟
0: هي وقتها مزلنا معناها يعني مازلت عروسه، انا مازلت عروسه واختي مازلت عروسه،
1: قديمه معناتها الحكايه عندها قديمه من عام توا.
0: سامحني يعني توا عندي 24 سنه معرف.
2: الورقة عدى 24 أكثر من 24 سنة من اللي كتبت.
0: على خاطر هاني قلت لك.
2: بالله بالله والدار هذه اللي باش تقسمها ولا باش تحب في منابك عند شكون هي توا؟
0: يسكن فيها هو.
2: يسكن فيها هو.
0: إيه.
2: قداش عنده يسكن فيها؟ أكثر من 24 سنة.
0: هو معناها
1: مش حتى كوارث.
2: وأنتم صححتوا له.
0: هو من 2009 يسكن فيها معناها.
2: إيه وأنتم وأنتم عندكم 24 سنة ملي صححتوا له.
0: إيه.
2: معناها ولا هو يسكن فيها كمالك.
1: بالضبط. تقادم معناتها مكسب
2: لك، حتى التقادم مكسب لك. ايش تحب تعمل انت توا؟
0: ثاني نحب معناتها نحب ناخذ حقي. لا انا مراه زواليه ما عنديش.
2: قلت ما نحلفوش، قلت هو حتى السيد حكم الناحيه قال لك حلف وقلت ما نحلفوش.
1: ايوا سامحني، وحتى كان حلفته 24 عام.
2: ها
0: يلزمك تكتب جواب. سامحني معناتها في الكلمه استاذ، انا انا ما عنديش بالحق، ما عنديش حتى باش نكتب الجواب. انا يعني بعديها بروفي على الاخر بالحق، على الاخر على الاخر ذاك.
2: وعلاش قلت ما نحلفوش انت؟
0: تشوفوا لي حل، خاطر بالحق ما لقيتش حتى حل معاه.
1: شو مثلا مثلا اعطينا اقتراحك. لو انت قالك حلف وقلت ما نحلفوش. اكتب لي جواب، اكتب لي جواب اي انسان مهما كان يكتب لك جواب ذا كتبها، ما تقول انت
2: حتى شيء بدي.
1: حتى شيء ما حكي فارغة معناه.
2: راه تحكي على نزاع مدني، تحكي على قضايا مدنية ولا غالب راهو القانوني كيكا راهو شوفوا لي حل ولا ما يشوفوا لي حل. شوف اذا كانت تشوف تحب لها حل قانوني وتقول انت عندك حق وما نجمش توصل له،
1: ينجم يعطيوها محامي اذا كان ما عندهاش
2: كذا، تمشي تقدم مطلب في الاعانه العدليه وتتحصل على قرار الاعانه العدليه ومقتضى قرار الاعانه العدليه، وقت تتصرف مع الجهه مع المحامي ولا مع العدل المنفذ اللي باش تسميه لك لجنه الاعانه العدليه. معناها انت تقول ما في حاليش، راه مش على خاطر ما في حالكش يضيع حقك، ما يضيعش حقك في تونس، ما يضيعش حقك في النظام القضائي التونسي، ما يضيعش حق. كان عندك حق وما نجمتش توصل له بسبب قلة ذات اليد، راهو فما مؤسسة الإعانة العدلية تمشي تعمل جواب للسيد وكيل الجمهورية باعتباره رئيس لجنة الإعانة العدلية، وتجتمع لجنة الإعانة العدلية ويقرروا في ملفك. زاد راهو إذا كان فما نزاع جدي ويستوجب معناها التقاضي، وأنك بسبب معناها العوز ما نجمتش توصل، راهو يعطيوك المحامي بالمجان ويعطيوك العدل المنفذ بالمجان والخبير بالمجان وكل ما يسهل وكل ما هو ضروري لإيصال حقوق لأصحابها. راهو ينجم يكون موضوع قرار إعانة عدلية تنجم حتى بسطرين، وأنا مش حاجة كبيرة باش تقدم مطلب إلى لجنة الإعانة العدلية في المحكمة الابتدائية وهي تنظر لك في الملف نتاعك أختي.
1: شكرا جزيلا، تحياتي لك. نواصل مع المكالمات. مرحبا، على السلامة. باهي هنا تندون ميسالش. أما الإشكالية لهنا توا، شفت الإنسان ساعات جيت لهم تعذره،
2: أي.
1: اما العلاقات العائليه ما تكون شكاكه معناتها
2: شوف تعذر وما تعذرش.
1: اي
2: ايش هزك صح؟
1: شنو هي عمتي قويه والقويه ربي دخلت في ولادها؟ عمتك داخله فيكم انتم ماما ولا باس؟ ما
2: كيما حصل
1: انها تعمر الذمه الماليه نتاع اخوك تحرز زاده باش هو يتم التزاماته اذا كان ثم التزامات.
2: بطبيعه الحال
1: يا اخي تو انت توسط، ما هو كي توسط انت
2: توسط في الباهي في كل شيء،
1: صحيت في كل شيء تممها. حتى كان هو قالك يا عمتي اعطيني وهتو نعطيهم، انت وقتها شت بصحيح اعطيني الضمانات يا اخي. انسان يتوسط هكا وبرا، نفرغ انا ذمه ماليه ونعمر ذمه ماليه ومن بعد نقعد نغزر لهم الزوز ونقطعهم الناس الكل ونخرج من الطرح نورمالمون. حتى سيدي فرض انا استاذها من الناحيه القانونيه تقول لي مثلا هي مشات وخذت اعانه عدلي، هي نجم اللي
2: سهل
1: فما امباس الحكايه معناها.
2: راهو شوف احنا قلنا من حيث المبدا ديما نقول لك ما نحبش ناخذ خصوصيه نتاع الاستشاره بالذات.

0: نعطي في المبدأ العام تاع الإنسان المحتاج واللي معناه بالحالة العوز خليه يمكن يضيع حقوق. قلنا راهو فما مسألة تقول لي بالحالة نقول لك في الحالة دي راهو يصعب إيجاد حل. احنا علاش لهنا وعلاش هو الاستشارة به؟ لأنه لهنا عندك حاجة أخرى، مش هي طبيعة الورقة اللي صحتها، مش هي طبيعة الوثيقة اللي صحتها، والعقار هذا دراه عقار مرسم ولا مش مرسم، عنده سجل، عنده موضوع رسم عقاري ولا مش موضوع رسم عقاري، مسجل في دارة الملكية العقارية من عدم ذلك أو لا. فما ذوق خصوصيات بتاع الملف ما نحبش ندخل فيها المعلومة. نقول احنا اذا كان انت تعتقد انك عندك حق وراه معناها فما شكون معناها ما حبش يمكنك من حقك، راه تنجم تعمل إعانة عدلية حتى تلجأ للقضاء. ولكن في علاش هو قال تقاضي الناحية قال يتحلف؟ مو من وسائل الإثبات هي اليمين الحاسمة، وتونا نرجعوا لها حتى ذي كمفهوم، وتونا نحكيوا عليها ونشوفوا تأثير على النزاعات، وبالتالي ما نجموش نسكر عليها الباب فرد مرة، لكن بالإعانة العدلية والاستعانة بالمحامي إذا كان عنده حق بتبيع الحق تاخذ، اذا كان ما عندهش حق بتبيع ما بيشلقى حتى النتيجه. هذا مفروض منه. انا معناها لك يقولوا التجي للقضاء ولا باش التجي هي القضاء، مش معناها اللي كان اسبق ومشي عمل القضيه هو معناها عنده امتياز، ما عنده حتى امتياز. الناس متساويين قدام القضاء قدام القانون، واللي تثبت في جانبه الحجه القانونيه هو من لك ولا هو الحاسم ولا يكون فصل النزاع في صالحه هو بطبيعه الحال.
1: اي ما مشكل هنا يا استاذ، احنا لازم ننطلقوا ساعه شيء الورقه هيك هي الساعه اللي صحت عليها.
0: اي بالضبط هالشيء اقول لك، انت تلقاها على نفس الفكره مره اخرى. ما تصححهاش يا ولدي، ايش لزك على تصحيح؟ مش فينا يدنا قريبه للستيل، واحنا ما نصححهاش الا ما نثبت ولا ما نعرف ولا ما نقرا. واذا كان ما نعرفش نقرا نجيب شكون يقرا لي وشكون يفهمني؟ وكما قال المصري حبه حبه، بمعنى شويه شويه، معنى حتى نفهم كل شيء ونستوعب كل شيء. واذا كان ما استوعبتش ما فهمتش نشوف مع محاميه، نشوف مع شكون عنده درايه بالقانون.
1: هما ساعات يخسروا العائله، ريت العائله مثلا تضغط على الطفله وتخسرها مثلا، وخاصه كي القوة نحتاج وحاجته فلوس وكذا،
0: هاي بعد هذه ولات في حاله احتياج
1: جوستمون،
0: هاي معنى تعالج معنا من مرضها وعندها ابنها معناها في وضعيه مش هي هي اسمها امراه
1: مي عندها 24 عام وصيت. هذه حاجه
0: لكن الزمان ما تعرفش عليه انت.
1: اثنين فما توا هذه مثلا في بلديه توا انت ساعات عند عدول اشهاد ويمشي بشي صحة قدام عدل الإشهاد ويقرأ له ويسأل ويقول له خذيت مقابل مادي، يقول له خذيت مقابل مادي،
0: هو ما خذيش شيء،
1: هو ما خذيش شيء على أساس أنه خوه مثلا أحرجة ولا أخوها سرتو في وضعية البنات والأولاد بالإكزامبل، والعكس بالعكس معناتها على أساس أنها خذيتها وتتخو.
0: ما اسمع في القانون يا رفقة، في تطبيق القانون وفي التعامل في المعاملات المالية والمادية ما بين الأطراف ما فيش حشمة، راه اللي يحشم يخسر.
1: مشكلة أستاذ توا معناها توا ساعات أخوه كبير ولا أخوه ولا أخته ولا حاجة
0: على روحهم. مشكل طلع له ولا غالب يسمع على روحه، لأن توا هي جات صحة أخوها وتنازلت له على مذهبها، اليوم طلع على غالب ما عنده توصل. إذا كان صحة في كتب تنازل ومقتضى ذلك التنازل خاطر الملكية تكتسب بالتنازل، إذا كان صاحبها تنازل عليها كيما الهيبة ولا التنازل كيف هو يقول له التنازل، خرجت الملكية من الذمة نتاعك وعطيتها لأخوك، شنو باش تطالبوا لغدو؟ ما عندك ما تطالبوا، لأنك اللي باش تطالب به باش يكون معارض للحجة المكتوبة. وحتى باليمين وصعب شوية، لأن اليمين لا تعارض الحجة المكتوبة، هو عنده الحجة المكتوبة بذلت. اللي هي موضوعات صححت فيها ومشيت البلدية وقدمت
1: بتاع وتنجم تكون وقتها سامحني بكامل مداركها العقلية وكانت ما عندها حتى مشكل، حتى وقتها ما كانتش في ضيقة مالية، ولكن بعد عندما استجدت أمور جديدة بوتاتر وقتها تولي تقول له حقا أني راني ما خذيت حتى شيء. وراهي تصير في بعض العائلات ملون نبداو متحابين وأمورنا واضحة معنا حتى إشكالية بعد نجم ندور عليك. أنا
0: معناه هو حتى في التنازل لازمك تشوف فيه راهو، إذا كان حطيت في التنازل بدون مقابل، مش قول أعطيني المقابل اليوم، هذا كنت سبق لك أقريت وصرحت وأنت في كامل مدارك العقلية بأنك تتنازلين عن منابك لفايد شقيق دون مقابل.
1: ونرجع لهنا لا يعذر جهل بجهل القانون، زاد إشكالية لهنا المبدأ العام اللي معناتها
0: هكا علاش نقولوا بربي قبل ما نصحح في أي وثيقة فكر مرة وأكثر من مرة ونكون على بين ما نستعجلش، وما تكونش العاطفة هي المنطلق، وما تكونش هو معنا الزربة والاستعجال، يكون التأني والتثبت والتريث حتى تكون، لأنك ستحملين مسؤولية ولا تحمل مسؤولية ذلك الأمضاء طالما هو أمضاء منسوب ليك، فأنه قرار منك أنت بصحتي ما تضمنه الكتب.
1: هو في الإطار هذي أستاذ، هي جات استشارة وقت مدة اللي فاتت وباش نعاود نرجع لها، لخاطر الضغط العائلي في بعض الأحيان يخلي الإنسان يقوم بتصرفات ولكن بعد يلقى الطرف المقابل لم يثمن ومعطاه شكار وعبيه لكن التصرف هذاك. هي معناتها امراه خوها حب يقبل المنابات نتاع دار الوالد. قالت باعتباري كنت محتاجه الفتره هكية معناتها قرر خويا باش يعطيني منابي كيما نقولوا مثلا المناب كان نعم معناتها نقدروه بخبير يطلع مثلا في بلاصه استراتيجيه دار وكذا تقريبا تطلع في حكايه 40 50 مليون. قالت قال لها باهي هاوش نبدا بك انت، هي محتاجه وقتها فقط ال10 ملايين، نعطيك 10 ملايين وتنكمل لك. قالت الى يوم الناس هذا يكمل لك
0: اوجيك.
1: وقالت مع العلم الى عقار
0: قاعد يطلع
1: وما حاطين القيمه الحقيقيه، حاطين القيمه الحقيقيه اما معناها انها خذيتهم الكل، حطت اللي هي خذيتهم الكل.
0: هذه مرة أخرى لا يعد
1: جوستومون. هذا هو تو نحب معناتها الإنسان كيبدا في رحلة الله أكبر.
0: علاش شفت المعادلة تو أنا تو يمكن اللي يسمع فيني يقول لك شنو كل شيء لا يعد رجال بجهد القانون، لأنك هنا ما عندكش الحجة المضادة. أنت عندي أنا عندي كتب اللي أنا شريت من عند أختي ب 50 مليون وفي الكتب أختي صرحت لي قالت لي قبضت 50 مليون، تخرج هي لبرا وتقول راني ما قبضت كان 10، احتمال هي صحيح. كي يجيو نسمعوا أخوها اللي تعاملت معاه يقول لا عطيتك 50 كاملين، تقول أنا شكون باش نصدقوا؟ باش نصدقوا ملا هو الحجة المكتوبة.
1: شفت لهنا تولي فما حكاية التراسابيليتي نتاع الفلوس. تو شفت وقت اللي ولات الحكاية معناتها عن طريق البنوك وكذا وكل فيرمون بونكار، معناتها بونكار ينجم وقتها بوتيتر، أما قبل تقول لك 10 ملايين خذيتهم على اساس 40 مليون حتى ويعطيهم لي سنوات. قالت انا القيمه نتاع الدار عمري فين تكبر، وليت بلاصه معناتها هايله وفيها الكراوات وفيها ايه حتى نعطيك. قالت مش ناكرني 100% اماني هكا ال 40 مليون هكوما ما عادش عندهم حتى قيمه بالمقارنه مع قيمه الدار. حتى كان اعطاني باش يعطيني بالقيمه هكية القديمه اللي تفهمنا
0: فيها. مش يعطيك بكله،
1: ومش
0: يعطيك بكله، هو مش باش يعطيك، هو باش يقول لك انا اعطيتك وعندي الحجه. هو باش يغلبك بالحجه المكتوبه. الحجه المكتوبه هي راهي من معناها اقوى وسائل الاثبات، لان فيها اقرار الطرف المبضي عليها. اذا كان انا صححت لان قبضت 50 مليون وغدوا برا غني كما تحب انت، يقول ما خذيتش ومش صحيح وصححته برا، ما فهمتش صححته برا راه تحمل انت
1: مجاري ومش صحيح. انا مش نحلك استاذ خويا، خويا مش براني، مش براني
0: كامل الاهليه وفي كامل مدارك العقليه امضيت معناها بتلك الوثيقه. ما فماش خاطر خويا وبراني
1: فما يعبط يحشم يا اخي تو خوه.
0: مو احنا نحكيو قانون، نحكيو عائلات. تنجم تقول لي انت حتى انت نجم يصير عليك، نجم يصير علينا احنا في العائلات
1: تاعنا. بيان سور احنا
0: معناها نجم يصير لكن قانونيا.
1: انا اجي نقول لك حاجه، انا هو نعرف القانون مليح مليح، اما كي نجيبش نتعامل مع خويا ومع راجلي ولا مع اختي يا خويا بصراحه فما حرج، مع امي مع بابا باش يكون فما حرج. ما معناتها
0: من حالات حتى الحرج هذا جاء المشرع وتعرض له راه وقت يقول لك فما حائل معنوية حول دون الحصول على كتب ولا حاجة ولا رفيقة في حاجات معينة. أما أنا أعطيت لخويا 50 مليون هو ما حشمش مديد قدام، وأنا نحشم شو يقول أعطيني توصيل اللي أخذيته. ما
1: كما هي المصيبة، هي حتى المجتمع يجي ضدك. طفلة ديما مثلا أتونا نحكي فقط لنا في الزاوية هذه، مرة جيت ونحكي لكم على أنه الطفلة كيفاش تفك حتى هي الخوة، مش نبدأ في إطار المساواة خطر برشا ناس يقول لك كيفاش
0: احنا
1: المشكلة. المشكلة في الورثة الأغلبية، الأغلبية فما إشكالية بطريقة أو بأخرى، وكأنه مشرع للطفل أنه ياخذ وما يعطيش لأخته.
0: صحيح،
1: هذه الإشكالية برشا من البنات اللي مثلا والديها خلاو ثروة كبيرة برشا واللي معناتها خذاوها الأولاد. يقول لك انا في الاخر دار بابا ما نحبش تكون الدار نساب مثلا، اين عندي الاولويه به اولويه مثلش معاك خذ، اما زاد تعطي اذا كان مثلا انا تفهمنا على انه مثلا هي تسوى 50 مليون وانت ما عندكش، ونحب دار بابا تقعد في العائله وعند اخواتي وندخل ونشم ريح. عندك الامكانيه وحدك بطريقه تلقائيه رضائيه باش تقول صحيح هي تسوى 50 مليون، اما مثلش ناخذ من عندك 10 ملايين كما قلت ورحموا على والدين. كي يبدا ما بيناتهم حسن المعشر والرضا. اما كي يولي بالغدره استاذ ولي مشكله كبيره وقتها.
0: هي مشكله، لكن هك علاش المشرع جاء والزم معنا في بعض الالتزامات اوجب الكتابه. لانه باش ما عادش تصير الافراد معناها في الكتابه راح على الناس كلها، معناها وضعيه تولي مستقره بالنسبه للجميع. لا تزايد عليا ولا نزايد عليك، اللي اللي في الورقه ناخذه
1: نورمالمون. اذا كان في الورقه حطيت له 50 مليون نكتب ورقة ما بيناتنا اللي ما تسلمت منه كان 10
0: مليون
1: وقعدت 40 مليون ونحط له حد زادة خطر اليوم
0: ولا هو قرار منه هو في ورقة مستخل اللي هو مازال مطالب بالمبلغ
1: هو صحح لي معناه واللي هذاك عندي ظرف زمني معين زادة مش مثلا على 50 عام
0: مسالش حتى كما حطش هو بالظرف الزمني بتحديد الظرف الزمني يكون أحسن أما حتى
1: علاش القيمة أستاذ نجم أقول لك أنا إذا كان ما أوفيتش بدينا متاعك نجم نتراجع حتى
0: ممكن ما تحطليش الظرف الزمني واللي حلول عند المطالبة وقت اللي تبعت لي وقت تاريخ الحلول
1: فهمتك اما انا شو الفكره
0: يبدا بالوقت يبدا بالمحدد الزمن يكون خير
1: اي الفكره جوستمون الفكره اللي اليوم انا مثلا كي ناخذ 50 مليون استاذ قيمه نتاعها في 2026 لكن في 2030 تنجم تكون قيمه اخرى خياليه
0: اكيد
1: اي زاد انت باش نقعد نسالك انا وبرا صبره خلاص وما بيناتنا ورقه وفي الاخر تعطيهم لي هما بيدهم 40 مليون اللي ما عاد تعمل لي حتى شيء ساعات توصل حتى عجله كهرباء ما تشريهاش تمام يا ربي فضلك أستاذ شكرا جزيلا
0: وإن شاء الله كنا خفيف ظل على الناس اللي تبعتنا وإن شاء الله الناس استفادت وإن شاء الله نلقى رجع الصداع من عندهم وإن شاء الله نتواصل طوال الأسبوع وموعدنا إن شاء الله في حصص أخرى إن شاء الله
1: ربي فضلك صحة الأبدان تحياتي لكامل الفريق تحياتي لك هيثم وناس شكرا جزيلا عليا المنصوري آمنة الغزالة الجميلة دائما تأتينا بالأخبار إلى اللقاء

0: تحية طيبة، أهلا بكم في ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. بلدية أكودة تؤكد أن عديد المشاريع سترى النور قريبا، تهم البنية التحتية وتغيير قنوات الصرف الصحية لحماية المدينة من الفيضانات. المندوبية الجهوي للتنمية الفلاحي بالمنستير تطلق برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة لضمان توفير أضاحي العيد لسنة 2027. في ولاية القيروان انطلاق الحملة الميدانية للتقصي المبكر عن مرض الزهايمر لتعزيز التوعية الصحية. تحية طيبة، أهلا بكم. في كل مرة إثر نزول الغيث النافع بمدينة أكودة بولاية سوسة تتحول النعمة إلى نقمة، حيث تعزل المدينة ويرتفع منسوب المياه ليغمر الأرصفة والمنازل والمؤسسات التجارية وغيرها، وتتعطل الدراسة والأشغال. هذا الحال أصبح معتادا لدى القاسي والداني في المنطقة. الأخبار رصدت آراء المواطنين.
1: بالنسبة لأكودة كيف تصب المطر بالتلام ما عشناش متعدى من كثرة الحفر، الرقارات تسكر، يبدأ محط قمعون حتى للربوة بتاع النبع، محط الوردة الخروبة فين الواد بتاع القلعة، طريق الكوليج ناشتني المارس،
2: حتى الواجهات اللي مش تركب فيهم ما يخلطوش للمحطة، المول مي عالي وليو معزولين. اني مسميتها منطقة منكوبة كي تصب المطر،
1: بتبيع تصب المطر تولي معزولة، بلاد معزولة مسكرة. الحل الوحيد انه الواحد مش يرجع على طريق الشط ويجي يمشي للقنطاوي، يمشي يقرا ولا يمشي يهبط للحمام سوسه ولا مش ماشي، ما عندوش حتى حل اخر. صب المطر يقعد غادي يحبس.
2: المشكله دي عندها سنين، راهو أكوده وين تصب مطره تفيض، الوضع يولي كارثي، الكياسات تتعبى، لا نجمو نتعديو على سقينه، الماء يدخل للديار، الحوانت نفس المشكله عندها سنين، ولا فما حتى حد تحرك ولا حكي عليها.
1: نطلبوا مسؤولين باش يدخلوا ويشوفوا الوضعيه اللي احنا فيها.
2: ماذا بيه كان صوت يوصل، وماذا بيه كان السلطات المحليه تتلفت لنا وتقنا حل المشكلة هذه اللي عندها سنين عن يوفيها.
0: هذه المطالب عرضناها على كاتب عام بلدية أكودة الدب بيفتيس، الذي أكد أن هناك عديد المشاريع سترى النور قريبا، تهم البنية التحتية وتغيير قنوات الصرف الصحية لحماية مدينة أكودة من الفيضانات.
3: على مستوى مجرى شارع الجمهورية ومفترق حنبع، هذوما النقاط السوداء المعروفين أو النقاط الزرقاء ديما تتجمع فيهم المياه، لكن عملية الانسيابية المياه كانت طبيعية حكم الأعمال الاستباقية اللي عملتها بلدية أكودة واللي تمثلت في تنظيف البلوعات وتصريف مياه الأمطار. وهالعملية هذه انطلقت منذ شهر أوت، وكنا نقوم بعملية التنظيف بصفة دورية. المشاريع البنية التحتية اللي موجودة في بلدية أكودة، البلدية عاتي أولوية لمثل هذه المشاريع، حيث تم رصد خلال سنة 2026 حوالي 6 مليارات، منهم 3 مليارات و 282 مليون تعبيد وصيانة الطرقات، والمقاول انطلق في الأشغال عنده حوالي أسبوع أو 10 أيام. وعدنا المشروع الثاني 2 مليارات ونصف، هو يتمثل في تعصير الطرقات منحة من صندوق القروض. احنا حاليا في إعداد كراس الشروط الفنية والمالية. عدنا مشروع تنظيف مجرى الواد أعطتنا نتيجة حوالي 80 ألف دينار، أعطانا منهم السيد وزير البيئة 30 ألف دينار و 50 من البلدية، والبلدية قامت بتحويل الاعتمادات وإن شاء الله تنطلق الأشغال في أقرب وقت. ثم مشروع من ديوان الوطن للتطهير في تغيير قنوات التصريف الصحي حوالي 3 مليارات. ثم مشروع حماية مدينة أكودة من الفيضانات إن شاء الله يتم في أسرع وقت. تدخل مش يتم على مستوى شارع الجمهورية مفترق حنبال، أظن مثل النقطة الزرقاء.
0: تسلم معدات وتجهيزات جديدة بمحطة تطهير بسليمان من ولاية نابل بقيمة مالية تقدر بخمسة مليون دينار، حسب ما أكده عضو المجلس المحلي للتنمية بسليمان محمد الأمين نويرة للزميلة فاطمة بن عثمان. فإن الأشغال ستتواصل على امتداد ستة أشهر، مشروع من شأنه أن يساهم في الحد من الإشكاليات البيئية والصحية التي تعاني منها المنطقة.
4: هو مشروع تجديد المعدات والتجهيزات بمحطة ديوان الوطني للتطهير، عمل دام أكثر من سنتين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. وصلت المعدات باش تنطلق معناتها الأشغال متاعها في تركيبها في الأيام القليلة القادمة. بالنسبة لمدة الأشغال باش تتواصل معناتها ما يقارب ستة أشهر على الأقل. ستنعرف المشاكل البيئية والصحية، هو المشروع تجسد على أرض الواقع وإن شاء الله يدخل حيز الاستغلال أول السنة القادمة إن شاء الله. بالنسبة لكلفة المشروع ما تنازت 5 مليون دينار.
0: أطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة بهدف ضمان توفير أضاحي العيد لسنة 2027 في ظروف ملائمة، ويندرج هذا التدخل ضمن الإجراءات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتوفير الأضاحي. رمزي صامتي المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المراعي بالمنستير والمزيد حول المنتفعين بهذا البرنامج.
5: يستهدف صغار مربي المشتريات الصغرى، المربين المنخرطين في الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في القطاع الفلاحي وسائل البحث، شركات الأحياء والتنمية الفلاحية، أصحاب المقاسم الفنية والبيعات المنظمة. مميزات البرنامج هذا هو حزمة خدمات فنية وبيطرية، ترقيم مجاني ومتابعة فنية عن طريق المصالح المختصة، ومختلف التلقيح وتدخلات البيطرية في مقاومة الطفيليات والليو. المميزات الثانية هو تمويل سند قروض ميسرة، يتم تمويل الحاجيات الأساسية للأضاحي من أعلاف مركبة وخشنة بأسعار تفاضلية في حدود 200 دينار للخروف الواحد، في شكل أذون تزود بالأعلاف الخشنة والمزودة، و 30% تصرف مباشرة كتمويل كمال متداول للمنتفع. السقف نتاع التمويل هذا هو حدود 10,000 دينار. المميزات دون تمويل ذاتي وبنسبة فائدة بنكية قارة تقدر ب 5% ودون توفير ضمانات عينية. بالنسبة للتمويل الميسر عن طريق البنك الوطني الفلاحي، سند قرض في حدود 800 دينار مقسمة 600 دينار تسند كمساهمة في اقتناء الخرفان المعدة للتسمين، و 200 دينار تسند كأذون تزود بالأعلاف الخشنة والمركز. بالنسبة للتمويل عن طريق البنك الوطني الفلاحي بالشروط والإجراءات الجارية بها العمل.
0: في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة مواجهة آثار التغيرات المناخية، أطلقت الكشافة التونسية بزغوان مشروع بعنوان نزرع المستقبل، الذي سيتم من خلاله غراسة 100,000 شجرة بغابات زغوان المتضررة من الحرائق. سليم التهامي قائد فوج الكشافة بزغوان، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
6: يهدف المشروع البيئي الجديد للكشافة التونسية لغراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 200 هكتار تدوم حوالي سنة ونصف، إلى جانب ترسيخ السلوك البيئي لدى الناشئة ومكونات المجتمع المدني وتعزيز الوعي بأهمية حماية الثروة الغابية. تعرفوا مؤخرا اللي صار في الفصل الصيف كسر الحرارة، اشتعلت الغابات والأشجار تضرت في عديد المناطق من ولاية زغوان. كنا سباقين في المبادرة دي وفي احتضان المشروع هذا، إن شاء الله نكون كنحنا المبادرون. وكيف الجمهورية التونسية تحس بالغابات متاعنا والبيئة متاعنا، ونحبوا نجلعوا من الطفل والشاب والكهل نرجعوا معناتها حب البيئة ونزرعوا فيه معناتها حب الوطن.
0: شهدت ولاية القيروان اليوم إقبالا مكثفا من المواطنين مع انطلاق الحملة الميدانية للتقصي المبكر عن مرض زهايمر، وتأتي هذه المبادرة التي تشرف عليها طواقم طبية متخصصة لتعزيز التوعية الصحية والكشف المبكر عن تدهور القدرات الإدراكية لدى المسنين وتوفير التوجيه الطبي والنفسي المناسب. متابعة زميلة نادرة بن رجب.
7: في خطوة استباقية لتعزيز رعاية الصحية الخاصة بكبار السن، شهدت العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار حملة ميدانية للتقصي المبكر عن مرض زهايمر والتوعية به. الدكتور سليم الصامت أخصائي رئيس في أمراض الأعصاب بمستشفى ابن الجزار بالقيروان.
8: حملة تحسيسية لتقصي مرض الزهايمر تشمل المواطنين اللي عندهم ضعف في الذاكرة، وإلا اللي المرافقين بتاعهم يحسوا أنهم عندهم ضعف في الذاكرة يجيبوهم لنا بحذنا، وإحنا نعملوا لهم تيست سبيسيون باش نعرف عندهم مشكلة في الذاكرة ولا، وإذا ثم مشكلة باش نكملوا نتبعوهم في العيادات الخارجية بتاعنا نعطيو الأدوية المناسبة لنا. كل الأعمار مرحبا بهم، لحد الآن 130 واحد توجب الوقاية خير من العلاج. ثم عوامل اختطار بتاع مرض الزهايمر اللي هي عوامل الجلطة الدماغية، ثم نجمع من الزهايمر مرض السكري، ثم ارتفاع ضغط الدم، شحم في الدم، زاد الناس قام منغلق على روحه، يعمل اكتيفيتي نتاع حفظ، يقرا كتب، يقرا قران، يشارك في دي كلوب دو شون.
7: اجمع المواطنون المستفيدون من هذه الحمله على اهميتها، حيث تساهم في تقريب الخدمات، مطالبين بتكرار هذه المبادرات ليستفيد منها اكبر عدد ممكن من المواطنين.
9: حاجه باهيه الطبيه يكمل
10: مبادره خلي واحد يشوف روحه وين وصل.
7: ندرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
11: فتح نقاش
0: بالتعاون مع الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين، نظمت اليوم بالعاصمة جمعية المهندسين المدنيين ندوة علمية حول الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة. رئيسة الجمعية التونسية للمهندسين المدنيين رانيا الهمامي
11: فتح نقاش حول واقع السلامة المرورية وتشخيص المخاطر اللي مرتبطة بالبنية التحتية والطرقات، وكذلك في البحث في حلول هندسية مستدامة قابلة للتنفيذ وتصميم بنية تحتية آمنة. كيفاش نجمو نحدو من حوادث المرور والحل يكون بمنهج هندسي مدني من أجل الارتقاء بسلامة مستعملي الطريق. مساهمة البنية التحتية للطرقات في حوادث المرور والهندسة المدنية، دور المهندس المدني في تصميم بنية تحتية آمنة، النقاش حول التحديات المطروحة والحلول الممكنة.
0: وصلنا إلى نهاية النشر، نذكر بالعناوين. بلدية كودة تؤكد أن عديد المشاريع ترى النور قريبا تهم البنية التحتية وتغيير قنوات الصرف الصحية لحماية المدينة من الفيضانات. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير تطلق برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة لضمان توفير أضاحي العيد للسنة القادمة. في ولاية القيروان انطلاق الحملة الميدانية للتقصي المبكر عن مرض الزهايمر لتعزيز التوعية الصحية. مجمل تحيات فريق الأخبار من غزال حليمة فيال وجيهان الضيع ونادر بن رجب حن العباسي وفاطمة بن عثمان، وعلى الأجهزة التقنية هيثم والناس.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المونستير. أخبار الموعد الثاني نشاطنا الرياضية في كأس ديفيز في التنس المقامة حاليا على ملاعب التنس المنطقة السياحية بالمونستير. تم تأجيل مباريات اليوم الثاني اليوم السبت بين المنتخب التونسي المنتخب الباكستاني من تصفيات كأس ديفيز للتنس المقامة حاليا كما قلنا بمجمع ملاعب التنس في نزل الأسخانس فاميلي بسبب الأحوال الجوية الغير ملائمة لإجراء المباريات والتأجيل تم إلى موعد لاحق. ذكركم أنه منتخب خبنا مطالب الفوز بمباراة واحدة من المجموعة الثلاث مواجهات كانت برمجة اليوم بدايم 11 متاع الصباح في منافسات الزوجي ولتجمع بين تونسي معز الشرقي وعزيز الواقع ضد محمد شعيب ومزميل مرتضى. هذا في المباراة الثالثة. أما المباراة الرابعة تجمع بين معز الشرقي ومحمد شعيب في منافسات الفردي، في حين في نفس المنافسات للفردي في المباراة الخامسة فإنها باش تجمع ومبرمج أنها تجمع عزيز دوغاز ومزميل مرتضى. ينطلق منتخبنا الوطني التونسي في تحضيراته لمباراتي أوغندا وبوتسوانا بعد غدوة الاثنين من خلال إجراء ثلاثة حصص تدريبية قبل مباراة أوغندا المبرمجة يوم الخميس القادم 24 سبتمبر في 8 متاع الليل في ملعب حمد العقربي في رادس. الناخب الوطني معين الشعباني باش يعقد ندوة صحفية خاصة بالمقابلة هذه يوم الأربعاء القادم 23 سبتمبر في 6:30 متاع العشية في قاعة الندوات في ملعب رادس. كذلك الإطار الفني للمنتخب برمج ثلاثة حصص تدريبية قبل مباراة بوتسوانا المبرمجة يوم الاثنين 28 سبتمبر في 8 متاع الليل كذلك نفس التوقيت في ملعب رادس ديما من في ملعب محمد العقربي في رادس. والتحضيرات تنطلق للمقابلة هذه مباشرة بعد مباراة أوغندا يوم 25 سبتمبر والندوة الصحفية الخاصة بالمقابلة هذه باش يعقدها معين الشعباني يوم 27 سبتمبر في 6:30 متاع العشية ديما في نفس المكان في قاعة ندوات في ملعب محمد العقربي في رادس. أذكركم بقائمة الملاعبين اللي تم دعوتهم للمشاركة في الزوز مقابلات هذوما أيضا في المقابلة الودية ضد المنتخب المالي يوم 2 أكتوبر في انتظار برمجة مقابلة أخرى ودية يوم 6 أكتوبر ضد منتخب أفريقي في انتظار الاتفاق مع أحد المنتخبات الأفريقية. بالنسبة لقائمة الملاعبين اللي تم دعوتهم ثلاثة حراس مرمى أيمن دحمان صبري بن حسن مهيب الشامخ، تسعة مدافعين علي معلول محمد النصراوي منتصر الطالبي أدم عروس على غرام يان فاليري معتز النفات أمين الشيرني ومحمد أمين بن حميدة، سبعة لاعبي وسط الميدان فرجاني ساسي سامي شوشان عيسى العيدوني حمزة رفيع أنيس بن سليمان محمد علي بن رمضان واسماعيل الغربي، وسبعة مهاجمين اللي هما سيباستيان تونيكتي حازم المستوري ريان اللومي صادق قديدة خليل العيار الياس العشوري وسيف الطيف. فريق الأكابر بال للاتحاد الرياضي المنسيري لعب اليوم مباراة ودية مع المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسيري انطلاقا من الأربعاء متاع العشية بإدارة الحكم حمزة المسليني. النجم الساحلي استأنف أمس التمرين بعد راحة بخمس أيام كان منح الإطار الفني بقيادة الفرنسي كريستيان باركوني لاستعداد المرحلة القادمة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لتوقف شهر تقريبا فسح المجال لمنتخبنا كما كنا نحكي منذ قليل. حصة تدريبية اليوم الأمس تم احتضانها ملعب الساونرجان في القنطاوي في حمام سوسة، تتواصل التدريبات كذلك في نفس المكان والتركيز على الإعداد البدني للملاعبية في المرحلة الإعدادية هذه. غدوة تتلعب المقابلات المتأخرة من البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الأربعة متاع العشية مباراة لحساب الجولة الأولى ذهاب في ملعب حي المطار في بنقردان اتحاد بنقردان يستضيف نادي حمام الأنفة تحكيم لنضال الطيف، وكذلك في الجولة الرابعة ذهاب فما زوج مقابلات باش تلعبوا غدوة في الأربعة متاع العشية النادي الإفريقي مع ترجي جرجيس تحكيم حمزة جعيد ونادي الصفاقسي ضد نادي البنزرتي تحكيم لحسام بن ساسين. في المقابلات الودية المبرمجة اليوم في 3:30 متاع العشية هلال الشابة ضد سبورتينغ الموكيل، ملعب الجابسي ضد اتحاد الطاوين تحكيم حسن السلمي، شبة القيروان مع مستقبل سيمان تحكيم سفيان نجبارة، هلال مساكن مع ملعب السوسي ونادي القربي مع بعث بوحاجة تحكيم ليا طاهر تليش. غدوة الأحد فمجموعة من المقابلات الأخرى الودية تحضيرات الأندية متاع الرابطة المحترفة الثاني الأولمبيك الكاف في 3:30 متاع العشية يواجه جندوبة الرياضية تحكيم خليل الهرمي، مستقبل والقلعة الرياضية مع مكرم المهدية التحكيم جاسر جيرات، غدوة في 3:30 كذلك جمعية ريانا مع جمعية مقرين تحكيم رضوان بالواعر، وفي الأربعة متاع العشية غدوة في ملعب 2 مارس في صفاقس نادي محيط قرقنة يستضيف ودين اتحاد قصور السيف تحكيم لمنتصر عمار. في بطولة أفريقيا للأمم للأصغر اللي مقامة حاليا في أبيجون في الكوت ديفوار منتخبنا الوطني التونسي للأصغر يواجه بعد قليل في مضي ساعة نص نهار ديما بتوقيت تونس تقريبا بعد ساعة وربع من الآن المنتخب الكاميروني في ربع نهائي بطولة أفريقيا وإن شاء الله الترشح لمنتخبنا الوطني التونسي.
في تعيينات حكام الجولة الثالثة لبطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد تلعب اليوم في الخمسة متاع العشية. المنزه الرياضي مع النجم الساحلي تحكيم حناشي وعليات. نصر طلبة يستضيف بعث بالخيار تحكيم بنداح والزغلامي في الخمسة متاع العشية. كذلك نادي كرة اليد بجمال في درب الأجوار يستضيف سبورتينج المقيم في قاعة جمال تحكيم غريني وعتي طلا. جمعية الحمامات تستضيف نادي ساقيت الزيت تحكيم شرد ومن فضل. في نفس التوقيت في الخمسة متاع العشية اتحاد منزل تميم مع النادي الإفريقي تحكيم ثنائي سوسية وشوشان. في حين في الخمسة ونص متاع العشية في قاعة رشاد خوجة في المهدية مكرم مهدي تستضيف الترجي التونسي تحكيم الثنائي بن أحمد وشعبان. في الكرة الطائرة في مقابلات دور ثمن النهائي لبطولة أفريقيا للأمم المقامة حاليا في قبة المنزة اليوم منذ قليل انطلقت مباراة رواندا غامبيا في نص النهار. في ثلاثة متاع العشية غانا تشاد وفي ستة متاع العشية المغرب الكونغو الديمقراطية. غدوة لحد فما زوج مقابلات في قبة المنزة. في ثلاثة مصر أفريقيا الوسطى وفي ستة متاع العشية غدوة الجزائر ضد كينيا. نهاية الأخبار الرياضية أجمل تحيات علي المنصوري برجب هيثم والناس في الأخراج التقني. تحياتي مقدم الميكرو شوقي الحمادي يقول لكم شهية طيبة للجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: وأرسلت مثلا قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.
3: لا في العير،
4: لا في العير
3: ولا في النفير،
4: ولا في النفير.
3: نهاركم طيب. لا في العير ولا في النفير مثل يضرب للرجل الذي لا يصلح لمهمة ويحتقر لقلة نفع. العير هو قافلة الإبل أو الحمير، وأطلقت

على كل قافلة. والنفير هم القوم ينفرون معك، أي يناصرونك في القتال. وأول من قال المثل أبو سفيان ابن حرب. وكان أبو سفيان راجع بقافلة كبيرة من الشام فيها أموال طائلة لقريش وفيها تجارة عظيمة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في هيك الوقت في المدينة مع المهاجرين والأنصار، ووصلته أنباء عن القافلة وبعث عيون تترصدها وعزم إنه يفكها من المشركين وتوجه بالمسلمين في اتجاه بدر.

0: أبو سفيان تفطن العيون اللي أرسلها الرسول، وقرر إنه يخلي بدر على يساره ويرجع لمكة من طريق آخر، وبعث القريش يستنفرهم ويطلب منهم إنهم يرسلوا له حماية لأنه حس بأنه القافلة في خطر. وبالفعل خرجت قريش لنصرة القافلة، وكان قوام جيشها نحو 1300 مقاتل، ومعاها 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها. أبو سفيان كيف حاد عن الطريق الأصلي تأكد من سلامة القافلة، وعرف إنه باش يوصل العير سالم المكة، وإنه ما عادش محتاج لمؤازرة قريش، فأرسل إلى زعماء قريش برسالة يقول لهم فيها اللي القافلة منعت واللي نجموا يرجعوا المكة، ولكن أبو جهل ما قبلش وقال والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم فيها ثلاثا فننحر ونطعم ونسقي وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. وكان جيش قريش مؤلف من قبائل كثيرة أطاعت كلها أبا جهل وواصلت التقدم في اتجاه بدر، إلا قبيلة بني زهرة انشقت عن الجيش ورجعت لمكة من طريق الساحل، وفي هيك الطريق اتعارضت هي والقافلة اللي على رأسها أبو سفيان. أبو سفيان كيف راهم راجعين وحدهم عرف اللي هما تخاذلوا، وقال لهم يا بني زهرة لا في العير ولا في النفير، وأرسلت مثلا. ومعنى لا في العير أنهم لم يكونوا ضمن القافلة التي انطلقت من الشام إلى مكة، ومعنى لا في النفير إنهم تقاعسوا عن الحرب ولم ينفروا مع من نفر. وتلاقى جيش المشركين مع المسلمين في بدر، وكان شعار المسلمين في المعركة أحد أحد. ورغم كثرة عدد المشركين فقد نصر الله المسلمين وقلل أعداد جيش قريش في أعينهم وكثر أعدادهم في عيون أعدائهم، وقتل أبو جهل في المعركة. وكانت من نتائج غزوة بدر أن قويت شوكة المسلمين وزادت مهابتهم في المدينة وما جاورها، وصار لهم مصدر جديد للدخل من غنائم الجهاد. ويقول تعالى في غزوة بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين الشاكرين المنيبين، وأن يجعل الأمان بأرضنا مضرب المثل الطيب. إلى اللقاء مع أميرة غنيم وخميس مسعد.
1: وأرسلت مثلاً. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.
2: الأشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 أشهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: نيوتيك عسلامة ومرحبا بكم. لطالما بدأ الذكاء الاصطناعي الخارج عن السيطرة مادة خالصة للخيال العلمي، آلة تتفوق على صانعيها وتتعلم كيف تحمي نفسها ثم تنقلب على البشر كما في الأفلام نتاع ماتريكس ولا تيرميناتور. لكن في بعض أكثر التحذيرات المرعبة المتواردة اليوم، لا تأتي هذه التحذيرات من كتب الخيال، بل من باحثين يخدموا داخل الشركات اللي تطور الأنظمة هذه. فخلال هذا الأسبوع استقال جاكوب كوكسين من شركة لونتروبيك بعد تجربة سابقة في الأوبن آي آي، واتهم الشركتين بأنهما تقامران بحياة البشر في سباقهما نحو تطوير ذكاء فائق قادر على تحسين نفسه. والأشد وقعا أنه إيفان هوبنغر كبير الباحثين في أنتروبيك لم يرفض هذا التحذير، بل قال أنه يقدر بأكثر من 10% احتمال أنه يؤدي الذكاء الاصطناعي للقضاء على البشر خلال العقد المقبل. ومن قراءات في الصحافة الأجنبية تبرز 4 سيناريوهات يتكرر التحذير منها، وإن اختلف الخبراء بشدة في مدى احتمالها أو قربها. الاحتمال الأولاني هو آلة تطور نفسها حتى تصبح أقوى من صانعيها، واللي هو من أكثر السيناريوهات إثارة للقلق، ما يعرف بالتحسين الذاتي المتكرر، يعني أن يستخدم النظام قدراته لتطوير نفسه ثم تصبح النسخة الأكثر تقدما أقدر على تحسين ذاتها مرة أخرى، فتدخل العملية في حلقة متسارعة يقل فيها اعتماد الآلة على التدخل البشري. الخبراء حاليا يشوفوا أن الأنظمة الحالية ما تزال في نهاية المطاف، وأن بعض الحالات اللي وصفت بأنها تمرد صارت أثناء اختبارات أعدت خصيصا لمعرفة كيف ستتصرف النماذج إذا طلب منها محاولة الهروب أو الاختراق. وبذلك يبقى الخلاف كبيرا حول المسافة اللي تفصل قدرات اليوم عن سيناريوهات فقدان السيطرة الشامل. نجيو للسيناريو الثاني اللي هو الأسلحة البيولوجية في الأيدي الخطأ. لا يشترط السيناريو الثاني أن تقرر الآلة من تلقاء نفسها إيذاء البشر، فقد يكفي أن تمنح أشخاصا أو جماعات خطرة قدرات لم تكن متاحة لهم من قبل حتى يسير الخطر. المدير التنفيذي لمنظمة التكنولوجيا ضد الأرهاب يقول أن الخطر الأكثر إلحاحا حاليا هو إساءة استخدام النماذج المتقدمة لا ثورتها وحدها على البشر، ويحذر خصوصا من نماذج أزيلت منها قيود السلامة وأصبحت متاحة على الأنترنت، بما قد يتيح لمجرمين أو جماعات مسلحة أو دول استخدامها للمساعدة في تطوير أسلحة بيولوجية. وتجي المخاوف نفسها في المجلات العلمية اللي تعبر عن قلق داخل أوساط السلامة من هجمات بيولوجية واسعة النطاق واختراق شبكات الكهرباء والبنية التحتية واستغلال قدرات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ أضرار كان إعدادها يتطلب سابقا خبرات وموارد أكبر بكثير. السيناريو الثالث اللي هو الخوف من خسارة سباق الذكاء الاصطناعي اللي فجر حرب كبرى، لأنه في محاولات بحثية درس باحثون ما قد يحدث إذا اعتقدت الصين مثلا أن الولايات المتحدة على وشك امتلاك نظام يمنحها تفوقا استراتيجيا لا يمكن احتواء. رد الفعل العقلاني عندئذ قد يشمل التجسس والتخريب والهجمات السيبرانية، وربما يتدرج إلى التهديد المباشر بالقوة، بما يفتح الباب أمام سوء تقدير وتصعيد بين قوتين عظمتين. ويحذر الباحثون من أن منطق السباق الأمريكي الصيني صار عائقا أمام التباطؤ، فإذا كان من يملك الذكاء الفائق سيمتلك وفق هذا التصور مستقبل القوى الاقتصادية والعسكرية، فإن كل طرف يخشى أن يكون التوقف أكثر خطورة من الاستمرار. ولهذا يدعو الباحثين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني إلى قمة تضع حدودا مشتركة لما ينبغي عدم تجاوزه. نجيو للسيناريو الرابع اللي هي الآلة اللي تضغط الزناد والإنسان يخرج من دائرة القرار. السيناريو هذية بدأ يأخذ شكل عملي في الميدان العسكري، فالذكاء الاصطناعي يدخل في أنظمة الاستهداف والطائرات المسيرة وسلاسل القيادة، فيما تتزايد المخاوف من أن تصبح سرعة اتخاذ القرار أكبر من قدرة البشر على الإشراف الفعلي عليها. ويستعيد الباحثون الفيلم القصير اللي قدمه رائد الذكاء الاصطناعي عام 2017، وتخيل فيه طائرات صغيرة مستقلة تستخدم التعرف على الوجوه لاغتيال أهداف بشرية، وبعد نحو عقد يشوف الباحثون أن أظهرة انتقال الأسلحة فعلا نحو مستويات متزايدة من الاستقلالية في طور التقدم. ومن المفارقات أن البحث عن قاعدة للسيطرة يعيد بعض الخبراء إلى الخيال العلمي نفسه، فالكاتب إسحاق إسموف تخيل منذ أربعينيات القرن الماضي قوانين الروبوتات الثلاثة: ألا يؤذي الروبوت إنساناً أو يسمح بإيذائه، أن يطيع أوامر البشري ما لم تتعارض مع القانون الأول، أن يحمي نفسه ما لم تتعارض حمايته مع القوانين السابقة. الوقت ربما قد حان للتفكير جديا في غرس مبادئ مماثلة في الأنظمة الحديثة وعدم تقديم وصفات تقنية جاهزة للنماذج فائقة التعقيد، لكن قد تشكل بداية بسيطة لنظام ضبط ومراقبة يطالب به الكثيرون. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
3: إشهار هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
1: نيو تيك مع ريم الهاني.
2: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، خاصة بولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولايات صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. في إطار الحرص على حسن التصرف في أملاك المجلس الجهوي وحمايتها وتثمينها، انعقدت بمقر ولاية زغوان جلسة عمل خصصت للنظر في الوضعية العقارية والمالية لأملاك المجلس الجهوي بزغوان التي تمت إحالتها إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى الفصل التاسع من القانون الأساسي عدد 4 للسنة الماضية المؤرخ في 12 من مارس 2025 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. انطلقت اليوم بمدينة الثقافة بتونس فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت التي تتواصل يومي 19 والعشرين من سبتمبر الجاري بمشاركة عدد من الهياكل العمومية والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية بهدف تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال ومساعدتهم على توجيه مساراتهم الدراسية والمهنية داخل تونس وخارجها. ختاما، في إطار متابعة مخرجات جلستي يومي 26 من أوت الماضي حول تأمين المسؤولية العشرية بالنسبة لمشاريع البناء والأشغال العمومية باعتبارهما ركيزة أساسية للرفع من مؤشرات التنمية وضمان حقوق صاحب المنشأة في صورة وقوع أضرار ناجمة عن عيوب في البناء، أشرف والي سوسة سفيان التنفوري على جلسة عمل في الغرب. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير،
7: وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا. زينب شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: البصمة

0: jasmin de la Médina.
1: نكملوا معاكم ووقفنا في نقطة يعني التاريخ اللي مشى فيه الأستاذ محمد عبيد والمسيرة العلمية الكبيرة. أنا حبيت نسألك سؤال وذولي باش نختم بيه لأنه تقريبا التوقيت وفيه متاع المداخلة متاعك القصيرة بالنسبة لليوم واللي كانت خطفة الحقيقة في حضورك لهنا لتونس. وقت النجاح هذيك اللحظة هذيك متاع النجاح وقت اللي بيرسيفرانس عملتك السكسي هذيك حسيت بالفخر المهني وإلا حضرت بين عينيك تونس؟
2: والله الفخر مهني قبل كل شيء فهمني على خاطر خدمنا الحكايه هذه بوندون دي زاني عملنا برشا دي تيست معنا تمارين وكل شيء باش تخدم الحق ساسي تري بيان باسي معنا مشيت معنا انا بين فوق كما يقولوها فرح كبير جدا وكذلك en même temps خاطر خدمنا برشا عليه دونك نعرفوا اللي هي سا لي مارشي معناها كونفين اون افي كونفيونس فهمني اللي هي الحق سا لي مارشي دونك كيما يقولوها ميشن اكومبليشد
1: مهمه نجحت ووصلت وتونس وين وقتها
2: وقتها جوست ابري بالك يظلي 10 مينوت 15 مينوت وقتها حكيت مع يظلي عارف وقتها ما نعرفش راديو تلفزيون ولا حاجه عملنا بتيت انترفونسيون حكينا شويه كل شيء هذاك ديفينيتيمون سيتي لو دوزيام تروك علاش خاطر تم برشا توانسه على ليبوك يتابعوا في الديرولمون ديرولمون نتاع الميسيون برشا ناس يتابعوا فيها يبعثوا لي هاي فين وصلتوا ايش عملتوا اتسيتيرا دونك سيتي فريمون تري اكتيف هذيك حق حاجه تعمل كيف لي جون لي سانتيريس فهمي
1: هذه 2021 احنا اليوم في 2026 وين وصلت الحلمه هذيك وين ماشيين باحلام المستقبل مع طبعا طرق باب المريخ طرق باب مارس وطرق العالم هذيا اللي اكيد حلمتك سي محمد
2: بالطبع الحلم نتاعي معناها الحلم نتاعي تحقق حلم الاحلام متحقق في الليلة كون بعد نروح الحلم اللي بعده نحطوا على القمر مرة أخرى معناها الميسيون اللي بعدها كومبلكسيتي اللي كون فايسي باش نريزودر كيما نخدموها دونك ديما نلوجو على حاجة كالعادة ما أصعب باش تخلينا ديما نخدموها
1: في رحلة المتاعب باش نعطيك بعض الأسئلة اللي باش نختموا بها وبرنامجنا اسمه البصمة باش نسألك وانت تجاوبني بإجابة هكا قصيرة شخص ترك بصمة في حياتك سي محمد
2: خالي
1: خالك
2: سي حبيب معزون
1: قرار واحد غير مسارك إذا ما تفكير هيدي
2: كلهم القرارات كلهم راهم
1: أما هو القرار اللي خذيته وغير المسار الكل
2: أرجع لي بعد
1: نرجعوا اللي بعده الفشل اللي علمك ولا النجاح اللي علمك
2: الفشل ما هو فشل كان شيء متعودش معناها تعوده كان تعوده سيفاي فشل انا ما تحب حاجه قصيره
1: مثالش خلي لك فرصه باش تحكي
2: فازي الفشل اش تحب اعاود الكيسيون
1: الفشل هو اللي علمك واكثر من النجاح ولا العكس
2: الفشل
1: يعني. الفشل اصعب كلمه سمعتها
2: امبوسيبل
1: قالوا لك ما تنجمش قالوا لك امبوسيبل تنجح
2: لا تنجح ولا تعمل هذاك ولا حاجه
1: ما كاين في تونس عندك مع ذكره خاصه
2: شابه
1: وانت اصيل صفاقس
2: صفاقسي
1: اما علاش شابه
2: عندي برشا

0: قبل الأخير السؤال، لو كان قابلت محمد عبيد في بداية مسيرته شنو تقول له؟ لو كان ترجع توا تقابله في بداية مسيرته، تقابل روحك تغزر للمرأة وأنت بلت ما بديتش، شو تقول له؟
1: اللي نقوله الشباب الكل معناها persevere، فهمني؟
0: معناها
1: don't give up. شو قلها don't give up؟
0: ما تقفوش، ما تسلموش.
1: exactement. اللي يقول لك تعرف الاكسبرسيون les chiens aboient la caravane passe. exactement ça.
0: الكلاب تعوي والقافلة تسير. آخر سؤال قبل ما نمشيو للفقرة الأخيرة في البصمة، بعد كل ما حققته شنية البصمة اللي تحب تخليها لتونس؟
1: اللي tout est possible. فهمني؟ والle plus important اللي هو الشباب اللي بعد يعملوا مخير.
0: إن شاء الله يا رب. قدمك مجموعة من الأوراق باش تختارنا منهم واحدة ولا اثنين في ختام المشوار وتحكينا عليها. ترى شنو اخترت
1: منها؟ أي
0: عبر. اختار. اخترت.
1: أوكي.
0: الحلم.
1: الحلم.
0: أحكي لي.
1: نحكي لك الحلم متاعي كما قلت لك، قلت نعاوده مرة برشا مرات، هو لأنه الشباب يعملوا ما خير مني. ما الحلم هو أنه معناها هذاك هو.
0: قلت. دريم.
1: دريم.
0: دريم.
1: My dream. My dream. What is my dream? It's interesting.
0: الغدوة توا ما عادش نحكيو على اللي تعدى، اللي تعدى وحققته وسعد على روحه، ما اللي جاي.
1: My dream. كيما نقولوها flying cars، الكرهب اللي تطير.
0: كرهب اللي تطير.
1: وفات نعيشوا في على المارس، هذاك الحلم. مش أنا باش نعيش، باش عبالي يعيشوا في على المارس، ولا نبعثوا للسونسيون.
0: وهو حلم صعب المنال ولا صعب التحقق ولا تحسه
1: صعيب؟ صعيب، مي فوزابل.
0: فوزابل.
1: إن شاء الله نحضر عليه، نحب نحضر عليه.
0: إن شاء الله يا رب. فما ورقة أخرى تحب تختارها؟
1: المستقبل.
0: المستقبل. شو تقول على المستقبل؟
1: مستقبل.
0: شكون الساعة المستقبل؟ تحكي على سعيد شخصي ولا على بلادك ولا على أولادك؟ على شكون؟
1: العباد الكل. ديما أرى معناها الطموحات نتاعك حاول باش تحققهم. المستقبل هذاك فين؟ طون كنت تخمم على المستقبل ديما ثم نجاح. إن فوا تقعد على الماضي، دوال على الماضي، سيبا.
0: بصمتك في الحياة وحطيتها في عالم صعيب، في عالم يخافوا انه يطرقوه برشا ناس، ولكن نجحت ولله الحمد. مبروك، وان شاء الله ديما هكا، ديما تألقك استاذنا، ومرحبا بيك ونورتنا، وان شاء الله الحلمة اللي بديت بالفضاء تتواصل وتكمل ان شاء الله في غوص هذا العالم الغريب. باش نخلي لك الوقت باش تكتب لنا كلمة للبرنامج، للبصمة، كلمة للبرنامج وللناس اللي تتفرج عليك، باش من بعدها تشوف الكلمة هذيك. ونشكرك برشا، نخلي لك كلمة الختام.
1: بارك الله فيك،
0: يعطيك صح،
1: عايشك، بارك الله فيك.
0: مع الكلمات اللي دون فيها ضيفنا اليوم سي محمد عبيد، ضيفنا اللي كنا سعداء جدا بأنه يكون بحثنا هنا في إذاعة المونستير، نشكركم برشا انتم اللي سمعتونا وتابعتونا في برنامج البصمة. في آخر حلقتنا حابين نقوله في البصمة اللي محمد عبيد واحد من برشا كفاءات تونسية اختارت العلم وخليت الطريق قدامها مفتوح للفضاء، خليت اسم تونس حاضر في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي وعلوم الفضاء، وواحد من الكفاءات اللي خلت الإنسان يقرب أكثر لفهم أسرار الكون. حكايات مختلفة، اختصاصات مختلفة، أمل حلمة واحدة، إنك تؤمن اللي المستحيل ينجم في نهار من نهارات يولي حقيقة. اليوم في البصمة عشنا رحلة بديت من صفاقس، كبرت بالعلم والطموح، ووصلت للنازا، ووصلت حتى للمريخ. وشعار محمد عبيد وبارشا كيفو هو أنه البصمة هي الأثر اللي تخليه من بعدك، والناس تواصل تحكي عليه.

المقطع اللي جاي بموت عليه. دائما لما بدندن بالبيت وبكون مسلطنه بدندن هذا المقطع اللي جاي.

0: البصمة، ضيف يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: السواسي، بومرداس، شربان، عالموجة 97.3.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: إشبيكا، لعلى، إشراردة، عالموجة 97.3.
3: 97.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: تبع الموجة
1: الثانية بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يتميز الطقس اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي في الصباح، ثم كثيف السحب بأغلب المناطق مع تواصل ظهور الخلايا الرعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمرتفعات وبالسواحل الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. دعا مركز النهوض بالصادرات الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء 2026 ليبيا كونستركسيون إكسبو، المزمع تنظيمها من 8 إلى 11 من نوفمبر القادم بالمعرض الدولي بطرابلس. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية عن تحيين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونياً، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الآجال الممنوحة للمخابر. ينظم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر الجاري دورة تكوينية بمقره بتونس العاصمة لفائدة الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية، وتتمحور هذه الدورة التكوينية حول موضوع إدارة المخاطر والتصرف في الأزمات. تخطط تونس في أفقية سنة 30 و2000 لاعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة، ما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف بما يعادل 600,000 مكيف أقل مما هو موجود حالياً. ختاماً، أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية يوم 17 من سبتمبر الجاري عن 100 عملية حجز وإزالة فورية ل 445 نقطة انتصاب عشوائي وفق وزارة الداخلية. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير،
4: برامجنا منكم وإليكم.

0: السويسي، بومردس، شربين، علموجة 97.3
1: 97.3. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
2: تمام الثالثة في إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تحصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازية على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون إقليم الشرق المتوسط، معتمد دولياً في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر، بما يخول له ضمن برنامج مشترك تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والأسس العلمية لعملها الصحية العالمي في مجال الخدمات الصحية ورعاية المرضى في المجال، وفقا لما أعلنه رسمياً اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجانية. أكد رئيس قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي ونائب الرئيس الأول للاتحاد العالمي لطب الأعصاب رياض جويدر أن ارتفاع معدل العمر في تونس يجعل مرض الزهايمر من المسائل الصحية والاجتماعية التي تتطلب مزيدا من الاهتمام باعتبار خطر الإصابة يرتفع مع التقدم في السن. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية عن تحين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكترونية، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر. أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر اللكتاري اليوم أن معالجة أزمة الفيضانات تتطلب التركيز على الأسباب الحقيقية والحلول الجذرية بدلا من الاكتفاء بمعالجة النتائج فقط، مشيرا إلى أن الفضلات التي يلقيها المواطن والبناء الفوضوية وغياب الصيانة تمثل أبرز العوامل وراء تفاقم هذه الأزمة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة مع وقفة إخبارية جديدة.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير،
4: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
5: إذاعة المنستير،
4: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
6: دقيقة صحة.
7: موضوعنا اليوم هو مرض النقرس اللي نسميه كذلك مرض الملوك، هو ناتج عن ارتفاع حامض اليوريك الأسيد اليوريك في الدم اللي تسبب في البداية في نقرس حاد اللي يعطينا أوجاع والتهاب في المفاصل خصوصا في الصبع الكبير متاع الساقين، وإذا ما نستعملوش الأدوية اللازمة يولي عندنا نقرس مزمن بتراكم الحامض اليوريك في المفاصل ويتسبب في تهشش في الغضروف وفي العظام، كذلك يتراكم في الجلدة وخصوصا يتراكم في الكلى ويعطينا حجر في الكلاوي وقصور كلوي اللي نجم يوصلنا الدياليز. المداوات متاع المرض هذا ممكنة وممكن نبراو منه المرض باستعمال أدوية اللي تنقص من الأسيد يوريك في الدم، كذلك بنظام غذائي بحيث يلزم نبعده على اللحوم الحمراء ونبعده على الحوت الأزرق وعلى الكحول والفواكه الجافة. مع تحيات الدكتور النصر البرقاوي.
6: دقيقة صحة.
8: لقاءات رياضية.
2: مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من لقاءات رياضية، نبدأ معكم من توا حتى الخمسة على امتداد تقريبا ساعتين، مش يكون الموعد مع المتابعات الرياضية. تعودتوا في الوقت هذا يكون الموعد مع نقل المقابلات الرياضية بصفة مباشرة، إن كان ربطة أولى ولا حتى ربطة ثانية، لأن كنت مبرمجة باش تلعب بالسبت ولا حد هذا، لكن بطلب من الأندية نظرا للوضعية المالية الصعبة اللي قاعدة تعيشها تم تأجيل نشاط بطولة الربطة المحترفة الثانية، والموضوع هذا إن شاء الله باش نترقلو في النصف ساعة الثانية من ساعتنا أولى باش نحكيو بأكثر تفاصيل حول وضعية النوادي نتاع الرابطة الثانية، وخاصة رفع المنع نتاع الانتداب. الأمور بدأت تتحسن شوية بعد المنحة اللي عطتها الجامعة نتاع 20 مليون تباع. الموضوع هذا إن شاء الله باش نتناولوه بالنقاش كيف كيف في ساعتنا الأولى في جورنال، تاخذوا فكرة على أهم وأبرز المواعيد الرياضية المنتظرة. كرة اليد بطولة النخبة الجولة الثالثة، نحكيو على كرة الطائرة كأس أمم إفريقيا ومشاركة المنتخب مواكب الكأس ديفيس بالمونستير، يفترض أنه اليوم الصباح تتلعب مباراة تجمع الزوجي المنتخب التونسي الشرقي وعزيز الواقع، معز الشرقي وعزيز الواقع يلعبوا ضد الثنائي من باكستان، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية تأجلت المقابلة هذه. تباعا نشوفوا ناخذوا معطيات جديدة لأنه فما تحسن طفيف في الأحوال الجوية مع أنه المطر توقف تقريبا في الفترة هذه وفما الشمس، هل سيتم أخذ القرار أنه باش يتم لعب المقابلة هذه اللي بعد باش تعتبر مثل النهائي، لأنه هو منتخبنا متقدم بزوز انتصارات على باكستان في الفردي، يكفي انتصار آخر بشوالو ثلاثة انتصارات حتى ولو في الزوجي ثلاثة انتصارات تعطي تأهل للمرحلة الختامية بالنسبة للمنتخب الصعود للمجموعة العالمية الأولى. هذا بالنسبة لآخر المستجدات تاخذوها فكرة عليها إن شاء الله بعد شوية في الجورنال. في ساعتنا الثانية يكون حاضر معنا كما تعودت نيجي عاشور وأنيس بن حسن باش نحكيو على قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وأيضا باش نحكيو على المقابلات المتأخرة للرابطة المحترفة الأولى في برونوستيك. هذا هو المحتوى متاع برنامجنا، توصلكم تحية حمدي لحول في الجانب التقني، معكم سنة البرهومي، مرحبا بالجميع.

0: الماضي 3:17 دقيقة. مرحبا بكم مستمعين في لقاءات رياضية. أكيد أولى الفقرات تكون من خلال المتابعات وأهم وأبرز المواعيد، خاصة باش نحكيو على التنس في المونستير. الجورنال. البداية من الحدث من خلال كأس ديفيز اللي تحتضن المونستير على امتداد يومين، البارح واليوم، واليوم الاختتام اللي أكيد تأجل بسبب الأحوال الجوية. مباراة تجمع الثنائي التونسي الزوجي معز الشرقي وعزيز الواقع بالثنائي من باكستان تأجلت كما قلنا بسبب الأمطار الغزيرة. باش نزيدو ناخذ أكثر تفاصيل حول وين وصلت المقابلة والتأجيل وكل التفاصيل تتعلق بالكأس هذه، ناخذ معنا في المباشر زميلنا ذكر الزرافي. مرحبا بك ذكر.
1: تحية ليك سناء، تحية لكل متابعي إذاعة المونستير. أكيد هو كان مفروض 11 متاع الصباح اليوم مباراة مبرمجة، مباراة الزوجي بين المنتخب التونسي ومنتخب الباكستاني عزيز الواقع ومعود الشرقي في مواجهة لمحمد صهيب وعقيل خان، لكن الأمطار والطقس كان موش معناه المكان مش ملائم، بالتالي تم تأجيل المقابلة مرة أولى مرة ثانية مرة ثالثة حتى تم اتخاذ قرار من الحكم العام الحكم المغربي بأن المباراة ستلعب في الساعة 3:30 الآن الملعبية على أرضية الميدان. وأكيد بعد شوية باش تنطلق المباراة بين المنتخب التونسي والمنتخب الباكستاني. منتخبنا متقدم 2-0 وفي صوت فوز مباراة زي 3-0 في الأمور تتم، لكن فما جزئية إذا قد الطقس كيما هكا الوضعية بتاع الطقس كيما هكا فإنه المباراة الرابعة تلعب، إذا فما إشكالية بالنسبة للطقس نجمو يكتفي الحكم العام مباراة بكذا مقابلات وتونس ترشح للدور القادم. أنا معطى مهم بالنسبة للمرحلة القادمة سنة في رياضة.
0: واضح، يعطيك صحة ذكر، شكرا لك. وأكيد تلقاو المتابعة فوريا موجودة على صفحتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس مع ذكر وأكيد الصور وكل النتائج. من التنس نحكيو على برنامج اليوم بالنسبة لبقية الرياضات في كرة اليد. بعد شوية في الخمسة خلينا نقوله بعد تقريبا ساعة واربعين دقيقة موعد مع مقابلات بطولة النخبة الجولة الثالثة. المنزه الرياضي النجم الرياضي الساحلي نزهر طبولبا يواجه فريق بعث بن خيار. نادي كرة اليد بجمال يواجه سبورتينغ مكنين. جمعية الحمامات باش يستقبل نادي ساقيت الزيت. الاتحاد الرياضي التميمي يواجه نادي الافريقي. مكارم المهدية في الخمسة ونص يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لكرة القدم كما قلنا لكم كان من المفروض باش تنطلق بطولة رابطة المحترف الأولى، لكن تأجلت الجولة. طبعا الموضوع هذا باش يكون بعد لحظات باش نزيدو نحكي بأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع وكل التفاصيل تتعلق بالأسباب وتداعياته ومتى، خاصة تطور النوادي في أنها قاعدة تسوي في وضعيتها من أجل رفع المنع من الانتداب باعتبار غدوة آخر أجل مع المنحة اللي عطتها الجامعة التونسية لكرة القدم. التفاصيل تلقاها بعد شوية، لكن مازال موعد مع المقابلات المتأخرة بالنسبة للرابطة المحترف الأولى. غدوة باش يكون البرنامج على نحو التالي: في الأربعاء النادي الإفريقي يواجه ترجي جرجيس، والنادي رادس فيقس يواجه النادي أريال بنزرتي أيضا في نفس التوقيت. كرة الطائرة نحكيه على منافسات الدورة الثامنة النهائي. كرة الطائرة تحتضنها فعاليتها بلادنا مهمة جدا خاصة بالنسبة للمنتخب لأنها مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لول والثين، يعني اللي بيوصلوا للنهائي بيمشي مباشرة لكأس العالم، واللي يفوز باللقب إن شاء الله يكون لقب 12 من نصيب المنتخب الوطني التونسي. الفوز باللقب يعني المشاركة في الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس. تفهموا قيمة البطولة هذه، حتى ولو فنيا الأدوار الأولى ما تعنيش برشا، ولكن ممكن من نصف النهائي والنهائي باش تولي مقابلات مهمة، وخاصة مع منافسين في حجم مصر الكاميرون أو حتى نيجيريا. كرة الطائرة الإفريقية قاعدة تتطور. بالنسبة للمنتخب على مستوى الدور الربع النهائي ضمن الترشح مباشرة بفضل تصدره دوري المجموعات، هو والكاميرون نيجيريا ضمن مباشرة ترشح للدور الربع النهائي. تونس باش تواجه في الربع النهائي الفائز من مباراة رواندا وغامبيا، والكاميرون باش تواجه الفائز من مباراة غانا لتشاد. نيجيريا باش تواجه الفائز مباراة المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والفائز مباراة مصر وإفريقيا الوسطى باش يواجه الفائز من مباراة الجزائر وكينيا. هذه بطبيعة الحال نتائج متاع المقابلات متاع الثمن النهائي اللي تلعبوا بين اليوم وغدوة. إلى حد الآن عنا مباراة تلعبت بين رواندا وغامبيا، رواندا ترشحت وفازت بثلاثة أشواط نظيفة. بعد شوية غانا تلعب مع لتشاد، في الستة المغرب تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية. دائما مقابلة الرياضيات في قصر الرياضة بالمنزة. غدوة مع ماضي 3 مصر تلعب مع جمهورية إفريقيا الوسطى، وفي 6 الجزائر تواجه المنتخب الكيني. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب، خاصة كما قلنا الأسبوع القادم باش تكون مقابلات مهمة، ممكن أقوى في الريتم وفي الفرجة وفي المتابعة، وخاصة الرهين كما كنت نفسلكم. هذم أهم وأبرز المواعيد على المستوى الوطني. بعد شوية وبعد الفصل إن شاء الله باش نحكيو على ملف بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وما تنسيش إن شاء الله في ساعتنا القادمة من 4 to 6 باش نحكيو على قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وأيضا المقابلات المتأجلة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

0: جباليا، سليمان، منزل بوزلفة، علموجة 104.7.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: ماضي 31 دقيقة، أنتم تسمعوا في إذاعة المونستير في لقاءات رياضية، موصلين معكم المشوار. حبيت نعطيكم فكرة على انطلاقة مباراة تونس باكستان في كأس ديفيز للتنس. ثنائي تونسي معزل شرقي وعزيز الواقع يلعبوا توا ضد ثنائي من باكستان محمد عبيد علي خان أكبر ومزمل مرتضى، نلعبوا في المجموعة الأولى، والتقدم لصالح المنتخب التونسي مجموعة لصفر. توا المجموعة الثانية تعادل 40-40، إن شاء الله بالتوفيق المنتخب يحقق الانتصار الثالث وهكي ترشح إلى المجموعة العالمية المجموعة الأولى، واللي هي تعتبر حاجة مهمة في عالم التنس بالنسبة للعناصر الوطنية. شو نحكي وتوع ربط المحتفل الثانية وأزمة النوادي بعد تأجيل النشاط. النوادي طالبت الجامعة بتأجيل النشاط بسبب الظروف المالية الصعبة وخاصة رفع المنع من الانتداب. الجامعة كانت تفاعلت مع الموضوع هذا وعطت منحة 20 مليون. بعض النوادي تمكنت من خلاص كل الديون المتعلقة من أجل رفع الانتداب لأنه غدوة هو آخر أجل. فما تقدم كبير على الأقل في عدد النوادي، ولكن ما زلت أمور غير واضحة بالنسبة لوضعيات متاع فرق أخرى وديونها أعمق بكثير. في الموضوع هذا باش نستقبل أنيس بن حسن. مرحبا بك أنيس.
4: مرحبا بك سناء ومرحبا بجميع مستمعي ذات مونستير.
3: قبل ما نخوض في التفاصيل أنيس، أكيد من واجبنا باش نقدم تعزية لعائلة سي أنيس نوار اللي هو أكيد معروف في الشارع الرياضي في المونستير ومن أحب الاتحاد المونستيري، وبرشا الحقيقة تأسفوا للوفاة متاعه. تعزينا الحارة لعائلته، ربي يرحمه وربي صبره. وانت أنيس ده شخصيا تعرفه؟
4: صحيح، نطلب له الرحمة. أنيس صديقي، صديق مقرب جدا، معنا كان ديما في تواصل معايا سواء على الهاتف ولا حتى بالمقابلات. أنيس محب غيور جدا للاتحاد الرياضي المونستيري. البارحة بصراحة كانت جنازة نتاعه، كان يوم حزين في مدينة المونستير. الناس كل جات للجنازة، جاءوا باش ممكن يودعوا
3: زملائه اللي هو سائق تاكسي،
4: هو زملائه وأيضا هو سائق تاksi أيضا،
3: واللي عنا قاعدة كبيرة من مستمعينا.
4: بالضبط صحيح، وعنده علاقة كبيرة خاصة في كرة القدم. أنيس نوار معنا محب وفي، وكان معنا ديما يتابع في مقابلات فريق المفضل سواء في المونستير أو خارج المونستير. معنا كان في كل مقابلات اللي تكون خارج مدينة المونستير يكون موجود. معنا الملاعب الكل تعرفه، إنسان صديق الجميع. كانت الضحكة ما تفارقش محياه بصراحة، إنسان خلوق جدا ديما مسهل الدنيا. وممكن آخر مرة جمعتني به مكالمة ما كانتش عندها برشا سنة، وكان معنا في وضعية متاعه صعيب واحد يحكي على الكورة، ولكن هو كان ديما مقبل على الحياة ويحكي على فريق الاتحاد المونستيري، على النقائص متاعه، على شنو يلزم لاعبين، شنو الحاجة معنا باش تعاون وباش يعمل نتائج باهية، متعلق بصفة كبيرة. ربي يرحمه إن شاء الله من دنيته لجنته. بصراحة ريت البارح حب كبير للأنيس نوار، وشوف هذه معنا نجم أقول لك حاجة باهية، وأيضا نتصورها عبر الناس كل. شوف إنسان كيكون علاقاته باهية، كيكون صديق الجميع، كيكون معناها عنده حاجة خاصة أنيس نوار، أنه يحب الناس كل، أنه يفدلك مع الناس كل، أنه أصحابه سواء كان معناها. شوف بالنسبة لل جماعة معناها لازم تكون المسؤولين أصحابه، الأحباء أصحابه، معناها النوعية الكل معناها أصحابه. قول الله يرحمه وسامحه مرة أخرى، وإن شاء الله يكون مثواه الجنة يا رب العالمين.
3: ربي يرحمه وينعمه ويصبر عائلته وكل اللي يعرفه زملائه زاد في سواق التاكسي اللي كما قلت هما قاعدة كبيرة يسمعوا فينا في يسمعوا في إذاعة المونستير. هذيك حال الدنيا ربي يرحمه وربي يصبره. باش نحكي توانيس نواصل البرنامج أكيد باش نحكيه على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تأجيل النشاط. كما قلنا الوضعية المالية الصعبة متاع النوادي تتفكر كنا تلاقينا نهار الخميس وحكينا على أندية الرابطة الثالثة اللي هي ممكن وضعية أخطر بكتي وأتعس خلينا نقوله معناه ممكن العبارة ما تجمش توصف الوضعية الكارثية حتى الكرة ما بدوش في التحذيرات معناه في الوقت هذا معناها عنا مدة ما وصلناش للمستوى هذا من المشاكل. الرابطة المحترفة الثانية وهي ممكن الأضواء مسلط عليها. المكتب الجامعي تفاعل أعطى مبلغ 20 مليون من العائدات التلفزية عساهم بقسط وبطريقة ما في حال حالة الأزمة لأنه هما النوادي مطالبة بخلاص الديون. الديون كنا فسرناها في وقت سابق تتعلق باللي فورنيسور فما التزامات دي شيك من نوع هذوما. كل نادي مطالب يوري اللي هو خلص الديون متاعه باش ينجم يتحصل على الإجازة للمشاركة في بطولة رابطة المحترفة الثاني.
4: هو سنة بالنسبة لي الجامعة التونسية قدمت ممكن منحة باش تعاون الأندية ولكن إلى متى باش تكون وضعية هذه؟ كان كل مرة الجامعة تقدم منحة وتستنى في الجامعة راهو وضعية كارثية.
3: تتفكر آخر الموسم زادة صارت كيف هناك قبل جولة عملوا نفس
4: نفس الرياكسيون. شوف يلزم فما حلول عاجلة, حلول مش ترقيعية متاعه وعطيتك 20,000 دينار باش تخلص وبعد هي وبعد هي هو باش تعاود انت فتره اخرى تلقاهم نفس الشيء.
3: هم الموعد الجديد 26-27 سبتمبر وفما معطيات تقول راهو صعيب.
4: معطيات تقول صعيب ولكن راهو في نفس الوقت راهو اذا فاتت 26 و27 سبتمبر باش تكمل الموسم راهو صعيب كيف كيف. ما هو انت تو ما تشوفش كان بدايه الموسم, شوف نهايه الموسم يا اخي. عندك انت شهر رمضان وعندك نهايه البطوله ما تفوتش 30 ماي, كيفاش تعملها؟ مش تولي تلعب اربعه وحد في بطوله رابطه محترفه ثانيه معناها راهو صعيبه, راهو اللي باش يعمل برنامج باش يكون صعيب برشا. ونزيدك سناء راهو مهم برشا انه لوجوا على حلول فعليه, حلول راهم يلزم يقعدوا في طاولة ويبحثوا على حلول مش على حلول ترقيعية هو أعطيني 20 مليون. راهو مش معقول أنت كفريق في الرابطة محترفة ثانية تخلص في الأسوام هذوكم وبعد يجي إلى بعدك يقعد واحد. هل أنه أنت ميزانيتك ما تفوتش مثلا مبلغ معين يلزمك تتكيف مع الميزانية, يلزم ما تفوتهاش, يلزم تعرف تجيب لاعبين بأقل الأسوام من وين تجيب في لاعبين كجد دنيا دنيا سنة دوما رابطة محترفة ثانية ورابطة محترفة ثالثة يتلاقوا أكثر بالأصناف الشابة, يكون معنا المصدر متاعهم والممول الرئيسي للأكابر هما اللاعبين أصناف الشابة. أما أنت تبدأ تجيب وتقدس في لاعبين وما تعطيش فرصة لأولادك وبعد تقول أنت هو عندي مشاكل مادية, بتبيع عندك مشاكل مادية. هذا راهو شوف كان مش تفيق الناس وراهو كل شيء مربوط ببعض. ونحكيه رابطة ثانية نحكيه رابطة ثالثة مستوى أول رابطة ثالثة مستوى ثاني نحكيه أندية الرابطات الجهوية راهو الكل في نفس المشكل. راهو عندنا اشكاليه كبيره, احنا نراو في رق في الرابطه المحترفه الاولى وعندها مشاكل خلي هذوما. دونك لازم يكون حلول عاجله, حلول تكون مش ترقيعيه, تكون على اسس صحيحه باش على الاقل تتنحى لنا هالمشاكل هذوما.
3: اكيد يعني بطوله الرابطه المحترفه الثانيه تحتاج الى اصلاحات في التمويل والتسيير ونظام المنافسه. الحديث باش يتواصل بعد لحظات بعد رفع الاذان.
5: أيها السادة الأفاضل, حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها, ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا من جديد، رجعنا لكم مستمعينا في لقاءات رياضية. نواصلوا حديثنا على كما قلنا فرق الرابطة المحترفة الثانية وموضوع تأجيل البطولة اللي مبرمجة من جديد 26/27، كانت من المفروض السبت هذا ولا حد هذا باش يكون موعد مع الجولة الافتتاحية، لكن بسبب الضائقة المالية نوادي الرابطة المحترفة الأولى طالبت بالتأجيل. كنا نتناقشوا نيس حول الأسباب وخاصة تطور الموضوع إلى أنه الجامعة كما قلنا عملت مبادرة متاع 20,000 دينار لكل فريق، فما وضعية تتحل وضعية تم رفع المنع من الانتداب برشا فرق قاعدة

0: أجانب راهو يتكلفوا، وتعرف أنت بالعملة الصعبة سنة معناها فما أكثر مصاريف، وأيضا حتى على مستوى التنقلات معناها تكون أصعب، وخاصة فما مقابلات مهمة، وحتى ممكن المنحة نتاع الانتصارات نتاع التعادلات تكون أكبر في الرابطة المحترفة الأولى، مفهوم بالنسبة لزوز فرق، أما فرق أخرى غير مفهوم راهو تلقاها في أسفل السافلين، حتى على مستوى الترتيب على مستوى الرياضي معناها مش فريق مش نتائج كبيرة، وتلقاهم فما معناها مصاريف زايدة، تلقى العجز كبير. وين مشي العجز بصراحة؟ يزم يتحاسبوا الناس. إيش معناه أنت تخلي فريق منجحش رياضيا وفي نفس الوقت عنده عجز كبير؟ إيش معناه؟ معناه أنت صرفت مصاريف زايدة، مصاريف ما كانتش في بلاصتها، رينا فرق بأقل تكاليف، ومنها ما نقوله احنا نسميه
1: سوء تصرف مالي.
0: تو مثلا في الرابطة المحترفة الأولى تلقى فرق ميزانيتها أقل من فرق من الرابطة المحترفة الثانية، كيما شبيبة العمران. شبيبة العمران معناها ميزانية، كي تشوف الميزانية بتاعها أقل من غير ما نسميه لك أسامي بتاع فرق رابطة محترفة الأولى، 4-5 فرق ميزانيتهم أكثر من شبيبة العمران، ولكن الفرق أنه فريق يعرف ياخو لاعبين أقل الأثمان، فريق يعرف يتصرف في الموارد متاعه، وفريق ما يعرفش يتصرف في الموارد متاعه. أنت تو مثلا نعطيه اكزامبل، احنا بصراحة مستقبل قسرين من أكثر الفرق اللي تصرف في الرابطة المحترفة الثانية، كيف الملعب الجابسي، هذوما فرق عندهم معناها تقاليد في ويصرفوا وعندهم موارد نحبوا نكروا، ولكن ما فماش بصراحة ما فماش نتائج قاعدة تتبع في المصاريف هذوكم. دونك أنا نتصور يلزم أول حاجة ترشيد في المصاريف، والحاجة الثانية أنه على مستوى الرياضي يزم يكون فما بصراحة، يزم فما تكون هيئة تعرف شنو تعمل على المستوى الرياضي، وخاصة في زوز فرق قدم ونعرف شو نقول، خاطر أني كي راه المصاريف والانتدابات الكبيرة والممكن برشا حاجات سنة، وثم راه نتائج ماشي مقابلة، تولي فما نقاط استفهام كبيرة.
1: صحيح، نذكروا بالشريط متاع الموضوع هذا أنه في الاجتماع الأخير اللي كان مع الجامعة 17 النادي كانوا حاضرين، ومن بعدها نهار 16 سبتمبر يعني تقريبا 3 أيام التالي حدش الجمعية أعلنوا الانسحاب، واللي هما الملعب الجيبسي، مستقبل جيبسي، سليمان، أولمبيك مدنين، سبورتينج المكنين، أمل بوشمة، مستقبل قصرين، قواف القفصة، محيط قرقنة، النجم الخليدي، واتحاد قصور السيف. وعلى ذكر نجم الخليدي، الانسحاب كامل للهيئة المديرة، وضعية زادة ماهيش واضحة بالنسبة للفريق. بنفهم بعض النوادي أعلنوا رفع المنع من الانتداب، كما سبورتينج المكنين، كما مستقبل القصرين، مكارم المهدية، محيط قرقنة، جندوبة، وبرشا فرق الحقيقة، وفما فرق أخرى وضعية غامضة ما فماش تطور في الموضوع هذا، سورتو أنه باش يكون غدوة آخر نهار
0: 20 سبتمبر. ربي سنة تعقيب صغير، يخي كي تعلن عن الانسحاب من البطولة، اش معنى هذا تهديد؟ معنى أني من إذا ما يتمش مراجعة القرار تاع منع الانتداب باش ننسحب. وربي يخموشي في المدربين واللاعبين اللي عندهم، فما ناس عنده راهو 6-7 سنوات راهو، خاطر قانون جديد تو هذا.
1: والفيفا هي
0: هي
1: الحكومة على الفيفا، ما عندها حتى دخل الجامعة.
0: سامحني، هل أنه اللاعبين هذوما ولا المدربين هذوما اللي سانوا فلوس، ولا فما ناس راهو ولا تبطت الكورة وفي معنى في حالات اجتماعية خاصة جدا يمخموش فيهم هذوما؟ هذاك مش حقهم، هذاك تصور أنت بعد 6-7 سنوات مخذيه حتى معنى مليم. شوف معناها كي يجي الوقت انه باش ياخذ حقه، معناها انت تجي تقول كيفاش ما تجيش، ما تستقيمش الحاله. على الاقل انت ابدا احكي مع اللاعبين هذوك، خاطر فما فرق ما حبيتش حتى تحكي مع المدربين ولا اللاعبين، احكي مع اللاعبين، القى ممكن حاجه باش تتفاهموا فيها، معناها تلقى حل بين الاطراف الكل. اما انك تخمم وتقول انه اذا ما تمش منع من الرجوع في قرار منع الانتداب معناها باش ننسحب، عاده لازم تنسحب في كل وقت، معناها فما فرق اخرى، خاطر اني راى انه يكون تفكير يكون اعمق من هكا، لوجوا الحلول نقعدوا. ولكن توا فما فرق كما قلت انت، واكثر فرق راهو شوف من ذكرني سنه من اليوم وغدوه راه تشوف تتوجد الفلوس، يحبوا الفلوس تتوجد تتوجد.
1: نزيد سبورتينج بن عروس، اتحاد طاوين، بعض الفرق كما قلت، كوكب عقارب.
0: كوكب عقارب يقول لي نحل
1: المنع من الانتدابي، هذوما بخلف
0: اللي افترتهم. معناها من هنا للآخر ممكن غدوة ماكسيموم يتم حالة الأمور، ولكن هذا صحيح قولوا بصفة ظرفية، ولكن راهو الجاي أصعب، يزم قاو نعاود نقول الحلول ماهيش باش تكون نتاع وقت هذا، يزم يكون حلول على

0: مع مدى متوسط ومدى طويل باش نلقاو حلول. خاطر انت في رابطه محترفه ثانيه يلزمك تعرف كيفاش تتصرف باش تنجح موسمك على المستوى الرياضي وعلى المستوى المالي.
1: وكل عام الحقيقه الموضوع هذا يتجبد في معناها على الاقل مكانش في فتره ولا فترتين في نفس الموسم عامنا ونذكروا في اخر الموسم وصعوبات لاستكمال الجوله الاخيره في الاثناء على المستوى الفني. يانيس هالتاخير هذا ما هي تداعياته على مستوى التحضيرات؟ قاعد نشوف في فرق قاعد تلعب في مقابلات وديه اليوم غدوه فما برنامج تاع مقابلات وديه بين انديه الرابطه الثانيه وفما فرق في سبيتنا عميق.
0: صحيح فما تفاوت كبير. هو كل موسم فما تفاوت. سنه في الرابطة المحترفة الثانية راه فما تفاوت كبير. فما فرق تبدأ قبل الأسبوع ولا زوز أسابيع من بداية الموسم وتخممها منيح تقول لك وين نبدأ مخر وين أقل فلوس. وفما ناس بصراحة منظمة تبدأ. فما فرق شوف عندهم تقاليد. تو مثلا شبيبة القيروان اللي هي بصراحة نحب أنك شبيبة القيروان عندها تقاليد في الرابطة المحترفة الأولى معنا في مبارك في الرابطة المحترفة الثانية. كما مثلا هلال الشابة السنة بدي بكري. فما فرق بدات بكري راهو نحكيو جمعيه ريانا سمعنا عليها برشا حاجات ان قاعده تحضر في الفريق معناها بصفه تدريجيه كيف فما فرق الا قاعده على الاقل تعمل. ولكن فما فرق كما قلت انت الا ما زالت في سبات عميق ما زالت حتى المدرب مش
1: هو تو ناخذ الملاحظه نتاع حمدي قالك فما فرق نتاع طلب على الصعود فما فرق مستنسه طلب على تفادي النزول. معني عاملين حساباتهم اللي نتاع تفادي النزول ما يقلقوش كان يبدا مخر من بعد يكبس روحه في الاخر واللي يحب يعمل الصعود تلقاها من الصيف تبدا الهيئات والانتخابات ونظم امور والانتدابات يبدا حاضر.
0: وباش ناكد له
1: خاطر عندها نواميس
0: هذا ناكد له كلامه انه فما فرق ولا هيئات مديره ما تعمل الانتدابات ما تعملهمش تول الانتدابات تعملهم في الميركاتو الشتوي تبدا تحضر روحها في الميركاتو الشتوي. يقول لك مازالوا 3 شهور يعني نعطي كل ما عندي راهو بالحق راهو
1: يقول لك وانت على برا خليني في الاخر باش نظهر في ثوب المنقذ والبطل.
0: 3 شهور الاخرانيين نعطي كل ما عندي نجيب المدرب الباهي نجيب اللاعبين الباهيين
1: والفلوس
0: كل شيء يجي وقتها والانقاذ وتلقى الجمهور متلف على الجمعيه وكانوا عاملها بالعاني معناها وكل عام تتعاود يتعاود الشيء هذا معناها. وفما فرق بصراحة عندها على الأقل عندها تقاليد نقولوا ما بين قوسين عنده تقاليد رابطة محترفة ثانية يلعبوا صحيح بقى في بعض الأحيان يطلعوا ما يطلعوش ولكن على الأقل عندهم يجيبوا لاعبين منظمين على المستوى الهيكلي ويحبوا باش معنا يقوموا بموسم متميز. ولو أنه فنيا نشوف السنة فما مقابلات في الرابطة المحترفة الثانية أفضل مقابلات في الرابطة المحترفة الأولى. وأني تفرجت خاصة الموسم قبل الماضي فما مقابلات كانت مشوقة ومشوقة جدا على المستوى الفني وفما لاعبين بعدها طلعوا حتى مع الفرق متاعهم كيما نحكي وحتى توا سقيت الدائل يظلي فيها 7-8 لاعبين كانوا يلعبوا في الرابطة المحترفة الثانية أول مرة يلعبوا في الرابطة المحترفة الأولى نحي لبعض اللاعبين أخرين اللي عندهم تجربة كيما زياد العلوي كيما بعض اللاعبين ولكن فما 7-8 لاعبين لعبوا مع سقيت الدائل منذ ما كانوا معنا في الرابطة المحترفة الثالثة راهو مستوى أول طلعوا الرابطة الثانية مستوى الرابطة المحترفة الثانية ثم صعدوا الرابطة المحترفة الأولى وشوف كيفاش قاعدين يقدموا في مردود متميز كيف
1: إن شاء الله يكملوا يواصلوا فكرني بتجربة الرجيش ومستقبل الرجيش وفريق الشاب.
0: صحيح ولكن شوف أنا مش نفس التجربة شوفوا وش أقول لك الواش شوف كي تبدأ جمعية معملة على شخص واحد راهو مشكلة كبيرة. نحب نذكر مستقبل الرجيش اللي هو فريق عمل فريق متميز جدا ولكن منذ ممكن ابتعاد الرئيس متاعه معناها صارت لخبطة كيف في هلال الشابة ولو أنه رئيس بتاع هلال الشابة في الوقت الحاضر الدكتور مجدي بن مسعود قاعد يعمل في عمل كبير على الأقل حافظ على الفريق باش ما ينزلش للرابطة للرابطة الثالثة مستوى أول
1: وزوز مواسم
0: وخاطر شوف أنت في بالك راه مش ساهل فريق يقعد ممنوع من الانتداب زوز مواسم وبالفريق متاعه وبالولاد متاعه بالظروف هذيك الكل وقعد وكمل للاخر وممكن موسم هذا اول موسم الى الشابة يبدا معنا على الاقل بدايه الموسم انه مش ممنوع من الانتداب نحاول منع من الانتداب في الوقت الحاضر والفريق عمل الانتدابات بدي من الاول يعمل في الانتدابات وهذا حاجه مهمه. بصراحه مجدي بن مسعود خلى هلال الشابه تقاوم ممكن الحاجات فرق اخرى كانت معناها مشات للاسوء وهبطت في الرابطات فما شكون الرجيش تعرف وين في الرابطه الهاويه في نحكيوا في الرابطه الجهويه في المنستير منين نبدي معناها بصراحه معناها صارت له شيت كبيره فريق مستقبل الجيش وان شاء الله نتمنوا ديما الفرق على الاقل تستحفظ على مكانة متاحة فما مينيموم بصراحة يزم يكون موجود. إن شاء الله الفرقة دي تعرف كيف تتصرف نعاود رياضيا وماديا.
1: واضح. بعد شوية نيس باش التحق بينا نجي عاشور باش نزيدو نحكيو على قائمة المنتخب الوطني التونسي معين الشعباني. كانطباع أولي القائمة حسيتها منطقية ولا في عنوان هكا؟
0: والله في عنوان نقول لك أن أي قائمة هي قابلة للنقاش مهما كان حتى نعملو هاشي ناس كل ما بعض ما تنلقاو في كل واحد ورأيه. ولكن
1: كنت ننتظر أحسن
0: ولو أنه 80% حسب نظري بالموجود راهو معنا إسلاميسي ولعنا رونالدو راهو في فترة خايبة. ولكن معين ما عملش برشة تغييرات تعرف الواسنة خاطر الناس ما تعرفش مهمة برشة الكلمة هذه خاطر التصفيات تو
1: تاع كاس فريق
0: وكاس فريق تعرف قتاش في صيف 27 ما أقل من عام
1: صحيح
0: كيف تلجمش تعمل انت تغييرات كيف تعمل تغييرات ونلعب شبان وكيما يحكيو خاطر سمعت يعني الشبان وكذا تو ما ترشحوش كاس افريقيا ومجموعه ما سهله راهو نعاود نقول المره دي مجموعه من سهل دونك ما احناش باش نترشحوا كاس افريقيا وهو ما يساعدوش يلعب بس
1: هو كيسالوه شنو الهدف نتاعك ما حبش يقول معناه كان دبلوماسي شويه باش ما يربطش روحه
0: اكثر من ولكن فما حاجات يزم نحكيو فيها
1: في الندوه الصحفيه معزز المستيري العضو الجامعي زاد ما حبش يجاوب على السؤال هذا مفهوم مفهوم لانه وضعيه كارثيه دونك ما حبوش يربطوا بحتى وعد ينجموا الا مستوى معين يوصلوا له دونك هذا هو اكيد موضوع باش يتواصلوا النقاش بعد شويه في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش علينا راجعين ان شاء الله في لقاءات رياضية على موجات إذاعة المونستير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة بولايات قفصة والقاصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولايات صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي والعاصمة وبنزرت، وستتراوح درجات أعلى الكميات من الأمطار بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 60 ملم. هذا وبالنسبة لحالة تحسبا للتقلبات الجوية وفي إطار الحرص المتواصل على سلامة المواطنين، قالت وزارة الداخلية أو دعت المواطنين إلى العمل بعديد من التوصيات من أبرزها توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأذوية عبر الأودية، عدم المجازفة بقطع الطرقات، عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار، وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة، احترام مسافة الأمان أيضا عند السياقة، التحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة، وترك المجال مفتوحا أمام سيارات وسائل النجدة والإسعاف، ومتابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية. هذا وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. انطلقت اليوم بمدينة الثقافة بتونس العاصمة فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت التي تتواصل يومي تتواصل أيضا يوم غد بمشاركة عدد من الهياكل العمومية والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية بهدف تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال ومساعدتهم على توجيه مساراتهم الدراسية والمهنية داخل تونس وخارجها. دعا مركز النهوض بالصادرات الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء الذي ستكون في معرض طرابلس الدولي، وذلك من المزمع تنظيمها من 8 إلى 11 نوفمبر القادم. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة الخامسة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: حاضرين اليوم عندي ليكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
5: عسلامة مدام.
4: مرحبا،
5: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، انا فرحان اللي قابلتكم. ان شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا
6: ان شاء الله.
5: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيو امشيو امشيو في الفضاء، الكل امشيو في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
4: زينب اختم معاهم،
5: امشيو البوز ومن بعد نرجعوا.
4: يلا
5: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لقاءات رياضية.

0: مرحبا بكم الجديد مستمعينا في لقاءات رياضية في الساعة الثانية. أكيد الموضوع باش يكون على قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اختيارات المدرب الوطني الجديد معين الشعباني. أول قائمة أكيد فيها وعليها، فما الموافق على بعض الاختيارات وفما اللي يختلف معاه، ولكن ككل قائمة أكيد الأراء تختلف. في الإطار هذا أكيد باش يكون عنا تحليل الفني من أنيس بن حسن نجي عاشور. رحب من جديد بأنيس. مرحبا أنيس.
1: مرحبا بك ثناء،
0: ورحب كذلك بنجي عاشور.
2: مرحبا بك في الساعة هذه. مرحبا بك ومرحبا بكافة الحضور وكل المستمعين ذات المناسبة،
0: وتحية الحمدي لحول في الجانب التقني. كما سألت أنيس انطباعاتك، كنت تنتظر القائمة بالاختيارات هذه من معين الشعباني، هل خيب ظنك وإلا تعتبرها منطقية وعادية؟
2: والله بون بريمير اللي هو فيها وعليها، خاطر فما صحيح فما لكوتي هو مع تكوراوين اشتغل بالضبط، لكن زاد فما لكوتي يزمي الرأي العام، مش رأي عام معناتها، يزمي يكون فما دي شوا لوجيك، معناتها يزمي يحترم معناتها كسوا الأندية كسوا حتى بعض الملاعبية، يكون الشوا متاعه فيه شوية ذكي. معناتها مدرب راه مش كنتينا، معناتها مدرب سورتو ايكيب ناسيونال يزمي لي برشا حوايج، معناتها ماكش انت باش تحط انسان مش في بلاصته ولا محاله، لكن يزم يكون فما دي شوا انتيليجون، معناتها حتى لو فرضنا اللي مش قناعاتك ولا ماكش مقتنع بالملاعب 100%، لكن فما دي فالور تكنيك واضحه، معناتها فما ملاعبيه اللي كانت غايبه على القائمه هذه تستحق باش تكون موجوده، فما ملاعبيه اخذت برشا فرص بصراحه الامانه. دونك فما البوست عرير جوش اللي هو ما بن حميده ومع علي معلول وايمن الشرني، انفان عيطوا له ايمن الشرني مالوريزمون بعد ما تعدات كوب دي موند،
0: كاين امين محمد امين
2: الشرني ضاعت عليه كوب دي موند عندي يعني. دونك علاش البوست هذا؟ اسكو محمد امين بن حميده باش يقعد انا الجوش ولا توا اكسيال جوشي؟ دونك فما حوايج مش واضحه، خاطر في البوست هذا بالذات فما مشكل. كيما في البوست
0: تاع خلينا نبداو بالمراكز مادام دخلنا في التفاصيل الفنيه. نذكروا القائمه هذه راهي توضعت بضمن زوز مقابلات اللي يدخلوا في اطار تصفيه كاس امم افريقيا 2027، هنا يعني تقريبا في عام، وباش نبداو نحكيوا على كاس امم افريقيا. نهار 24 سبتمبر، نهار اثنين، نهار خميس في 8 نتاع الليل ضد اوغندا، وبوتسوانا يوم 28 باش يكون نهار اثنين. انيس خلينا نبدا معك انيس، انت بحراس المرمى نلقاو ايمن دحمين، مهيب الشامخ، وصبري بن حسن، هذوما اللي كانوا في القائمه الاخيره نتاع المنتخب المشاركه في كاس العالم.
1: والله تغيير استقرار، ونتصور اني هذاك الصحيح، ما نعرف فماش حاجات اخرين، ما ظهرش حارس اخر. نتصور الأسماء هذم كانوا معنا، ممكن حتى الحارس الوحيد اللي كان فيه إشكال إنه كان ينجم يكون موجود هو حارس الملعب التونسي اللي هو نور الدين فرحاتي مصاب، دونك ما فماش حاجة جديدة. أعتبر ثلاثة حراس هذوما استقرار في حراسة المرمى، ونتصور الناس كل كانت متوقعة الاختيار هذا.
0: نفس الرأي تاعك
2: في حراسة المرمى، فماش إشكال
0: واضح. نتعدوا للدفاع، نلقاو كل بالنسبة للمدافعين، نلقاو كل من يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علي غرام، أمين بن حميدة، أمين الشيرني، علي معلول، هذوما المدافعين اللي تم الاختيار عليهم. فمش بعض الملاحظات،
2: معتز النفاتي صراحة يعني قناعاتي، معتز النفاتي شفناه في كوب دي موند، شفناه حتى في الكوب وكوب عرب، صراحة ما فهمتش علاش يتم استدعاء الملاعب هذا. بتاتر نحكيه على بطولة سويدية في الدوزيام ديفيزيون، ما عندوش المؤهلات باش يكون فريمون ان ريال دروا، مقارنة باللي صارت عليه بوليميك الناس كلنا نعرفوا غيث الزعنوني اللي من عامنا والقاعد يقدم في أداء ولم يتم استدعاءه. دونك كان ينجم لنا نقطة، باش يكون نقطة نتاع كوسوسوا في حق الملاعب كوسوا، لكن انت كمعين شعباني pour éviter une première c'est avec le polémique avec le معتز النفاتي بصراحه نقطه استفهام، كيف زاد البوست نتاع محمد امين بن حميده هو اسكو يعتمد عليك اكسيال جوشي ولا شي يعتمد عليك اريير جوش؟ كان اريير جوش يوريو ثلاثه برشا بصراحه. علي معلول اسكو عيطوا له جوست على خاطر اسمه والخبره نتاعو؟ صحيح عمل ديبار نتاع سيزون كما عودنا علي معلول بروفيسيونيل قاعد يقدم في الاضافه، لكن حق العمر نتاعو هو والشوا نتاع الطريقه باش تلعب بها، بيتاتر يكون هذاك هو الشوا. اذا باش يكون طريقه بثلاثه في اللاكس من عرش اسكو صحيح ولا غلط؟ وقت يقول لي خمم باش يكون بن حميد ناكسيال جوشي وهذوكم دوزر الجوش، دون لو كا كونترير يولي معناتها فما ملاعب يزيد في البوست هذا. وبالنسبه ليزاكسيو هذوكم هما معناتها حتى اللي غايب على القائمه هذه هو الشيخاوي، مالوريزمون ديبار تاع الشامبيونان، ديبار تاع الشامبيونان معناتها التونسي ما كانش ديبار ممتاز، معناتها موش ما مازال ما لقاش لي لي زاتوم تاعو كما كان في المستير. على غرام نفس الشيء النصراوي يان فاليري كوم دابيتود معناتها ما كان عندي جوست الحاجه الوحيده هي معتز نفاتي اللي بصراحه ما اقنعنيش
0: تحترز عليه هو
2: ويان فاليري
0: كما قلنا فما الحقيقه بوليميك صاير علاش ما تمش دعوه الزعلوني ممكن انيس نجم انت زيد تحكي مع تحكينا في النقطه هذه زيد فما اسم جديد محمد النصراوي اللي محترف في نادي ايستر الفرنسي من الحاجات الجدد اللي شفناه
1: ولا يشوف كانت مفاجأة لي بصراحة أنه الزعلوني ما يكونش موجود لاعب عمل نهاية موسم على أحسن ما يرام بداية الموسم هذا كيف كيف مع النادي الفريقي معناها عمل مقابلات ممتازة سواء دفاعيا هجوميا ما نعرفش الواش أول حاجة بالنسبة لي تقول لي غيث الزعلوني مثلا يحبذ أنه الجانب الهجومي لكن مع النادي الفريقي تلعب بأربع مدافعين النادي الفريقي سيا مع فوز بالزرتي ولا مع عمل الكنزاري موجود دفاعيا وموجود هجوميا ما عندوش اشكال في غيث الزعلون ونمشي معك اكثر ونوافق نجي 100% على معتز النفاتي معتز النفاتي عيطنا له في قدش المره صحيح قاعد يعني في مقابلات محترمه لكن يلعب في الرابطه الثانيه يقولوا نتاع البطوله السويديه الحاجه الاولى اثنين انه لاعب هذا ما دخلش من المنتخب التونسي في الفرص اللي خذاها ما كانش موجود وما كانش مؤثر كنت نجم نكون غيث الزعلوني وحتى حل آخر يكون محمود غربال ما يكونش معتز النفاتي يعني بعدته حسب تفكيري أنه ما يجبش يكون في القائمة سوى القائمة هذه ولا حتى القائمة الموسعة بالنسبة للمحور الدفاع خاصة
0: منتصر طالبي
1: ابتعاد ممكن ابتعاد اللاعب رقيق على نحكي قائمة المونديال هذكم اختيارات فنية ولو أنه رقيق مش يلعب في بطولة كبيرة كيف كيف راه صحيح الناس تراهم في الرقيق على ولكن ممكن معين عنده تصورات نتاعه نتصور ان النصراوي
0: عمر رقيق
1: نتصور ان النصراوي حل ممتاز حسب نظري مع السي اس اس كان من افضل المدافعين لاعب رزين يعرف يلعب يعرف يخرج كوره وثاني حاجه انه ايضا قاعد يلعب في المقابلات وهو حكي على اللاعبين اللي يكونوا عندهم نسق نتاع مقابلات وهذا مهم نتصور اني مع اللاعب على غرام الا كيف ولو انه علاء عنده اصابه ما نعرفش ان يتخلص منها ولا في المقابله الاخيره في دوري المؤتمرات مع فريق شختار الاوكراني نتصور على غرام مع الطالبي مع النصراوي هذوما هما ممكن اللاعبين اللي باش يكونوا اقرب للتشكيله الاساسيه نمشي معاك محمد امين بن حميده حسب نظري حل من الحلول سواء على مستوى هو عمل 8 لاعبين مع محمد امين بن حميده هو 8 لاعبين كل مركز فيه زوز لاعبين نحكي ظهير ايمن زوز لاعبين المحور دفاع 4 لاعبين وظهير ايسر زوز لاعبين اللاعب الوحيد اللي زاد واللي هو اللاعب التاسع هو امين بن حميده نتصوره حاطه في نفس الوقت ممكن اذا بدل ديسبوزيتيف تكتيك باش يكون مدافع على الجهه اليسرى وإذا عمل بالديسبوزيتيف تكتيك العادية لما رينا ولا استنسنا بمعين سواء مع الترجي سواء مع فريق سيراميكا سواء مع نهضة بركان يعتمد الأربعة ثلاثة ثلاثة معين في أغلب الفرق وأغلب المقابلات
2: سيرار هذا كاش سلتك يعني ما عمري مريته لعب بثلاثة
1: صحيح برش ولكن من ناحية القائمة تحس بيه عنده فما ريحة متاع ثلاثة كما قلت أنت راو في ديزيك سونتري علي معلول إكسونتري معناها وسسمو ولعب ايضا معتز النفاتي نجم يكون اكسونتري معناها هو في الناحيه التفكير نتاعو امين بن حميده نجم يكون ظهير ايسر اذا في الاربعه والا نجم يكون ولو انه في الحزم قاعد يلعب ظهير ايسر وقاعد يراه عمل بدايه موسم ممتازه مع جلال القادري عمل بدايه موسم مش نعطيه حق اللاعب هذا ممكن ما فماش مفاجات كبيره معناها ممكن غيث الزعلوني هي نقطة الاستفهام الكبيرة ما نعرفوش للسبب الرئيسي اللي خليه ما يعيطش
2: كنت نتمنى مش نتمنى أنا محالة ما هو غيث الزعلوني يكون مع طيعيات له 100% مع موجود في الليستة وكنت يعطي شانس للاعبي أخ من شامبيون تاع تونس
1: محمود غربال مثلا
2: محمود غربال ينجم يكون عزيز الشوش تاع المرسى ينجم يكون مقنة من تاع شبيب عمران ينجم يكون حتى ك يونيت انسال للشامبيونات تاع تونس راني معمل على ملعبي اللي باش تطلع باش يعطيك اللي معناتها نقولوا مش نقول لك شايط لهم كلك انك مو كل مره يعطي فكره يا سيدي شامبيونات تاع تونس
1: سما تيريس مقابلات وديه ناجي كان جاو مقابلات وديه ممكن نمشي معاك يعني ولكن هو مقابلات رسميه يقول لك انا داخل ديريكت من نحب لاعب على الاقل انه الواحد جبت محمود غربال خاطر عنده خبره مع المنتخب، لعب مع المنتخب ويعرف مجموعه المنتخب، ما نجيبش لاعب جديد ما لعب حتى مره مع المنتخب، خاطر راهو زوز مقابلات هذوما مهمين برشا سنه ومهمين على درب الترشح، وراهو مجموعه تونس باش نعاود نقول راهو مجموعه مش سهله، دونك مع المستوى نتاع المنتخب هذوما تو راهو
0: وغندا وبوتسوانا ولينا نخافوا منه.
1: شوف شوف
2: هو حتى
1: ايش يقول لك نمشيو لنكون واقعيين، صار احنا في تو في حاله باهيه تونس مش في حاله باهيه،
0: اكيد
1: دونك يلزمك تخاف منهم وتعمل لهم حساب باش تترشح، خاطر الترشح تو صعب من الترشح، وتعرف انت الكاس افريقيا وانا نقول راهو في جوان 2027 نجي مازال 8 شهور 19 باش نكون في كاس افريقيا، معناها راهو في سفيسه لايمات وفي سفيسه، ما نجمش يعمل منتخب جديد ما عندوش الوقت، كان جاء في فتره انتقاليه كانت كيما مستنسين معناها بعد مونديال تلقى روحك مقابلات وديه وحتى تحضر للتصفيات هذوما الكل جاي من بعضه.
2: ينجم على ينجم على باش يكون معناتها اش قلت لك يعني فما شويه ذكي ابار كوتي خدمه، نجم تعطي فلاش هكا للشامبيونات تاع تونس فلاش للناس الاعلام، راني عيني على الشامبيونات تاع تونس مش معناتها صحيح ما عندوش وقت متفاهمين فيه هذاك، راكو فما لاعبين يلزم كل مره تنجم اذا على الملاعب يتنجم
0: هو باش نتفاعل معك النقطه هذه كانت تفكر الندوه الصحفيه الاولى قال معناها يحبذ للملاعبين اللي يلعبوا في الفرق اللي عندهم يلعبوا على اعلى
2: التجربه
0: والتيتروات واكثر خبره واكثر الكل، فما برشا تحسوا منها مثلا ذكر عبد السلام بحوشها بالتدوينه بالمخصوص، خليك احنا مثلا شباب العمران يا اخي ما عندناش ملاعبيه تستحق باش يمشي للمنتخب، يعني برشا تقلقوا منها في الناحيه هذه
2: غلط في كوتي كوميونيكاسيون ما تتقالش تستنقص
0: من
2: المجتهد يحفظ اني برسونالمون نشوفي غربال كي يحضر 100% عنده كارير دروا دو ميتي تفرجت على عزيز الشاوش بامال دو فوا وذكروا لي اسمه في المرسى ملاعب ممتاز مقنم سام بروفيل عزمي قومه في
1: لعب مع النجم الساحلي
2: ولد المكنيين
1: وكان مهاجم راهو
2: عزمي قومه في النجم النادي الساحلي اذا فتح كريستيان بالثلاثه كسونتري غوش ينجم تكنيسيان عندهم يقول في الساقين فما ملاعبين، دونك انا نقول في كل مره يكون فما ذكي في تحضير الليسته ما تخليكش معناتها في بوليميك كبيره، كل مره تعطي فلاش تعاون ملاعبي
0: تقرا نفسيته هي لا خلينا نقولوا حذر برشا حتى من الملاعبين اللي عيط لهم تقريبا الكره فوق 30 سنه معناها نسبه كبيره منهم تو كي تقول لي مين بن حميده 30 سنه علي معلول واش نشوفوا تو الوسط رجع للعيدوني ورجع الفرجاني سياسي دونك كاينه معناها حب ملاعبيه نتاع خبره خاطر يقول لك منتخب في وضعيه خايبه ضغط كبير معناها ممكن هذيك علاش ما يحبش يلعب الورقه نتاعو باش يعطي فرصه للملاعبين مغمورين بين ظفران ولا يعطيهم فرصتهم في
1: البطوله. هو راهو شوف المنتخب باش ناخذوا اون جينيرال راهو المنتخب عندي انا لاعب الحاضر مش فريق راهو لاعب شاب ولاعب كذا ولا اعطيني اللاعب الحاضر اللي يعطيني انا علي معلول علي معلول كي يعطيني كي نجم يعطيني عكس الفرق انت تحضر مجموعة تحضر كذا عندك ثلاث سنوات استراتيجي، أما المنتخب في كل وقت في كل المنتخبات يلزم يكون لاعب 18 سنة عمره 17 سنة جيبه قبل لاعب عمره 35 سنة ولا 30 سنة ولا اللي تحب، وكيف كيف ينجم يكون عمره متقدم في السن ولينا برشا لاعبين أنت في المنتخبات كبيرة وتجيبه يبدأ عنده في التست فيزيك تلقاه الأول تلقى من افضل اللاعبين في على البرفورمانس على المستوى الفني على يعطيك الحلول ايش بيه يكون موجود هذا منتخب انا كل وقته انت اللي تختار احسن مجموعه
2: تركيبه كيما باش تقولي سنه من بعد تعمل الترام تاع ناس خبره معناتها
1: فما برشا خبره اي
2: فيها برشا خبره ولعبه برشا كوره باش في
1: بالله سامحني هو ناجي. شوف ناجي تو باش توصل السنه الوسط
0: الميدان
1: نحكيو عليه انت نحكيو عليه من بعد ولكن كي تشوف اللاعبين بعض الأحيان ما عندوش حلول أخرى رو بسات حير فماش حلول أخرى رو منتخب حلول أنه يكون فما لاعبين عندهم معناه نجم يكونوا موجودين في المركز هذا وخاصة بعد انسحاب الصغير والاعتزال
0: دولي. هو لحق عمل كاس عالم الحقيقة سيئة برشا ممكن هو زادة رو تأثر من اللي صار من المردود متاعه لكن الحقيقة خارج الموضوع في كاس العالم نمشيو لتركيبة الوسط الميدان نلقاو عيسى العيدوني يعاود يرجع من جديد للمنتخب الفرجيني سيسي كيف سيمي شوشين طبعا مين تقولنا تعطينا فكرة عليه محمد علي بن رمضان يعاود يرجع للمنتخب أنيس بن سليمين إسماعيل الغربي وحمزة رفيع
1: والله يشوف ممكن المفاجأة أنه رجوع فرجيني سيسي هكا ولا بصراحة خاطر عيسى العيدوني مهما كان قبل كاس العالم كان من افضل اللاعبين. ممكن الاصابه نتاعو وعيسى العيدوني نحبوا نكرهوا معناها تحس في المنتخب يعطيك حتى على المستوى المعنوي على مستوى معرفته باللاعبين على مستوى الجرينتا الحماس نتاعو حبه للمنتخب هذا كل اللي راه.
0: لكن كيبدا في فورمو ساعات ساعات وتتموش في فورمو
1: صحيح يعني ولكن هو
0: التوقع البدني نتاعو كان تعبه
1: وقاعد يلعب تو مع الفريق نتاعو قاعد يلعب اساسي فرجاني ساسي باش نبداو واضحين نعطيو حقه قاعد يلعب اساسي ممكن فرجاني ساسي على مستوى الافضليه وعلى مستوى اللعب في فريق الغرافه من افضل اللاعبين في في فريق الغرافه وفي البطوله القطريه وشوف انت البطوله القطريه شكون قاعد يلعب فيها شوف لاعبين معناها من باتات ندوخ يعني لاعبين يلعبوا اساسيين راهو في منتخبات كبار يلعبوا في البطوله القطريه لاعب هذايا بالرغم اني جيت فتره انه قلنا يزي خاطر مع المنتخب مش كيما مع الفريق نتاعو ولكن في من يخص التمريرات الحاسمه من يخص الاهداف الحاسمه معناها موجود لاعب
0: هذا مثال اللاعب اللي تقدم في السن ولكن,
1: ولكن
0: حافظ
1: على المستوى نتاعو بو اني كنت نتصور واحد ممتازة. فيهم ما ينجمش يكون الزوز خاصه انه يلوج على لاعب سنتينيل نحكيه على لاعب محوري ارتكاز ما عندوش ما فماش برشا حلول بالنسبه للرفاعه اني اعتبره يزم يكون موجود ولاعب نعتبره اساسي ويزم ويكون مركز على الرفاعة انا شفته مع الترجي في المقابلات في اخر موسم الفارط وفي الموسم هذا راهو الرفاعة يعطي اللمسه الفنيه لاعب ممتاز جدا على المستوى الفني تمريراته كلهم واكثر ما يمكن يكونوا فيرتيكال معناه يكونوا في في في العمودي عكس التمريرات اللي بعض اللاعبين اللي يعطي كره على اليمين على اليسار معناه الوراء الى الوراء العكس هذا يعطيك الحلول مهم برشا في التركيبه الاساسيه نتصور يكون اساسي رفاعه من افضل اللاعبين واعتبره ممكن من افضل الانتدابات في المنتخب صحيح هو لاعب قديم ولكن بعد عن المنتخب ولكن برجوع للترجي رجع كاريرة متاعه لاعب أيضا سامي شوشان
0: سامي
1: لاعب بصراحة ممكن جات فترة من فترات ما عرفش يختار التاريخ متاعه جات فترة من فترات لعب في درجة ثالثة الإنجليزية مشي خرج من هنا مشي من هنا ولكن توا مشي للدرجة الثانية الفرنسية
0: عمره
1: 23 عام صغير في السن بداية موسم على أعلى مستوى يظهر سجل 3 أهداف سنة
0: هو اسمه السحر سامي أوليفيا شوشان
1: سوسان احنا نعرفه سامي شوشان
0: سامي شوشان
1: لاعب هذا يظهر سجل 3 أهداف عمل 3 تمريرات ولا 4 تمريرات حاسمة معناه كان مؤثر تأثير كبير في الفريق متاعه لاعب يتقن افتكاك الكرة أيضا حتى التمريرات
0: يعني متوسط ميدان دفاعي
1: متوسط ميدان دفاعي ولكن يلعب أكثر من يلعب سنتينيل خاطر الفريق متاعه يلعب 3 وسط ميدان يلعب لاعب سنتينيل وزوز قولوا ريليير يمين ويسار هو يلعب ريليير على اليمين وعلى اليسار عنده حلول ويعطي ممكن ديما التفوق العددي في الناحية الهجومية حسب نظري في وقته جي وإن شاء الله يكون إضافة كبيرة للمنتخب نتصور أن رفاعة وسامي شوشان موجودين أساسيين ويزم يكونوا موجودين أساسيين معاه ممكن باش يكون سنتينيل سواء لاعب فرجاني أو لاعب العيدوني هذوكم هم التركيبة ونعتبر أني وسط الميدان هذاك هو اللي موجود في المعنى فماش حاجة فماش مفاجآت هذاك اللي موجود ونتصور
2: مع شو إسماعيل العربي
1: وإسماعيل الغربي بصراحة كيف قالك ناجي توا في فريق ممكن فريق درجة ثانية إسبانية ليغانز يظهر لي الفريق اللاعب هذا اختاروا أحسن لاعب في الشهر قاعد كيف عمل ممكن الموسم الخايب برشا العداه الموسم الفارط مع أوكسبورغ ممكن
0: ضر برشا
1: ضر فيها برشا حتى في المونديال ما كانش حاضر العكس توا إسماعيل الغربي من أفضل اللاعبين توا الموجودين ينجم يركب حتى على الجهه اليمنى شوف ناجي ولا على اليسرى
2: ما سا ديبون وقت يولي في شو اللي في بلاصه اتاكونت كلوار ما نتصورش لكن خاطر
1: يلعب في الفريق نتاعو كيما لعب في وسط الميدان كيما لعب
2: الاختيارات الاختيارات على
0: تفضل فرد مره عطينا ملاحظاتك
2: اختيارات على فرجاني ساسي وعلى العيدوني وعلى شوشان اسكو اني عندي ساعات نقول نخمم انه باش يلعب بهم الزوز انه يخاف على التركيبه نتاعو يخاف ديفونس باش يلعب بالفرجاني ساسي
1: والعيدوني
2: وش يختار النميرو 10 قدامهم يا اسماعيل الغربي يا سامي شوشان يا رفاعة دونك على خاطر اذا باش تعيط لهم الزوز كفرجاني ولا ولا عيدوني باش تحط واحد على داك الاحتياط اني استغربها ما نتصورش.
1: ولو انه بتاتر... معين راهو يحب الاربع 3000
2: اي انا قلت لك احتمال احتمال كي نقرا كي نقرا اسماعيل الغالبي نقرا سامي شوشاني نقرا رفيعه هذه اختيارات كيك دونك واحد منهم باش يكون على دكه الاحتياط من
1: دو...
2: والا هو باش يختار سيستم تاع افيك دو بيفو بور لا سيكوريتي ديفونسيف فهمنا دونك لكن اجمالا هذاك ميليو تيران رفيعه رجع فيزيكمون واقف لاباس عليه في الترجي التونسي دونك رجع ليكيب ناسيونال ويستحق. الاخرين سي زوج ملاعبين تاع خبره سامي شوشاني سي ان بروفيل au futur ou Ismaïl Gharbi Mali كان يفي سي بروف لانه خذي فرصه dernièrement اوكسبورغ كل البطوله الالمانيه ما والمتوش دونك بوتيتر الشوا نتاع البطوله الاسبانيه كان احسن حل باش يرجع لكوتي التكنيك نتاعو دونك تقعد التركيبه حسب طريقه اللعب.
0: به نمشيو للهجوم الاختيارات كانت على خليل العياري سيف الله الطيف الياس العاشوري سيباستيان تونيكتي ريان اللومي حازم المستوري وصدق قديدة. صدق قديدة اول مره دعوه للمنتخب تاكيد ممكن هاو ملاعبي من البطوله خاطر قاعد من نادي الفريق الحقيقه قاعد في مردود فما رونضمون فما اهداف هذه ممكن الحاجه البارزه اللي يصل عاشوري عاود يرجع من جديد رغم زاد المونديال ما كانش كما يلزم سيباستيان تونيكتي فرصه اخرى سيف الله الطيفي عاود يرجع للمنتخب خليل عياري مر بفورمه كبيره زاد مع فريق في الدرجه الثانيه وحازم المستوري كقلب هجوم موجود في المنتخب زاد
2: صحيح هذوما سي دي شوا بارابور اش قلت لك ديما لي شوا اللي يخدم حسب طريقه اللعب فما ابارامون 5 اتاكونت كلوار وعندك دو زافون سنتر اللي هما صادق جديده والمستور
1: وريان
2: اللومي ثلاث دونك هو عمل الاختيار على ثلاثه ملاعبيه هذوما المستوري قديم جديد معناتها ورجع للبطوله التونسيه دونك مش مقصر مش في احسن حالاته حاليا مع حاله مع الترجي لكن لو بروفيل في ليكيب ناسيونال يعرفوه دونك صادق جديده برافو عليه خاطر كان سيربريز نتاع النادي الافريقي ولا اسيوري معناتها كافونسون دو بوانت في بلاصه شوات مع ريان اللومي اللي ما خدش فرصه نتاعو سابقا بصراحه وكان ديما كومبيتيتيف
1: وسجل هدف راهو
2: وين صحيح
1: في البطوله الامريكيه
2: ونجم نقول اذا حتى الملاعبين تاع المستير اللي هو بصراحه عمل اون بون امبرسيون فواسي اذا ينجم يكون من هنا لقدام اذا يقعد في نفس النيفو هذا بروفيل نتاع ان افون سونتر دو بوان دو كاليتي دونك هذه الحوايج اللي بتاتر انا نقول في الاتاك ما فماش دي سيربريز كبار عادي بصراحه الامانه
0: فما حديث على اللي سعد علاش مثلا مش موجود
2: هو الى فيلو شوا
0: كي تلقى
2: الطيف وتلقى العاشوري وتلقى
0: العاشوري مشى لامريكا
2: زيد هو يا فيلو شوا سي شوا تكنيك بالنسبه لي هو
1: ناجي هو هذا بس نعطيه معلومه تبدا حاضره انه تم استدعاء
2: الطيف
1: لا نحكي على الياس سعد تم استدعائه ولكن رفض الياس سعد لظروف معنويه قال له معناه نفسيه ما زلت معناه متاثر شويه نحب بون شوا ولكن السؤال المطروح هو الياس عفوا سيف الدين الطيف ما كنتش نتصور باش يستدعاه خاطر شوف كي ترى انت الارقام تاع اولا مشي البطوله ضعيفه اثنين الارقام تاعو فما حتى هدف حتى دخلت شفت ثاني قلت بالكش يعمل حاجه ما فما حتى هدف فما حتى تمرير حاسم ما فماش مجهود كبير لاعب غايب وتم استدعائه اني كانت لي مفاجاه بصراحه كنت نتصور
2: تقريبا بعد ما
1: جاش الياس سعد اني كنت نتصور يتم ينجم يجيب كما قلت انت ينجم يجيب لاعب البطوله فهمت ما نجيبش سيف ولا الطيف خاطر ريناه ما كانش مؤثر في المقابلات اللي لعب فيها خليل العياري كما قلت سنه انت معنا قدم بدايه موسم ممتاز موجود لاعب اخر كنت نتصوره موجود اللي هو لاعب يلعب في ليتفيا لاعب قاعد يقدم في مردود كبير هو راقي
2: العواني
1: لاعب كنت تجم بلاص سيف الله الطيف تجيب راقي العواني لاعب ممتاز في دوري المؤتمرات كان مؤثر في زوز مقابلات ذهاب واياب معناه في الهونيفو نحكيوه في الهونيفو وعمل مقابلات ممتازه الفريق نتاعو معناها قاعد باش يحب يعاود له وايضا فما حتى على مستوى الخارجي فما برشا عروض للاعب هذا كنت تنجم يكون موجود بلا الصيف ولا الطيف. بالنسبه للمهاجمين صحيح ريان اللومي لاعب شاب وقاعد يتالق في امريكا معناها دونك كان مع باش يكون موجود ولكن كي تشوف انت اللاعبين وتشوف الارقام اللي موجوده بدايه الموسم يعني مراش مثلا مستوري ما عندوش مكان في الوقت الحاضر مازال ما اكدش يعني راه العكس لاعب الاتحاد المونستيري بسيطه راه مش ممكن بالعاطفه نمشيو قش لعب المقابله بسيطه لعب زوج مقابلات مقابله الملعب التونسي ثلاث مقابلات ومقابله الاتحاد بني قردان ومقابله جرجيس في الثلاثه مقابلات هذم والا لا زوج مقابلات زوج مقابلات سجل قش من هدف سجل ثلاثة أهداف في زوج مقابلات عمل تمريرة حاسمة
0: في المقابلات الودية استعدد الموسم زاد سجل
1: كيف سجل لاعب معناه تحس بيه بصراحة أني ديجا تفاجأت
2: كيزم فما برشات في الليسة باش تربح أنت سوا ديزون رأي العام لكن تكون مش رأي العام باش تعطي مزية ملاعب يجيبه ما يستحقش يجيبه ملاعب من مستير ولا من شبيبة العمران ولا من أي فريق آخر تكون حتى الناس كل تولي كونسنتري يقول لك أو يعطي في حق الناس كل المستوري تشفع له الهستوريك نتاعو مع ليكيب ناسيونال والتسجيل والهدف معناتها الهستوريك نتاعو يشفع له حاليا لانه كان يلعب وموجود وبتاتي يلوج العامل الخبره وعامل يقول لك ما عنديش برشا وقت باش نقعد نضيع واني مع ملابيه ما نفهمش لكن من هنا لقدام برصيده بالمستوى هذاك راهو سيان بروفيل دو اتاكون دو بوان دو كاليتي
1: وممكن من افضل الزاتكو لي ريتو سناره
2: وناس اني عجبني خاطر سو لو بلان سو لو بلان فيزيك تغير
1: كومبليت قليل ونشوفت لاعب الميزات هذوما
2: تبدل لا تبدل بارابول اللي كان عليه في المتلوي واللي كان عليه في الترجي الساعي ولا افيتي فيزيك ما ضعف برشا باش ولا بقل خاطر ما كانش خفيف بالطريقه هذيك وطريقه لي زابيل وتو لانتونسيون ولا نيم تاع
0: قاعد يتطور
2: وكاين ولاوي نتاع مستير والمو
0: الملاحظه هذه باش نقولها برشا ملاعبيه يجيو يختاروا الاتحاد المونستيري وتكون بالضبط وتكون اعاده انطلاقه لمسيرتهم ويتطوروا ياخذوا بعد اخر تو من هنا نصف الموسم مع الميركات وتشوف بواسطه الاسهم نتاعو باش يزيد تطلع
1: فما لاعبين ويرضاو حتى يلعبوا مع الاتحاد المونستيري حتى يكون العرض اقل على المستوى المادي ولكن يقول لك في الاتحاد المونستيري نلقى الظروف اللي تخليني نبرز وتخليني يولي يطمح حتى باش يمشي للخارج الحدود وباش يلقى صحيح. عرض مادي ولا عرض رياضي قوي انا برشا ما نحكيو الاسماء بصراحه معناها شي خاوي كفجي وكيفاش ولا برشا
0: مستوري
1: نحكيو عليه بصراحه معناها هذا الكل يخلي ديما الاتحاد المونستيري نقول لهم مالش ولا الاتحاد المونستيري كانه شوف يخليك معناها في وضعيه انك توري روحك وكانك باش تبرز وكانك معنا للبيع معنا تولي معنا عندك البروفيل انك تمشي للتحترف
0: سكند شانس
1: بالضبط الحظ الثاني
0: اللي عنده ممكن مسيره نتاعو يحب يعطيها رولانس جديده يختار الاتحاد الرياضي المونستيري بالنسبه لصيف الله الطيف يلعب في كراكوفيا في بولونيا
1: انا بطوله
0: ضعيفه
1: لا انا بولونيا في بالي يلعب في بولونيا في بطوله ضعيفه وما فما حتى شوف حتى ادخل سناء ما في الوقت الحاضر ما عملش لا هدف لا عمل لا اسيست فما
0: خمسه مقابلات صفر هدف
1: صفر هدف معناها شنو هو الواجب
2: في
1: الترويس انا يعني نحكي لك على الارقام تاعو
0: جريثر فورد عمليه يلعب خمسه مقابلات سجل هدف فقط
2: علاش ديما يلزم في لي زيكيب ناسيونو مع سورتو
1: مدرب المنتخب الوطني شفنا الارقام تاعو
2: صراحه يلزم ياخذ الديتايل كله باش حتى حد ما يعلق علي على خاطر كيقول اني بالارقام وبالارقام نون كومبيتيتيف يجيك ملاعب كي من هذا اللي انت عيط له ما يسحقش وقت نقعد فك التاويلات وعلاش عيط له وعلاش ما يعطلوش خليك 1 بلس 1 يقال 2 ويقعد الفلير نتاعك نتاع وطنور هذاك عندك الفلير نتاعك في ملاعب معين اوكي لكن خليك في الملاعبيه اللي تستحق باش تلعب وسيرتو في جمعياته
0: صحيح هو صيف الله الطيف في وقت ما تحس عطاه مؤشرات باهيه في المنتخب ولكن ما كملش بنفس
2: الرسق
0: وزاد فما اختيارات ممكن تكون ظلمته فنيا لكن ممكن هذه الحظ الثاني الفرصه الثانيه
2: باش يعطيه معين شعبين للياس السعد بصراحه ما تقنعنيش اموره المعنويه تعبه ولا استعدت كوب دي موند الناس كل تعدات معناتها وفات كوب دي موند وفات عنده توصيل لبس علي ملاعبي
1: لا وبرز مع الفريق نتاعو بالقديه بالقديره وعمل بدايه معنا في معنا اكتمال الموسم عمل مقابلات من اعلى تراس في البطوله الامريكيه وريمي لعب ضد ميسي معنا ضد فريق ضد انتر ميامي الامريكي وعمل مقابله ممتازه معنا اللي كنت نتصوره العكس خذي بعد اخر وباش يجي للمنتخب، ولكن لسوء الحظ
0: حنا بعد ما كانش عليه
1: هو مصاب، حنا بعد دونك ما كانش عليه خاطر اصابه هي اللي منعته. معناها حنا بعد ديما يكون بصراحه من اللاعبين الاولانيين اللي باش عيط لهم، ولكن الاصابه منعته. ان شاء الله هو الرجوع نتاعو باش يكون في جانفي، ان شاء الله ما تاثرش عليه على الكاس افريقيا، خاطر تعرف انت الرجوع ما يكونش مباشره في صلب الموضوع. ان شاء الله يحضر فيسا، خاطر كاس افريقيا كما قلت في جوان يلزمها اللاعبين كل على الاقل يكونوا موجودين.
2: لكن حتى حنا بقى لازم يغير شويه من يزم يتحول من ايتاب لايتاب اخرى، خاطر توا الناس كل تحكي راح حنا بقى البوتنسيال نحكي عليه، لكن في الكوب دي مونت ما هي عامه في الكوب دي مونت ما راحت شيء، يلزم تغير طريقه اللعب نتاعك.
0: واضح. بعد شويه باش نحكيو على مقابله غدر، المقابله المتاخره في الرابطه المحترفه الاولى في برونوستيك. حبيت نعطي نتيجه تونس ضد باكستان في كاس ديفيس. تمكنت العناصر الوطنيه منذ قليل من تحقيق الفوز على باكستان بمجموعتين لصفر، تفاصيلهم 6-3 و6-3. كبش شويه نيس،
1: اي كبش شويه. شوف هي
0: المقابله الماتش تقريبا قعد ساعه و... ولا لا تقريبا ساعة ساعة وساعة.
1: هو الترشح مهم، ولكن الأهم مزاره هو الدور القادم، هو الصعيب البطولة العالمية. أي. المجموعة العالمية باش يقابلوا منتخبات كبار، دونك إن شاء الله معاهم. ولو أنه بصراحة الزوز لاعبين هذوما ماشي الشرقي ولا عزيز دوغيس، معناها
0: دوغيس والباقة فما محمود شتوين أربعة هم
1: والشرقي. إيه؟ ولكن نحكي لك يعني نحكي لك على الترتيب، نحكي عزيز دوغيز ونحكي على الشرقي، معناها من افضل الملاعبيه في تونس. ان شاء الله هم يهزوا المنتخب، ولما لا ما نكونوش معناها من مترشحين.
0: نفكروا عاملين المعز الشرقي وصل 130 عالميه، تقدم برشا.
1: حتى عزيز الموسم هذا عمل ارقام
0: ممتازه، عزيز يرجع من اصابه خاطر كنت حاضر في الندوه الصحفيه، هما قالوا على الحاله نتاعهم. عزيز الواقع قاعد يعدي زاده في موسم ممتاز، فاز بزوز دورات كبرى، وفما العنصر جديد خاطر ديما فما تغيير اخذ المشعل، فما ملاعب جديد من بنزرت محمود شتوين، هذا الجون الجديد الصغير اللي موجود
1: اللي طالع، هذا طالع ممكن من احسن اللاعبين.
0: والتاثير من قائد المنتخب اللي هو يعتبر المدرب معز حشيشي بالضبط، والاداره الفنيه وحيد عليوه ورئيس الجامعه بسام الزواوية.

0: برونوستيك
1: برونوستيك اكيد توقعات بالنسبه لمقابلات الرابطه المحترفه الاولى المقابلات اللي باش تلعب غدوه بصفه متاخره. نحكيو على مباراه ضمن الجوله الاولى ذهاب اتحاد بن قردان نادي حمام في الاربعه، كيف غدوه في الاربعه على حساب الجوله الرابعه ذهاب النادي الافريقي ترجي جرجيز والنادي الرياضي الصفاقسي النادي البنزرتي. باش نبداو من مباراه النادي الافريقي ترجي جرجيز. نيس عندك المقابله هذه؟
2: ولا يشوف نادي الافريقي من حسن حظه انه ما لعبش.
1: عملت اشاره لنيجي كلمتك انت سامحني.
3: كيف فاسافاكنا
1: راهي فاسافاكنا.
2: قلت لك نادي الافريقي من حسن حظه انه مقابلة وسط الاسبوع ضد الملعب التونسي
3: ما لعبهاش.
2: خاطر شوف كان لعب مقابلة ملعب التونسي بالظروف هذيك امطار
1: غزيره
2: وملعب رزين، راهو نحكيو على ماتش اخر غدو تعب مهما كان. ثالث مقابله في الافريق في مالي ضد جليبان مالي، ومقابله كانت كبيره برشا من النادي الافريقي وعمل فيها ممكن برشا عمل وارهاق كبير مع سفر مع جي ضد الملعب التونسي يلعب نهار الخميس. غدوه نحكيوا على مقابله اخرى، ولكن من حسن حظه ما لعبش مقابله نهار الخميس. مقابله غدوه حسب نظري النادي الافريقي خذي قسط من الراحه، لاعب نتاعو استرجعوا نتصور النسق العادي نتاعهم، مقابله باش تكون عاديه. نتصور النادي الافريقي اقرب، ولو انه ترجي جرجيز لعب ضد الاتحاد المنسيني نهار الاربعاء ما نساوش، وكيف كانت عنده مقابله وكانت عنده سفره للسنغال. نتصور ان ترجي جرجيز اكثر تعب، النادي الافريقي نتصوره باش يكون اقرب للانتصار، خاصه ما ورانا واقعيه كبيره مع المدرب ماهر الكنزاري. الفريق قاعد يتحسن من مقابله الى اخرى، خاصه بادماجه العديد من الشبان، معناه كل مقابله قاعد نشوفه في لاعب جديد راه سواء اجنبي

0: سوى تونسي، وهذا مهم برشا ومعروف. ما الكنزار يحب اللاعبين شبان، نتصور نادي الافريقي اقرب للانتصار.
1: ناخذ زيد انت رايك نيجي عاشور
2: كيف نمشي اكثريه في النادي الافريقي، لانه جيجيس ترويزيام ماتش في جمعه مش باش تكون فيزيكمون في احسن حالاتها. ديجا دوزيام ميتون تاع مستير اساس هو ليكيب تابت بدون حمدي العبيدي اللي كان هو ليليمون البارز معناتها في جيجيس، لكن عنده اشكاليات. انا نقول سو لو بلان تكتيك لازم يراجع اموره معناتها بصراحه مشارك، لانه البروفيل نتاع اللاعبين الموجودين تو مش تاع ثلاثه في اللاكس. كي باسوي بصراحه ان اترانجي اللي حاضر غايه في الملعب، راين اسماعيلي بوتيتر يرجع للتشكيله، لكن حاليا جرجيس عنده اشكاليات فنيه وتكتيكيه معناتها لازم يعاود يلقى فورمولا جديده باش يلعب بها، لكن انا نقول اسبقيه النادي الافريقي.
1: واضح. نمشيو لمباراه نادي رادس فيقسي نادي بنزرتي.
2: سي الثالثيام ماتش زاد كيف السي اس اس الي شانسو خاطر يلعب في بلاد لكن كنت الفريق بنزرت اللي زاد بصراحه بمحمد عزيز نعرف يعرف يسكر ويعرف معناتها يلعب لي كونتر معناتها نعطي حتى بوسيبيليتي نتاع تعادل بنزرتي.
1: اسبقيه للسي اس اس مع التعادل
2: يعني نقول نعطي شانس لبنزرت باش تتعادل، لكن يقعد ديما سي اس اس في بلاده نصيب تربح
1: حتى كان مش يربح رب صعوب،
2: لكن زاد كيف سي اس اس اللي اون تران دو ريشيرشي ليدونتيتي نتاع سي اس اس خلقت له برشا مشاكل توا عندهم لاعبيه بصراحه، لكن لحد اللحظه هذه مازال ما لقاش. على الدوزيام ميتو نتاع بني قردان بصراحه برشا نقاط استفهام.
1: بالضبط. به كيف كنت كيف زاد نسني خرايك؟
0: والله شوف انا نكمل من ممكن نبدا من نكمل ناجي نقول الدوزيام ميتو نتاع مقابله بني قردان سي اس اس اللي تفرجنا عليها تخوف برشا، معناها ما فماش لعب فماش هويه نتاع فريق. نبيل كوكي تحس بيه قعد ممكن ما بين يلعب الثلاثة مدافعين اللي هو قاعد يلعب بها في المقابلات، وما بين في بعض الأحيان باش يبدل الأربع مدافعين ضعف اثنين. بصراحة أنا نرى الفريق متاع النادي الصفاقسي في الوقت الحاضر بالموجودين لاعبين، خاصة مع دخول لؤي ترايع في وسط الميدان، غيث صغير من أول الموسم نحكيه على كيف إياد بالوافي، نحكيه على اللاعب ترجي جريس عبد اسمه لاعب المهاجم تاع ترجي جريس
2: مؤمن الرحماني
0: عندنا لاعبين ممتازين شوف اي ولاعب ايضا
2: زيد موتيابا
0: دفاعي. انا كيفاش انت تلعب مثلا نعطيك اكزومبل
2: زيد موتيابا
0: حتى لاعب الكونغو ديمقراطيه لاعب الاكسيال في محور مودي لاعب هذا كيف معناها كيفاش تلعب حمزه المثلوثي تلعب فيه كلاعب محور على الجهه اليسرى، ما ريتو لا لعبها في النادي الصفاقسي قبل لا لعبها في النادي البنزرتي
2: لا لعبها في الزمالك لعب فيها مناول على اليسار وخسرت فيها نادي الصفاقسي
0: وصار في النادي الصفاقسي ملعب كان في النادي الصفاقسي ومع نبيل كوكي. نتصور اني ماهيش مشكله كان مشي يبدا يبدل ديسبوزيتيف، ما فهمتش الواه شادت تقول لي علي معلول يلعب مع النادي الصفاقسي خا بطولتنا قويه لدرجه يلعب مع الاهلي المصري كلاعب ظهير ايسر، تلجم تلعبه ظهير ايسر خاصه تو اصابه هشام بكار بصراحه العكس اني ولات الامور واضحه اني في ريان الدربالي لاعب ظهير ايمن يعني رافع علي معلول
2: متاثر بالراي العام وبالحمله اللي صارت
0: علي معلول ظهير ايسر مش قادر في محور دفاع واضح وسط ميدان عنده برشا لاعبين اروقه نجم نلعب 4-2-3-1 نجم نلعب 4-3-3 نادي الصفاقسي في كل المقابلات يعمل شوت محترم شويه وشوت تلقاه ما فماش حتى في كاس افريقيا
1: اللي حمدي اكيد وزميلي كان في ذات صفاقس ممكن متبع مليح سي اس اس يقول لك ديما في بدايه كل موسم ديما تلقى صعوبات ومن بعد سي اس اس يلقى التوازن في
0: سامحني نعرضوا الموسم الماضي مع محمد الكوكي نختلف معاه راهو الموسم الماضي نعطي حتى بالنتائج نادي صفاقسي مع محمد الكوكي ما كانت شكة حتى على مستوى اللعب ظاهرة لعب بثلاثة راهو محمد الكوكي وكانت عنده ظروف كانت عنده هشام بكار على اليسار لعب ريان على اليمين وعلي معلول على اليسار نجح وبرغم راهو الفكتيف متاع سي اس اس افضل راهو ولكن محمد الكوكي كانت الامور واضحة المرة هذه رينا فقدان هوية النادي الصفاقسي كل مقابله ما فماش تطور بالرغم معناها صحيح تحس بالهيئه المديره نتاع النادي الصفاقسي ولا حتى بالمدير الرياضي متثبتين بالمدرب داعمين المدرب، ولكن المدرب ما تحسش فاهم النادي الصفاقسي عكس ممكن التجارب السابقه، فما اخلالات كبيره هي على مستوى الدفاع، على مستوى وسط الميدان، مستوى الهجومي.
1: ما
2: قاش الفورمول البي، ما قاش الفورمول البي، مش مفهوم. ما تنقصوش الخبره نبيل الكوكي باش ولا تنقصوا ولا اول تجربه مع سي اس اس، يعرف جو سي اس اس شنو، مش اول مره لنا سي اس اس، ويعرف اللي جو صفاقس سخون برشا، ويعرف راه معناتها كل ما هو ميديا وكل ما كذا ياثر على الراي العام. ما صارت له حمله تو اوكي من اول عام الحمله، من اول جورني راه هو مش حتى
1: من اول ما تعلم،
2: من اول ما
0: رغم اني قبل نعرفوا على خبايه بالنادي الصفاقسي،
2: اي دونك مانيش عارف علاش، لكن هو ما يلزموش يتاثر به الحمله دي. تحس فما حوايج ديزابي سي دي نتاع تيران مش قاعد يطبق فيهم، ما تستحقش. راهو سي اس اس عنده ملاعبيه تو نتاع ميليو تيران نتاع الاتاك يعمل كيف.
0: ثاني عندي في ملاعب وسط ميدان محمد الترابلسي من افضل اللاعبين الموجودين في تونس، اني اعتبره من لاعب ممتاز فنيا ممتاز، مع جيك لؤي تراعي ولاعبين الاجانب اللي موجودين.
2: لا وعنده مام الرحماني، مام الرحماني هجي جيس كامل على كتفاته براتيكمون عامين.
0: فما هو فماش اختيارات صحيحه، فماش اختيارات صحيحه.
2: يزم يثبت الملاعبيه الساعه ليكيب تيب نتاعو، ما يقعدش معناتها كل مره يحط 11 هو يقعد يلوج ولا يرضي ولا الله اعلم، حط 11 يستحقوا يلعبوا، خاطر كي تبدا عندك مام الرحماني وغير الصغير ولو اي لازم تلقى فورمين معناتها.
0: كلمة بركة
1: على
0: كلمة بركة مع نادي بنزرتي، نادي بنزرتي الفريق هذا راهو من الاول تم اختيار محمد عزيز، مش اختيار راهو
1: معناه
2: ابن النادي جي وقت الكارثة،
0: ابن النادي برغم ذاك الظروف قاعد يخدم في خدمة باهية، صحيح ما عندوش برشا رصيد بشري كبير راهو ده واضحين، ونعتبر النتائج هذوما ممتازه، ان شاء الله يخليه يخدم، خاطر نتصوروا اول عثره شوفوا ابن النادي اول عثره
2: هو شد قبل والذر معناتها في جره بنزرت، ان شاء الله يخليه
1: يخدم. اخر مقابله اتحاد بن قردان اتحاد من البرونستيك،
2: اتحاد بن قردان
1: تعطي الافضليه اتحاد بن قردان، اتحاد
0: بن قردان نادي حمنال بصراحه بدايه موسم ماشي هي مع المدرب
1: بالضبط،
0: جابوا ملاعب ياسين الشماخي، ياسين الشماخي ما نجحش في حتى تجربه، ما ريتوش نجح في حتى تجربه، اننا نعرفوا لاعب رواق لا نعرفوا مهاجم، فهمت شنو يجي، خاطر كل مره لعب رواق ما نجحش مهاجم ما نجحش. بو مع حمنال ان شاء الله تتبدل الظروف وينجح.
1: من اتحاد بوسين العبيدي ملعبي شاب زيادة كيف كيف، دونك قاعدين حاسين
0: يلوجوا في الحلول، جي في ظروف صعبة جدين، خاصة اللاعبين مش مستنسين بالرابطة المحترفة الأولى، تحب لهم شي وقت.
1: بالضبط، يعطيك صحة نيس بن حسن، شكرا لك نيجي عاشور، شكرا حمدي الأحول، كنت معكم سنه البرومي، بعد شوية عين العقل وبقية الفريق، شكرا لحسن المتابعة، أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. استقبلت محطة السبالة من ولاية سيدي بوزيد 55 مليمترا من الأمطار خلال 24 ساعة فقط بين يوم الجمعة مساء إلى غاية بين يوم الجمعة صباحا إلى غاية يوم السبت صباحا. ووفق القائمة النهائية للأمطار الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، سجلت أغلب مناطق البلاد التونسية هطول كميات هامة من الأمطار. في ولاية مدنين حاسي جربي 40 مليمتر، واد ملاك في ولاية الكاف 32 مليمتر، طبرسق وتبار في باجة 30 مليمتر، وسيدي عايش في ولاية قفصة 28 مليمتر. هذا ويتواصل الوضع الجوي هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار في أغلب الجهات التونسية، تكون أحيانا في بعض الأماكن غزيرة خاصة في ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تنتقل نحو صفاقس والساحل والوطن القبلي وتونس العاصمة. وفي إطار الحرص على سلامة المواطنين، تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها، عدم المجازفة بقطع الطرقات التي تشهد تراكما للمياه، وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار، ومتابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية. هذا وقد وضعت وزارة الداخلية عددا من الأرقام يمكن الاتصال بها عند الضرورة: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. تحصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب في المستشفى الجامعي رازي في منوبة على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الزهايمر، ما يخول له تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والأسس العلمية لعملها الصحي العالمي في مجال الخدمات الصحية ورعاية المرضى في هذا المجال. وسنعود في نشرة الساعة السادسة مساء بأكثر تفاصيل لهذا الموضوع. في أخبار العالم، عبر الاتحاد الأوروبي اليوم عن أسفه لرفض أمريكا للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، ودعاها إلى مراجعة هذا القرار. وقد حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة الأمريكية على التراجع عن قرارها رفض منح الوفد الفلسطيني وعلى رأسه رئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة الدخول إلى أمريكا. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تمدد العقوبات على الفلسطينيين، وذلك لأن السلطة الفلسطينية لم تجري إصلاحات حسب رأيها وعدم امتثالها للالتزامات التي تعهدت بها لأمريكا. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة، وأترككم الآن مع الزملاء عواطف وشمس الدين في برنامج عين العقل.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إشهار
3: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا، كس بالشركاو والحوت متسمن علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.

0: En la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: الخمسة واربعة دقائق على موجة إذاعة المنستير. مساء الورد، مرحبا بكم معنا في متابعة العدد الأول في الشبكة البرامجية خريف شتاء 2026-2027 من برنامج عين العقل. تسمى الفريق الكل اللي هو معنا هذيلي وحاتم، تحية ليهم بطبيعة، لكن الفريق باش يتبدل بطبيعة. طونا تعرفوا على الفريق الجديد، قبل هذيك خليني ساعة نرحب شمس الدين. مرحبا يا شمس.
1: مساءك سعيد، وتحية لكل سادة المستمعين والمستمعات، وتحية للزملاء المغادرين في الميركاتو، ومرحبا بالزملاء الجدد للموسم، إن شاء الله يكون طويل ومفيد.
0: آمين. شكرا لك شمس الدين، إذن يواصل معنا إن شاء الله شمس الدين على امتداد الشبكة هذه باش يكونوا مع بعضنا. وأيضا الفريق تعزز بزوز أسماء جديدة باش نتعرفوا عليهم تباعا. باش نبدأ بالترحيب سي ناصر الخضيري. سي ناصر مساء النور، مرحبا.
2: مساء النور، وتحية للسادة المستمعين، وتحية جميع العاملين بالإدارة.
0: شكرا جزيلا لك، مرحبا بك. سي ناصر النجم نقولوا كفكرة عامة، مختص في القانون، كاتب عام المعهد الأعلى للمحاماة سابقا، ولد المدرسة الوطنية للإدارة، مستشار بلدي لسنوات طويلة، متحصل على شهادة في مجال التصرف الإداري الحديث من معهد القيادة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة. يعني تبارك الله، النجم نقول فما سي في شامل، إن شاء الله ينفعنا. وأكيد نحن هذه الغاية من يعني إدخال روح جديدة، أنه كل مرة نستفيدوا من الخبرات والكفاءات اللي معنا في البلاد. فنشكرك برش على قبول الدعوة.
2: صح، وسعيد بوجودي معاكم، وإن شاء الله وفقنا ربي باش نقدموا مادة إعلامية ومادة تفيد السادة المستمعين وتفيد. وشكرا.
0: شكرا لك أنت، يعطيك الصحة. إذا اليوم كما تعودتوا فقراتنا متعدة، مجموعة من المواضيع نطرحوها عليكم في عودة على أبرز الأحداث اللي صارت الأسبوع هذايا، مع كما العادة مجموعة من الأنغام ومن الملاحظات إن شاء الله اللي تكون في صوابة أو في مجالها. قبل ما نرجع للمواضيع اللي نتصور أنكم تقريبا عندكم فكرة، لأنه أول حاجة تنجم تخطر على بالنا اليوم أننا باش نحكيه في المطر، الأمطار والبنية التحتية والاستعدادات المسبقة إذا كانت موجودة. ربما ما كناش نشوفوا كل المشاهد اللي شفناها الأسبوع هذية، لكن ثم برشا مواضيع أخرى مهمة. بعد النغم هذية تحية للجميع، نعطيكم فكرة على أبرز المواضيع. بالطبيعة نجموا تشاركونا الحوار على 73 460 800. مرحبا بكم.

متابعة حية، تحاليل دقيقة واستضافات، ومعهم زيادة مسابقات وجوائز. هذا الكل وأكثر يستنى فيكم كل يوم سبت من 3 لـ7 متاع العشية على موجات إذاعة المنستير في برنامجكم عين العقل.

0: مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير في برنامج عين العقل. بشرفكم إن شاء الله من الخمسة حتى الثمانية مع بعضنا باش نحكيو في مجموعة من المواضيع الهامة اللي نجم نقول انتقيناها من جملة يعني مجموعة من الأخبار، لأنه الحقيقة الجمعة هذه كل يوم تقريبا ثم مواضيع مهمة، لكن حاولوا أن ننتقيه الأفضل أو الأقرب ربما لنا، وثم بعض المواضيع نحرص أنها تكون موجودة لأنها ربما غير متداولة في برشا وسائل الإعلام، فلذلك الفرصة أنه نزيد نوضح فيها بعض ربما النقاط. المواضيع متاعنا اليوم نحب نختصرها في بعض العناوين: الأمطار اللي صبت الأسبوع هذي خاصة النهارين هذوما، البنية التحتية، التدابير الحماية أو التدابير الوقائية، ثم باش نحكيو على الاتفاق الجديد لجمع المغرب والكيان المحتل، شنو التداعيات متاعه سواء كان على المنطقة، شنو الاستفادة متاع المغرب والاستفادة متاع ربما إسرائيل بين ظفرين ما يسمى بإسرائيل. أيضا باش نرجع على التخوفات من قدرة الذكاء الاصطناعي على القضاء على البشرية، وهذه هي بعض التخوفات اللي يطلقوها هما بيدهم يعني صناع الذكاء الاصطناعي إن صحت العبارة، فما مدى ربما صحت التخوفات هذه وواجهتها. ثم أيضا باش نحكيه على تصريح رئيس الدولة في علاقة باستهداف وتدمير المنظومة الصحية. هذوما مواضيع باش نرجع لها في فقرة بين العين والعقل في عين على تونس والعالم، والفقرة دي تعودت فيها كما العادة في البداية باش نحكيه على رفع الفيدرالي الأمريكي لنسبة الفايدة وتداعياته على اقتصاديات العالم. هذا موضوع اختاره شمس الدين باش يحاول أنه يفسر لنا علاش اختار الموضوع هذايا، وإذا كان ثم علاقة لتونس بالموضوع. أكيد أي حدث يصير خارج تراب تونس أكيد عنده تداعيات على بلادنا. أيضا ثم موضوع مهم باش تحكي فيه بعد شوية أيضا رفيقتنا في هالمشوار هذية مدام شيراس تنتعرفوا عليها بعد شوية، وهي اختارت باش تحكي على الشركات الأهلية ودورها في التنمية الاقتصادية وخلق مواطن الشغل في تونس. هذه تقريبا جملة المواضيع. إذا كان عندكم أي تساؤل أو عندكم ربما بعض الآراء حول الموضوع والأفكار فمرحبا بها. باش نبدأ بالموضوع الأول، باش نبدأ بشمس الدين، بما أنه الموضوع هذية من اختياره، لكن قبل هذية نسمع من بعضنا الومض.
1: عين على تونس وعلى العالم.
0: اليوم شمس الدين اختار الموضوع هذية هوكس الناصر باش تسمعنا كيفاش يقدم شمس لهذا الموضوع ولربما الغاية من اختياره هو تحديدا، ثم يعطينا ما تسألنا عنه علاش اليوم ربما الرفع هذية لنسبة الفايدة ينجم يكون عنده تداعيات على اقتصاديات العالم الكل. نسمعهم بعضنا، عندك الكلمة شمس الدين.
2: شكرا لك عواطف، لأن الموضوع غير معقد البتة، ودليل ذلك لمن يحب المطالعة أنصحه أن يكتب على العم جوجل تحليل محمد العريان لنهاية المنظومة الاقتصادية. سيد محمد العريان هو من أكبر العرب اللي أداروا صناديق المالية، بل كان مدير مساعد لصندوق النقد الدولي. في العادة كان يكتب مقالات أحتاج إلى رفقاء من الاقتصاديين باش نفهم شطرهم. مرة ذي هو كتب بوضوح اللي هذا النظام المالي.
0: عاود ذكرنا بالاسم يا شمس الدين.
2: الدكتور محمد العريان.
0: الدكتور محمد العريان.
2: اللي هو في مقاله يقول اللي اليوم وصلنا إلى نهاية منظومة الرأسمالية كما عرفت الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تتشكل منظومة جديدة. باش نتحدث أنا بالأساس على ارتفاع نسبة الفائدة.
0: نعم.
2: اللي رفعها الفيدرالي الأمريكي وخطورتها على كامل دول العالم تقريبا، بما فيها أوروبا، بما فيها الخليج، وما فيها الدول النامية. لكن خلينا نعرف السادة المستمعين والمستمعات بآلية رفع نسبة الفائدة اللي نعرفوه بالتيامن. كيف تبدأ نسبة الفائدة منخفضة، فإنه المواطنين ماذا بيهم يحطوش فلوسهم في البنك على خاطر ماش بتجيب له برشا فلوس. شي يمشي يعمل بيهم، يا يعمل مشروع، يا يستثمر، يا يشوف شكون يخدم له فلوسه باش تبدأ إمكانية أنه يتحصل على فايدة أفضل. كي تبدأ الفايدة منخفضة كذلك الإنسان اللي يحب يشري دار ولا يشري كهرباء يتشجع على خاطر القرض موش باش يتكلف عليه برشا، والإنسان اللي باش يعمل مشروع زادة يمشي ياخذ قرض باش يشري الكهرباء والماكينة لأنه نسبة الفايدة غير مرتفعة. والعكس صحيح، إذا رفعنا نسبة الفايدة كل من عنده فلوس راقدة بشي يحطها في البنك. وعلاش داخل معك في مشروع ولا مع واحد شباب يقنع فيه بفكرة هو ما عليه كان يمشي يحطه في البنكة والفلوس مضمونة. ايش قولك احنا نتحدثوا على بنوك نفس المبدأ هذا نطبقوه على دول، والدول هنا تختلف، منها الموثوق في قوته الاقتصادية اللي هو لن ينهار، ومنها اللي فيتش تهبطوا إلى أسفل السفينة.
0: نعم.
2: نسبة الفايدة كانت باش يعرفوا مستمعين الكرام في عام 2000، كان 2000 من 6 سنين، كانت الدولة الفرنسية تتسلف فلوس بسالب، يعني تاخذ مليار ترجعه 990. علاش كانت تتسلف بسالب؟ لأنه المواطنين كان فما قوانين ضد اللي عندهم ثروات كبرى راقدة في البنوك، فهو يقول للبنكاجي سلفهم للدولة ويرجعوا لي ناقصين 10,000 دينار خير ما ياخذوا عليه الاداءات، لانه يعني كيتسلفهم للدوله ولا فلوس غير محسوبه عليه كما احنا يعملوا في الزكاه البعض. الفيدرالي الامريكي اجتمع منذ 3 أيام بكامل اعضاء وطبيعه حال في اجتماعاته الدوريه. الغريب اللي من رئيس الفيدرالي السابق اللي كان عينه دونالد ترامب في المدته الاولى كان رافض انه يسمع كلام دونالد ترامب ويخفض في نسبه الفائده، إلا أنه التقارير اللي تقدمت أمامهم واللي تقول اللي معدل البطالة مخفض في أعلى درجاته في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ما عندهم شد عاملة خصوصا بعد ما الآيس لاحق كل مهاجر قه قدامه، يعني ولا الأولوية للعمل اللي ورقيه، لكن اليد العاملة غلات في البلاد والناس ولات عندها شاري والناس هبطت السوق تشري. كي هبطت السوق تشري ولا فما طلب عالي فبدأت التضخم يعلى. كيف على التضخم شنو الحل اللي قرأوه مديرين أو رؤساء البنوك العالمية والفيدرالية وغيرها والبنوك المركزية باش نهبط التضخم؟ نطلع في الفايدة، الناس ما عادش تمشي تشري، ما عادش يبدل كرهبته، ما عادش يشري دار ويحط فلوسه في البنكة، فيقل استهلاك السلع. أيوة. وكيقل استهلاك السلع يهبط سومها فينزل التضخم. ما هذا ما يتسمى ارتفاع حرارة الاقتصاد، يعني الناس كل تصور وقاعدة تصرف. ترامب علق بطبيعة الحال وقال اللي هو ما يفهم شيء، هو كان يقول على اللي قبله الغبي والمجنون إلى آخر ذلك، وقال اللي مفترض في دولة كالولايات المتحدة الأمريكية لازم يكون سعر الفايدة 1% فقط. الإشكال الأكبر اليوم اللي وقت اللي خرج في ندوة صحفية بعد ما اجتمعوا الأثناش وعنوا على قرارهم، العادة في الولايات المتحدة الأمريكية أنه يخرج المحافظ ويكلم الصحفيين، قال جملة أخطر. هو قال أنا ما نحبش البرونستيك، ما نحبش التوقعات، أما الأثناش اللي معايا يقولوا اللي إحنا قبل نهاية السنة باش نزيدوا مرة أخرى في سعر الفايدة ربع آخر، فربع آخر، مما خلى في لحظتها فرنسا تتسلف بين 5 و5.5، يعني قريب 7 متاعنا في تونس.
0: أيوة.
2: اللي خلي اللي الدول هذه اللي ما كانتش تعرف هذا باش تولي، ناخذ فرنسا على سبيل المثال كأوروبا، باش يولي تكلفة الدين فقط هي ما يوازي وزارة الدفاع أو وزارة التربية. هذا ما كان تعرفه كان دول العالم الدامي. أضف إلى هذا أنه دول الخليجية على البلاصة زادة رفعت سعر الفايدة لأنها أموالها أو بنوكها المركزية مربوطة بالدولار، يعرفوا الناس كل مسألة البترودولار باستثناء الكويت. الكويت اللي هي تعتمد على سلة عملات. أيوة. لبرشة دول ما رفعتش في سعر الفايدة.
0: نعم.
2: قعد السؤال الوطني هنا، هل سيحافظ البنك المركزي على عملية تنزيل الفايدة اللي قاعد داخل فيها منذ فترة، أم سنخضع للضغط؟
0: نعم.
2: اللي صنعته الولايات المتحدة الأمريكية ونرفع سعر فايدتنا؟ علاش الدول تتبع يا عواطف؟
0: أيوة.
2: على خاطر اللي عنده فلوس باش يسلف كي يلقى أمريكا تتسلف بـ4 ونص وبـ5 وبـ6 وتونس تتسلف بـ9 وبـ10، يقول لك نتسلف الأمريكان وما نسلفش مصر وما نسلفش الدول الطالبة. أكثر من هكا اليوم فما مسألة كانت تتعمل في الاقتصاد في السنوات الفارطة، إثر مسألة ما عنديش وقت أفسرها، وقعت في اليابان. كانت الماني كارير هذوما اللي يسلفوا يتسلفوا نخبة في العالم، كانوا يتسلفوا من اليابان بنسبة مخفضة باش يمشيوا يسلفوا الولايات المتحدة الأمريكية وياخذوا الفايض. اليوم نظرا لمشاكل داخل الاقتصاد المالي الياباني بعد سنوات، بعد 40 سنة ما فيش تضخم، اليوم دخل في مسألة أكثر من عجيبة. هذه العملية تم منحها بالقانون الياباني ولت عليها ضوابط شديدة، فقلة المال الساخن هو اللي سيصبح موضوع طلب لدول تحب تبني، تحب تعمل مشاريع، نحبوا نعملوا طاقة شمسية، نحبوا نعملوا طرقات سيارة، نحبوا. شنو الحل؟ وهل سيصمد الدولار أمام هذا أم لا؟
0: هذا ما ستبينه الأيام، أما يظهر لي مش بعيد برشا. نرحب بضيفتنا الكريمة، وهي أكيد تنجم تتفاعل معك شمس الدين في هذه، مدام شيراز تبرا، دكتوراه في المحاسبة، متصرف قضائي وسيط ومحاكم دولي، صاحبة مكتب محاسبة ومراقبة حسابات، وأستاذة جامعية، عضوة منتخبة في غرفة تجارة الوسط ومكونة عالمية في الوساطة والتحكيم، ومبسطة في تكوين الباعثين وبعض المؤسسات. يظهر لي التكوين هذا ينجم يخلينا نستعين بك برشا في قراءات من نوع هذا اللي هي اقتصادية بالأساس نجم أقول. فنرحب بك بداية.
3: مرحبا بكم، أنا بيجي سعيدة برشا بحضوري في البرنامج كما هذا، وإن شاء الله نعدي يعني فقرة ثرية بالحوار وإن شاء الله تتعدى.
2: أنا دكتورة كنت أقول محمد العريان، دكتور محمد العريان فيما قاله مؤخرا، يقول الأسبوع الفارت يقول نهاية نظام اقتصادي عرفناه بعد الحرب العالمية ونظام جديد لم يولد. توافقوا في هذا وين ماشي؟
3: نظام جديد والله توافق، نوافق، فما نظام جديد مع العولة، مع الذكاء الاصطناعي، مع برشا حاجات العالم توقع يتطور برشا.
2: مثلا إيلون ماسك يقول حرفيا وفي عهد الدولار وفي عهد الأورو وفي عهد الذهب، العهد القادم هو هل لديك طاقة إنتاج وهل لديك منتوج، السلعة ستكون هي المال. مش نرجع المقايضة؟
3: وي المقايضة هي ديما موجودة، المقايضة معناتها بدينا قبل وتوا باش نرجعوا بيان سور المقاول.
0: هات نوضحوا شوية للناس اللي تسمع فينا، يعني النظام العالمي الجديد يظهر لي تغير أو قاعد يتغير وتشكل من جديد نظام آخر قاعد يتشكل في الأفق، فكان تعطينا الملامح نتاعو على الأقل، أنتم على اطلاع أكثر منا بالتفاصيل، شنو الملامح الكبرى للنظام القادم اللي هو رأس مالي بعيد عن رأس مالية كما يقول شمس الدين منذ قليل، وإلا رأس مالي وربما بشكل آخر؟
3: والله هو النظام رأس مالي وبشكل آخر. النظام العالمي توا قاعد يمشي كما قلت لكم، طغى عليه برشا الذكاء الاصطناعي، ولينا كما تراو تو في الايامات هذيا ولينا التجاره نتاعنا ولات كل شيء الكتروني، كل شيء بال ذوما التواصل الاجتماعي، ولينا صحيح فما مشاكل قاعده تصير بين البلدان، فما بلدان قاعده تطلع برابور البلدان اخرين. نعم. قاعده تتبدل الخريطه الاقتصاديه. أي. يعني برشا معناها تغييرات يلزمنا ناخذوا بعين الاعتبار لهذا.
0: نعم، وهذا اكيد ياثر زيد على تونس، لانه تو الموضوع اللي طرحته شمس الدين الناس اللي تسمع فينا البرا يقول لك اني كمواطن تونسي هذا ينجم ياثر في جيبي مثلا كتونسي، هذا ينجم
2: هو ياثر على الامم. احنا باش نقعدوا ديما راسمالين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان تاجر، يعني الرأسمالية حاجة قديمة. لا. الجديد بعد الحرب العالمية وبعد نظام البنوك الحديث هي لاسبيكولاسيون، يعني صناعة المال.
0: أيوة.
2: اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لأن جبرة العالم يشري النفط كان بفلوسها تطبع عواطف، يعني الشباب اللي يسمعوا فينا يتفرجوا على كازا ديل بابيل قبل ما تشريه نتفليكس سيزون 1 الموسم الأول والموسم الثاني. صحيح. يوري كيفاش في كورونا وفي غيرها وفي غيرها يقرروا باش يطبعوا الفلوس. يطبع الفلوس ويلقيهم في السوق، وطريقته الأخرى للسيطرة على باقي العالم نعتبر الاستعمار الجديد، يردك في مصر تدفع 50 جنيه باش تاخذ دولار، في تونس تدفع 3400 باش تاخذ أورو، يعني قيمة نفس العمل نتاع نفس الإنسان على الكرة الأرضية اللي يزلز مترو هو لهنا هو غادي قيمته على الأقل بدون فوارق العملة ونسبة الحياة هي 3 مرات و50 مرة. نعم. في دول أخرى الأزمة اللي قاعدة تدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية، الجالون اليوم المزود 7.4 وصل 7 في ولايات، حاجة يعني ضعفي ما قبل ما تبدأ الحرب اللي عملها ترامب. في فرنسا اليوم إضرابات حقيقية، بداية ما يشبه الجيلي جون، لأنه كيف طالعين 3 أوروات، الطاقة اللي ولا الدولار ما عادش يجيبها. الشركات قبل كان المهم عندهم كيف يصنعوا حاجة هي متى، يعني توفر لي السلعة في النهار الفلاني في الميناء الفلاني. اليوم ولا منطق المستثمرين هو وإذا كان، بمعنى إذا سكروا كذا، إذا سويفت منع، إذا إذا إذا، فولا لابد من إيجاد مصادر لمنتوجات المكونات السلع نتاعهم اللي نجوهم قريبة ومختلفة ومتنوعة. بطبيعة الحال ما عادش يمشيوا للأرخص، باش يمشيوا للمتاح للي نجم يعوض غيره. داخلين في منظومة أخرى، قلت لك إيلون ماسك يقول لازم يكون عندك طاقة. يكون عندك انتليجنس وطلع كيلو بصل ماكينه هذا. نعم. هذا هو المال ما عادش لا بلانش بيه ما عادش في يتبعوا. نعم. او اصدر سندات خاطر فما فلوس اخرى ما يرواش الناس فما السندات نصدر السندات ونخلي الاجيال القادمه تخلص. امريكا واوروبا وصلت الى العنكوش في الديون والديون هذيك فاش باش تتخلص بطبيعه الحال بالغاء ميلانشون يقترح اليوم في وهو مرشح للانتخابات الفرنسية يقول عيني عينك لابد من أن البنك المركزي الأوروبي يلغي الديون اللي على فرنسا هكا دكتور.
3: صحيح صحيح.
2: كان يقولها رئيس شرقي عربي تولي نهاية الدنيا يقولوا له استقلية البنك المركزي.
0: نعم مدام يعني موافقة رأي شمس الدين إنه اليوم تقريبا الوضع في أوروبا زاد لا يظهر لي مش أقل حدة من الوضع اللي نعيشوا فيه نحن على المستوى الاقتصادي زي ما نحكيه يعني حتى هما يمروا بصعوبات كبيرة ديونة نعم مثقلة
3: عندك
0: نعم.
3: فرنسا وألمانيا تواجهينها
2: إنجلترا
3: إنجلترا عندهم مشاكل بتاع الطاقة عندهم مشاكل زادة في المواد الغذائية
0: نعم
3: يعني
0: يعني الإشكال عالمي هذا كان بعد فترة الكورونا وإلا نتيجة ربما عوامل أخرى
3: الكورونا وبعد جت الحرب والحروبات ومازال معناها
0: نعم.
3: هي الكورونا أثرت زادة في الإنتاج وأثرت في فما معامل سكرت فما شركات معناتها خرجت الخدمة متاحة تبدلت برشة معناها أسواق تنحات برشة منتوجات تنحات تعودت بحاجات أخرى
0: نعم.
3: لكن توا هالحكاية الحرب زادة أثرت برشة وأوروبا كما قال ماشية في مسار أكثر من
2: احنا شعوب احنا استنسنا دكتور
3: احنا
2: شعوب
4: لكن التاريخين الرأسمالية ديما تعيش في الأزمات بتاعها واليوم إعادة قراءة للنظام الاقتصادي العالمي نتيجة اللي قاد يوقع في إيران نزاع الإيراني الأمريكي
0: نعم
4: في المنطقة ولا في أوكرانيا وروسيا هو نتيجة وجود ثم أزمات نتاع تموقع جغرافي تاع هيمنة على المنطقة مثلا روسيا كانت سبب الحرب هو أن أوكرانيا تكون منطقة فيها قواعد أمريكية قواعد تاع رأس الأمريكية
2: بلاك روك شرت الأراضي لدونباس
4: ولا هي راهي في نهاية المطاف هو حرب جغرافية هي تموقع جغرافي في المنطقة والسيطرة على المنطقة
0: إعادة تموقع جغرافي
4: كما تعمل إسرائيل اليوم تحب تتموقع في إفريقيا وهذا تتموقع في شمال إفريقيا في علاقة بالمغرب
0: نعم.
4: إلى غيره
2: دكتور أنت قلت ما عندكش خبرة بالاقتصاد ما شاء الله تقول فيه هو ما يقولوا فيه كبار المحللين حتى الأمريكان لانه يقارنوا بالحزبان لانه اوباما في ازمه 2008 تاع العقارات كانت قراراته بانقاذ البنوك سلف الغى ديون البنوك مش المواطنين اللي طردوا من ديارهم يعني البنك خلصت فلوسها لكن المواطن قعد بلا الدار اللي خذاها القرار اللي يبدو شكليا ترامب مش راضي عليه هو قرار سينقذ الذكاء الاصطناعي اللي حشته بفلوس وبما أنه الأمريكي قاعد يصرف مش قاعد يخبي في البنكة
0: نعم
2: اليوم بهذه الطريقة وقت اللي يترفع ثلاثة مرات معناها تقريبا باش ندخلوا النقطة تترفع الفايدة باش يقل الاستهلاك باش تحطوا اللي عندهم فلوس فلوسهم عند البنوك وباش تلقى الشركات الكبرى الرأسمالية إمكانية أنها تحصل على الأموال من اللي كان يأخذها المواطن الاستهلاكه يعني أموال مقابل التوقف على طباعة أموال جديدة
0: نعم.
2: إذا صدقوا
0: هذا قراءة أولى للموضوع اللي اختاروا شمس نشكروا برشا على الموضوع المهم هذا وأكيد عندكم أنتم قراءتكم كيما العادة رانا ندعوكم إلى التفكير حاولوا أنكم تشاركونا أفكاركم وأراءكم حول المواضيع اللي نطرحوها على صفحة الإذاعة على الفيسبوك وبطبيعة إن شاء الله تتبعوا طبعا الحصة على اليوتيوب نحب نقول بعد الترتيحة القصيرة هذه باش نرجعوا لموضوع أيضا المواضيع الهامة المطروحة في تونس السنوات الأخيرة هذه هو مشروع لرئيس الجمهورية الشركات الأهلية وباش نحكيوا شوية في دورها في التنمية الاقتصادية وخلق مواطن الشغل في تونس وهذا سؤال يسألوا فيه عامة الناس وينهم الشركات الأهلية وشنية مردوديتهم على الاقتصاد التونسي هذا نحكيوا فيه بعد شوية أقعدوا معنا

0: إسماعيل على تونس وعلى العالم.
1: مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى عين العقل ديما على موجة إذاعة المنستير. تنجموا تشاركون الحوار على صفحة الإذاعة، وبطبيعة مواصلين مع مواضيعنا اليوم. الآن باش نحكيو في موضوع على غاية كبرى من الأهمية. علاش؟ لأنه ديما يطرح تساؤلات في الشارع التونسي من اللي بدأ المشروع هذايا، وتطرح والناس تسأل الشركات الأهلية هذايا، بما أنه مشروع الرئيس في امتيازات كبيرة ممنوحة، تسهيلات أيضا كبيرة إجرائيا ممنوحة، لكن بالمقابل الناس تسأل تقول لك شنو دور الشركات هذية في تنمية الاقتصاد التونسي؟ وهذا المهم. تونسي يقول لك إني شنوش نستفيد، إسكو ثم استفادة يعني باش ترجع علينا نحن كبلاد، وبطبيعة على جيب المواطن كما العادة نرجع لهذية. إذا عندك الكلمة دكتورة شيراز تبرا، عندك الكلمة.
2: شكرا. بالنسبة للشركات الأهلية، هي معناها تكونت جيب القانون المرسوم عدد 15 متاع 2022، وبعد تنقح في 2025 مرسوم عدد 3. هي شنية الشركة الأهلية؟
1: نعم.
2: بطبيعة كي يجي بقانون نراو فما عليش، هما شركات يتعاملوا في جهة كما نقولوا معتمدية. يجيوا أشخاص من الأول قالوا 50 شخص في المرسوم وقت اللي جات في 2022، 50 شخص يتلموا مثلا القطاعات نجكم في خدمات، فلاحة، سياحة. نعطي اكزامبل، فلاحة عندهم مثلا في جهة معينة يعملوا في نفس الانتاج، يقول لنا مثلا متاع العسل، يتلموا مع بعضهم ويعملوا شركة أهلية، ينتجوا مع بعضهم ويعملوا التسويق مع بعضهم، ومن بعد يقسموا الأرباح. الطريقة من الأول جت صعيبة شوي، باش تلقى 50 وباش يتفاهموا إتسيتيرا. دونك جاء القانون المرسوم عدد 3 في 2025، بسط الإجراءات، ولت نقص في عدد المشاركين، واللي 10 أشخاص محليا.
1: نعم.
2: يعني في معتمدية واحدة مع بعضهم ينجموا 10 أشخاص يعملوا شركة أهلية، وإلا أقل حاجة يعني من 10 فما فوق تجب توصل 50، و15 شخص بين المعتمديات، يعني جهوين تتم، فما محليا وجهوين به. وخفض في رأس المال المحلية في 5000 دينار ينجموا يعملوا شركة أهلية، والجهوين 10000 دينار.
1: أيوه.
2: احنا في 7 سبتمبر 2026 وزير التكوين المهني والتشغيل قال رانا باش نوصلوا ل 1200 شركة أهلية. ان شاء الله احنا نحبوا نوصلوا، لكن احنا نحبوا الشركات الأهلية هذية كما قلت انت تساهم في الاقتصاد.
1: فقط للأرقام دكتورة، انه تقريبا اليوم عندنا 136 شركة فقط، منهم 60 قاعدين
2: فعلياً 60.
1: نعم.
2: صحيح.
1: نعم.
2: علاش؟ خاطر أول حاجة المنصة لتوا ما حضرت.
1: أيوة.
2: أول ما قالونا في القانون فما منصة قاعدة تحضر باش أنت المشاركين يسجلوا فيها، باش معناتها تسهل الإجراءات الكل. دونك المنصة هذه مازالت ما حضرتش. اللي وعد الوزير قال في طور قريب إن شاء الله معناها المنصة تحضر. انت زادت تعمل شركة
1: هي المنصة هذه باش انت تحط فيها المعطيات نتاعك الكل، تسجل فيها بطبيعة الشركة والاختصاص نتاع الشركة نتاعك هذه، تعطي كل المعطيات هذه، وغدوة اي مواطن ينجم يدخل يشوف شنو هما ربما يعني الاختصاصات نتاع الشركات هذه، فهو نجم نقول في المنطقة هذيك يختار اختصاص آخر، أو ربما يبحث على حاجة. هذا هو يعني باش توضح الرؤية العامة للناس اللي راغبة أنها تبعت شركة أهلية.
2: كما عملنا المبادر الذاتي،
1: كما في المبادر الذاتي. نعم.
2: نفس ما انتهى السياق. نعم. تسهل الإجراءات، وكما قلت المشاركين لازم يدخلوا. أصلا أنت توا الشركة الأهلية كي تقول حشنا ب 1200، احنا ماذا بينا 1200، لكن يلزمك تكمل لهم المنصة، يلزم تسهيل الإجراءات، يلزم زيادة التمويل، ساعد هالشبان. أنت توا شباب، هو أكثرية فما شباب وفما في الصناعة التقليدية، فما فلاحين، فما هي احنا باش ننهضوا بالتنمية. لكن نجيو المنطقة معينة فيها مثلا منتوج معين، مش قاعدين واحد وحده ما ينجمش، يد واحدة ما تصفقش، كي نتلموا مع بعضنا ونعملوا كل المنتوج هذاك يا حبذا. يعني التنمية الجهوية تمشي بالشركة الأهلية، لكن يلزمنا نعاونوهم في التمويل، نعاونوهم في تسهيل الإجراءات، نأطروهم نوعيوهم نحاولوا نعطيهم علاش لا نقترحوا عليهم مثلا كل جهه نعملوا حملات تحسيسيه جهه هذه مثلا مختصه في نقولين في الصناعه التقليديه جهه هذه في الفلاح جهه هذه
3: مشاريع جاهزه
2: لمنيح نجموا حتى نعملوا برين ستورمينغ ندوروا في الجهات وناخذوا افكار بتاع مشاريع اللي تمشي للخطر.
3: انا هنا عندي لك زوز اسئله وشكرا لك على اختيار الموضوع. اول حاجه يظهر لي مش بدعه تونسيه الشركات الاهليه اللي تفرج يلقى شركه سويسرا كل الشركات الاهليه ولا خاصه سويسرا بوش المعروفة للثقب يقول لي أنها اكتشفت لي شركة غير ربحية أصلا وأهلية بوسيط صاحبها ما كنتش نعلم هذا يعني لكنها قدمت وكأني فكرة جاتنا من ليبيا ولا فكرة تونسية. والسؤال الثاني علاش كما قلت احنا ما نكونوش أولادنا حتى من الجامعة كيفاش اللي قرأوه ينفذ في شركة أهلية وعلاش ما يتمتعوش بقروضهم بمعنى 10 من الناس متخرجين على سبيل المثال من معهد لبستنا علاش ما ياخذوش هما 1.5 مليار اللي يفترض يعطيهولهم 21 و21 وتكون بداية حقيقية لشركة أهلية مثمرة. ثم أعتقد على الأرض الواقع فما زاد نعرف شكون حاب يعمل شركة أهلية لكن قال محيط الموجود قبله منذ الاستقلال يغلق يعني مثلا الناس تحب تعمل تنظم محطة نقل على سبيل المثال للواجات ولا محطة نقل متكاملة تلقى فما شكون حط يده على القطاع بشكل شبابنا يرى أفضل يرى أحسن. فشنو ردك على هذا؟ ما نجموش نكون أولادنا ندخلوهم للجامعة وانت
2: نجمو بالعكس أنا الاختصاص متاعي احنا توا الشركة الأهلية ندرسوا فيها في الجامعة
3: يعني تدرس اليوم
2: هي مثلا أنا في شخصي سيارك. أنا في شخصي في الجامعة نعطي أفكار ونقول لهم راو فما هكا فما شركة معناها نعطي المعلومة خاطرين أنت من منبر
3: يتبعك برشة زملائك ولا
2: فما زملاء يعطيه ويكونوا على باج وفما معناها نحكي ونعطيه وشنو الجديد والقوانين وإتسيترا. الشركة الأهلية كما قلت أنت هي نمشي معك أكثر من هكا. أنت كي تحكي على شركة أهلية كما قلت صعيبة المواطن كي يسمعها شنية أهلية قبل خاطر 50 واحد وكل توا كي نقولوا شركة أهلية متاع 10 من الناس نجموا نعملوا شركة أهلية سهلت. أنا نمشي معك حتى في الموضوع اللي باش نشوفوهم بعد في المطر والمشاكل مع المطر وكل نمشي معك اني نعملوا شركة أهلية حومة مثلا نجيو في مثلا حومة ونقولوا احنا ناخذوا باش ننظفوا حومتنا نعملوا شركة أهلية
3: يعني ما يتعرف في الولايات المتحدة الأمريكية بلي فونداسيون ردوها شركة أهلية تقصد هيك
2: توتافي ايه علاش ليه يا اخي انت اكزامبل جي في حومة مثلا ويجيوا المتسكنين بتاع الحومة يتلموا مع بعضهم ويعملوا شركة أهلية باش ينظفوا ونمشي معك اكثر من هك يعملوا يصحوا مع البلدية بتاع البقعة هذيك في رفع الفضلات ويعملوا عقد مع البلدية وك الشركة هذيك الأهلية منها تكون تنظف معناتها الحومه هذيك ومنها تدخل مردود خاطر هي كي باش تعمل عقد مع البلديات البلديات ماك تعرف عندهم هما عاملين عقود مع شركات نتاع نقل الفضلات كي تجي انا شركه اهليه ونعمل معك مع البلديه مني ساهمت في النظافه ومني
1: لكن هذا ما يتعارضش مع القانون
4: لا مش الكل مش بلادي
1: قدم شويه للميكرو

0: مع شركات سواء أجنبية ولا حتى تكون تونسية في إعادة رسكلتك الواحد تستفيد.
1: هذه فكرة كما قلتها معناها أعطيتها هكا عطاية. نعم. يعني شركات الأهلية نجموا نعملوا برشا كما تدخل في السياحة قلت لك في الخدمات في الفلاحة هما من الأول كي عملوها الفكرة الأكثرية تمشي للفلاحة والصناعة التقليدية. هكا
2: علاش كانت 50 على أساس نسيت تأخذ جوجو هي في عرض تمشي تعطيه
1: صحيت.
2: أما يظل الدكتور كيفي كي برشا مستمعين نخافوا من تعويض الشركات للدولة هكا دكتور ماذا بينا تقوم البلدية بواجبها تقوم الحماية المدنية بواجبها لكن السؤال شبابنا مثلا كان يتوجهوا باش كيف يلقاو عين عمومية والعيون قبل كانت ملك الدولة زعما يعطيهم رخصة ماء ما هذه الأسئلة اللي تخلي توا شبابنا اللي والدين اللي حائر على ولده يحب يلقى له خدمة ما هذه الأسئلة قطاعات معينة هل هي مفتوحة فعلا للشركات الأهلية كي يدق الباب يلقى الجواب
1: شو احنا
2: البنكة تعطيه
1: من ناحية البنكة شركة الأهلية تعطي تمويلات بالطبيعة قروض ما انت كي تعمل شركة هي شركة أهلية كيفها عندها قانون أساسي وعندها كيف شركات
2: لكن بنوكنا هي بيدها وشركاء البنوك مستثمرين في برشا قطاعات
0: نعتقد أن البنكة تعطيك كما تكون عندها ضمانات لأنه اليوم كي تقرأ أنت القانون خاصة بالشركات وشركة البنوك تعطيك تقول لك تفضل مرحبا بك ما تعطيك دين ضمانات
2: بما أنه هي الأرض الدولة
0: والوظف يجب تكون مترسم وطاب شت حياته
3: اللي هو يعني غير متاح بالنسبة للشباب
2: معنا ما يخوش
1: أنا نمشي معك سمحني قصيد بنك التضامن وبنك
2: البذوك العمومية
1: والبيفام بنك القرض المتوسطة تعطي إذا كان شباب وإذا أي تعطيك بنك التضامن تعطي للشباب اللي عندهم معناتها شهادة ما غير ضمان نرجعوا معناها
0: قبل كانت لازم تكون شهادة في الدومين تاعك باش يعطيك تو بنك التضامن على حد علمي إن شاء الله نكون مانيش غلط أن تنجم تعطي لأي إنسان يحب يعمل المشروع بتاعه تعطيه في حدود
3: ثم سؤال ديما يتبادر لذهني وأكيد راهو ثم برشا ناس تسأل السؤال هذايا اليوم يقول لك نحن عندنا شركات صغرى ومتوسطة مفلسة برشا شركات أغلقت أبوابها بعد الأزمة الأخرانية خاصة والشركات هذه تعاني اليوم وتحتاج هي إلى تمويل تحتاج الدولة أنها تقف معها فيقول لك علاش ما كانش ربما هالأموال هذه اللي ماشية للشركات الأهلية كان تم توجيهها إلى المؤسسات هذه حتى تنتعش من جديد وترجع للدورة الاقتصادية وتدخل بطبيعة كما العادة لأن هي كانت موجودة وكانت فعلا لكن للأسف جاتها ظرف اقتصادي صعيب خليها ربما تندثر والعديد راهو بالمئات وانت تعرف أكثر مني دكتورة في اليوم شنو الفرق بين هذا؟ علاش ما مشيناش أنه ركزنا أكثر أنه ربما دعمنا هالشركات هذية خير من اللي خليناهم يعني خسرناهم في النهاية باش الشركات سكرت أو أنه هذا لا يمنع ذيك ما نعرف شنو رأيك؟
1: والله الشركات المتوسطة اللي قلت فما مشاكل في برشا شركات كل شركة وشنو المشكلة متاحة فما شركة مشكلة متاحة هو سوء التصرف فما شركة المشكلة متاحة التسويق فما شركة المشكلة متاحة النقص في العمل ولا في الخبرة ولا يعني انت فما الشركات هذوما اللي قاعدين يندثروا فما اللي أثرت عليهم الكورونا وما عادش ينجموا يقوموا
3: صحيح
1: صاروا هما آليات بتاع تشجيع الشركات هذوما وقت الكورونا وعطاوا دي معناتها قروضات ما غير انتريس والدولة عاونت اللي نجم ورجع وقف على ساقيه واللي ما نجمش لكن زاد افيك تو مي ريسبي فما شركات رام سي فولو هما يحبوا يسكروا هما يحبوا يفلسوا وهما يحبوا
2: شكرا على الشجاع
3: قول لنا كيفاش وضحن
1: والله فما شركات برشا برشا مشاكل
3: علاش هما يحبوا يفلسوا مهم برشا راهو الكلام اللي تقول فيه على خاطر هذه الحقيقه بين
2: فما شركات يلقاو خبير محاسبه يعطيهم تقرير اليوم عندهم امل في النجاه ونظرا لامضائه وقيمته يعاودوا يعطيهم الفلوس فتشري الكاتفوكات باسم المدام وتتشري الفيلا على البحر وكما قالت مشكوره وتفشل الشركه مره اخرى لانها ذات مسؤوليه غير
1: صحيح.
2: شخصي
1: صحيح انا تعينت متصرف قضائي على شركه سيتكس اللي هي في قصر هليل وفي سوسه
3: نعم شركه النسيج نعم
1: ما تعينوني لاعداد برنامج انقاذ الشركه مزيكي صبيته في المحكمه كي عملت الدراسه نتاع المشكل الاصلي تاع شركه سيتكس المشكل ماهوش مشكل فما سوء تصرف، فما شريك في الشركة أجنبي هو اللي قاعد يهيمن على الشركة، هو اللي يعطي، هو اللي يملي في

0: معناتها الشريك هذا هو شريك في الشركة وهو اللي يسوق، يعني دوبل كاسكيت يخدم.
1: نعم.
0: منه هو شريك في الشركة ومنه هو اللي يسوق، ومعناتها هي تصنع القماش اللي هو باش هو يسوقه، ويسوقه على حسابه هو، يعني يشري من عند الشركة سيتاكس ويبيع بأثمان معناتها بأضعاف.
1: أي.
0: ويخدموا توا عمدهم سنين الله هكا، ولا فما حتى غرقة الشركة.
2: دكتور هما مستنسين هكا يهزوا النفط بأربع دولارات يتباع بثمانين دولار 2026 ديسمبر.
1: إن شاء الله ما يهزوا نجد الشمس كيكا ويبيعوا، ما هو نفس الشيء، ما هو نفس الشيء.
0: مالوغزمون يعني الشركة فيها أراضي، فيها أسطول، فيها مكينات، فيها تكنولوجيا، فيها برشة برشة حاجات اللي هي ما يلزمهاش تتسكر، ما يلزمهاش تفلس الشركة هذه.
1: نعم.
0: ما يلزمهاش تتسكر. وأنا قلت ما
1: أنت ذكرتني تو في استياء، وذكرتني في برشة مؤسسات كبيرة اللي كانت تونس بالحق معنية تخدم وتصدر معنية عالميا، واليوم نفس الإشكال قاعدة فيه.
0: نفس الإشكال.
1: أي وخسرناهم الشركات هذوم.
0: يعني
1: يعني هنا ليش أنت تقول إنه فما شركات راهو مش الظرف او الدوله ما وقفتش معهم، لكن كاينهم هما قاصدين بسوء التصرف نتاعهم انهم يغرقوا.
3: ثم ثم قانون 96 عن قاد المؤسسات.
2: اي نعم.
1: نعم.
3: مهم ياسر.
1: اي.
3: متعرف قاد المؤسسات قبل ما نمشيو الفلسه.
1: نعم.
3: تحل القضيه الفلسه.
0: وهذا شنو عملت
3: في سيتيكس؟ ثم زوز اطوار. والطور الصلحي والطور القضائي يدخل القضايا. فبعنا الطور الصلحي يكون يعينوا مؤتمن عدلي
0: كان تسويه رضائيه وتسويه قضائيه.
3: قضائيه. يجيبوا الكريتور
2: والدائن المدي
3: ويعملوا جلسة، هذا نقولوا ما أنت بطريقة
0: مبسطة شوية.
1: نعم.
3: جلسة ويجدوا يلقاوا الحلول على أنه جدولة الديون أنت الشركة كيف تجب تخرج من الأزمة. ثم بعد كان ما وصلوش ما توصلوش الحل، ثم يتدخل القاضي. ثم القاضي الصلحي هو يتدخل في الطور قاضي المؤسسة، هو يسهر على العملية أنت إعادة جدولة الديون باش المؤسسة ما تسكرش وبس ما باش المؤسسة.
2: وبرشة شركات جادة لنش
3: هذا قانون اخذناه من التجربة الفرنسية
2: جادين منعوا به
3: وستة قانون 96 في تونس وخذناه من التجربة الفرنسية في مجال.
2: لكن عنا إشكال الدكاترة في نوعية تخيل شباب من المؤسسات اللي يبعثها. نشوف من عائلتي كل يخموا في الخدمات مش في الإنتاج. أي
1: صحيح.
2: كيفاش نورد؟
1: صحيح.
2: كيفاش نبيع؟ الناس تحب تشري آيفونات، ناس تحب على سامسونج نجيبه، شوف لي طريقة كيفاش تتصل بالمورد الفلاني. بتسمعش من شبابنا شكون يقول لك كيفاش نزرع الزيتون وكيفاش شكيف مع عقلية الخدمة سيرفيس اللي الدولة دعمت في سنين في دخلته في عقليتنا الخدمات اقتصاد الخدمات.
3: إيه اليوم ما مش سمعني يعني مش بطلع برشة بالحكي هذا
1: رايك
3: اليوم الشباب كي يشوف اليوم على الفيسبوك ويشوف الناس كيفاش قاعدة تربح بالبساطة
1: وبالكوميونيكيشن
3: يقول لك اني مش نمشي ما عنديش فلوس، مش نمشي نعمل المؤسسة هذه، مش نمشي نعمل المشروع بتاعي وقانون السياسي ونمشي لواحد منين تعطيني ما تعطينيش سي با فاسيل. اليوم وقت يلقى هو عنده وسيلة اتصال بعد الذكاء تاع التونسي اليوم وشباب الذكاء بتاعهم صراحة متجه في التواصل هذه في نسميهم
1: وسائل التواصل الاجتماعي
3: ولا يلقى ثم يدخل في الفلوس معناتها ما عندوش يقول لك تمشي نعمل مؤسسه يعني مش له قروض وباك تعطيني وما تعطينيش وشنو هذا اللي عندي. في اعتقادي هذا من بين الاسباب اللي خلت الشباب بتاعنا
1: التعقيدات الاداريه يعني
3: متتره نعم. هذا تخلي هذا الشباب يلوج على حاجه سهله وحاجه ما تطلبش زاد.
1: نعم. اليوم الافاق نتاع الشركات الاهليه باش فقط نخلق هالملف هذا وان شاء الله نرجعوا اكيد للموضوع هذا في حلقات قادمه. الافاق نتاعها شنو هي الشركات هذه اليوم في وضع اقتصادي صعيب اللي تمر به البلاد نحكيها؟
0: اي هي الشركات الاهليه راهي حل للمشاركين باش معناتها كيما قلت لك يجيوا المجموعه عندهم مشكل في التسويق ولا عندهم مشكل كل واحد باش ما فهميش المنافسه وما فهميش كل واحد يخدم وحده. هي شركه اهليه بالعكس هي حل لك الجميع هذوكم اليوم فلاحه ولا كيما قلنا بتاع الصناعه التقليديه وكل سورتو عطاوهم 10 سنوات عفاء.
1: نعم.
0: من الجي بي معناها من الامبو سور لا سوسيتي اللي هي و10 سنوات زاد عفاء من الخصم من المورد على الارباح يعني أيه. بعد ما انت تحسب الربح نتاعك وما تدفعش امبو للدوله تخلي شويه معناتها ماك الربح هذاك باش للاستثمار والباقي كي باش تقسمه على الشركاء ما غير ما تدفعك ال10% اللي هي خصم من المورد.
1: نعم.
0: يعني فما تشجيعات وليت توا كي سمعوا بهالتشجيعات خاطر توا المشكل نتاع كيما قلت انت يخافوا من ادفع الاداءات وكذا كي قاو تشجيع 10 سنين يولي يقول لك نعمل شركه اهليه منا نتلموا مع بعضنا تضافر الجهود وحب الجماعه ريش ونخدموا بعضنا ونتلموا خير من اللي انت تكسر لي السوم وانت تطيح وين انا مع بعضنا نخدم ونبيعوا مع بعضنا ونربحوا مع بعضنا. يعني انا نرى المستقبل نتاع شركه الاهليه بقدره ربي باذن الله. معناها
2: دكتوره مؤخرا محترفين الشركات هما اللي نقزوا على شركات كيف فهموا حديثك انت ولا اللي لبس عليهم اللي عندهم هم اللي مشاو للتوجه هذا مش شبابنا اللي يبحث على عمل
0: جوستمون. انت كنت تتبع وتشوف كلمه اللي قلت لنا عليه
2: بالضبط
0: ايش تلقاهم
2: شفتهم وقابلت بعضهم هم
0: هم يبحثوا على الفرص
2: رجال اعمال
1: نعم
2: تظهر
0: أي. اما هنا احنا كي نحكيوا توا في النمبر هذا وش يسمعوا الشباب والكل انا قاعدين احنا نسيموا باش نعرفوا العبيد
2: وبعضهم على فيسبوك يهزأ من الشركات الاهليه وكيف يقابلني باش يحضر معايا في البرنامج وهو عنده شركات.
1: كملوا الحوار بحدا بعضكم في زياركم ولا في المقاهي بتاعكم ونحن مواصلين معكم. هذه كانت فقرة عين على تونس وعلى العالم. من أمريكا رجعنا لتونس لكن مواصلين في تونس بعد شوية باش نحكيوا على الأمطار والفيضانات. الطبيعة قاسية علينا وإلا الدولة بين ظفرين عاجزة. بعد شوية هذا بعد الأخبار.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. مركز الزهايمر في مستشفى غازي في تونس العاصمة يتحصل على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية، ويوم وطني للتقصي المبكر لمرض الزهايمر بخمسة عشر ولاية استعدادا لاحتفال باليوم العالمي لمرض الزهايمر. والوكالة الوطنية للدواء تعلن عن تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابرة للحصول على تراخيص ترويج الأدوية. مرحبا بكم. تحصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي غازي على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي إقليم شرق المتوسط، معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الزهايمر، بما يخول له ضمن برنامج مشترك تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والأسس العلمية لعملها الصحي العالمي في مجال الخدمات الصحية ورعاية المرضى في هذا المجال. وقد أكدت نعيمة تجاني المديرة العامة لمستشفى غازي بمنوبة أن هذا الإجراء هو بمثابة اعتراف بكفاءة تونس العلمية ومساهمتها في علاج هذا المرض.
1: أنا سنوات نخدم على هذا، وأنتم ما تعرفوا لي هذا المركز عنده أكثر من 15 سنة وهو الوحيد في شمال أفريقيا. الحمد لله تكلت الجهود نتاعنا بالقبول وتقبلنا في المناظرة هذه نعتز بها، وزيدنا احنا حماس وزيدنا مسؤولية زيادة وتحملنا مسؤولية. هي دليل على أنه البحوث متاعنا قيمة، العمل متاعنا معترف به عالميا، يعني بحوثنا مرتقية وفي مستوى عالي، نساهموا في البحوث حول العالم في المرض هذا اللي هو مرض العصر. يعني هذا اعتراف بالكفاءات متاعنا التونسية والعمل متاعنا اللي هي ذات مستوى عالي ورفيع حول لها باش ترتقي للمرتبة هذه. احنا مواكبين ومن بين البحوث متاعنا ومن بين الأعمال اللي نشاركوا بها في المؤتمرات وفي البحوث العالمية على الأدوية وعلى الأسباب، ومساهمة منا عالميا في البحث في مجال المرض هذا اللي هو مرض العصر.
0: ونبقى في نفس موضوع مرض الزهايمر وعد استعداد لإحياء اليوم العالمي الذي سيكون يوم 21 سبتمبر من كل عام. انتظمت اليوم أبواب مفتوحة في 15 ولاية تونسية للتحسيس والتقصي المبكر لمرض الزهايمر، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وبإشراف من الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية وبالتعاون مع جمعية الزهايمر تونس. الدكتور رياض قويد رئيس قسم الأعصاب في مستشفى غازي ورئيس الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية قال لنا أن هذه التظاهرة الصحية تهدف إلى زيادة الوعي بهذا المرض وأنواع الخرف المختلفة ودعم المصابين وعائلاتهم.
2: اليوم عملنا بادرة الأبواب المفتوحة للتعريف والتشخيص لمرض الألزايمر، التشخيص المبكر. شنو عملنا؟ ثم 15 ولاية فيهم 20 مركز في القطاع الخاص والعام. المرضى اللي عندهم قلق ولا يحبوا يسترجدوا جاب، ونلزم نقول لك الآن أنه الأعداد بالمئات في كل مركز. الحمد لله يا ربي كان فما إقبال من الناس، خاطر المرض هذا ولا كما يقولوه مرض العصر. فالناس جات يا أما باش تعدي هي خاطر هي خايفة على روحها، أو جات تسترشد باش تعرف. ووزعنا بروشور باش تعرف شنو اللي فما، واستقبلنا المواطنين والحمد لله كان نجاح في كل بلاصة. وإن شاء الله هالبادرة نعاودوها، لأنه مرض الألزايمر حقيقة مرض أصبح يهم الشرائح العمرية الكبيرة، وكي يمرضيه والصغير ولده يقعد ما يعرفش كيفاش يتصرف معه. بالنسبة للي هما في الفئات العمرية صغيرة نسبيا، هو التوقي كيفاش احنا نبعدوه المرض هذا. يزمنا نتلاو بالدم، يزمنا نتلاو بالسكر، يزمنا الريجيم اليمونتير، يزمنا نبعدو على الكحول وجميع الليزكسيتون. مثلا من الحوايج اللي قلنا في تونس انه الأمبية هي من اسباب انه الزهايمر يجينا بكري اكثر. قلنا يزمنا نفهموهم العباد راهو كي تقرا وترفع الأمبية توخروا لريسك من الصحة الدماغية بتاعكم.
0: وفي سياق متصل، نظم قسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي طاهر صفر في المهدية يوما تحسيسيا للكشف والتشخيص المبكر لمرض الزهايمر تحت شعار نشخص أبكر نرافق أفضل، تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية. السيد يوسف البدوي المدير الجهوي للصحة بالمهدية أكد في ميكروفون الزميل نادر إسماعيل أنه تم خلال هذا اليوم اكتشاف بعض حالات الزهايمر وإيواء أشخاص في قسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية.
3: تم تنظيم يوم مفتوح نظم قسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي طاهر صفر تحت إشراف الإدارة الجهوية وإدارة الصحة. اليوم التحسيس هذايا هو الهدف منه تحسيس القادمين لليوم هذايا حول مرض الزهايمر وحول أنه يبدوا فاهمين الأعراض نتاعو باش ينجموا يعالجوا مبكرا، وكل ما نكتشفوه مبكرا كل ما يكون العلاج أسهل والمرافقة تكون خير. بالمناسبة دي نشكر الإدارات الطبية والشبه الطبية اللي سهروا على تنظيم هذا اليوم. بالمناسبة هو في الاشتراك مع شبكة جمعيات الأعصاب والعلوم العصبية بتونس ومع الجمعية التونسية لمرض الزهايمر. اليوم هذا نجم نعتبره ناجح، اكتشفنا عدة حالات. تم حالة ساعة اكتشفنا عنده مرض عصبي وتم إيواءه بحالة استعجالية في المستشفى إن شاء الله يتم علاجه. وثم حالات لذلك اكتشفنا اللي هم عندهم مرض الزهايمر ومش فاقين بالروح. نعتبره يوم ناجح بما أنه اكتشفنا بعض الحالات اللي إن شاء الله مش تم تكفل بهم وعلاجهم في الوقت المناسب.
0: أطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة يضمن إلى ضمان توفير أضاحي العيد للعام القادم في ظروف ملائمة، ويندرج هذا التدخل ضمن الإجراءات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتوفير الأضاحي. رمزي الصامتي المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالمنستير والمزيد حول المنتفعين بهذا البرنامج وما يوفره من امتيازات.
4: يستهدف صغار مربي المشتريات الصغرى المربين المخرطين في الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة وسيد البحر، شركات الأحياء والتنمية الفلاحية، أصحاب المقاسم الفنية وضيعات المنظمة. مميزات البرنامج هذا هو حزمة خدمات فنية وبيطرية، ترقيم مجاني ومتابعة فنية عن طريق المصالح المختصة، ومختلف التلقيح وتدخلات البيطرية في مقاومة الطفيليات والليو. المميزات الثانية هو تمويل إسناد قروض ميسرة، يتم تمويل الحاجيات الأساسية للأضاحي من أعلاف مركبة وخشنة بأسعار تفاضلية في حدود 200 دينار للخروف الواحد في شكل أذون تزود بالأعلاف الخشنة والمزودة، و30% تصرف مباشرة كتمويل كمال متداول للمنتفع. سقف نتاع التمويل هذا هو في حدود 10,000 دينار. مميزات دون تمويل ذاتي وبنسبة فائدة بنكية قارة تقدر ب 5% ودون توفير ضمانات عيني. بالنسبة للتمويل الميسر عن طريق البنك الوطني الفلاحي، إسناد قرض في حدود 800 دينار مقسمة 600 دينار تسند كمساهمة في اقتناء الخرفان المعدل للتسمين، و200 دينار تسند كأذون تزود بالأعلاف الخشنة والمركز. بالنسبة للتمويل عن طريق البنك الوطني الفلاحي بالشروط والإجراءات الجاري بها العمل.
0: أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية عن تحيين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكترونية، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك في خلال تمديد استثناء لعدد من الأجيال الممنوحة للمخابر. ولفتت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية في بلاغها على صفحتها الرسمية إلى أن هذا التحيين جاء في إطار متابعة تطبيق الصيغة الإلكترونية ومرافقة طالبي تراخيص الترويج للأدوية وضمان مطابقة الملفات للمقتضيات الفنية المعمول بها بعد تسجيل بعض المخابر لصعوبات في الانتقال إلى الصيغة الإلكترونية حسب تقديرها. انتهت النشرة، أذكركم بأبرز العناوين. مركز الزهايمر في مستشفى غازي في منوبة في تونس العاصمة يتحصل على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية. يوم وطني للتقصي المبكر لمرض الزهايمر ب15 ولاية استعدادا للاحتفال باليوم العالمي لمرض الزهايمر. والوكالة الوطنية للدواء تعلن عن تمديد استثنائي لعدد من الأجيال الممنوحة للمخابر للحصول على تراخيص ترويج الأدوية. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، وعودة إلى برنامج عين العقل مع الزملاء عواطف وشمس الدين.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
6: إذاعة المنستير
5: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
7: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: شكرا.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: En la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: الستة وكذا 20 دقيقة على موجة إذاعة المنسير. مساء الفل اللي يلتحقوا بينا في الاستماع، أنتم تتبعوا في برنامج عين العقل كما العادة عشية السبت من الخمسة حتى الثمانية. مازلت عنا أسبوع هكيك تقريب، مش برشة، ما أكثر شوي نقضيوها في بعض الأخبار المهمة. باش نرجع على أربع أخبار مهمة، لكن قبل هذيا نزيد نعاود نذكركم برفقائي في هالمساحة هذيا. شمس الدين هلال كما العادة، شمس الدين الكبير، شمس الدين غني عن التعريف، معناها زميلي وأخوي العزيز، وانضمنا للفريق زوز زادة من إن شاء الله يكونوا من الأصدقاء زادة كيف كيف، ومن الأخوة القراب لقلوبنا، وإن شاء الله مع بعضنا نفتحوا هالمساحة المشتركة هذه للتفكير الحر. كل واحد يعطي رأيه في مواضيع الساعة وبكل حرية بكل شفافية، والغاية هو أنه نفكر، هذه الغاية فقط. رانا منش نعطي في أحكام ما نمتلكوش الحقيقة، نحن فقط نعطي وجهة نظر عن عينين نقرأ بيهم وفكر نفكروا به، وانتو ما زادة اللي تسمعوا فينا نجموا تشاركونا الحوار. سي ناصر الخضيري مرحبا بك مرة أخرى،
1: عيشك
0: نورتنا،
1: بارك الله فيك وعيشك، ومساء النور ومساء النور للسادة المستمعين الكل، يعطيكم الصحة.
0: شكرا لك أستاذي. وأيضا كيف كيف دكتورة شيراز تبرا مرحبا بك مرة أخرى بحضينا، نورتنا.
2: مرحبا بك عيشك ومرحبا بالكافة المستمعين، وإن شاء الله نعديو معناها عشوية كما نقولوا حلوة
0: إن شاء الله يا ربي بين ظفرين، وكان نحسروا إحنا في مقهى ثقافي، لكن إن شاء الله ما نرزنوش عليكم برشا الأخبار. باش نرجع شوية للنهار 17 و18 البارح وبرحة الأولى، كان ثم أمطار قوية سجلتها تونس، والحمد لله هذه حاجة باهية نعمة مع عند ربي، إن شاء الله ربي ديما ينعم علينا بالأمطار، أمطار الخير والغيث النافع. الفلاحة يستبشروا، الناس تستبشر، الأرض ثروة، يزينا مسخانة، هذه الكل حاجة باهية. الحاجة الوحيدة اللي تقلقنا كل موسم أمطار هو التداعيات بتاع الأمطار، خاصة كيف الراو البنية التحتية متاعنا قديش تتضرر، وخاصة أنه نهيرين هذوما للأسف سجلنا وفاة تلميذ في سليانة الله يرحمه وينعمه جرفته السيول، فهذه من الحاجات اللي توجع القلب واللي إن شاء الله يا ربي ما عادش تتكرر. اليوم حابين نحكيه على الأمطار والفيضانات اللي راو أنه اليوم كل ما تصب الأمطار في تونس ثم خسائر اقتصادية بالأساس، بطبيعة إن شاء الله ربي يلطف بينا من الخسائر البشرية، ثم أوبئة كيف كيف، ثم اهتزاز بين ظفرين الشرعية بالنسبة للسلطة المحلية، خاصة عليش خاطر الناس كل ما تصب الأمطار يمشي مباشرة لشكون، فين البلدي وين الديوان الوطني للتطهير، وينهم اللي باش يقولوا لنا راهو المطر باش تصب من قبل مثلا المرصد الوطني للرصد الجوي، قلت لي هو معناها بين ظفرين ننزلوا لانه هو هبط البلاغات المره هذه، وين الحمايه المدنيه والتدخلات نتاعها اللي لازمها تكون سريعه، فديما المواطن يمشي للاطراف المعنيه بالموضوع ويسالهم في الوضعيات كما هذه، لانه يلقى روحه مباشره امام مصيره لوحده كان صحه العباد. برشا اسئله الحقيقه تطرح في الموضوع هذايا، اولا وربما اهم سؤال هو عنا نحن خرائط للمناطق اللي ديما تتكرر فيها عمليات ربما الفيضانات الكبيره، يعني بين ظفرين الارض تغرق فيها، ولهنا اذا كان نحن عنا الخرائط هذه واكيد نعرفوها النقاط السوداء هذه ومحددينها، علاش ما ندخلوش استباقيا اذا كان ثم بلاغات صدرت، وهذا اللي صار مثلا المره هذه، المرصد الوطني للرصد الجوي خرج بلاغات وقال راهو ثم مدن سميهم بالاسم في درجات انذار كبيره، منهم مثلا المنسير، المهدية، سوسة، تونس الكبرى وغيره، لكن رغم هذية شفنا كيفاش العباد غرقت في الماء. هنا التدخل من طرف شكون يزمو يكون وعليش ما كانش في الوقت المناسب، هذي اللي باش نحاولوا نحكيوه مع ضيوفنا الكرام. باش نبدأ في الموضوع هذي بما أنه لحظينا مستشار بلدي لسنوات طويلة مع الأستاذ ناصر الخضيري، عندك الكلمة أستاذي، شنو اللي صار هالأيامات هذي؟
1: اللي صار وثم فيضانات وقعت، لكن مش نقوله حاجة أنه بالنسبة لل هي مسؤولية الجميع، هي مسؤولية البلدية والدولة والسلطة المحلية والجهوية والدولة.
0: نعم.
1: لكن زاد من مش كل شيء على الدولة زاد. اليوم زاد حتى المواطن مساهم في الأزمة هذه. فاش؟ اليوم يقدر تشوف أنت شوارعنا البلاستيك والوسخ والبابس والرمل وأنت والتراب مطيش ولا أنت هكايا مش يساهم بطبيعة الحال في الهاد وقت تصب الأمطار. مش القنوات المياه تصريف المياه كلها زاد راهي مش تتعطل وتصب معناتها
0: اي، لكن لهنا يقول لك وين البلديه ما مهمتها تجهر ما جهرتش
1: البلديه تجهر نحكيش على تو، اما المفروض البلديه هي عندها الاجراءات الاحتياطيه في كل بدايه فصل الشتاء ولا في الخريف تقوم بالاجراءات الاحتياطيه، ان كل الوديان نسميهم احنا
0: اي مجاري السياليه نتاع الاوديه. نعم
1: معناتها تقوم بجميع الاجراءات الاستباقيه الاحتياطيه باش في حاله وجود امطار تكون معناتها المياه ما تركحش.
0: لكن اللي شفناه عكس هذا. احنا شفنا تونس الكبرى مثلا غرقت.
1: احنا
0: من شفنا مناطق الكراهب فيهم تغطات. الاشجار تحت هي صحيح سبحان الله هي المفعول معناها القوه الالهيه سبحان الله. لكن هذا يعكس انه ما فماش تحذيرات
1: يعني لازم تتدخل لازم تدخل البلديه وتقوم بالعمليه تقوم بالاجراءات اللي كما قلت لك الاحتياطيه باش في حاله وجود امطار انها ما تتسببش في الفيضانات هذه. وعمل مشترك مع البلديه مع السلطة المحلية حتى السلطة المحلية والسلطة الجهوية والدولة الدخل والمداخلين هما الحماية المدنية هي المرصد الجوي المرصد نتاع البلديات بجميع هيكل الدولة بجميع الهيكل بتاعها
0: كل
1: متدخلين فيها ثم إجراءات اللي هي احتياطية وثم إجراءات بعد الدخل في حالة وجود ثم لجنة نتاع مجابهة الطوارئ في حالة وجود مثلا فيضانات وجود
0: اللجنة هذه انك ذكرتها وهي من النقاط المهمه اللي ماذا بينا تروحوها في الموضوع هذا. وبطبيعه الكلمه موجهه حتى المدام شيراز وشمس الدين. اللجنه هذه من المفروض انها تخرج بلاغ قبل بشويه تقول راهو مثلا اليوم ما فماش قراي
1: مثلا يكون عندها
0: بناء على بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي
1: أكيد
0: درجه انذار عاليه برشا
1: اكيد لانه ما تجبش تطلع يطلع يطلع مثلا رئيس لجنة المجابهة هذه معناتها المسؤول
0: رئيس اللجنة اللي هو الوالي السيد
1: الوالي السيد الوالي أيوة. يقول من غير ما عنده معطيات اللي صادرة عن
0: هو عنده معطيات وجاء قبل بسويعة وقال لهم أنت تصور في ساعة والمطر معناها تنزل معناها بسرعة قوية في ظرف زمني قصير في الدنيا كل تسكرت صغيرات مروحين في ساعة من زمان تقول له ليه أخرج توا روح كيفاش باش يروح منين باش يتعدى وشكون باش يروح به معناها الناس قعدت في الشارع صغار وكبار
1: نشوفوا هنا عالقة. نشوفوا هنا البلاغ اللي صادر عن
0: المعهد الوطني للرصد الجوي
1: المحتوى بتاعه باش نقول لك
0: لا موجود المحتوى اللي هو درجه انذار واضحه اللي هو المفروض معناها يقع اتخاذ اجراءات سريعه باش نحتاطوا. مدام شيراز كيفاش قريتوا الخبر هذا؟
2: خبر الحقيقة نترحموا على اللي توفى في سبيل
0: الله يرحمه
2: ينعمو
0: وإن شاء الله ربي يشفي الوليد الآخر لأنه ثم تلميذ آخر تحت الإنعاش ما نعرفش إذا كان ثم خبر عليه تو نعاود نثبت لكن البارحة زول الإنعاش. نعم
2: أنا باش نوافق سي الخضيري على المواطن عنده دور كبير. أنا باش نحكي على نرجع لغير بلون ما تنرجع
0: الخلفية
2: صحيح يعني المواطن عنده دور كبير في حكاية هذه اللي قاعدة تصير وقت اللي تصب المطر وبرشا مطر والماء معناتها البلوعات متاعنا معبين منيش من الوسخ كما قال سي الخضيري يعني نعم. المواطن عنده دور كبير في كين كل واحد معناها فما عقلية يلزمنا نغيروا العقلية متاع المواطن
0: نعم.
2: وين من منبر هذي يا مواطن انا مواطنة كيفي كيفكم وانتوما والكل لازمنا نتوعاوي علاش كي نمشيو للخارج نبداو نطبقوا نلوحوا الفضلات في الحاويه وما نلوحوش وما نحلوش الشباك من الكهرباء
3: خوفا من العقاب
2: هذا علاش اللي نتصرفوه لبرا ما نتصرفوش في تونس.
0: نعم
2: كان كل واحد يتلهى بروحه بداره ينظف قدام داره كل واحد ريت داره لازمها تكون نظيفه التاجر قدام حانوت وينظف كما قالك البلاستيك وكل تلوح في الكهرباء ما نلوحش ما تنحل الشباك ونلوح في الشارع تو هيك الكل تو بشوي صحيح هذا مش حل معناها انا تو باش نعطيك تو حل
0: صحيح
2: وقتي
0: صحيح. اما لكن لازم نخدموا على العقليه
2: نخدموا على العقليه على الثقافه أي. البلديات مثلا البلديات عندها الدور متاحها هي ما يتلم في عندها معناها الفضلات والكل
1: لا ثم سمعني قصتي ثم لجنة النظافة البلدية يصير عليها مستشار بلدي ومستشار الإداريين ساعات احنا في الواحد يقول لك اش بالبلدية ما تنظفش يقول له احنا ثم احنا مطالبين باش ننظفوا البلاد اما انت مطالب زاد باش ما تفسخش مطالب
0: نعم.
1: مش مزية أيوة. انت زاد واجب عليك انك تحافظ على الشارع لانه الشارع كيز ده وطن راه
0: اكيد
1: الوطن مش كان دارك وطن راهو الشارع راهو وطن تونس راه
0: نعم.
1: وراي بلادك لازم تحافظ على نظافتها اليوم وقت تشوف انت في شوارع العاصمه في شوارع المدن التونسيه اني متاسف بصراحه شيء حزن كما قالت الاخت تمشي في اوروبا تمشي في راس القمر سيجار ما يطيشاش. علاش كي تجيني؟ علاش؟ لانه اشاره لله، لانه ثم نفاذ القانون. غادي ما ثماش قانون، هو القانون.
0: نعم
1: تغلط
0: ثم اختيه باش تدفعها. هذا علاش يخافوا من
2: الاختيه. البلديه ما عندها هي قوانين يلزمها تطبق القوانين هذيك. الناس اللي قاعده تبني، انا الراعي مرات في كل اللي لك اللي الوسخ اللي لوح وكسيمين وكل واحد، كاين كل واحد ياخذ رخصه نتاعو نتاع البلديه، والبلديه تمشي تراقب وترى اللي هو اللي عمل الرخصه هذيك اللي هو نظف، واللي ما نظفش لازم يتخطى.
0: نعم
2: احنا يلزمنا نطبقوا القانون مادام.
1: لا مش مطالب بالتنظيف المواطن،
2: مش يلم مش يلم
1: لا حتى قدام دار، مش مطالب، مطالب بتمسخش
0: يعني ما تلوحش.
1: انا بلديه مطالب باش نهز فضلات، مطالب واجب، وعندي لجنه وعندي عمال وعندي ارسنال كامل نتاع الناس. ام راك يا تونسي يا مواطن ما عندكش الحق، راه مش حق باش تمسخ بلادك. راه في دول اخرى فيها عقوبه.
2: راه دي شنو ماذا بينا نفرضوا نقترحوا معناتها اقتراح عقوبه للعبيد اللي معناتها اللي تلوح. انا راه واحد باش يلوح مش بيك نصور وبعد نبعثها للبلديه ولا نبعثها من عش شنو معناتها الهيكل اللي باش يعمل ويتخطى. موجودة ما وين تطبيق؟
1: تطبيق
2: اي لازمنا
0: قوانين موجودة لكن غير مطبقة.
1: نعم. هو بكل صراحة في تونس على قوانين رائعة جدا، على قوانين متميزة، على قوانين فيها الأسبقية، على قوانين ما أنت المشكلة وين؟ مشكلة في مدى احترام القوانين.
3: رجع الشرطة البلدية للسيد رئيس البلدية والمجلس متحد شرطة البلدية.
1: البلدية تحت وكي كانت عنا في البلدية ما كانش عندهم الضابط العدلي.
3: زاد
1: ما يجمش يعمل محل. احنا شو نقولوا له؟ تيجيوني نقول لهم برا امشي اعملوا تقرير على كل مخالف وبس برئيس البلدية، ورئيس البلدية تو يتخذ ويكلم سوى حرس بلدي ولا شرطة بلدي. ما عندوش الضابط العدلي، حبوا ياخذ ضابط عدلي حسب الفصل 10 من مجلة التجارة الجزائرية اللي يكون عنده ضابط عدلي ويعمل المحاضر. ما كان ما عندوش
0: حل النيابة الخصوصية. فقط سؤال هذايا للأستاذ الناصر ونرجع لك مدام شيرازي فضلك. حل المجلس النيابية عنده تأثير على الوضعية اللي وصلناها اليوم؟
1: عنده شوية بطبيعة الحال، مش كما كاتب عام يساير مكلف بتسيير بلدية، بلدية كبار في تونس معنا، بلدية كبار باش وبالتنسيق بطبيعة الحال مع الوالي، مش كما مجلس
0: عطل بلد. هذا العمل البلدي
1: يجميك بطبيعة الحال، خاطر كي تكون عندنا مجلس بلدي وعندك مستشارين بلديين، كل واحد عنده لجنة. أيوة. الواحد مسؤول على اللجنة بتاعه ويقدم تقرير المجلس البلدي شو عمله ما عملش.
0: كيفاش تصير ملا تو الأمور الناس؟
1: طب ما عنديش خطأني منش في البلدية خلني من
0: الناس. حسب بطبيعة خبرتك. لا
1: لا نحكي لك على الخدمة اللي كنا فيها. أيوة. تو ما نجبش ممكن تو ثم تنسي.
0: شكون ليه اليوم بالنظافة؟
1: تو الكاتب العام هو اللي هو الكاتب العام هو مكلف بتسيير البلدية، تسيير الإدارة. أيوة. خطر قبلش كانت كان المستشارين البلديين عندهم وظيفة سياسية. لأنه جايين من أحزاب سياسية.
0: نعم.
1: في برنامج انتخابي يخدموا ويكون الأغلبية بتبيعته اللي في الشد رئيس بلدي وكد عندهم تصورات ورؤية للعمل البلدي وكل واحد في اللجان بتاعه تتوزع اللجان في اليوم الأول من وكان العمل اللي داري كان عند سيد الكاتب العام وعنده الإطار اللي داري والعوان بتاعه مع البلدية. المجلس البلدي يأخذ القرارات تنفيذها بطبيعة الحال مش يكون عن الكاتب العام تحت سلطة الرئيس البلدية اللي هو زاد عنده الضابط الإداري واللي هو المسؤول واللي هو بالقانون المفروض يكون هو عنده سلطة على الشرطة البلدية والحرس البلدي كما في أي دول في العالم.
0: في العالم. اليوم
1: خطر اليوم الأمن عنده زوز أدوار، عنده الضابط الإداري وعنده الضابط العدلي.
0: أيوة.
1: الضابط العدلي بمقتضاه يخضع لسلطة السيد الوالي والسيد رؤساء البلديات اللي هم عندهم الضابط الإداري، وعندهم الضابط العدلية يخضعوا للسيد وكيل الجمهورية اللي هو المسؤول اللي يمثل الحق العام وهو اللي هو المسؤول على كل ما عنده الضابط العدلية معناته هو الممثل للسيد رئيس، هما يخدموا تحت لواء وتحت سلطة السيد وكيل الجمهورية.
0: نعم مدام شيراز.
2: نقطة أخرى اللي باش نقول لك عليها توا البلديات ولا اللي لاهين بالطرقات.
0: نعم.
2: توا البلوعات هذيا قاعدين يعملوا في قنوات ما نعرفش هما ما يعملوا أبيل دوفر.
0: نعم.
2: ديما هاللي زابيل دوفر مشكل تونس ياخذوا لموان ديزون. انا نحب ونقترح يخموا لو ميو ديزون. اش معناه رابور كاليتي بري؟ علاش ديما نختاروا اللي يعطينا اقل بري؟ راهو اللي يعطينا اقل بري ما يدومش، سي كور تيرم، معناه الحاجه اللي نشريها رخيصه راهي باش تدوم لي 10 سنوات مثلا ومن بعد نعاود نكسر ونعاود نبدل. ما هو ناخذ وين
3: اللي يعجبك رخصوا ناخذ نص
1: هذه مدام نظامها الامر 1939 2014 الموان دي ديزون هو جات في الأمر هذايا وما تجمش أنت أنك تخالف ما جاء بمحتوى الواحد
2: يعني نجبوا نخذوا
1: لا إزمي تبدل لا
3: نجم تزيد لا نجم تزيد فضل الدولة
1: سمحنا وش نقطع قانوني
3: جارانتي ضمان
1: نجم
3: حلاق ما تشد 10 سنين
1: نجم أني كرئيس نجم الشراءات ولا مكلف بالشراءات بس بيت الحال في المؤسسة العمومية اللي فيها ما تعرف نخضعوا للتصرف المالي نخضع عنا مراقب مراقب المصاريف تبع رئيس الحكومة مش عنا الفلوس مش عنا احنا
2: يعني
1: احنا مثلا نشوفوا سلعة جات موان دي ديزون لكن ثم مخيل منها اغلى شوية اغلى شوية ولكن
3: كان جات الدارك تشري الاغلى انت
2: تعمل تقرير
1: احنا نعملوا تقرير للمراقب المصاريف ونحاولوا انه نبرروا له انه سيفري هذه اغلى مش موديزون رغم راهي لا كاليتي يسمك تعمل ان رابور بيان ديتاي وتجيب حتى اكسبير من برا باش هي وتقنع خاطر عليه خاطر مش برا معناتها
3: هو حسن اعداد كراس الشروط استاذ يخلينا نحدد نوعيه من طلبنا ثم عن الاشكاليه الاخرى اللي لا تستدام ما يركب هنا المقاول يعني احنا عندنا في البلاد دوبة تصلحت دوبة حلينا وسكرنا عاودوا نطقوا اشكالنا لابد من بند الضمان تتحمل الشركة مسؤولية سنوات واضحة وبعد نجيبوا خبراء منهم هما
1: ثم كرة الشروط تتعمل بطبيعة الحال فيها كل شيء كرة الشروط ثم فيها دي كلوز واحد جزائي كلوز بينال فيها كل شيء
2: حاجة أخرى زيادة التنسيق بين الوزارات علاش الكياس نكسروه ونعملوها القنوات وبعد نعاودوا نكسروه باش نعملوا فيبر اوبتيك وبعد نعاودوا نكسروه باش نعملوا منعش تيليكوم علاش ما يتلموش مع بعضهم يتفاهموا الوزاره هذه مع هذه واخويا الكياس هذايا رانا فرد مره نعديو فيه كل شيء علاش كل مره تكسير اخي هذاك مش قاعد ياثر على السيارات
3: اذا كان القرار يعني مؤخرا كجبنا الكيران من الصين اللي حلت لنا مشكل في تونس حقيقي وخلت الشركات الاجنبيه الالمانيه والاسبانيه ولات تتبع لنا باسعار عمرنا ما خذيناها عنا 20 سنه وخلصوا في عقلكم نحن لدودان باش يبداو مواتي وفجأة لمجرد حادث مثلا ناخد طريق مستير الورداني ما كثرش من الجيش الوطني التونسي يردهم اللي أمام الثكنة بمقاييس الدولية استنينا الصيني باش يقول لنا رامي طلعوش أكثر من 10 سنتي فجأة تلقى المقاهي مقهى بعد الثكنة بقليل رجع هو دودان على طريقته تقول فما لوزارة التجهيز وتوا حاجة أخرى لكيوسكات أنا نستعمل النقل العمومي شو فرجيت كارت تحكي لي يجي باش الناس تدخل وتخرج بتوأد الكيوسك متاعه يعمل مشكل يا مطلب يا ويجي يقولوا له بر ويركب بمواصفات أخرى معناه كيجي بناه بالملياردوات واللي قالوا له راهو بيتعداش على كياس لأن نتصرفوا بشكل لا قانوني ولا عقلي لابد أنه شكون فما شكون يراقب أبا نحب نرجع على المسألة هذه المهمة يا عواطف نعم. بتاع الفيضانات أول حاجة احنا في 7 سنوات يقولوا عليها العلماء اللي هي السيبر نينو مرة هذه ما ناش نلعب واحد للأسف الشديد البارحة الأولى في إسبانيا كذلك رجل توفى غرق هو وسيارته هزوا الماء في إيطاليا المترو في إسبانيا المترو محطات النقل هبط عليهم الماء من فوق مش من جنب مش من حيط يعني مناظر ستصيب البحر الأبيض المتوسط في هذا
0: أي.
3: مش يكملوا حتى الفيفري حسب التقارير على الواجهة هذه وأكثر لأنه وقت اللي في نص ساعة في صفاقس مثلا تهبط 60 مليمتر أي بنية تحتية في الإمارات وما تقتش الطاقة هذه لكن تو كيفاش تتصرفوا هل لجان الكوارث هذه تليق ب 2026 والتكنولوجيا يفترض أنت قلت مسألة اتخاذ القرار والنقاط السوداء احنا نعرفوه فيلزم يكون عندي معرفة إضافية تقول لي لو كان في المكان الفلاني وصلنا في 30 دقيقة 40 مليمتر لازمني وقتها ناخذ قرار وقتها نبعث SMS للناس اللي تحت البيلونة في الحومة هذيك تجنبوا الطريق الفلاني لازمني سيد الوالي ياخذ قرار ما ياخذوش ما 3 نتاع العشية الأولياء الكلهم وصل ولده مضي ساعتين ومشى لخدمته الطبيب طبيب والمحامي ناس تخدم أنت تسرح الأطفال ما 3 نتاع العشية إيش معناها يعني يا سيصبح في الشارع باش تتخلى من المسؤوليه انت باش خاطيني كان جرت حاجه يا يقعد الطفل في الشارع يا ولي وسيوقف العمل يعني سيتتشل كامل البلاد ويمشي يلوج على ولده ويجي.
0: إذا كان الأمطار نزلت كما قلت أنت في ساعة 60 ملم راهم ينجمش يوصلوا، لا يوصل الولد ولا ولده باش يوصل له شمس الدين
3: قبل بساعة. تونس العاصمة ما ثلاثة وقفت باش الناس تدخل ماضي ساعتين. أنا نحكي لك على اللي قال الأسبوع الفات. فاحنا عندنا مسائل تقنية اليوم تمكننا، جوجل مابس وغيره عندنا باش نتحركوا في لحظتها قبل وقوع الإشكال. باش تجينا حسب التقارير، تقول في أشياء كبيرة باش تجينا كيما عملنا شخص حجر من البحر
1: وباش
3: في العالم كامل. لكن البحر المتوسط هو ضر 26 و27 عامين ربي عديهم على خير من 7 سنوات. التقارير الأوروبية هي تقارير مش متشائمة، لكن التقارير الأمريكية تعطينا الحد الأقصى لوضعية كيف سيكون عليه الأمطار. لازمنا ناخذ الإجراءات مبكرا وما نستسهلوش قفل الحياة زد. نفهموا اللي التلميذ وتلميذة عندهم بو وأم هما زادة يقوموا بواجبهم، القاضي قاضي الصحافي صحافي، يا خليه في البيت من أساسه يا خليه يقرأ. ثم زاد يعواطف راهو إذا كان احنا خلينا منعنا الأبناء خوفا متشددا من الذهاب إلى المدارس، بوهم ما ينجمش ينتج بكل راهو مخه في صغار ولا في الدار
0: بطبيعة.
3: يعني يتوقف الحياة كما يقع في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا للظروف الاستثنائية 3 أيام عمل باش تكون في وضعها الفلاني، يا تتواصل الحياة مع الحذر ومع التحديد الخط الفلاني هو المغلق الخط الفلاني هو المفتوح. ولازلنا نقرأ حسابنا زادة لنهار اللي تقوى المسألة، جينا ظروف طقس استثنائية لازم الإعلام العموم يكون جاهز باش تولي نشرات استثنائية باش تولي إرشادات للمواطنين استثنائية، لازم الحرس الوطني يرفع للوسائل الاتصال وللوسائل الرقمية أوضاع الطرقات.
0: هذا اللي عملناه عمليه والفك الفيضانات نتاع المكنين والولايه كل الضر كانت تتذكر وقتها صارت وفيات في المكنين وكان
3: عملنا اجتهاد نعم مش لانه مش انه فما يعني كراس اجراءات نعم جاهز
0: خاص بالاذاعه
3: ماذا لا خاص كل
0: ما ثماش خطه نقصد ما ثماش خطه واضحه لكن هو اجتهاد فردي
3: لازمنا
0: هذاش نقصد
3: لازمنا
0: نعم
3: تكون عندنا خطه
1: اندوا سو كونجوغي افيك معناتها لازمنا نتصرفوا حسب
0: لا مش هذا يقصد يقصد يلزم

0: تركي صارت الدولة دخلت
1: دخلت
2: لكن ما يكونش التدخل بعدي يكون قبلي
0: دخلت حتى قبل الدولة على علمي ما أنا على شكتم عندكم ممكن
1: لا هو شوف
0: تدخل الدولة
1: مش ناكو فرقيني تحل فيسبوك تقول صفاقس غرقت مثلا وش يكونوا فما تطلب عائلتك يقول لك يعني نوصل في الصغار يعني ساعات عنا وكيف تتفرج على الأخبار الدولية على خاطر إيطاليا غرقت إن شاء الله ربي ما وريناش ما راه ولا في نفس الليلة ومع إسبانيا لكن إيطاليا لسيقة خبر بدقيقتين أنا عندي تو نحط بدقيقتين ومروا إلى ما بعده لكن احنا وين ماشيين هذا هو السؤال الكبير ماذا سيحدث في طقس العامين هذوما صابت الزيتون زادة الطقس مش كان أمطار صابتنا في لاحتنا أكلنا
0: شمس أنه نعتقد أنه ونتصور أنه الدولة في على في
1: أكيد يخطوا هما أما التونسي لازم يحط في باله
0: أما يزم الدولة في اعتقاد أن عندها أجهزة بتاعها وعندها مؤسسات وعلى بالهم بالأشياء هذه وعلى بالهم مش خاد يوقع وعلى بالهم بكل شيء
2: توا أستاذ ريت الكلام هذية كي تقوله للمواطن يقول لك يعني مريت شيء يقول معناها أعطيني قاعدة تدرس قل لي شنو ما الإجراءات اللي زمي ناخذهم مثلا في الوضعية هذه هبط لي مثلا 1-2-3 كما قال شمس الدين ثم خطة مثلا ولادكم شي روحوا في الوقت الفلاني أنتم راهوا في الوقت الفلاني باش كملوا الخدمة
1: يعني
0: على مستوى الإعلام
2: مش تعلم
0: المواطن وين أنا
2: أخدم لشكون
1: أستاذ في أوروبا عملوا قائمة لكل مواطن في وسائل الإعلام تطلع اشري بيلات تشدك 3 أيام حط الراديون على الإعلامك العمومي خلي ماكلة في دارك 3 أيام لأنهم متوقعين قد تحدث مشاكل دوم هم متوقعين ما أكثرش من 2-3 أيام الناس ستلتزم ببيوتها خلي ما عندك يقدر على 3 أيام ومن ناحية التقصير اللي أشرت له سيادتك من طرفين فما برشة من عمانة يقصروا في كل مكان أنت بفلوسك تجيب خدام تعمل دورة تمشي تقضي قضية تجي توقف على العمل مغناك إنسان مرس
2: أيه
1: والإنسان حتى في روحه يعوض في اليوم قصة تمطر في مستير اشترى الجيران فوق سطح ناحي في الباب البلاستيك ما فوق سطح هو في نفسه هذا تونسي يتعامل مع نفسه أخي زاد ما شافش نشرة جوية وما توقعش اللي بيصب الأمطار وكيف ويحدث فيها دار فلان قطرت عليه الماء خط تسدلو عنا الإشكال داخل
0: يزم المواطن يكون واعز بالشيء هذا ويزم يساهم مع الدولة فبيسمع
1: ما كما كنتم تكون إدارتكم زاد ما هذه إشكالية
0: كيف ما تكونوا ولا عليك وش
2: ذكى هو
1: أي ما أنا استعرتها
2: أي صح شكلت على جوك أنت ثم حاجة مهمة مثلا في الموضوع الموضوع هذا زي ما يطرح الزمن يعني زمن العمل ولا زمن المدرسي والناس اليوم ثم أصوات ديما تنادي بتعجيل الزمن هذايا لأنه فيه الشتاء كي تصب مطر ونحن نعرفوا موسم الشتاء تقريبا كله موسم مطر الحمد لله ربي إن شاء الله يعم علينا الخير فيقول لك علاش لهنا الدولة ما تدخلش لتعجيل الزمن هذايا باش يتقارب بين الزمن الخدمة نتاع الوالدين ووليداتهم وهكا تكون ربما حتى عملية أنك صبت المطر وكانت معناها الهطول المطر كان قوي برشا فأنت عندك الوقت وتنجم تخرج وتهز ولدك يعني الزمن هذي نجم ينقص برشا إشكاليات يعيشوها الناس لكن شنو السؤال المطروح ربما الدولة مشيتش في هذا لأنه اقتصاديا ينجم يضر اقتصاد البلاد أو يضر ربما بالمؤسسات اللي قاعدة تخدم هذا صحيح من وجهة النظر متاعك ثم ضرر إذا كان مشينا في الاتجاه أنه يكون ثم زمن ربما في وضعيات كما هذه مثلا تخدم الصباح برك ولا تخدم
1: الوقت
2: ولا أفويج الوقت الواحد ثم ضرر ينجم يكون على الاقتصاد اللي هو أكثر من الضرر لا قدر الله لآخر إذا كان صبت المطر وصارت أضرار بشرية أو اقتصادية أو غيره
3: والله اقتصاديا صحيح فما ضرر لكن إذا كان احنا نبدلوا زمن جوست في وقت كما قلت أنت مثلا في فترة معينة مش على طول السنة نعم. إذا كانوا نقولوا احنا في الشهر هذا رو فما خطر طقس باش تصير مشاكل
2: نسترجو بالمعطيات الموجودة مثلا ثم أمطار قوية باش تصير الجمعة هذه أو الشهر هذه
3: وقتها مثالش ناخذ
2: يعني ظرفيا
3: أما بنجموش نعملوها على طول خطر بالحق يأثر اقتصاديا على
1: لكن فما دول اللي خذته قرار باش تنعش اقتصادها بمعنى العمل بفترتين وقت واحد لكل موظف والإدارة والشركات تعمل لفترتين هذاك علاش في الولايات المتحدة الأمريكية راوناش خارجة من المحكمة في الليل مش غلطين وما يصوروا لأنه نفس اللي يصير يقري سنة أولى وثانية وثالثة الصباح ويقري رابعة وخامسة العشية بأساتذة أخرين بتلامذة أخرين دول أخرى إيران وسوريا سابقا نفس اللي يصير يتبدل اسمه العشية نفس المبنى وهذا علاش يقولوا تو دكتورة اللي هو يحرك الاقتصاد في جوابهم لأنه المواطن هذاك هو ومرته وولاده ولا عنده شطر نهار ما عنده ما يعمل فيخرج يستهلك النظرية دي ما مدى صحتها يعني الإدارة تولي تخدم من 6

0: الصباح للعشرة بتاع الليل، كل ثمانية سوايع فريق أول، ثمانية سوايع يعني. فوجين يولي المواطن ما عادش ياخد ساعة يرتاح باش يقضي شرب. أيوة. لأنه هو يا من جماعة الصباح يا من جماعة المساء. وتوفر قدرة استهلاكية رهيبة وقدرة اجتماعية زادة كبيرة باش الأسرة تعيش مع بعضها. احنا يجي يخدم أربع سوايع ويقطع يومه ويأخذ كسكروت وبعدها يرجع العشية وفين النار.
1: أي تولي هيك بالطريقة هذه نمشي معك ما تتعمل بالفوش بالفوش، أما مش نعمله كما نقوله سيونس يونيك صباح برك وكهو
0: لك الصيف كك اقتصاد تضرب
1: هذك علش.
0: أما كان نعمله
1: كان نعمله بحصة كما قلت بالفوش برشة
0: كان القسم اللي فيه 30 اليوم يولي فيه 15 خاطر صباح 15 وصباح شيء 15
1: تولي. بالعكس الفكرة متاعك حلوة برشا إذا كان نعمله بالنظام الفوش.
0: بش كثير من دول العالم أنا
1: ونستقضي شهورها زي ده كما قلت
0: سادة المسؤولين يسأل شات جي بي تي يبهت وأنا ما كنش نصحاب دول العربية عملت هذا. يعني يقول لك المعهد بيدو نفس الأقسام تبنى إدارتين لإدارة برك خطر المدير يسكر بيرو ويسكروا قاعة للسادة ويغادروا نفس يعني يستغلوا نفس المبنى قضاة يحكموا صباحا وقضاة يحكموا مساء في نفس المحكمة. يعني مباني الإدارة تتحول إلى ضعف، المدارس تتحول إلى ضعف مثل حال فما نفقة باش تولي تترسم حاملي شهادات العليا باش يقريو خطرك باش تولي للسادة دوبل. والحقيقة عندك في برشا إدارات موظفين كتقسمهم على ثلاثة أيام ومازال عندك موظفين
1: عنا في تونس عنا بالزيد معناها.
2: لكن هذه فكرة نجم تتطبق في تونس وناجعة يعني ما عندهاش تأثير اقتصادي.
1: لا إذا كان نعملوها بنظام الفوش ما فهمش، بالعكس تنعش الاقتصاد وفما حركية وتولي ما تلعبيت عندها الوقت كما قال باش تمشي تكون يخدم ومن بعد يمشي العشية يقضي شورو ويقضي ويسلع
0: ويخرج عائلته حتى اجتماعية الناس تعيش مع بعضها.
1: بالعكس معناها فكرة حلوة برشا.
0: اليوم الأم والبو يقوموا ستة نتاع الصباح تفطرهم تحطونهم الوجبة توصلوا للمدرسة الثمانية ترجع تهزوا الخمسة نتاع العشية تحطوا تعشيهم انتهى اليوم اجتماعيا عند الطفل وعند الشباب. وبعدها نبهتوا كيفاش ولا لنا ولا متوحد ولا ولا لنا ارهابي ولا لانه هو عايش في فكره ساعتين ولا سوايع اللي عنده
2: اليوم متعب جدا
0: يتفرج على المختار اللي هو تيك توك.
2: نعم ايوه اليوم ايضا شمس الدين متعب جدا لانه الانسان اذا كان يمشي بالريتم هذايا جمعه جمعتين راه ما نصورش باش يعطيك نفس المردوديه يعني لانه استنزف سواء كان في العمل وثم انه باش يخرج لاولاده باش يروح بهم باش يتلهى يروح للدار.
0: الدول اللي نفذت هذا شعوب راهي ضحات زاد على خاطر هو الناس اللي تعيش الصباح شي واللي يقوم الاربع والخمسه بتاع الصباح كك تراهم في الافلام والمسلسلات ما تفهموش شنو عايشين كك يقوم بكري جدا ونهاره ينتهي بكري فعنده نصف الضوء اليوم امامه للحياه والكسالة كيفيانا يختاروا الفوج الثاني يقوموا مؤخر ويمشي يخدم في إدارته مؤخر وهك الإدارة تولي متاحة المرفق العام متاح في ساعات طويلة جدا مش ثمانية ساعات ونهار السبت تشتر نهار إلى خدمه.
2: نعم هذه أفكارنا أنتم زيادة أكيد عندكم ما تقولوا في الموضوع تنجموا تشاركوا الحوار ما بيناتكم وتشاركونا أيضا الحوار على صفحة الإذاعة. بعد شوية باش نحكي في المنظومة الصحية أو منظومة الصحة العمومية اللي تم استهدافها وتدميرها وفق تصريح السيد رئيس الجمهورية. بعد شوية نرجع لهذا لكن قبل ذلك باش نعمل مراوحة بين التونسي والدولي باش نمشيوا للمغرب و ما يسمى بإسرائيل الكيان الصهيوني التطبيع من التطبيع إلى السفارات وتبادل السفراء. بعد شوية نحكي في هذا يقعدوا معنا.

0: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
1: إذاعة المنستير
2: 97.3. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
3: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
4: حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
5: عالسلامة مدام.
3: مرحبا،
5: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
6: إن شاء الله.
5: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، كل امشي في الفضاء، حاوصوا امشي امشي امشي.
3: زينب اختم معاهم،
5: امشي البوز وبعد نرجع. يلا زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
8: السابعة ودقيقة في إذاعة المنستير، مرحبا بكم في موجز الساعة السابعة.
9: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
8: سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983 مليار موفى شهر أوت 2026 مقابل 684 مليار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 43%، كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة. وفسر المرصد هذا التطور بارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة الواردات، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 20% لتنتقل من 5 مليارات دينار في موفى أوت 2025 إلى 6 مليارات دينار في 31 أوت 2026. تعمل تونس على تعزيز استراتيجيتها للتخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن نشاط قطاع التبريد، إذ تتجه نحو حظر توريد أو تصنيع عدة أصناف من التجهيزات التي تعمل بمركبات الهيدروفلوروكربون باعتبارا من غرة جام في 2027. وينص مشروع مرسوم عدته السلطات التونسية على حظر التصنيع المحلي وتوريد تجهيزات التكييف المنزلية المنفصلة والتي تعمل غاز التبريد، فضلا عن موزعات المياه المبردة وثلاجات التجميد المنزلية والثلاجات التي تعتمد في تشغيلها على الهيدروفلوروكربون، بحسب وثيقة تم نشرها اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأوزون. أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول عن نتائج عملية أمنية دولية غير مسبوقة من نوعها، مكنت بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من تحديد هوية 126 مقاتلا إرهابيا أجنبيا، وذلك في إطار عملية نظمت بين الأول والخامس من شهر جوان 2026 في تونس. وقد جمعت العملية 28 ضابطا وخبيرا من 11 دولة بهدف تعقب الشبكات الإرهابية في الفضاء الرقمي وتحليل المواد البصرية والمحتويات التي تنشرها الجماعات الجهادية عبر منصات الانترنت. ونفذت العملية في إطار مشروع ممول من أدوات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبمشاركة دول أفريقية مثل كوت ديفوار ونيجيريا وغانا وكينيا ودول عربية مثل تونس والعراق وقطر ودول من قارة آسيا مثل ماليزيا والفلبين. يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة بولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة صفاقس والساحل والوطن القبلي وتونس العاصمة وبنزرت. هذا وتدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بعديد من التوصيات، حيث أنه لابد لهم من توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة ومتابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية. هذا وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال بالأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 8 مساء. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: En la cal.
1: عين العقل. عين العقل مع عواطف جبالي. عين العقل. مع شمس الدين هلال. عين العقل. مع لهذيل الفتني وحاتم بن حوش. عين العقل.

0: 7:12 على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى برنامج عين العقل، مواصلين معكم حتى الثمانية متاع العشية. موضوعنا الموالي باش يهتم بالمنظومة الصحية والركيزة الأساسية في تونس، التربية والصحة. هذا مزوز من المواضيع الهامة اللي كل مرة أو المهمة اللي كل مرة المواطن يبحث ديما على إجابة على عديد التساؤلات. الرئيس الجمهورية كان يجاوب على سؤال علاش المنظومة الصحية اليوم بهالوضعية هذه، يقول أنه الصحة العمومية تعرضت للاستهداف والتدمير. التصريح هذا كان نهار 18 سبتمبر وقت يتلاقى هو والسيد وزير الصحة يوسف رئيس الجمهورية الصحة العمومية بأنها منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف بل للتدمير، وقال أنه مشاريع تعطلت رغم توفر الاعتمادات، واتهم من وصفهم بالمنخرطين في الفساد بتعطيل مشاريع وتجهيزات، وفي المقابل أشاد بالكفاءات الطبية التونسية اللي قاعدة تخرج خارج تراب الوطن. تصريح الحقيقة نجم نقول بين ظفرين خطير، بمعنى أنه اليوم إذا كان رئيس الجمهورية يقول المنظومة الصحية متعرضة للاستهداف والتدمير، فسؤال اليوم شنو هي المنظومة الصحية اللي يقصدها؟ أنهم المشاريع المعنيين بهذايا؟ شكون الجهة المسؤولة على التدمير هذايا؟ شكون قاعد يستهدف في الصحة في تونس؟ شكون اللي يعطل المشاريع هذية؟ إذا كان ثم ملفات قضائية ماذا بينا نعرفوها؟ إذا كان ثم فساد كما قال السيد رئيس الجمهورية، فماذا بينا نفهم وين الفساد هذية ومن أي جهة تحديدا؟ والمحاسبة صارت ولا لا؟ ماذا بينا نعرفوا إجابة على الأسئلة هذه الكل؟ لكن في الانتظار بالطبيعة نحب نرجع لرفقائي في السويعة هذه اللي ما زالت في البرنامج، سي ناصر ومدام شيراز وشمس الدين. شنو رايكم في التصريح هذا؟ مدام شيرازات نبدا بك، ايش رايك في التصريح هذا؟ نجم يفسر الوضعيه اليوم المترديه نتاع الخدمات الصحيه؟
1: انا من رايي يقصد ما نعرفش شكون اللي يتسبب في تدهور الوضعيه الصحيه الحكوميه. حسب رايي هو القطاع الخاص، رايي ونقول اللي فما افيك تو مي ريسبي القطاع الخاص، وربي يعينهم وربي معتها إن شاء الله يخدموا على رويحهم وربي يزيدهم. لكن ملغزمو فما في القطاع الخاص من مصلحتهم بالطبيعة، ما تعرف واحد معناها بخيفي ماذا بيه يجبد المواطن اللي هو يمشي يداوي عنده. دونك سي زادة سي فولو معتها ميحبوش يعطلوا شوية مشاريع، يعطلوا في شريان الماتريال، يعطلوا في برشا حاجات باش انت في عود تمشي للعمومي تمشي للخاص. حسب رأيي هذا معناها سينو معناها احنا المستشفيات متاعنا والماتريال اللي فيه من أحسن ما فما في تونس، والأطباء اللي عنا من أحسن ما فما الأطباء متاعنا في التوانسة. أحسن من الأطباء متاع الأجانب، لابروف اللي هما قاعدين يجبدوا يستقطبوا فيهم واللي قاعدين يمشيوا لبرا. مالوغوزمون احنا ما نجموش نقولوا لهم الطب ما تمشيوش لبرا، كل واحد يرى معناها مصلحته وين. وعندنا مازال عندنا الكفاءات موجوده في تونس، لكن اذا كان كما نقولوا المنظومه الصحيه كما هكا يلقاو فيها مشكل، ويلقى مثلا ما يلقى الماكينه عادمه ما يلقاش شكون يصلحها له،
0: يلقى ولا يلقى الموعد بعد عام، ولا يلقى يمشي ما يلقاش الطبيب يقول ارجع غدوه، ولا يمشي باش يركب تجهيزات يقول والله اللي ريم عادمه والسكانير معادم وهنا نصلحوا فيهم. في هذا الكل ترى انه انت قاعد يخدم لصالح مؤسسات الاستشفائيه الخاصه.
1: حسب رايي ما فماش شكون المستفيد من حاجه كيما هكا، شكون اللي باش يحب يعطل المنظومه الصحيه؟ كان الحقيقه معناها باش يجبدوا شويه الخواص اذا رايي الخاص.
0: نعم، هذا رايك دكتور. الاستاذ ناصر شنو رايك؟
2: اني شاطر المدام بيت الحال كيما قلت، شكون اللي باش يستفيد من ضرب المنظومه؟
0: يعني ديما سؤال من المستفيد
2: من بيت الحال كده. نعرف شكون المستفيد، شكون اللي تبغى مستفيد؟ هم الناس اللي في نفس القطاع، اللي هم الناس أصحاب المساحات الخاصة وأصحاب ورقي ما قالت ربي عينهم ونستخدم أرواحهم، والدولة ما مش ضدهم، بالعكس. أما
0: لا عاد كي وليوا هما يعطلونا في المشاريع العمومية نوليوا ضدهم، عاد سمحني عادك ما عاش في مصلحتنا،
2: مادام يخدموا في الإطار القانوني ربي عينهم، شو يقولوا لهم
0: أكيد.
2: أما وقت يسعوا أن يضربوا المنظومة الصحية بالحق، هنا تقول الإشكالية. ما نتصورش أنه هذا السلطة يقول أنه القطاع الصحي تضرب مش يلعب معك. عنده المعطيات وعنده غافش يقول معنا.
0: ثم تقارير تثبت الكلام هذا.
2: على مستوى اتخاذ الإجراءات أكيد أكيد أكيد نتصور مدام على السلطة يقول هيك ثم إجراءات قاعدة تعمل ثم إجراءات باش يقع اتخاذ. هذا في اعتقادي مدام مدام أنه تطلع وتقول لنا ما أنت راهو عنده معطيات وعنده بلان داكسيون اللي تجاه الناس اللي مش تضرب المنظومة الصحية.
0: نعم شمس الدين كيفاش قريتوا الخبر هذا؟
3: أنا نوافق اللي تقال تماما.
0: نعم
3: والحقيقة على كرسي كنت نهار الخميس في فقرة في برنامج الموجة وراء الموجة كان أحد السادة المسرحيين بالصدفة عمل لنا سكتش قدمه لأنه والدته كانت ليلتها هزها للاستعجالي في سهلول.
0: نعم.
3: وشاف الويلة والعجب وشاف اختلاط اللي عندهم حوادث ودماء باللي كرشه توجع فيه إلى آخر وبرا خلص وبعد إيجا وانت تستحضر يعني ورأي إجمالا في بلادنا وفي كل بلاد في العالم إذا حطينا الخواص ينافس الخدمة العامة تتدهور الخدمة العامة من اللي الدولة تخلت على المياه المعدنية اللي كانت فقط ملك ديوان الوطني المياه المعدنية كانت كل بترول تعتبر ملك الدولة كل دخان
0: ثروة وطنية
3: الماركات المعروفة العمومية اللي من عند جدودنا كانت ملك الدولة الدولة توزع وكان فماش قهواجي تقولوا هذا بوسة كذا بالنار بيحطهاش قدامك مباشرة.
0: نعم.
3: من اللي ولات الشركات الخاصة فجأة مانا ولا ما عادش يشرب. من اللي عملنا ولات التصوير وغيره أجمل من هكا في مستشفى مستير تقرب لك محطوطة أمبان ولاسقة وبجنب ورقة هاتف وعنوان اللي تخرج تصور عنده البر يعني مأساة في شكل غريب عجيب. كيفاش نصلحوا القطاع الصحي يعني يهمني
0: لا سمحني قبل هذا هو هذا اختيار مشيت فيه الدولة انه اليوم تفتح المجال كما في التربية نحكي وزاد
3: اختيار
0: كيف على وسائل نحكي وزاد لهني سمحني فقط شمس الدين وضح الفكرة انه اليوم نحكي وزاد على مؤسسة تربوية عمومية مقارنة بالمؤسسة التربوية الخاصة واليوم نشوفوا الأعداد قديش الضعفة متاع المؤسسات الخاصة ونشوفوا النزوح هذا إذا كان صحة العبارة والاتجاه نحو المؤسسات الخاصة والأولياء الكل ماشيين هزين وليداتهم للخاص وهجرين العمومي نظرا لتدهور ولا تردي جودة الخدمة المقدمة. فتقريبا الاختيار هذا متاع تونس أنها تمشي.
3: أنا ما نوافقكش بكل أنا نوافق سيدة شيراس على خاطر أش أقولك نبدأ بالأخر.
0: أيوة.
3: في التعليم لأني أنا حاولت نقنع أسرتي باش ما تحطش ابنائها في الخاص ربي يزيدهم مما عندهم حطوا ابنائهم في الخاص.
0: أيوة.
3: وفجأة ولاو يطلبوا مني باش نتدخل شخصيا مع المندوب في سوسة وفي مستير رجعهم للعموم لأن وصلنا الأول بكالوريا اللي في وسط الخاص تقريبا 4 سنوات تقريبا أول مرة من اللي دخلوا سنة أولى ابتدائي لين وصلوا البكالوريا وصلوا شهادي والخاص وسمح في تلك اللحظة السيد الوزير الموجود باش يتم لهم بكالوريا ليهم ونفيام ليهم وسيزيام ليهم بدعوة اليوم ما تحصلوش على نفس المنظومة التربوية والتعليمية للبقية. وبعدها تم تعيين وزير من النظام السابق يا سيدي لكنه خذ القرار بإلغاء المسألة وقال الباك واحدة والسيزيام واحد والنفيام واحدة والنتائج كانت كارثية كانت كارثية يسمعوا فينا راهو الناس تسمع فينا
0: نحب نقول لك شمس الدين العودة المدرسية هذه
3: كمل لك النتائج كانت كارثية في نتائج البكالوريا فعادت الناس وقتها بالعمل ولا عنا فائض 2000 تلميذ في بستير وفي سوسة وقع نفس الشيء تو نرجع لك القطاع
0: لا سنين يا عارف ولما ترجع
3: لك ما تتثسل انت خذ
0: هذا هذا خلينا في التربية تو مانيش ماشي بك الحاجة أخرى توا العودة المدرسية هذه نحكيه على 2026-2027 اللي نحن الأسبوع هذا فقط نتبعه في التفاصيل متاحة في بالك اللي ثم مناطق توا ما رجعتش تقرأ لأنه مثماش أسيادة نحكي لك على العموم الآن
3: تفقيم
0: في بالك اللي ثم أقسام فيهم أكثر من 50 تلميذ داخل القسم في القاهرة وين 47 تلميذ داخل القسم اكتظاظ ما هو الناس مش عارفة وين تحط ولادها ولادها قطروا البرة من القسم
3: معدل 30 معنا عندي قسم فيها 40
0: وأكثر أكثر من
3: هذا أنا إذا معدل 30 هذاك بكري قلت تقسمهم على وقتين أنا واعي بهذا يعني
0: فأنت تتصور أنه تنجم تكون ثم جودة متاع تعليم في ظروف كما هذه
3: نمشي المواعيد الخاصة لا لا لا لا حسنوه.
0: لا نحكي لك نحكي لك أنت تقول لي رجعوا من الخاص للعمومي
3: لا هذا نعم. واقع حقيقة اللي تسمع فيها الناس عارفة اللي عنده الفلوس يعرف لكن الغريبة
0: نكمل
3: لك لكن الغريبة هذه الحقيقة الغريبة اللي هو كيف يرجع للمعهد العمومي كان يدفع في 10,000 دينار في الخاص كي تقول له هذو زملائين باش نبلطوا قدام قسم ولدك يتقاعس على الدفع، في حين هو في الخواص باش يسخنوا له الفطور باش تحط في الميكرو اوند عواد في 5 دينارات.
0: لا سامحني، ثم شكون هز شبابك ومشى بهم المعهد لهنا في المنستير ورفضوهم لانه ما ينجموش ياخذوا منه حتى شيء. ثم شكون قال لانه لهنا نرجعوا للشؤون، قال كيفاش نقولوا البيروقراطيه يعني الشؤون الاداريه اليوم، ونرجعوا لتنظيم العمل داخل المؤسسه التربويه اللي هي فيها ايرارشي معقده، برا امشي اطلع للمندوبيه، مندوبيه برا اطلع للوزاره، الوزير حتى يصحح لك اسكو اذا ينقبلوا منه ولا لا، قداش الكميه، ارجع اجي لهنا يحسب لي شبابك، احسب لي في الاخر الراجل هز نتاعو ومشي على روحه وقت اللي هو حب يحل
3: اشكاله. انا صدق وليده ما نعرف ناس صلحت وناس بنات وما وقف
0: اللي هو يستغل برشا
3: أما نحب نكمل لك، هذا مش خيار مش خيار دولتنا، هذا خيار فرض علينا من صندوق النقد الدولي في سنوات معينة، إنه تعليمك يولي خاص
2: خاص.
0: أيوة.
3: وأنا كنت نعمل الريبورتاجات في الملف مع زميل عامر بوعزة، ومشيت للوزير التخطيط الله يفضله يطول في عمره ما زال موجود، ورفض التصوير للتلفزة التونسية وقتها، وقال بانيش نقول التوانسة أنا ياسي فلان راكم غدوا اشتقروا بالفلوس وباش دويوا بالفلوس، وهذا كانت إجبارات سابقة باش يرضى علينا الخصخصة والخوصصة، وجابتنا قنوات العالم تحكي لنا على الخصخصة والخوصصة.
0: كتبت اليوم اللي هو فما تداعيات سلبية،
3: وهذا مشكل في تونس هذا في أوروبا، وهذا
0: اليوم عاش النجم ونرجع في الاختيار هذا.
2: شوف حتى شوف حتى على المستوى التكوين الفكري والتكوين الأكاديمي في المؤسسات العمومية راهو أرقوا خير، راهو خير قبل التقرير. علاش انت تو تشوف الطب اللي عندنا والناس اللي عندنا؟ لانه قراو في مؤسسات عموميه.
0: اي قبل
2: بيان سو.
0: ايوا ما تحكيش
2: ان شاء الله
0: لانه لهنا طاير،
2: لا تغيرت شويه، لا تغيرت شويه، لانه ممكن البنيه التحتيه في بعض الاماكن
3: اليوم بدنا يخطفوا فيهم اليوم اللي خارج عام 26.
2: احنا شو اي توجه تاع اي دوله والدوله اللي ماسك ان ثم ثلاث حوايج لازم تكرسهم، هو الشغل، هو الصحة، وهي التربية. الإنسانية تعاني من ثلاثة معاناة: الفقر والجهل والمرض.
0: أيوة.
2: وأي سياسة يلزمها تخدم في الاتجاه هذا. اليوم الدولة من المفروض تكون هي مسؤولة على ثلاثة قطاعات هذه الاستراتيجية. اليوم ما عندكش مدرسة عمومية صحيحة هي متساير فيها الدولة، لأن الدولة الوحيدة اللي ما عندهاش مصلحة مع الفلوس، عندها مصلحة مع باش تخلق أجيال.
0: أيه.
2: هي تخاف على الخدام وتخاف على صحة المواطن، وهي تحب تشغل، وبالتالي وقت تفوت لي في القطاعات الثلاثة هذه راك مش تضر دور الدولة، مش تضر المجتمع.
0: نعم.
2: وراهي السياسات نتاع المعاهد الخاصة والقطاع الخاص بصفة عامة راهو سيتامبوزي في اعتقاده في قراءتي، ما راهي امبوزي من الصناديق هذه الصندوق النقد الدولي والبنك انستيتويت، ثم مؤسسات مالية عالمية هي اللي قاعد تفرض في السيستم هذا. أما من اللي تخليت الدولة على دورها التشغيلي اللي هي مزات تكون فيه اما مش بال، وعلى مستوى التربيه التعليم وعلى مستوى الصحه بصراحه. ثم
3: استاذ هذا كلامك كتبه ألان جوي اللي هو المدير السابق للدياستي الفرنساوي، وعنده حتى فيديوهات يحكي فيهم في الشيء هذا، واذا مقاش كان على البلاد التونسيه ويتحدث حتى على فرنسا في حد ذاتها، حتى على أوروبا في حد ذاتها، بدأوا ينحيوا في اللمجة، بدأوا بنفس اللي حتى يتحدث أنا جويه اللي تم ضرب الشبتيل يعني الشتلة للبقرة الفرنسية قصدا من بلاك روك ومجموعات الضغط المالية، وتم القضاء على الطعام يعني النباتات، قالوا لهم هو أوكرانيا أقرب في إطار العولمة، إلى أن شلت الدول في رغبة أن الشركة تسيطر على العالم، والشركة عندها ممثليها في كل حاجة خاصة في كل وطن في كل بلاد، والمصلحة العامة تتأخر أكثر من هيك أستاذي، فما خطر اجتماعي كبير. هذوما نفس الشعب لا يختلط، هذا واحد يركب في كار الدورة ولا كار حومتهم زحمة متلاصق مش لحم في الحم، بل هو مرفوعا بين أو مرفوعة بين زملائها، وكي تقول حتى للأدمية نصلوا كيران بنات أولاد يعتبروك متخلف، يا أنا على أدميته مش على، لأنه صغارنا مقتلي تراهم الخمسة متاع العشية في نهاية الدراسة شكل غريب ما ترضاش تحط نفسك.
0: وهذا علاش يهربوا بولادهم للخاص؟ هذا علاش
3: الناس مش خال يا عواطف الشعب التونسي اللي يسمع فينا إن شاء الله يخلط يخلص الكار واشتراك الكار، وهذوك ماشي يبنيوا تونس المستقبل، في حين فما نوع ثاني تونسي آخر تجيه الكار المكيفة لشكل عجيب غريب منقوش عليها اسم المدرسة، ما يقابلش الشعب الآخر يعني من اللي كانت المدرسة هي المصعد الاجتماعي، ولينا فما ناس تقرأ في مدارسها تركب في كيرانها، وناس أخرين تقرأ في مدارس أخرى وتركب في كيرانها وتمشي في طبعتها، ولينا شعبين، وهذا خطير على كل أمة. البرازيل هذا اللي ضربها دول كثيرة في العالم أنه يولي مساراني للبشر، وهذه هي الخطورة.
0: مانيش مختلفين شمس الدين.
2: أنا أحب أن تسأل الإيفاليواسيون تاع الكاباسيتي تاع التلميذ اللي يقرأ في الخاص ويقرأ في العام.
3: ما قلت لك قطاع هو الامتحان موجود منشورين نتائج.
0: نتائج منشورة. أنت كنت ترى الأسفار في مادة الرياضيات وترى الأسفار في مادة الفرنسية في البكالوريا، فبهت الذي كفر. يعني أنت تقول نسى دوما، إذا كان نحكيه على جودة التعليم فيش قاعدين يتعلموا. تقرأ نسبة الأمية، وهذه إحصائيات رسمية راهو الوزارة أعلنت عليها، نسبة الأمية إلى حدود السنة 7 أعدادي أو بعد السنة 6، اللي هي نسبة منتشرة، صغيرات ما يعرفوش يقرأوا ويكتبوا بالعربيه، مانيش نحكيو على لغات اجنبيه. فهذه راهي هذه نتيجه المدرسه العموميه اللي يحكي عليها شمس الدين، مش على خاطر الاساتذه ماهوش اكفاء، مش على خاطر النظام هذايا فاشل، او ربما نحن جربنا وشفنا اجيال عديده تخرجت من المؤسسه العموميه والحمد لله كفاءات عليا، لكن لانه برشا اشياء تغيرت. وهذا علاش الناس اليوم ولات هاربة للخاص، مش على خاطر تقول لي انت فرضتوا علينا الدول الاجنبيه واختيار وكذا، واليوم ما احنا مجبرين على ذلك. نمشي معك مانيش مختلفه، لكن اليوم ما تقوليش انه جوده التعليم ما زالت كما هو في الماضي، مش صحيح.
3: جوده التعليم عاش كما في الماضي، الاستاذ كان كياخذ شهريه كان ينجم يشري ارض ويشري دار. اليوم الاستاذ، انا نحيي كل استاذ وكل استاذه يقوم يحجم لحيته ويبدا الثمانيه يبتسم امام ابنائنا.
0: نعم
3: يعني لا هذا مسألة، أما إنه الخارج خير منا لا. اليوم ثلث الفرنسيين يحبوا، هنكملك. اليوم ثلث الفرنسيين نشر هذا الأسبوع في فرنسا يحبوا ثلث، يحب في إحصائيات للي طلعوا في فلانش ولي رئيس، معناها في مؤسسات الإحصاء للدولة ثلث يحب يغادرها. احنا عنا اشكاليات كما العالم كله عنده اشكاليات. الاخطر هو فصل شعب على شعب، شنو المديرين العامين، شنو اللي عايشين في الدنيا، والشعب العادي. لا تونس هي مصعد اجتماعي للجميع. اما نرجع بك للصحه، تو في الصحه يبدو الدوله ويظهر لي معش يا استاذ توجه نحو المرافق الصحيه الضخمه العسكريه، يبدو في بحث على انضباطيه وعلى توفير الصحه، لانه زاد عنا خبر داخل المؤسسات الاستشفائيه في حد ذاته. الأخبار اللي تقرأها مع واتف تم اقتناء في كذا وتم اقتناء وتم اقتناء، كي تقيد شنو تم اقتناءه تمشي للمستشفى تقول شنقة كل شيء 5 نجوم، تمشي يقول لكم بان ومبان ومبان ومبان. في حين اليوم بعض الأطراف من الأخوة اللي عندهم مؤسسات خاصة صحية يحبوا يعديوا بالسيف قانون ويعملوا في ضغط باش يجيبونا حتى سكانير المستعمل. قال لك عمره 5 سنين البرة ميسال شو يدخل لبلادنا، علاش ما نعينه في تونس؟ لا نقول لك حقيقة.
1: مالوغوزمون هذيك هي تونس بالحق، معناها قطاع الصحة معناتها
2: يلزم إعادة هيكلة،
1: يلزم إعادة
2: هيكلة وقراءة للمنظومة الصحية.
1: مشكلة زادة كي ياخذوا ماتريال من برا يشريو، كي نرجعوا لنفس الحكاية.
0: نعم
1: احنا نشريو من الخارج ومن بعد كل قطعه كي تعدم يلزمني نعاود نرجع للخارج
0: باش هو يجيب.
1: والخارج ما يجيك كان بعد شهرين ثلاثه كيما سكانير ويرام وكيعدم في الدوله، علاش ما نكونوش؟ احنا مكونين عندنا، معني علاش ما نحطوش واحد بيرمانون، معناتها هو اللي يصلح، هو قاري يقريو في ليزانجينيور ويقريو في احنا ما عندنا مختصين، معناتها اولادنا ما وانا في كل سبيتار ندخل شكون مختص. هو
3: الدكتوره كاني جزر زاد، انا كان عندي ومازال صديق ربي يطول في عمره اللي هو اللي يؤمن في السعوديه، الدكتور كيلين الحاجي، كان مختص في مستشفى المهديه وهو عامل 7 سنين اعصاب وبعد 4 سنوات علم نفس، باش الناس اللي عندها حالات خطيره يقوم بمداواتهم بالتيار الكهربائي بتعديل الموجات الكهربائيه في عقولهم. الماكينه ب 70 مليون تعدمت في المهديه مع انه هو الاختصاص الوحيد. فما أختها في سهلول ما عليهاش طبيب مختص، حاول جاء ضيفي في الإذاعة قلنا طلبنا من لم يتمكن من نقل جهاز لا يعمل في مستشفى ما فيش مختص إلى مستشفى ثاني في البلاد التونسية في مختص وجهازه عادم، لأنه البيروقراطية بتحكي عليها، لأنه قال لك هذاك مكتوب عندي مقيد ما يخرجش عندي وجود الشبكية هذه.
0: نرجع للبيروقراطية.
2: ما تجمش اليوم، أنت كمسؤول إداري ما تجمش تتجاوز، ثم ثم قانون وثم إجراءات وثم ما تجمش تجوز
1: هذه كان مشكلة. احنا نقعدوا في إطار ما نخرجوش منه.
2: اليوم ثم
1: قوانين أستاذ
2: على مستوى
1: جيش تقرأ قانون في الأخر تقاه يقول لك وهذا القانون يمكن تحويره ونظر. احنا كجملة ذيك النجمون نرتكزوا عليها.
2: اليوم المانجمنت بيبليك سميوها المانجمنت بيبليك. اليوم المانجمنت بيبليك هذا يعيش مع الناس ما هوش كما في بعض في جل الدول دول متقدمة. اليوم المسؤول في المؤسسات العمومية اللي تابع للدولة عنده مارش متاع ليبرتي باش يتصرف عبارة مش يربح بلاده ويخدم بلاده أو لأنه عنده عقلية المواطن ويحب بلاده. اليوم وقت يتصرف في تونس بوان دانتروغاسيون ساعات أنا كمسؤول نمشي نخرج قطع مخير وأرخص مع واحد عندي ممكن ما علاقة لكن ما عنديش حتى فايدة مش حط في جيبي لكن مش ربح مؤسستين نصير نبحث الفرصة 96
0: بالضبط
2: باش نكون واضحين راهو ما
3: قد تدفعك وطنيتك وحبك للمصلحة العامة إلى باب السجن
2: هذا لا لا بالحق اليوم ما تجمش أنت تقتني إلا بإجراءات معينة وما جبش تفوت
3: يعني ترسانة القانونية وأنت اختصاص كبير كبلتنا
2: اليوم لا بسير اليوم لازم من إعادة القوانين المنظمة خاصة
1: الأمر
2: 1939
1: يلزم تغيير القوانين
2: تخلي شوية تعطي ثقة في المسؤول الإداري تقرأ فيه حسن النية لأنه تاريخين بتان تاريخية بتان برشة فساد والرئيس تتكلم وقال ثم لوبيت راهو ثم لوبيت راهو ثم فساد
3: موجودين مش خيال
2: مش خيال رئيس دولة كي يطلع يقول لك له صحة ضربت ما نتصورش
3: فمش تونسي ما يعرفش
2: صحة ضربت لا بمرجعية سياسية
0: لا نحكي نستنيو في الإجراءات باش نصلحوا الوضع
2: أنا شخصي نحكي كمواطن نحكي على بلادي بس ونحب بلادي ونحب وقت رئيس جمهورية منيش نعم في سياسية ولينا أني متسيس وقت نقول وقت نقول على هرم في السلطة يقول لك لو مش يلعب معك
1: ثم التقارير ثم
2: اليوم شنية الآليات شنية الإجراءات بتبيت الحال عنده المؤسسات وعنده الوسائل بتاعه بشو هو يبحث لأنه بالحق ضربت الصحة ضربت التعليم تضرب تضرب التعليم لكنا في المؤسسات عمومية يعني ولدي قال في المؤسسات عمومية
0: تبارك الله عليهم
2: وتحية لكل الأساتذة والمعلمين
3: بارك الله فيهم وكل عام زيت الصعب عليه ظروف
2: كما قال في الستين سبعينات المعلم يخفي 30 وعنده بيني فيلا ومرته في الدار وعنده 7-5 صغار اليوم ما انت
0: ظروف صعيبة برش ربي يعينهم
2: والدولة بتاعنا زاد اليوم عنا بصراحة نقولها عنا أزمة مالية معناتها المالية العمومية متعبة شوية
3: وما زال البترول بشير تفع وما زلنا بشير تفع لتر ليسانس في المغرب 5 دينارات تونس في فرنسا ما نحكيه على الدول اللي تدعم كيف مهدلك المغرب
2: ما تهرب الجبائي انت على عباد مش قاعد تكون بلوجه بتاح الجبائي
0: نهار 6 سبتمبر المغرب وإسرائيل اتفقوا في اجتماع في نيويورك شارك فيه وزير الخارجية البلدين والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة حاضر زيادة معاهم اتفقوا على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى سفارات وتبادل السفراء واتفقوا على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وعلى اتفاقيتين تتعلقان بحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي وإعادة الرحلات الجوية المباشرة. حبينا نفهم شوية التفاصيل بعد شوية إن شاء الله بعد النغمة هذه نرجع نحكي على المغرب والكيان المحتل.
4: ولاد الشامخ هبيرة عالموجة 97.3 و95.7

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: مصلين معكم دريجين مازيلو باش نكملوهم مع المغرب والكيان المحتل اللي استأنفوا العلاقات في 2020 في إطار اتفاقات أبراهام. وفي السياق نفسه اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في الوقت ذاك أو الصحراء الغربية. العلاقة إذن من البداية كانت مجرد ولا ما كانتش مجرد ملف دبلوماسي، كانت جزء من حزمة مصالح سياسية واستراتيجية واقتصادية. باش نحاول نفكوا شوية هذا، لكن السؤال اللي يهمني واللي ماذا بيا شمس الدين توضح لي شوية النقطة هذه، يا ترى ما يسمى بإسرائيل اليوم ترى في المغرب بوابة استراتيجية واقتصادية إلى شمال إفريقيا وإلا لا؟
1: هي أول حاجة حتى سقاها وداها وسناها في شمال إفريقيا من جهة الصومال وأرض الصومال،
0: أيوة،
1: وهي الدولة الوحيدة اللي معترفة بها مع الإمارات العربية المتحدة. تمكنت من أنها توجد نفسها في قلب الخليج في دولة الإمارات العربية المتحدة، عملت علاقات مع شعب مع القضية الفلسطينية، لكن جزء منه كبير جزء يهودي الديانة إسرائيلي الجنسية، لأنه اليوم في 6 ملايين إسرائيلي إذا صحت أرقامه فما 1 مليون مغربي، السكان عدد السكان الأعلى في دولة إسرائيل 2026 هم الروس والمغاربة بالأساس. فالخطورة كانت موجودة سابقا، لأنه 1 مليون هذا يحوس في تونس وأنت تقبل رأسه لأنك تحب كل مغربي، كل شقيق مسلم، فهما هذه مسألة. والأخطر عواطف هو كان إيجاد السلاح الإسرائيلي في المغرب جنب الجزائر، المسيرات، الرادارات وغيرها وغيرها وغيرها. إسرائيل اللي اتهمتها إيران واللي هي حتى سيطرت على وضعية الطقس في الخليج عبر الرادارات، وإيران قصفت هذه الرادارات في الأشهر الفارطة، وإثر قصفهم عادت الأمطار وجرات الدجلة والفرات. الكلام هنا ادعاءات مقابل ما هو موجود، فتدخلات قد تكون كبيرة جدا. وجود السلاح أنه يكون المسؤول لقاء ما بين مسؤولين، وترى إنسان لابس الزي الرسمي للجيش قاعد في وضعية معينة بيناتهم تقريبا على الأرض باش يترجم، يستحيل يعملها حامل لابس زي في دولة أخرى مهما حتى لو كانت قليلة السكان وضعيفة إلى آخر ذلك.
0: نعم.
1: لكن العلاقة مش جديدة، من عهد الحسن الثاني يمكن اللي يقرأ، كنت أنا مغروم بقراءة المذكرات، تفاصيل متقاطعة لأكثر من طرف فرنسي على إسرائيلي على اللي يتحدثوا على العدد 100,000 لولانيين كانوا 50,000 ولا 100,000 اللي انتقلوا لتأسيس إسرائيل، قداش فلوس تدفع في الرأس، قداش الملك تطلب، كيفاش هذا نحكيه على الملك الوالد. ثم باش قلت لك اليوم ولو 1 مليون باش تم نقلهم وتأسيس هذه المؤسسة. كذلك هم مسيطرين على الاقتصاد، تحط روحك في بلاصة الملك كيفاش يتصرف. هذه الجزائر تقول له الصحراء الغربية مش ليك، هذا شعب لازم يتحرر كما أنا ساعدت كل الشعوب الأخرى باش تحررت. الجزائر كانت مقر شباب اللي اسمه شي جيفارا كان في الجزائر، فماش إنسان عمل مقاومة،
2: كان مكتب البوليتزاريو في ألجي في العاصمة.
1: بالضبط،
2: كانت تمثيلية بوليتزاريو.
1: بالضبط، المغرب تحب على طريقة عمل المسيرة الخضراء تخل في مناطق في الأراضي الصحراوية. هذه الأيام القريبة القادمة في الأمم المتحدة فما باش يتم قرار يهم الصحراء الغربية، الدول تريد أن تكون دولة مستقلة، المغرب تحب تكون تبعتها. اللي قدم لهم كعرض إسرائيلي واضح، عمل معايا التطبيع، عمل بالضبط افعل ما أريد.
0: شنو باش تربح المغرب من المقايضة هذه؟
2: مقايضة
0: العشيرات بالصحراء الغربية هذا موضوع، لكن أكيد ثم أرباح أخرى.
2: المغرب الهجس بتاعها الوحيد هي الصحراء الغربية، بالنسبة لها هي لا سبيل، هي باش تسلم في الصحراء الغربية، مستعدة تعمل كل شيء في الصحراء الغربية. شكون ينجم يدعمهم؟ شكون ينجم يوقف معاه؟ وشكون ينجم بطبيعة الحال هو ما يسمى بالأمريكا

0: وإسرائيل وأنسي تسويب من القوى الرأسمالية الكبيرة اللي تيمن واللي عندها برنامجها ولا عندها نظامها. اليوم إسرائيل عند الكيان هذا إنسان تهنى شوية على مسألة الشرق، اليوم حب عنده مساعي أخرى في شمال إفريقيا. شكون اللي يجم يكون القنطرة باش يدخل؟ هي المغرب.
1: نعم.
0: وهذا التعاون من الستينات، راه مش جديد. اليوم وقت تشوف تعامل اليوم حتى على المستوى الاستخباراتي ماش على المستوى الدبلوماسي فقط، ولا تخطر ولا تدي انت تحميني ونحميك استخباراتيا، ما انت
2: تو حتى بسلاح
0: وليك تعرف اساري انت ونعرف
2: لا هو فما تعاون كبير حتى قضيه
0: اكثر
2: اللي نشرت كيدورسي الرئاسه الفرنسيه وزاره خارجيتها اتهمت رسميا المغرب بالتصنت على الرئيس ايمانويل ماكرون عبر برنامج اسمه بيجاسيوس سقطته لاسرائيل. يعني العلاقات، لكن فرنسا بدأت تبدل في رايها، اسبانيا غيرت رايها الى انه حرب الغاز خلتها اليوم خلت رئيس الوزراء الاسباني يزور تبون ويقول له اعطيني الغاز، وبدل موقفه ورجع الى الموقف التقليدي مما عملوا له زحف اخضر اخر 60,000 على سبتة.
1: نعم.
2: اليوم الحرب قائمه في الخليج، مصر اسرائيل حاصرتها لان اتفقت مع السودان وعملوا زاده كيف نفس مع المغرب تمام مع السودان، بعد ما قسموها ولات مصر محاصره من هنا من فوق حدودها مع غزه وملوت السودان. الان هم كتفا لكتف مع الجزائر لأنها بقيت هي الوحيدة اللي موجودة على البحر المتوسط بجيش متكامل بدولة واضحة المعالم يلزمها.
1: يعني التهديد الآن هو على الجزائر.
0: أنا بالنسبة حتى لأوروبا خاصة فرنسا اليوم عندها علاقة تاريخية وعندها مصالح مع الجزائر، حبينا وما حبيش ثم ساعات تقول أنت مناوشات مع بيناتهم وعلم فون ثم
2: أما اللحظة هي ثالث دولة تأخذ الغاز الجزائر
0: لأنه زاد قرب الجزائر وقرب منطقة كي لأوروبا راهم يساعدوا زاد باش تكون ثم نزاع ولا مش تكون ثم منطقة فيها بتساعد الكلمة
2: استدام
0: توتر
2: ولا توتر
0: ولا اليوم زاد ثم عندك أوروبا وفرنسا وعندها مصالح مع الجزائر.
1: نعم.
0: إيطاليا واحد كل ما عندها مصالح مع الغاز، في علاقة بالغاز، في علاقة بالبترول، في علاقة هذا ما يمنعش أنه موقف الجزائر هو موقف فيه واضح تجاه المسألة القضية الفلسطينية ولا كما تونس.
1: نعم.
2: قضية تحرر تقريبا كلها
0: وعارفة أنه احنا نحكيو قراءات يعني قراءات بوليتية وما حسب المعلومة احنا ما نش
2: هي دي أرانا
0: لا شكون اللي عنده المعلومة هم الاستخبارات ولا تقل معاهد الاستراتيجية المعاهد اللي يسميون معاهد الاستراتيجية
1: دراسات الاستراتيجية
0: تقع عندهم تقول لك اليوم إسرائيل الهدف بتاعها هي تحب زادة الموقع في المنطقة هيك
2: لكن هو توا اليوم تمثيل دبلوماسي لكن هل سيرقى إلى تطبيع شعبي لأنه المصريين بالرغم من كل
0: دبلوماسي فقط أنا في اعتقادي أقوى من الدبلوماسي اليوم وقت التعاون معي على مستوى الاستخبارات
2: ما التفقيد لكن مصر اللي هي كانت الفاتحة المعاهدات السلام أو تبادل الدبلوماسي كيف نائب في البرلمان توفيق عكاشة ضيف السفير الفرنساوي في داره في عشاء تم عزله من البرلمان هل ستكون السلطة المغربية بالتعامل هذا أم ستفتح لا. للإسرائيلي
0: في وجود حالة مرضية بتاع محمد سادس
2: بطبيعة الحال ومسألة التوريث والعائلة اللي تتحرك
0: والولاد اللي جاي من بعده
2: بالضبط
0: شنو مش يواجه الولي العهد لأنه
2: في وعمومته اللي متربصة
0: ما عندها وهذه حاجة دي مثلا مطروحة
2: صحيح
0: وثم حاجة أخرى رد الرأي العام المغربي
1: الشعب
0: بيسير شو مش رد بتاع الفعل بتاع
1: موقف امتعه نعم
2: يظل الشعب معظمه أنا زرته شعب عايش في دنيا اللي أنا إن شاء الله ما يوليش تونس فما شعبين شعب عايش في خمسة نجوم وشعب عايش يأمل أمل غدوة خير ولده خير ويبكي على فلسطين ويهبط في المظاهرات رغم المضايقات الشديدة عليهم في المسائل هذه لكن النخبة المخملية يظل ستسير في المسار
0: مش
2: تطبيع
0: بيسبعش من الموضوع لأنه نحكي لك أنه زد راهي تونس بتاريخها لبسنا تونس بالفكر اللي عندها بالدور المرأة والراجل مع بعضهم بنوا الأرض هذه بتاريخ بتاعها بانفتاحها بقرطاج بتاريخية قرطاج بأول من أول ما عمل مجتمع سياسي هي في قرطاج هذا رصيدنا هذا اللي قاعد يوم يحمينا ويحافظ على خصوصية التونسي مع احترامات لجميع الشعوب العربية تونس حاجة أخرى. احنا في تونس 14 جنبي ما هبطوا المسيرات هبطوا النساء ورجال مع بعضهم، وكان ردة الفعل ما ثماش برشا قتل، ما ثماش برشا عنف دم، لأن المرأة والرجل حطوا ليد في ليد وهبطوا مع بعضهم. هذا اللي خلى احنا عنا رصيدنا، وتبقى تونس ربي يحماها.
1: أمين. وما تجمش تكون شبيهة لأي
0: ما تجمش.
1: شكرا جزيلا لك. فقط حبيت نذكر أنه ملك المغرب محمد السادس هو رئيس لجنة القدس.
2: خاطر ورث على أبوه. لا ورث على أبوه
1: بالوراثة وبر.
2: شوف حتى كي تحب حاجة السادة المستمعين يحبوا على حاجة خفيفة.
1: أيوة.
2: يقرأ مذكرات محمود السعدن يا سيدي، إنسان يفدلك، يحكي على تفاصيل انتقالهم لقمة القدس هذه تأسف المغرب.
1: نعم.
2: الشقاعة والكواليس أقرأ موجود، رحلة السعدني أو الولد الشقي يلقاو تفاصيل.
1: نعم.
2: لكن لوجوا على فيسبوك ويوتيوب تتشوفوا قداش فلوس وقداش مقابل.
1: نعم.
0: سمحني
2: فضل فضل.
0: هي بلانشيمون تبييض.
2: نعم.
0: وقت تعطيني أنت شرفي بتاع قدس هي عملية تبييض باش يقول المغرب راهو مع أما ما وراء ما تحت الطاولة ولا ما رأى.
1: نعم. حاجة أخرى.
0: حاجة أخرى.
1: هكا وصلنا لختام الحصة نتاعنا. إن شاء الله المواضيع اليوم عجبتكم، ثم موضوع على غاية كبرى من الأهمية، باش نطلب الاعتذار من الشمس لأنه شمس الدين حضرنا حاجة مزيانة، لكن الوقت ديما نقصد ساعة كاملة من عمر البرنامج في عندها قيمة.
2: الاعتذار فقط الشات جي بي تي قاعد يستنى.
1: قاعد يستنى مسكين الشات جي بي تي.
2: أي لأنه يهمه
1: الأسبوع القادم إن شاء الله.
2: التدخل المباشر يهمه
1: إن شاء الله الأسبوع القادم. مكتوب
2: طلب منه المباشر.
1: تكون هذه هي أو هذا هو الموضوع متاعنا الأول، علاش اليوم التخوفات من الذكاء الاصطناعي اللي نجم يقضي على البشرية، هكا قالوا.
2: ما تخافوش، هو المهندس زادة من الدولة اللي كنا نحكيه عليها اللي خرج وقال راهو العالم سيقضي عليه.
1: هو من نفس الدولة.
2: هو من
1: نفس خايفين الدولة. مطمئنين.
2: خدم في
1: شكرا لكم.
2: في زوج شركات متنافسة وغريبة.
1: يعطيكم الصحة.
0: معناتها نخدموها ويقول لك عمرك ما تسمع هذا الجدالي، لازم نعملوا بومانت
1: دروكاسيون. هذا هو هذا هو.
2: جمعة جاية نفسروا.
1: جمعة جاية. الذكاء الاصطناعي بيدو. يعطيك الصحة مدام شيراز تبراتك الصحة. مشكورة باشا شمس الدين كما العادة منورنا بشمسه معناها الحارقة ساعات والمضيئة والمشعة دائما. شكركم برشا، مع تحياتي لأيمن الشابي، مع تحياتي زادة كيف كيف الحمدي قبل أيمن. الكلمة الآن لقسم الأخبار حاتم بالحوش باش يقدم لكم موجز الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
3: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
4: إذاعة المنستير
3: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجد ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
5: تمام 8 مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، وذلك من أجل تكوين عصابة قاصدة ارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات، منها المسك والنقل والتسليم والتوزيع والإحالة والحيازة بنية الاتجار بمادة مخدرة مدرجة بالجدول باء، إلى جانب شبهة غسيل الأموال. أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة أن التغطية الصحية بأجهزة التصوير المقطعي سكانير ستتطور بولاية نابل إلى 4 أجهزة قبل موفى هذه السنة، بعد تركيز جهازين جديدين بالمستشفى الجهوي 3 لبنابل وبمستشفى غرومباليا، مما سيساهم بصفة كبيرة في تطوير التغطية الصحية بولاية نابل التي تعد نحو 900 ألف ساكن وتحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد السكان. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. في شأن الاقتصادي، سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفقوت 26 و2000 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، أي بزيادة بلغت 43.7%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة. في العالم، شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها بعدما أفاد سكان بتصاعد دخان قرب المطار. واشتدت المواجهات في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية بالتزامن مع استمرار الغارات السعودية ومقتل شخص على إثر اعتراض مسيرة في الطائف، وذلك في المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
6: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير،
6: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
7: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
8: عسلامة مدام.
7: مرحبا،
8: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
9: إن شاء الله.
8: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
7: زينب اخدم معاهم،
8: امشيوا البوز وبعد نرجعوا. زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
10: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.

مستمعين الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي العدد الأول من برنامج حديث في الثقافة. برنامج أو سهرة إذاعية تنطلق معكم الآن لتتواصل إلى غاية العاشرة من ليلة السبت 19 من شهر سبتمبر 2026. مرحبا بالجميع في متابعة برنامج حديث في الثقافة الذي يؤمنه أيمن شابي في إخراج مختلف فقراته وأركانه وأنغامه. أيمن دلعوني يعده ويقدمه لكم. وبرنامج حديث في الثقافة كما ينبئ عنه العنوان هي سهرة تحتوي على المتابعات واللقاءات الثقافية، وأيضا نحاول من خلالها رصد أبرز ما يميز الحركة الثقافية في تونس. وطبعا لما نتحدث عن الثقافة نتحدث عن جانب هام من الفنون، باعتبار أنه الفن يبقى من أبرز وجهات الثقافة. سهرتنا الليلة سنلتقي فيها بعد قليل الشاعر والكاتب التونسي المنذر العيني للحديث عن إصدار نقدي جديد تحت عنوان فوانيس، إضاءات في الأدب التونسي المعاصر. بعده نلتقي مباشرة عبر الهاتف بالفنانة التشكيلية التونسية زهور الزردي للحديث عن المعرض التشكيلي الخاص بها الفردي اللي جي تحت عنوان طبع الغرزة. إلى جانب طبعا مجموعة من المتابعات والأخبار الثقافية المتنوعة، بعد موجز التاسعة مساء لا أقول أحتفي بل ولا أقول نكرم، ولكن سنتحدث عن قامة موسيقية تونسية غادرتنا منذ أسبوع تقريبا، تحديدا منذ 6 أيام في يوم 13 من سبتمبر 2026 غادرنا الموسيقار التونسي محمد القرفي. ثم نلتقي بعد ذلك بالصحفي والإعلامي التونسي القدير محمد الماتريس ميدا. مع متران سنتناول السهرات الفنية الأخيرة التي نظمت على مسرح قرطاج الأثري. ردود فعل كثيرة ومتنوعة ومختلفة حول هذه السهرات وحول النجوم والنجمات الذين واللواتي غنينا في قرطاج في الأيام الأخيرة. هذه مستمعينا الكرام أبرز فقراتنا بالنسبة للعدد الأول من برنامج حديث في الثقافة الذي يأتيكم مباشرة عبر موجات إذاعة المنسير.

0: 17 دقيقة بعد الساعة 8 مساء في إذاعة المنسير وفي العدد الأول من سهرة حديث في الثقافة. مجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. ضيفنا الأول في سهرتنا الأولى الكاتب وشاعر تونسي المنذر العيني. استضافتنا للمنذر العيني تأتي تحت عنوان كتاب جديد، كتاب نقدي عنوانه فوانيس، إضاءات في الأدب التونسي المعاصر. منذر مساء النور، مرحبا بك في حديث الثقافة.
1: مساء الخير أستاذ عماد، شكرا لك على هذه الدعوة، لكل متتبعات ومتتبعين إذاعة المنسير.
0: يعيشك. منذر ساعة خليني ننطلق من العنوان لهذا الإصدار الجديد الذي يأتي تحت عبارة فوانيس. لماذا فوانيس تحديدا؟
1: فوانيس هي إضاءات، هي قراءات العديد من التجارب الأدبية المعاصرة لما يعني وقع كتابته للأصدقاء إذا جاز القول، لهذه التجارب التي عاشرتها والتي قرأتها والتي بشكل أو بآخر يعني ذهبت إليها واعتنيت بها واعتنيت بإمضاءاتها، فالأدب حينئذ هذه الإمضاءات.
0: نعم. محتوى فوانيس هذا الإصدار الجديد الذي لم يكن لا شعريا ولا روائيا بل كان نقديا.
1: هو نقدي بالضرورة، لأن لماذا اخترت فوانيس؟ حتى ربما أبتعد عن هذه المسألة النقدية، لأن عبارة النقد هي في صياغات أو في توليفات أكاديمية أساسا، ولكن أيضا النقد هو يمكن أن يتوزع على ما يعبر عنه بالقراءات العاشقة التي من خلالها فوانيس مثلا هي هذه الإطلالات، هذه القراءات، هذه الملامح، هذا البحث في هذه الأوشام، في هذه الإمضاءات لأصدقائنا وصديقاتنا الذين يعني اعتنيت بهم في هذا المنجز.
0: نعم. ماذا أردت أن تقول من خلال صفحات هذا المؤلف؟ ما الغاية في نهاية المطاف من هذا المؤلف؟
1: والله يا سعيماد، هو سؤال وجيه ووجيه جدا الحقيقة، يعطيك الصحة. الغاية هو الانتباه إلى الأدبيات التونسية، إلى الأدب التونسي المعاصر، الانتباه كل الانتباه يعني نلاحظ يعني هذا الابتعاد من الأكاديميين، إذا نجم نقوله معنا الأكاديميين الذين لم يعتنوا بالمنجز الحاضر، أيضا ربما البرامج الرسمية سواء كانت في المسائل الثانوية أو المسائل الابتدائية إلى آخر ذلك، يعني لما ليس هناك عناية بالأدب التونسي الحقيقة. فأنا أردت من خلال هذه الإضاءات، من خلال هذه القراءات، من خلال هذه النقديات الموضوعية التي تذهب مذهبها يعني في كتابة منظر المخصوصة إذا جاز القول، يعني هذه الكتابة المخصوصة التي ربما يريد أن يدني أو أن يجاور أو أن يقترب من القارئ حتى يتسنى له أن يربط الصلة بالقارئ، أن يقول للقارئ هنالك أدب تونسي، هنالك بصمات تونسية، هنالك حرارة تونسية، هنالك تلقائيات، هنالك أوشام، هنالك دوائر، هنالك جماليات، هنالك أوصاف، هنالك العديد من الأمور التي حين يقرأها المرء، حين يقرأها القارئ التونسي ينتبه إلى أن هنالك تساؤلات وهنالك مضاغات وهنالك اشتغال على المناخ التونسي، على الهوية التونسية، على الذات التونسية إلى غير ذلك من كل هذه المسائل التي ننتبه إليها من حين إلى آخر من خلال هذه الأسماء.
0: نعم. منذر كتبت مجموعة من المقالات النقدية، ولكن هذا هو الكتاب الأول على مستوى النقد، الفرق بين المقالات وبين هذا المؤلف؟
1: والله الحقيقة هذا المؤلف هو تجميع لكل هذه المقالات. لا يفرق هذا عن ذاك ولا يرد هذا عن ذاك. هذه المقالات هي إطلالات، هي احتفاءات، هي خلينا نقول توزيعات، وهي ربما إضاءات لكل لهذا المنجز المعاصر التونسي الكتابي في شؤونه السردية وكذلك في شؤونه الشعرية. معناها الحقيقة حبيت أقرب النجم أقوله بالدارج التونسي، حبيت أقرب الأدب التونسي للقارئ التونسي، من خلال هذه المقالات أولا، ثم من خلال هذا الكتاب يعني الذي جمعت فيه كل هذه المقالات. وخاصة أنه مثلا من يعرف هو كمال غالي مثلا في الخارطة التونسية، من يعرف طيب العاب وعلا
0: مش نجيل الأسماء هذه،
1: كل هذه الأسماء التي وددت أن ننتبه إليها بشكل أو بآخر. أولا لا أبتعد عن الموضوعية الأكاديمية، ولكنني أيضا لي قراءتي ولي وجهة نظر في هذا الموضوع.
0: طيب منظر، لماذا اختيارك كان لمجموعة من الأسماء أو الأدباء اللي عندك علاقة خاصة بهم، كما كمال الغالي، كما طيب وعلاك، كما رياض الشرايتي، كما لمجد إلهي، كما عبد الفتاح بن حمودة، كما رضي الشهيبي، وأسماء أخرى؟
1: النقد يكون صادقا حين يقربه، فالنقد يذهب إلى المسائل الذاتية، إلى المسائل النفسية، إلى المسائل الإنشائية، إلى المسائل ربما ما يجتمع عنها في اجتماع المنشئي بكاتبه، معناه في سياقات تاريخية نعلم جيدا هو كمال غالي في هذه السياقات النظرية، رياض الشرايتي، سليم دولة، مجد إلهي، أسعد حسين، رازي شهابي في هذه النظريات الثقافية عموما. يعني هذه يكون معناه تحفيز أكثر حين يكون المنشأ الكاتب يكتب إلى الذين أو حول الذين أو حول تجربة الذين يقتربوا منهم ويعيش معهم.
0: نعم. بماذا خلص أو إلى ما خلص منظر العيني بعد هذا الكتاب النقدي فوانيس على مستوى بطبيعة الشعر وعلى مستوى هذه الأسماء؟
1: أترك الإجابة الحقيقة سعيمات، أترك الإجابة إلى من سيقرأ هذا الكتاب، لأن الكتاب منظر العيني في النقد هي كتابة مخصوصة الحقيقة. كتابة كنت تدربت على إنشائيتها من خلال علاقتي بتوفيق بكار رحمه الله هذا الكبير، ويعني كل ما درسناه حول هذه التقديمات الكبيرة في عيون المعاصرة، فمنظر يقترب بشكل أو بآخر إلى هذه المناحي التداولية، إلى هذه المناحي التي لا تبتعد عن موضوعيتها الأكاديمية، عن موضوعيتها ربما الحفرية في هذه الإنشائيات الداخلية، في هذه البلاغة الداخلية، في هذا التحكيك الداخلي من خلال الحفر في كل هذه الإنشائيات، ولكن أيضا من خلال ما يبديه من رأي ومن آراء حول كل هذه المواضيع وحول كل هذه البصمات أو الأوشام أو الإمضاءات التي تخص. وهذا هو الهدف حينئذ سعيمات، هو الكتاب التونسيون لهم ما لهم من التجارب العالية والتجارب النازلة، إذا نجم نقول جاز القول، ولكن هنالك إمضاءات. مثلا لنفترض إمضاء أولاد أحمد يختلف عن إمضاء مثلا المزغني، فكيف نفرق بين هذين الأمضاءين؟ هذا هو معناها. أردت هنا أن أميز بين هذه الأمضاءات، وهذا هو الهدف الحقيقي من خلال هذا الكتاب فوانيس.
0: نعم. أعود إلى منظر الشاعر. منظر الشاعر الفرق بينه وبين منظر النقد، أو منظر الروائي ومنظر النقد؟
1: يتدخل هذا بذاك في منظر الشعر، هو بالضرورة له هذه الرؤية النقدة، له هذا البعد النقدي، له هذه الحفير، له هذا، له هذه الأساسات، له هذا التاريخ النقدي، له هذا التاريخ القرائي، له هذا التاريخ الأكاديمي، كل هذا يتدخل يعني مع بعض البعض، والإنشاء يعني إنشاءات في النهاية أنا منظر له أيضا في مجاله القصصي، في مجاله الشعري، في مجاله ربما الرؤيوية، استطيع أن نقول القرائي، حتى نبتعد عن قضية النقد الأكاديمي ألف باء جيم دل إلى غير ذلك من المتناولات النقدية التي تفزع والتي تبعد القارئ. فهنا المقالة النقدية
0: نعم.
1: يعني المقالة أو المحاولات التي يمكن أن تؤطر التجارب
0: نعم.
1: الإنشائية.
0: منظر العيني، أين يمكن أن نجد هذا الكتاب النقدي فوانيس؟
1: هذا الكتاب النقدي هو أولا المشكورة دار وشمع صاحبتها ليلى النسيمي، وليلى النسيمي هو شاعرة، وشاعرة مهمة جدا في المشهد، ليس فقط التونسي بل المشهدين الشمال إفريقي المغربي التونسي. وهذا الكتاب تجدون عند منظر العيني الحقيقة
0: مازال ما دخلش المكتبات لأنه
1: لا، ولكن هو في مكتبة كتاب تونس سأضعه قريبا في مكتبة كتاب قاسم، تكون عملية ناجحة فمني أني أضع هذا الكتاب في مكتبة قاسم. وفقط الحقيقة ليس هنالك مسارات للتوزيع كما تعلم،
0: فعلا فعلا فعلا مشكلة التوزيع في تونس،
1: إن مسارات التوزيع منظر يحفروا لها يعني لها سنوات
0: فعلا.
1: جربت الطريق، جربت المقاهي، جربت الحانات إذا جاز القول، جربت العديد من الأسواق العمومية، ولكن اليوم اخترت فيما اخترت أن أذهب إلى من يحبون الكتابة ويحبون الكتاب، سواء في المراكز الثقافية العمومية أو في المراكز الثقافية الخاصة أو في الدوائر من الجمعيات. فهذا لاحظت أنني هنا أنجح في هذا المجال، من يوم لآخر أبحث عن تواريخ، أبحث عن مواعيد للإطلالة بكتاباتي، للإطلالة حول هذا المنجز القصصي النقدي الإنشائي الشعري عموما.
0: نعم. الشاعر والكاتب والمؤلف التونسي المنظر العيني، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات الخاصة بكتابك النقدي الجديد فوانيس، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا لكم سامات، شكرا لإذاعة مستير مجددا، بارك الله فيكم،
0: إلى اللقاء.

0: كانت هذه ذي الأناديل للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. بعدها مباشرة باش نتحدث عن معرض فردي، معرض تشكيلي للأستاذة والفنانة التشكيلية زهور الزردي تحت عنوان تبع الغرزة. زهور، مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور وشكرا على الاستضافة.
0: يعيشك. ساعة لو كان نحط المعرض التشكيلي هذا في إطاره، وقتاش انطلق، الوقتاش يتواصل، والمكان متاعه؟
1: المعرض هذا هو بمناسبة العودة معناها للموسم الثقافي 2026-2027، باش يكون في مدينة الثقافة شاذلي القليبي، فضا كونسبت ستور من 3 اكتوبر الى 24 اكتوبر.
0: باهي، علاش اخترت له عنوان تبع الغرزه؟ علاش العنوان
1: هو
0: هذا؟
1: هو عنوان طريف ومعبر، فيه يعني كانه سؤال، ماذا شنو اشتقى يعني تبع الغرزه، ماذا ستجد،
0: ماذا سنجد،
1: شنو باش يقع الواحد في تبع الغرزه. يمكن باش يقع معناها زهور الحرفية المنسقة للألوان، المنظمة، تنظيم، تعتمد على التنظيم، على النظام، على اللا نظام، تحاول إحداث في بعض الأحيان زعزعة في التركيبة، في التركيبة تستعمل الحرفة، حرفة أجدادنا هي من إبداعات أمهاتنا أجدادنا، هو التقريص. وعندي قطعة من القماش اللي قمت بها أنا درستها، وقطعة أخرى أمي قامت بها عندها تقريب 70 أو 80 سنة، من الموروث العائلة، هو موروث العائلة، يحمل ذكريات الطفولة، ذكريات الأخوة.
0: ممكن نوضحه للي يسمعوا فينا زهور، هو عبارة عن ماذا هذا المعرض؟ شنية اللوحات اللي موجودة فيه؟
1: هي قطعة من النسيج، فيها النسيج أفقي، فيها النسيج المطروز، مطروز يدويا، وتم بعض قليل المطروز صناعي يعني
0: آليا بالآلة معناها،
1: آليا قليل بآلي أكثر بالمطروز يدويا، المجموعة الكبيرة كلها مطروزة يدويا قمت بها أنا، وبعض منها قامت بها الوالدة، وأنا أحدثت فيها تغييرات وعاودت إحيائها، ومن حرفة حبيت نبدع فيها أنا، جانب الإبداع أكثر يعني موجود، خصائص تشكيلية فيها وطفت كمسيفية كما تركيبة، قلت تناظر يعني أحدث فيه زعزعة على مستوى التركيبة، واستعملت النظام ولا نظام، وحاولت أني نمزج بين النسيج كفن والعلم أيضا بين الفن والعلم.
0: عدد اللوحات اللي باش يحتويها معرض تبع الغرزة؟
1: 21 لوحة
0: كما كنت تحكي لنا، فيها النسيج اليدوي وأيضا النسيج الآلي. لسائل أن يسأل، ما هو الفرق بين هذا المعرض الفردي الخاص بيك زهور وبين المعارض اللي قدمتها سابقا؟
1: المعرض هذا فيه التطريز، يحتل يعني جانب كبير عملية التطريز، الغرز المعروفة التونسية في تراثنا التونسي كما غرزة نابل، كما غرزة الحساب، كما غرزة العالي، نقولوا احنا تخرجوا ميتوئات ونروديات. في المعرض السابقة الأكثر استعملت النتيج الأفق والعمودي، غرزة قروان يعني تقنية تختلف تماما، وأبعاد التشكيلية مسترجبة في هذا الحال، وإمكانية يعني الإبداع تختلف يعني، والبصري واللمس.
0: لو كان نذكر المعرض هذا باش ينطلق إن شاء الله في بداية الموسم الثقافي يعني نهار 3 أكتوبر، يتواصل إلى 24 هكا قلت لي؟
1: نعم.
0: والمكان متاعه هو مدينة الثقافة. اللوحات هذه فقط للعرض أم أيضا للبيع؟
1: للبيع. نعم،
0: معناها للعرض وفي نفس الوقت للبيع. التونسي اللي يحب الفنون التشكيلية ومغروم بالفنون التشكيلية، حسب تجربتك يقبل على هذه النوعية من اللوحات؟ يهتم بالمعارض التشكيلية؟ اهتمامه بأنواع أخرى من الفنون؟
1: هو

0: اللي تهتم بالفنون التشكيلية صلب الوزارة.
1: والوعي أيضا، الوعي الناس اللي مثل يكون إنسان يهون من عشرنا في المرمر باش يعمل منزل ولا باش يعمل معمار،
0: يهون باش يشري حاجة بالضبط
1: اللي في التراث واللي هي من حرفة أجدادنا اللي نحافظوا عليها واللي عندها ميزة واللي هي تكاد تندثر ميزة ما فيها دافع. هو بيده في تبع الغرسة وفي رسالة أنه هو بشقة روحه أيضا باش يتبع بشقة الإنسان، بشقة ذاته، بشقة
0: تاريخه وتراث متاعه بطبيعة.
1: نعم
0: زهور الزردي شكرا لك، مرحبا بك دائما بيننا في إذاعة المنسير، وبالتوفيق للمعرض التشكيلي الفردي تبع الغرسة.
1: شكرا لك.

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تعمل تونس على تعزيز استراتيجيتها للتخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن نشاط قطاع التبريد، وذلك وفق مشروع مرسوم عدته ينص على حظر وتوريد أو تصنيع عدة أصناف من التجهيزات التي تعمل بمركبات الهيدروفلوروكربون اعتبارا من غرة جانفي 27 و2000، وذلك طبقا للأجندة التي أقرها تعديل بروتوكول كيغالي الدولي الخاص بالخفض التدريجي لإنتاج واستهلاك مركبات الهيدروفلوروكربون. حصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي بمنوبة على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون ومعتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في قطاع الزهايمر أو مجال الزهايمر، حسب ما أكدته المدير العام لمستشفى الرازي بمنوبة نعيمة التجاني، التي اعتبرت أن هذا الاعتماد هو بمثابة اعتراف بكفاءة تونس العلمية ومساهمتها في علاج هذا المرض. جهوي وفي ولاية ياسوس، أكد حسان الطيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة، أكد على أهمية التساقطات الأخيرة التي شهدتها مختلف معتمديات ولاية سوسة، واعتبرها بشرة خير ومؤشرة لموسم فلاحي واعد ومحفز ومهم للفلاحين لانطلاق الجيد لموسم الزراعة الكبرى. وأشار الطيف إلى ضرورة توفير المدخلات من مادة لامونيتر والدي التي تحتاجها شجرة الزيتون كما تحتاجها الزراعة الكبرى، ودعا أيضا إلى ضرورة توفير الحبوب الممتازة وتخصيص حصة منها لفائدة ولاية سوسة، تناغما مع سياسة وزارة الفلاحة الهادفة إلى توفير الاكتفاء الذاتي في الزراعات الكبرى بما يخدم الأمن الغذائي الوطني. في أخبارنا الدولية، أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده اختبرت مؤخرا صاروخا مضادا للسفن قرب حاملة طائرات أمريكية، مشيرا إلى أن طهران تواصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحاب الأخيرة من مذكرة التفاهم. نعود نلقاكم في تمام 10 ليلا في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. طبع الموجة
3: من الاثنين للحد، كل يوم حكاية وكل نهار
2: طبع الموجة،
3: موعد مع المتعة والإفادة
2: طبع الموجة
3: على موجات إذاعة المنستير.
2: احنا الموجة اللي تجمع الكل تجمع الكل تجمع الكل.
3: مساءات

11 دقيقة بعد الساعة 9 مساء في إذاعة المنسير وفي الجزء الثاني من برنامج حديث في الثقافة. نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. غادرنا إلى عالم أفضل الأحد الماضي 13 من شهر سبتمبر 2026 الموسيقار والملحن التونسي محمد القرفي عن سن نهزت 78 سنة بعد مسيرة فنية وإبداعية متألقة وطويلة. يعد الراحل محمد القرفي من أبرز الموسيقيين التونسيين والعرب المجددين والمحدثين في عالم الموسيقى. فمنذ بدايته في عالم الموسيقى ارتأى وأراد محمد القرفي أن يجدد وأن يبحث في تجديد الموسيقى العربية والتونسية وأن يحاول أن يبحث فيها ويبتكر. محمد القرفي مسيرته الموسيقية بدأت عام 1969 كعازف في الأوركسترا السيمفوني التونسي قبل أن يؤسس مجموعة 71، ثم يتولى قيادة وإدارة فرقة مدينة تونس للموسيقى والتي تعاون خلالها مع مجموعة من الشعراء والفنانين أمثال عبد الحميد خريف، ثامر عبد الجواد، عزيز أبو ترعة، أحمد زروق، إلى جانب الفنان البشير الدريسي اللي يخدم معاه مجموعة من الأعمال المسرحية والأوبرالية. محمد القرفي ساهم كملحن ومؤلف وموسيقي وقائد أوركستر في إنجاز أعمال للمسرح والسينما والتلفزة، وتعاون أيضا مع الرحابنة ومارسيل خليفة وجوليا بوترس وعلي الحجار ضمن برنامج أصوات الحرية. قدم محمد القرفي خلال مسيرته عدد من العروض اللي تناولت قضايا إنسانية وعادلة، كمن بين هذه العروض زخارف عربية اللي قدمها في عدد من المهرجانات بعد مغادرته لفرقة مدينة تونس للموسيقى. آخر أعمال محمد القرفي كان عرض من قاع الخابية اللي افتتح به مهرجان قرطاج الدولي يوم 19 جويلية 2025. لدى الراحل محمد القرفي مجموعة من القصائد لكبار الشعراء من بينهم محمود درويش، أبو القاسم الشابي، أحمد فؤاد نجم، سعيد عقل، منصور الرحباني، عبد الحميد خريف، ومنور سمادح، وسويلمي بوجمعة. إلى جانب التجربة الفنية الموسيقية، خاض محمد القرفي عددا من المؤلفات والدراسات في مجال الموسيقى. من أبرز هذه المؤلفات اللي كتب فيها القرفي الأشكال الآلاتية في الموسيقى الكلاسيكية بتونس اللي صدر عام 1996، وأيضا كتاب صفحات من الموسيقى العالمية عام 1997، والمسرح الغنائي العربي في عام 2009. بوفاة الفنان والموسيقار محمد القرفي الموسيقى التونسية تخسر واحد من أكبر الفنانين والمحدثين في الموسيقى التونسية والعربية. للقرفي اخترنا لكم مقطع من عرضه، والحقيقة اعتبره من أبرز العروض اللي قدمها محمد القرفي زخارف عربية بمشاركة ذكرى محمد.

0: كان هذا مقطع من عرض زخارف عربية للموسيقار الراحل محمد القرفي. اللقاء لازال مستمعين الكرام متواصل معكم إلى حدود الساعة 10 ليلا. سعداء جدا بأن نستقبل الآن الصحفي والإعلامي التونسي القدير محمد الماتري سميدة للحديث عن نجوم البعض يعتقد أنها فعلا نجوم غنت مؤخرا على مسرح قرطاج وردود الفعل المتباينة حول هذه العروض الأخيرة. خليني ساعة في البداية نستقبل متران. متران مساء النور، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سي عماد، مرحبا بك، تحية لك وتحية لكل مستمعي إذاعة المونستير الغراء. وحبيت نشكرك على زخارف عربية، هذا الرجل مات في صمت،
0: في صمت فعلا مات في صمت،
1: بالحق مات في صمت، وإحنا نعيش صمت الصمت، ما معناها ثورة، مش ثورة، فوضى الأقزام في الفن في كل شيء، فطبيعي أن الرجل يموت في صمت. وهو تشوف لو كانت الدنيا حفلات وأحاديث وحوارات وتكون في التلفزات والإذاعات، فبارك الله فيك أنك أنت ذكرته وذكرت مآثر الرجل.
0: الله غالب. أولا ساعة متران لك وحشة، توحشت الصوت.
1: يعيش بارك الله فيك.
0: وأسعد كثيرا بالحديث معك في شؤون الفن يعيش. والثقافة لأني أعرف جيدا خصالك، أعرف جيدا مواقفك تجاه الفن وتجاه ما يمكن أو ما يسمى عند البعض بالفن. متران، خليني في البداية ساعة نسألك على ظهورك الإعلامي، هل لازلت تظهر في بعض القنوات التلفزيونية والإذاعية في هذا الموسم الإذاعي أو الإعلامي الجديد؟
1: هو يبدو مش عارفة، يبدو أنه السنة مثلا مش ظهور تلفزي، لأنه إلى حد الآن ما تفهمناش. قالوا لي في أكتوبر قد نعود في أكتوبر، ما ظهر أنه يظهر لي. أنا عندي مجموعة من الكتب نحب نكملها، قاعد فيها 4 أو 5 كتب، ما مش كاملين، نحب نكمل هالكتب هذو، ما صدقني سعيمات. وأنا يوميا أصبحت أشعر بالوحدة، نحكي مع نفسي حتى في القهوة المضبية، حتى حد ما يقلقني، نقعد وحدي
0: تبحث عن راحة البال.
1: خطر نعيش في عماد كما قلت لك عصر التفاهة والفوضى، وأنا ما عادش ساعدني هذا
0: بالضبط، والضوضاء اللي ما منها حتى فايدة بالحق.
1: صحيح. وخاصة كي تلتقي بنفسك تشعر بمتعة الحياة. أنا ننصحكم اجلسوا مع أنفسكم، اكتب، أقرأ، طالع، تأمل، أحكي مع نفسك، تتعلم برشا حاجات. ولا في الفترة هذه في الصيف هذه سعيمات إن شاء الله نهار آخر نحكيو فيه، معناها
0: جلسة
1: مع الذات نحكيو فيه، خاطر فيها برشا عبرة وبرشا حكم. شعرت بقيمة الإنسان في ذاتي، يعني كي ولات الأفكار تجي وحدها سعيمات. مثلا كي نقول أنا ثم أولويات، رأو ثم أولويات، لأنه مخك ولا يفكر إيجابا أو إيجابيا في مسائل معناها وطنية. وقت نقولوا هذوما اللي تجيبوا فيهم راو يتكلفوا علينا الشيء الفلاني باش في مقابل ويقدموا لك بضاعة فاسدة، معناها هذه تصل في مرحلة من العمر. معناها
0: هو الحقيقة متران، الوحدة أحيانا جميلة وممتعة، ثم الخروج عن الروتين والبعد عن المدينة أيضا فيه إفادة كبيرة. عندي صديقي اسمه صابر الدواحي، الحقيقة كنت معاها منذ قليل في الميسنجر نحكيه، في مكان هادئ، في مكان جميل، في مكان تحيط به أو يحيط به الإخضرار والأشجار. الحقيقة أغبطه على المكان اللي هو موجود فيه، ونحب نحييه برشا برشا وقل صح عليك يا صبر.
1: صح عليك يا صبر، وماذا بيا حتى انت سعيمات من حين إلى آخر.
0: والله يا ريت يسدعاني قداش المرة يقول لي هاي برا نمشي وهاي برا، ويني ديما نأجل في الموضوع، ماك تعرف متران الحياة ومشاغلها ومتعبها. يا ريت.
1: احنا تهنا في متاهات الحياة وفي مشاغلها، لكن ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
0: لولا فسحة الأمل.
1: ثم سي عماد راهو ديما ننصحكم وننصح أولادكم، قريوا أولادكم، خليهم يقرأوا الكتب، خليهم يكتبوا، خليهم يتعلموا فن الحياة، راهو هام جدا هذا، يتعلموا لغات، معناها هذه من سنن الحياة الكونية، أنه ولدك إذا يقرأ بالقدا ينجم يطلع لك بالقدا، إذا ما يقراش راهو ما ينجم يطلع لك حد.
0: بطبيعة
1: مش بالفيسبوك ومش بوسائل التواصل الاجتماعي بالكلام الفارغ اللي قاعدين نشوف فيه. والحمد لله
0: والحمد لله والحمد لله. مطران نرجعوا للفن كنت مش قول كلمة أخرى تراجعت، مش مش قولها لأنها مش تقلق أذان المستمعين. نرجعوا للفن ونرجعوا للعروض وللنجوم اللي جات السنة وغنيت في قرطاج، سواء تحت برنامج وتحت راية مهرجان قرطاج الدولي أو تحت راية بعض المنظمين وبعض العربنية وبعض السمسارة.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك. أنت سميت الأشياء بأسمائها. أنا هذه الشيء اللي قاعد صاير منذ أكثر من 5 سنوات. اللي قاعد صاير يجيبوا لك نفس الأشخاص بأسعار ما أنزل الله بها من سلطان. أنا باش نكشف لك بعض الأسعار.
0: ماذا بينا نكشفوا للمستمعين بعض الأسعار.
1: بعض الأسعار للفنانين هذوما اللي عاودوا فيهم هما بيدهم. لأنه هالمرتزقة هذوما أو اللي حكيت عليهم أنت سمسارة إلى آخره، هما لو يتحكموا في المشهد. ما عادتش وزارة الثقافة هي اللي تجيب بجلالة قدرها ولا تسمح لهذوما، لأنه عندهم
0: يعني ولا تكري في مسرح قرطاج، معناها غدوة مطران أني وياك نجيبوا فنان مهما كان، ولا نعملوا حفلة وحدنا في قرطاج وناخذوا، معناها طاح قدره مسرح قرطاج
1: طبعا، وزاد طيح له قدره بعض الإعلاميين اللي تشوفوا فيهم ويحكيوا ويكتبوا ويخنتبوا على الفيسبوك ويحاولوا باش يدعموا هالمبادرات هذه نتاع السماسرة هذه، لأنهم هم عندهم مصالح في الإطار هذاك. وقت اللي انت تكري مسرح قرطاج العريق للفنان بدوره والجمهور بدوره، راهو يتسمى عليك
0: بالضبط.
1: مدير أعمال وعمايل هيفا وهبي وقت روح لبنان قال كنا في قرطاج، ما قالش كنا في حفلة خاصة جابها فلان الفلاني أو
0: يقول لك قرطاج، وحتى اللي يسمع يقول لك في إطار مهرجان قرطاج.
1: طبعا، في حين هي ما يجيبوهاش في مهرجاناتهم هي ولا غيرها، ولا نانسي عجر ما يجيبوهاش في جرش، ما يجيبوهاش في مهرجانات لبنان، تغني في الكباريهات في الصالات الكبرى، معناها طيحوا قدر قرطاج. في مقابل شنو؟ في مقابل الوهم أنه والله الناس هذو ما تعبي قرطاج، باهي عباد قرطاج بعملية حسابية بسيطة جدا، جاوك 10,000 وانت عطيتها مليار، انت ما وصلتش الساعة باش تعمل مليار ولا زوز مليارات فلوس يا سيدي، قرطاج معبي، ربحت انت ماديا وهي ربحت ماديا، لكن مع الفرق الفلوس ما بقاتش لهنا، انت خلصت بالعملة الصعبة، إذا احنا خسرنا في الإطار هذا ماديا، لأنه خرجنا فلوس
0: دو فيس
1: وما عوضنا همش يا سي عماد. ثم شنو شنو شنو العرض اللي عملته؟ شنو جديد اللي جابته؟ بكلهم يا سي عماد على مدى أكثر من 5 سنوات يغنيوا في نفس الأغاني، والأدهى والأمر ما عادوش يتعبوا، ما عادوش يحبوا يعملوا أغاني خطر تتكلف لهم 10 ملايين 20 مليون 30 مليون الأغنية إلى آخره. غني هذاك جمر لهم البيت، والجمهور عايز كده، والجمهور يحب يشطح على طربه في الاسفل.
0: اعطيه خلي يعلف، اعطيه خلي الجمهور. سامحوني راهو احيانا راهو ثم عبارات بالدارجه نقولها، علاش نقولها؟ راهو لانها تعطي المعنى بالضبط، راهو هي يمكن افضل من اللغه العربيه، كي تجي تلوج على كلمه في اللغه العربيه ما تلقاهاش، ما تلقى بالدارجه معبره اكثر من اللغه العربيه.
1: وانا كي كتبت في الاطار هذا يا سي عماد، والحمد لله الاف او الاف باش ما نقولش ملايين، معناها ولاو يقراوا في التدوينات والمقالات والى اخره على الفيسبوك، استفزتهم الكتابات، حتى بعض مديري اعمالهم كلموني، كل واحد يقول لي لا راك ساتنا يا استاذ، فاش اساتك؟ انا انا انا انا صحافي وطني، انا نحب بلادي، انا عندي اولويات في مخي.
0: بالضبط
1: بالضبط. نطفو دور الثقافه، ما تبعتها الثقافه، دور الثقافه تابع لوزاره الثقافه، نرموا دور الثقافه اولى من انك تجيب لي فنان معناها تعطيه مليار يا سي عماد وما يبقى حد شيء، والا فنانه تعطيها قربت مليار و100 على بوس الواوا، معناها شنو ربحت انا
0: شنو ربحنا
1: الحيط اي من بوس الواو الى انه بوسنا الحيط. والدليل انه هك تشوف طرقات مكسره, فيضانات, معناه مشاكل كبيره, زيجوات ماهيش واحد. هي عندنا اولويات. انت وقت تجيب 5 ولا 6 ولا 7 فنانين من لبنان باش يجي يعاودوا لك زيتون, هذاك شو اسمه
0: نصيب زيتون,
1: نصيب زيتون باش يعاودوا يجيبوه وغيره وغيره, مع احترامي ليه راهو. انت هذوما تجيبهم بقرابات 5 مليارات ولا 6 مليارات ولا 7 مليارات مش اولى انه
0: هو عندها وزاره الثقافه وقرطاج عندهم إيه؟ فلوس
1: إيه؟
0: إيه؟ علاش ما تعملوش بهم حوايج اخرى إيه؟ خاصه انه نذكر المستمعين اللي تسمع فينا راهو مهرجان قرطاج ومهرجان إيه؟ الحمامات راهم مولين بشكل مباشر من وزاره الثقافه التونسيه.
1: صحيح صحيح. حاجه اخرى سي عماد, 5 سنين التالي ما كنتش هيفا وهبي ولا غيرها تجيب ب 260 الف دولار, ما كانتش تجيب بالطريقه هذه, كانت حدود 80 مليون يا سيدي, دخلات 100 مليون ولينا بالمليار بالاقامه نتاعها والماكله نتاعها والطياره والتذاكر الطياره مليار و100 نتاع عاش.
0: وتجي تغني لك يا رقب وبوس الواو
1: ايه يخرجوا لي انا اعلاميين, معناه ماشيين يتفرجوا, ماشيين يتفرجوا باش يشيدوا الفنانه الكبيره ومحلى روبتها. شنو
0: لا هو تعرف اللي يمرجك اكثر متران ساعه ساعه تلقى بعض كما الاعلاميين راهو اخذ اللي راهو كل ميدان اذا كان تلقى فيه تلقاها فسد راهو الناس اللي تخدم فيه هي الفسدته. بعض الاعلاميين معناها مش مره مش اثنين سوا مع هيفا ولا نانسي ولا وكانهم استغفر الله العظيم من عرش مع شكون مع شكون يحكي ويتقربوا وماذا بهم ياخذوا كلمه وراو شفت فيديوهات تضحك راهو تضحك راه صدقني عملوا العار فضحونا والله فضحونا
1: والله فضحونا. هذوك المفروض المؤسسات نتاعهم تعاقبهم وقت اللي يبدا صحافي يخدم في مؤسسه صحفيه ولا في ولا في اذاعه ولا شنو ويشوف في الصحافي نتاعه والعالمي نتاعه يشيد والفنانه العظيمه والفنانه كذا كانوا داخل في الحسبه تعاقبوا راهو المؤسسه نتاعه ما عندكش الحق باش تعمل هكا. انت باش تمشي تنقل العرض تنقد العرض الحاجات الجانبيه ولا. في العرض كان نجمت باش تعمل استجوابات للعرض, اما شنو الفنانه العظيمه وحفله ناجحه ما قيس شنو ناجحه مقيس كنتي ناجحه
0: مقيسها هي يمكن
1: مقيس ما نعرفش مقيس شنو اللي قاعد صاير تحت الطاوله راهو مش معقول راهو يلزمنا النقد راهو يلزمنا النقد إذا ما ننقدوش ما نتقدموش. والدليل أنه الناس كله ولينا نخافوا من النقد ما نحبوش النقد كياساتنا ولات منقوبة هوني معناها منكدة الماء ما يجيش في وقته وما تحبوش النقد ما يتصلح حتى شيء راهو
0: بطبيعة ما يتصلح حتى شيء راهو وقتاش نجم نصلحه سواء في الميدان الثقافي ولا غيره كيف نجيه للنقطة السوداء ونقوله راهي هذه نقطة سوداء يلزمها تتصلح. إذا كان باش نسكتوا عليها مش باش تصلح راهو وحتى الاعلامي نفقدوا الدور نتاعنا ما عادش عندنا حتى دور راهو راهو ديما اني علاش ديما نذكر نقول راهو الاعلام سلطه الاعلام في العالم الكل سلطه مش سلطه بمعنى انه يحكم باحكامه ولا يسير في دواليب الدوله ولا لانه كيفاه سلطه انه يجي يوريك البوانوار اللي عندك يوريك الاخفاقات يوريك السلبيات ينبهك ليهم باش انت من بعد تالي تصلحهم ما عندوش حتى غايه اخرى. نحكي لهنا على الاعلام النزيه مانيش نحكي على اشكال اخرى
1: اي لا طبعا انت وقت اعلامي معناها غايتك باش يعطوك بادج باش تحضر الحفلات
0: باش يحضر حفله معناها
1: يا ليت ما مشيت معناها غايتك انت تكتب وتشيد ومتتقرب واحد باش يعطوك بادج يا ليتك ما مشيت لانه المفروض عندك بطاقتك انت الحمراء ولا الصفراء ولا الزرقاء هون حتى حتى البطاقه الداخليه نتاع المؤسسه نتاعك مفروض هذيك تدخلك. ثم شنو معناها انت تتقرب المدير المهرجان والفنان المهرجان مش ما غناك عن هذا
0: هو متران هذوكم يدبروا في روسهم راه باش نبداو واضحين ثم على مين يدبروا في روسهم ويتفتفوا
1: اي ما هو هذا في وسط هذا سي عماد يبدا اعلامي مشهور شويه او اعلامي صدفه معناها اللي تعرف شويه ويولي هو ينظر على الناس
0: هذيك المشكله
1: حديثه بعين الاعتبار تولي بوس الواوا عادي جدا حتى كان بوسنا الحيط مش مشكله ذاك ثقافه وفن ومن هيفا وهبي ومن نانسي عجل
0: والله هو ثم اعلامي زاده ما نحبش نسميه عنده علاقات بالمنظمين نتاع الحفلات وبالسمسارة. يسمع فنان جاي يبدأ يشكر فيه ويحكي وكأنه يحكي لي عبد الحليم، هو جوست فقط باش يخدم السيد صديقه وباش ياخذ زاد هو تفتوفة من وراه. معناها شو المشهد ولا رذيل، رذيل بشكل كبير جدا المشهد الفني. معناها الناس ولات تسمسر حتى في الفن وفي الموسيقى وفي الثقافة. يدي أخذ لي السمسرة، ثم سمسرة من سمسرة، ثم سمسرة أنك تاخذ عمولتك لانك قمت ب ما نعرفش عارف نسقت مع امبريزاريو بيجيب لك حفله، هذيك امورك. لكن انك تسمصر بالقلم نتاعك لهنا معناها قمه العار.
1: يسمصروا مع الاسف، ونعرف البعض منهم، وحتى البعض منهم
0: معروفين، هو معروفين معروفين في تونس معروفين.
1: وصلنا المرحلة في عماد وقت لنا كتبت سلسلة من المقالات، فما شكون اللي كتب معناها هاجم فينا، خلينا نخدم على روحنا.
0: حاب يقول لك خليني عكعك على روحي
1: وشوية اللي معناها أحرجتهم كما حاولوا باش يحرروني. باش نقول لهم انتم وقت اللي تعملوا حوارات مع الفنان الفلاني والفلاني تبداو تقرقوا بيان باش نشركم مقالات نتاعكم، ما خاطر انتم معناها ما لقيتوش فين تنشروا. وانا نتجاوز انا راه في باليش راه، اما نقول للسيد هذا اش بيه من بالغ في في في في, في احراجي باش ننشر له وبرا نرفع عليه الحرج، لكن ما يتوبوش ما يحشموش، لانه العلاقات هذه العلاقات حتى في, في في عده قطاعات هي اللي دمرت كينونه الابداع. ريت حاجه فيها ابداع، احنا ولينا نبالغوا في المجامله. ملا صوت ملا كلمات،
0: هو تلقاه صوت عادي جدا.
1: ثم وقت انت تسمع في واحدة تغني لأم كلثوم هي تقولها ملا صوت به، أما تقول ملا فنانة خير من أم كلثوم، شنو خير من أم كلثوم؟ يودي ما جيش في الأخرى تاريخ، وانت تعود لها في أغانيها الواه. انت جاية من مصر او جاية من
0: عمل خدمتك، اعطينا خدمتك انت، اعطينا خدمتك،
1: اعطينا خدمتك انت، تبيع لي انت في في في انتاج غيرك، بضاعة غيرك اللي معناها ما انجدته ام كلثومي، والله تصادف نغني
0: اغنيه ولا بالضبط
1: ما خد خاطر الريبرتوار مش ثري وما تنجمش تكمل الحفله. اما شنو سهره كامله وتاخذ عليها 500 مليون؟ شنو معناها سهره كامله ما تغني حتى شيء وتاخذ مليار؟ شنو معناها يا اخي السبل هو يا اخي الا جايبهم ما يعرفش انه قاعدين يضحكوا عليه وهو هو يضحك علينا والناس كل معناها تدبر في روحها.
0: وش هي الإضافة كيف تجيب لي فنانة لهنا؟ ولا نسيتها الفنانة هي اللي تغني أم كلثوم واللي جات السنة، والله نسيت اسمها. هل تراكي غنيت توا؟ معناها غنيت خير من أم كلثوم؟
1: غنيت خير من أم كلثوم.
0: شنو الإضافة؟ عاد أنت حط جيب أي عندنا مطربات يغني أم كلثوم لهنا في تونس، ما نجيبوهم هما وكاو. عندنا تبارك الله أصوات حلوة، فهمتني؟
1: ريتك اللي في عينك أحلام البرة جا هذيك هي. مش من تونس واحد. ثم سي عماد بصراحة مبالغ طائلة جدا، يلزم وزارة الثقافة تراجع أمورها، يلزم الدولة والحكومة تراجع أمورها، لأنه فلوس معناها مجرى متاع فلوس رهيب جدا
0: في وضع اقتصادي تعيش فيه البلاد، معناها ما يسمحش بأنك تخرج دوفيس، احنا نجيلو في جورة الدواء باش نجيبوه وكذا ومشاكل، وانت تخرجي في دوفيس معناها معناها الحكاية ما تقبلش بالضبط، ما تقبلش مثلا الحكاية
1: انت معناها سعيمات معناها شيء فوق تخت الوصف. كان احكي لك حاجات اخرى معناها شيء، والاستقبال الفخم، شنو استقبال الفخم؟ ما عملتوش لأم كلثوم، ما عملتوش لعبد الحليم، ما عملتوش من عرف شكون نجاة الصغيرة، شنو معناها؟ شنو الموضة الجديدة هذه؟
0: يعني قعدت في بالي توا بو ما نحبش التنمر، ما الحقيقة نكره التنمر، ما نحبش التنمر، لكن جاء في بالي توا فيديو وانت تحكي نتاع الفنان الشامي وقت جاء وكل شفتك المشهد ما خيبو متران والله العظيم احيانا الواحد
1: والله يا سعيد انا ما نحضرش مهرجانات وما نحبش، وبركة الله فيكم مديري المهرجانات من غير ما تحرجوني راني ما نحضرش. اذا فنان ما عندوش انتاج جديد راني ما نحضرش مع الاسف، معناها نحترم روحي ونحترم مبادئي، ولا باش يغني لي ام كلثوم ولا عبد الوهاب نسمعهم انا في الدار وبارك الله فيكم.
0: والله
1: العظيم بالصدفه نلقى روحي في هذه شو اسمها الزياره، والله ما في بالي بها ماشي انا وصاحبي عندنا رونديفو، حكيتها لك دولي المره اللي فاتت ولا ما نعرفش
0: شكون. لا ما قلتها لي شيء كيف
1: نلقى روحي في مهرجان قرطاج، قلت له يا نزار وشنو؟ قال لي والله عندي شويه خدمه. قلت له ما تعرفني انا ما نحبش المهرجانات. لا قال لي بربي راه معنا هو في التلفزيون في نزار تربي. دخلت المهرجان قلت له هاني انا تخليني لهنا وهو برمشي رجل امورك باش تعمل استجواباتك ولا شنو، خليني لهنا. قعدت ربع ساعه فهمت
0: في عرض الزيارة هذايا
1: نتاع
0: أنيس اللجمي ظهر لي.
1: سي أنيس اللجمي
0: هذايا عنده عرض عنده هذايا يمكن 15 سنة هو يدبر في راسه منه ويخدم به، فهمتي؟ عرض قداش ينجم يعيش معناه.
1: نقسم بالله قعدت ربع ساعة وخرجت. نقسم بالله إذا هذه الأغاني الروحانية في عماد فعل الدنيا السلام. بكم الصراحة ما تعرفوني
0: سيدي العرض ذاك باش نبدأ مانيش متأكد لكن عنده فوق 10 سنين العرض ذاك كل عام يدور في المهرجانات وكل عام كاشيات وساعة ساعة في مهرجان يخدم زوز عروض وثلاثة عروض وهلو ما جرى معناها
1: أنا ما عمري مريت أنا مريت جيتار ووحده وطبلة بغوية تيادي ما نجمش نقعد ما نجمش نقعد باش تغني أنت على الرسول هكاكا
0: بالجيتار
1: تغني أغاني صوفية وروحانيات هكاكا
0: هذاك سيماتران سيماتران هذاك من فضلك يلزمك تكون تفهم هذاك يندرج في إطار التجديد والتوزيع والتحديث الموسيقي
1: الناس مهرجان كامل معناه الجمهور كامل يشطح علاش يشطح شنو هذا شنو هالكلام يا دي ما جيش راو هيك علاش وقت اللي يغيبوا النقاد تحدث
0: هل وحتى كان ثم نقاد يكتبوا تحت الطلب راهو يا مطران راهي بالحق والله الأمور

0: صغيره. الا هذا معناه لاي فنان
1: هذاك في اطار في اطار الكوريغرافي معناها والاخراج الفني عبي لك المسرح معناها باش يغم لك عينيك فهمتني.
0: ما برا نعتبرها اذواق سعيمات برا اذواق مشمول كلكم تقلدوا في بعضكم. نانسي عجرم جايبه معاها مجموعه وهم ينقزوا كل الواحد هيفا وهبي الاخر الشامي حتى الفنان التونسي الاخر زاد شو اسمه نوردو كذلك. شنو فاش قاعدين تعملوا انتم الكل فاش قاعدين تعملوا انا ما بقالي حد شيء. انا ما بقالي هاني عايش انا على الماضي. هاني انا انسان قديم جدا. هاني عايش على الماضي
1: على الرشفات مثلا.
0: اي انا عايش على ام كلثوم رشفه ام كلثوم رشفه عبد الوهاب نجات الصغيره. ما نجمناش نتقدموا اذا انتم ما اثرتوش ومش انا برك الاف. وعلاش اخترنا الوحده وانه الواحد يعيش مع ذاته لانه دمروا كل شيء. دمروا الفن دمروا الحياه الجميله دمروا كل شيء. المواطن يعاني وقت المواطن يلوج على شربة ماء. انت سبب وقت لطعتي مليار او 800 مليون او 500 مليون
1: المطرب جاي من برا
0: الفنانه بودورو فنانه بودورو تلك الفنانه متاع كباريهات تولات مخياس
1: فعلا هي فنانه متاع كباريهات وحتى في الكباريهات ما تغنيش راهي يهزوها للديكور كديكور يهزوها ديكور
0: على الاقل ما تمش كون يقول لا ستوب راهو هات تو ناثوا راهو الاغنيه تهذب كل كلمة كل المحفوظات كما الواحد تهذب راه تهذب الضوء.
1: تعرف مطران ثم قطاعات في تونس ما يلزمهاش تتصلح يلزمها تتبني من جديد راهو عرفت يلزمها إعادة بناء هدم وإعادة بناء لأنه حتى باش تصلح فيها مش باش تنجم تصلح وتصلح منها تميل منها تيح منها فبالتالي ثم قطاعات تتطلب الهدم ثم إعادة البناء لأكثر ولا أقل بما فيها الميدان الثقافي راه.
0: وهذا الهدم وإعادة البناء يلزمها مسؤول قوي جدا مسؤول ما يحش من حد
1: بالضبط.
0: احنا توريت احنا واحنا نتكلموا تو قولوا لنا اش تفهم انتم في الفن انتم ما بعدكم على الفن. انت قديم سعيماد ما نعرف شنو متحامل الاخر شنو هو علم الدنيا راهو الفن
1: اخي الفن هو الفن اخي هما نفسهم راهو اللي يتفرجوا في مش عارف اسمها هيفا وغير هيفا راهو بعد ما يكمل السهريه نتاعو بينه وبين روحه ويقول فاش كنت نتفرج يعني راهو مشكلتنا شفت مطران كل قطيع مشكلتنا القطيع ثقافة القطيع. إذا كان أنا نجيب لك هيفا وهبي اليوم ونقول لك هذه فنانة كبيرة مع شوية انفلونس متاع الميديا متاع الفيسبوك متاع التيك توك متاع اليوتيوب مع راهو ثم عملية توجيه للرأي العام. المواطن البسيط ما يفيقش بها يولي يتبع كل علوش يتبع فيهم كل علوش هذيك المصيبة وين راهو. علاش نقول لك حتى الإعلام عنده دور راهو خايب برشا في توجيه والتأثير على الرأي العام. مثلا
0: سعيماد بارك الله فيك كلامك صحيح يتبع كل قطيع والدليل أنه بمجرد أنه فاق شوية وقت لا يفيق شوية يلقى دبوس الماء في مهرجان كرمال 10,000 هو دفع 190 ما فاقش هو دفع 190 دينار
1: دبوزة ب10,000
0: دبوزة ماء ب10,000 يتقلق وتمس في اللحمة الحية إلى آخره. سعيماد اللي قاعد صاير بارك الله فيك معناها هدم
1: يلزم هدم يلزم هدم وبناء من جديد راهو
0: يصير البناء من جديد على اسس صحيحه ونرجع امورنا. وهالاسعار هذه اللي مبالغ فيها والفنانين اللي جايبينهم من برا يلزم يلقوا لهم حل خاصه سعيماد وانه ما جابوش جديد. وثم سعيماد ونختم كان تحب سعيماد احنا في عصر التفاهه وهذا العصر سيتواصل مده اقل شيء اذا بدينا من توا باش نحبوا نصلحوا شنو 15 سنين جو
1: برشا
0: خاطر كنتي باش تدي 15 سنين برشا
1: والله ما ترى نعتقد مع احترامي يعني الوزراء الكل وكذا اما كي يبدا وزير مش خدام نقول وزير مش خدام وزير الثقافه اذا كان يجي وزير صحيح كما نعرفين وزير الثقافه ينجم يبدل برشا حوايج كيما وزارة التجارة زادة يلزمها وزير صحيح كيما وزارة السياحة كيما ثم وزارات يلزم ناس معناها صحاح معناها أولاد الميدان باش ينجموا يبدلوا ويغيروا مع الأسف معناها عندنا وزراء ماهوش بلايصهم اللي يخدموا فيها مش متاعو مش خدمته ولا عنده لا جرأة لا عنده رؤية مستقبلية لا عنده ما عنده حد شيء
0: والوزير أو المسؤول اللي باش يشرف على قطاع من القطاعات خاصة قطاع الثقافة لازم يكون عنده مشروع باش نرجعوا هيبة الفنان التونسي هيبة الأغنية الكلمات الشعر
1: يودي ونرجعوا هيبة قرطاج نرجعوا له الهيبة نتاعو اللي من هب ودب ولا ينقز فيه.

0: شنو رأيك هذا؟
1: ولو الثقافة للجميع سعيد،
0: بالضبط.
1: تريد ثقافة للجميع، مش فنان يجيني أنا بمليار وندفعه له إحنا 190 و600 دينار وبعدين
0: نعم.
1: حتى كيف ده فنان باهية
0: أوف.
1: وما يفرش عليه بقية الشعب. لازم
0: نعم.
1: للجميع
0: للناس
1: ومسألة
0: كل.
1: تفاضلية. وسؤال أخير قبل أن أطير كما قال الرجل،
0: لا لا نحبكش تطير ما تران. أي.
1: أسألي. نحب نسأل أنا وزارة الثقافة ولا اللي يشرفوا على المهرجانات، علاش إحنا نعرفوا سعر التذاكر في إطار شفافية 40 20 190 200 دينار وما نعرفوش قداش جا الفنان؟
0: بالضبط. من
1: نعرف علاش.
0: بالضبط من المفروض هذه معناها معلومات يصرحوا بها، خلي من حق المواطن، لانه الفلوس اللي تصرف فيها الدوله نتاع شكون؟ من بدايات وضرائب نتاع المواطن. يا اخوي نحب نعرف فلوسي وين ماشي اني كمواطن، قداش اعطيتك الشيء لهذاك ولهذاك في اطار الشفافيه. يا اخوي نحب نفهم، نحب نفهم نحب نعرف.
1: صحيح ويلزم في اطار شفافيه. ومن هنا نبدا يا سي عماد،
0: والحق في المعلومه زاده، عندي الحق في المعلومه.
1: من هنا نبدا معناها في الاطار هذايا، وقت نوليو نعرفوا ما لنا وما علينا نبدا في عمليه
0: بالضبط، نبدا ونصلحوا وقت. مطرا نحب نشكرك برشا، وخليت شويه وقت بالعاني باش نسمعك رشفه ومقطع من الاطلال. الحديث معك حلو برشا، الوقت لدرجة أنه في قشبين. حب نشكرك برشا متران، يعطيك الصحة ونلتقي إن شاء الله في مواعيد الأعياد قادمة يا متران.
1: بارك الله فيك شي عماد. وعلى ذكر الأطلال، راني قاعد قريب نكمل كتاب أم كلثوم كما عشقتها.
0: الله
1: ولا العظيم، ما نطلع عمري 13 سنة
0: وسأكون من أول قارئيه ومقدميه إن شاء الله متران.
1: وإن شاء الله بقدرة ربي، وإن شاء الله تنهديوا لك الكتاب هذاك والكتب الأخرين اللي
0: قاعدين. يعيشك يا متران. نلتقي إذا متران دائما على محبة بإذن الله، إن شاء الله في مواعيد دعية قادمة. هكا مستمعينا الكرام نوصل لنهاية سهرتنا ليلى، سهرة حديث في الثقافة. آخر مقطع من المقاطع الغنائية ليلى باش نسمعه أو نختم به في 3-4 دقائق على الأقل، مقطع من الأطلال. لكم تحيات أيمن شابي، عماد العوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. وفي عناوينها: الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بنسبة 43.7% مقارنة بالسنة الماضية. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو سلطة الإشراف إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة وتجنب إضراب أيام 23 و24 من سبتمبر. مركز الزهايمر بمستشفى الرازي يتحصل على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية. جهويا، وفي ولاية زغوان الكشافة التونسية تطلق مشروع نزرع المستقبل 100,000 شجرة بالغابات المتضررة من الحرائق بالجهة. تحية متجددة من قسم الأخبار، ونبدأ بتفاصيل النشرة، حيث سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفقوت 26 و2000 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 43.7%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. وأرجع المرصد الوطني للفلاحة هذا التطور لارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات، خاصة صادرات زيت الزيتون بنسبة ارتفاع تقدر ب 39.5%. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، دعت الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
1: خرجنا برقية إضراب نهاية شهر أوت، خلينا في بالنا أكثر من شهر باش نلقاو الحلول، لكن الحقيقة من اللي خرجت برقية الإضراب فما بعض الاتصالات كانت فما بعض الإشارات الإيجابية، لكن ما فماش حاجة ملموسة، ما صارتش جلسات صلحية. احنا نذكروا انه الاضراب هذايا صار بعد وقفة احتجاجية من سائقي الشاهنات نقل المحروقات، واللي دخل الاتحاد باش يجنب البلاد التوتر اللي صار وقتها خاطرها كانت فجائية. سمعنا في بعض الإشارات من مسؤولين في الدولة يقولوا أنه باش يتحل المشكل على قريب، وأنه ماناش باش نخلطوا للدات نتاع 23 و24 سبتمبر. والحقيقة كنا نستناو من التصريحات اللي اتعملت هذه في الإعلام أنه باش تصير جلسات صلحية كيف ما ينص عليه القانون، سيرتوك احنا المطالب ماهيش مطالب جديدة بالأساس، صبين المساهمات في الصناديق الاجتماعية CNSS نتاع الخدامة اللي قاعدت ماهيش مصبوبة وكرنيات العلاج قاعدت واقفة. الإضراب هو مبرمج ل 23 و24 سبتمبر، إن شاء الله ما نوصلوش للإضراب.
0: في موضوع صحي، تحصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون إقليم الشرق المتوسط ومعتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الزهايمر. وأكدت المدير العام لمستشفى الرازي بمنوبة نعيمة التوجاني أن هذا الاعتماد هو بمثابة اعتراف بكفاءة تونس العلمية وبمساهمتها في علاج هذا المرض.
2: أنا سنوات نخدم على هذا، وأنتم تعرفوا لي هذا المركز عنده أكثر من 15 سنة وهو الوحيد في شمال أفريقيا. الحمد لله تكلت الجهود نتاعنا بالقبول وتقبلنا في المناظرة هذه نعتز بها، وزيدنا احنا حماس وزيدنا مسؤولية زيادة وتحملنا مسؤولية. هي دليل على أنه البحوث متاعنا قيمة، العمل متاعنا معترف به عالميا، يعني بحوثنا مرتقية وفي مستوى عالي، نساهموا في البحوث حول العالم في المرض هذا اللي هو مرض العصر، يعني هذا اعتراف بالكفاءات نتاعنا التونسية والعمال نتاعنا اللي هي ذات مستوى عالي ورفيع، حول لها باش ترتقي للمرتبة هذه. احنا مواكبين ومن بين البحوث نتاعنا ومن بين الأعمال اللي نشاركوا بها في المؤتمرات وفي البحوث العالمية على الأدوية وعلى الأسباب، ومساهمة منا عالميا في البحث في مجال المرض هذا اللي هو مرض العصر.
0: وفي السياق ذاته شهدت عديد الولايات انطلاق الحملة الميدانية للتقصي المبكر من مرض الزهايمر، حيث نظم قسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية يوما تحسيسيا حول هذا المرض. وفي تصريح لنادر إسماعيل أكد يوسف البدوي المدير الجهوي للصحة بالمهدية أنه تم خلال اليوم المفتوح اكتشاف حالات إصابة بالزهايمر وإيواء شخص بقسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية.
3: اليوم التحسيس هذا هو الهدف منه، تحسيس اللي قادمين لليوم هذا حول مرض الزهايمر، حول انه يبدوا فاهمين الاعراض نتاعو باش ينجموا يعالجوا مبكرا، وكل ما نكتشفوه مبكرا كل ما يكون العلاج اسهل والمرافقه تكون خير. اليوم هذا ينجم نعتبروه ناجح، صحيح هو العدد الوافدين ماهوش كما توقعنا نظرا للظروف المناخيه، لكن الباهي في الامر ان اكتشفنا عده حالات. تم حاله اكتشفنا عنده مرض عصبي وتم إيواءه بحالة استعجالية في المستشفى وإن شاء الله يتم علاجه، وثم حالات الذي اكتشفنا منهم عندهم مرض الزهايمر ومش فاقين بالروح، مع اكتشاف بعض الأمراض الأخرى اللي هي تأثر على الذاكرة كما الغدة الدرقية، كما اكتشفنا عنده ديبريسيون، معناتها هذاك اللي زاد كيف كيف من وجهه الأمراض النفسية باش يتعالج ويبرى منها، إن شاء الله مش تم تكفل بهم وعلاجهم في الوقت المناسب.
0: ونبقى في الإطار الصحي في ولاية نابل، أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة أن التغطية الصحية بأجهزة تصوير المقطع سكانر ستتطور بالجهة إلى 4 أجهزة قبل موفى هذه السنة أو بداية 2027، بعد تركيز جهازين جديدين بالمستشفى الجهوي 3 لبنابل وبمستشفى غرومباليا، مما سيساهم حسب المدير الجهوي للصحة بنابل بصفة كبيرة في تطوير التغطية الصحية بولاية نابل التي تعد نحو 900 ألف ساكن وتحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد السكان، وهو عدد يتضاعف مرتين أو 3 مرات في الموسم الصيفي. ودائما في أخبار الجهات في موضوع آخر، موضوع بيئي، وفي إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية، أطلقت الكشافة التونسية بزغوان مشروع بعنوان نزرع المستقبل، الذي سيتم من خلاله غراسة 100,000 شجرة بغابات زغوان المتضررة من الحرائق. سليم التهامي قائد فوج الكشافة بزغوان تحدث بأكثر تفاصيل للزميلة حنان العباسي.
4: يهدف المشروع البيئي الجديد للكشافة التونسية لغراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار تدوم حوالي سنة ونصف، إلى جانب ترسيخ السلوك البيئي لدى الناشئة ومكونات المجتمع المدني وتعزيز الوعي بأهمية حماية الثروة الغابية. تعرفوا مؤخرا اللي صار في الفصل الصيف كسر الحرارة اشتعلت الغابات والأشجار تضرت في عديد المناطق من ولاية زغوان، كنا سباقين في المبادرة ذي وفي احتضان المشروع ذي، إن شاء الله نكون كنحنا المبادرون، وكيف الجمهورية التونسية تحس بالغابات متاعنا والبيئة متاعنا، ونحبوا نجلعوا من الطفل والشاب والكهل نرجعوا معناته حب البيئة ونزرعوا فيه معناته حب الوطن.
0: إلى أبرز أخبارنا الدولية لهذا اليوم، استشهد 3 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم جراء غارات وإطلاق نار من الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، من بينهم نجد المدير العام لوزارة الصحة في القطاع، وحسب ما ذكرته مصادر طبية فلسطينية. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول أن طهران أعلنت لواشنطن 7 شروط لبدء أي مفاوضات، وأضاف أن أنه لا سبيل أمام واشنطن سوى قبول حقوق إيران وشروطها إذا كانت تريد الخروج من المأزق الذي صنعته بنفسها وتجنب التورط فيه أكثر. مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالسعودية يشهد أو شهد اليوم اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها بعدما أفاد سكان بتصاعد الدخان قرب المطار. واشتدت المواجهات في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية مساء اليوم بالتزامن مع استمرار الغارات السعودية ومقتل شخص على إثر اعتراض مسيرة في الطائف. نهاية هذه النشرة. أبرز ما جاء فيها من أخبار: الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بنسبة 43.7% مقارنة بالسنة الماضية. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو سلطة الإشراف إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة وتجنب إضراب أيام 23 و24 من سبتمبر. نعود نلقاكم في 11 ليلا في موجز للأخبار. إلى اللقاء.

0: 50 عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. 50 عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. 50 عاما من أرشيف إذاعة المنستير. 50 عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. 50 إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
1: 50 سنة ليست رقما نعبره في الرزنامة ولا تاريخا نضعه بين قوسين. 50 سنة هي عمر من الأصوات، من الحكايات، من الوجوه التي مرت من هنا وتركت شيئا منها في ذاكرة المكان وفي ذاكرة الناس. منذ أن انفتح ميكروفون إذاعة المنستير لأول مرة بدأت حكاية لم تكن تكتب بالحبر بل بالصوت. صوت المذيع ونبض الصحفي وإبداع المنتج ودقة التقني وصدق المستمع. 50 سنة كبرت فيها الإذاعة، وكبر معها جيل كامل، كبرت معها مدن وقرى، وتغيرت الأزمنة وتبدلت الأصوات، لكن بقي ذلك الوعد الجميل حين يضيء الميكروفون ويصبح البعيد قريبا والصوت رفيقا والإذاعة جزءا من تفاصيل الحياة. في 50 هذا البرنامج الجديد الذي نقترحه عليكم سهرة كل سبت، لا نعود إلى الماضي لنحاصره في الذكريات، بل نعود إليه لنسمع نبضه من جديد. نفتح الأرشيف، نستعيد الأصوات، نستحضر من كانوا هنا، ونصغي إلى الذين ما زالوا يحملون الحكاية. 50 نصف قرن من إذاعة المنستير، نصف قرن من الوفاء لأصوات صنعت الذاكرة، ولأجيال صنعت الإذاعة، ولمستمع كان وسيظل أجمل شريك في هذه الرحلة. هنا إذاعة المنستير، وهنا تبدأ الحكاية من جديد في 50.

ياخدني وبدك غصب عني وغصب عنك. لا تقدر انت تسد ابني ولا اقدر انا اسد ابنك.

0: في 50 لا نريد أن نستعيد تاريخ إذاعة المنستير من الذاكرة وحدها، بل نريد أن نعود أيضا إلى الوثيقة، نعود إلى ما كتب عنها يوم كانت الحكاية في بدايتها. وفي أولى حلقات هذا الركن الذي نقترحه عليكم، نفتح عددا من مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية يعود إلى 18 سبتمبر 1977 تحديدا العدد 408، أي بعد أسابيع قليلة فقط من انطلاق إذاعة المنستير، مقال يحمل عنوان خلف الأضواء، وهو بالنسبة إلينا أكثر من مادة صحفية قديمة، هو شهادة مكتوبة من زمن كانت فيه الإذاعة تخطو خطواتها الأولى وتحاول أن تجد صوتها ومكانها في المشهد الإعلامي التونسي.
1: من ذاكرة الورق
0: نقرأ الوثيقة اليوم، لا باعتبارها صفحة من الماضي فحسب، وإنما باعتبارها نافذة نطل منها على البدايات، كيف كان ينظر إلى بلاد إذاعة المنستير، ماذا تكشف لنا الصحافة آنذاك عن ظروف النشأة والانطلاقة، ومن كان وراء ذلك الصوت الذي بدأ يشق طريقه إلى المستمعين. للحديث عن هذه الوثيقة وما تختزنه من دلالات، نستضيف سيد المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق. أهلا وسهلا بك، شرفتنا، مرحبا بك في برنامج 50 سي المولدي.
2: عايشك، مرحبا أخت ربح. بالمناسبة هذه نتقدم جزيل الشكر إلى إذاعة منستير اللي جددت التعامل مع المركز الوطني للتوثيق بعد المناسبة الأولى اللي كانت فيها تجربة الثقة في الوثيقة.
0: نعم،
2: نتقدم لكم جزيل الشكر، وكذلك من قبل كافة إطارات مركز التوثيق الوطني وعلى رأسهم السيد المكلف بالتسيير السيد عاطف الإنوبلي،
0: يعطيه الصحة. شكرا على التعامل الراقي وعلى التعاون.
2: شكرا. وبالمناسبة هذه يضع مركز التوثيق الوطني على ذمة إذاعة المستير كالعادة، سواء كان عبر الإدارة المركزية أو المكتب الجهوي للإعلام والتوثيق للتوثيق بالمنستير،
0: نعم،
2: كافة رصيده الوثائقي لاستغلاله من قبل كافة الإعلاميين والصحفيين والمذيعين.
0: مع الشكر الجزيل. خلينا نبدأ من الوثيقة اللي أشرت لها أنا في مستهل هذا اللقاء. شنو تمثل الوثيقة هذه، خاصة وأنتم تشتغلون على البحث وعلى الدراسة وعلى النشر، وثيقة صحفية تتحدث عن إذاعة المنستير بعد أسابيع قليلة من ميلادها.
2: بالضبط. الفرصة هذه والوثيقة هذه هي من مجلة الإذاعة والتلفزة، فيها ظروف نشأة إذاعة المنستير كيفاش كانت.
0: نعم.
2: العنوان متاع الوثيقة هو ترسيم اللامركزية وتنشيط الحركة الإعلامية والثقافية في الساحل والوسط.
0: نعم.
2: وتقول يعد بعث الإذاعة الجهوية بالمنستير لبنة جديدة مباركة في صرح الإعلام التونسي والثقافة القومية، وخطوة أخرى في مجال ترسيم سياسة اللامركزية التي تحولت بفضلها مختلف جهات الجمهورية إلى مواطن دفع حاسمة للعمل الإنمائي في كافة المجالات.
0: نعم.
2: وأداة أخرى لدعم الحوار الاجتماعي بين التونسيين مواطنين ومسؤولين، وتعزيزا للتضامن القومي، وتمتينا للحمة الوطنية، وكذلك وسيلة جديدة من وسائل تنمية الأذهان وتنشيط الحركة الإعلامية والفكرية والفنية في مناطق الساحل والوسط التونسي.
0: نعم، تعطينا فكرة يعني على الحاجة الإعلامية اللي كانت وراء بعث إذاعة المنستير في الجهة.
2: هي أول حاجة التجربة هذه خاصة كانت ثاني إذاعة جهوية تبعث بعد إذاعة صفاقس.
0: نعم.
2: والاختيار لم يكن عفويا، وإنما هو نتيجة جملة من المعطيات العلمية المدروسة، ذلك أن الساحل التونسي بأصالته الحضارية وبتاريخه النضالي الطويل وبما يتوفر فيه من طاقات إنتاج ثري، وكذلك بحكم تلاصق مناطقه جغرافيا وتلاحمها اجتماعيا،
0: نعم،
2: وترابطها بشريا وانسجامها نفسانيا، وهو ما يصفه المقال، بعثت يوم 3 أوت، واستمع يوم 3 أوت 1977 استمع المواطنون والمواطنات لأول مرة إلى صوت إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير.
0: نعم.
2: في بث تجريبي بمناسبة عيد ميلاد المجاهد الأكبر الزعيم الحبيب بورقيبة.
0: نعم. هل تنبئنا هذه الوثيقة عن المكان الذي احتضن البدايات، عن ظروف العمل، عن الإمكانيات المتوفرة آنذاك؟
2: احنا مش نجيو توا، معنا هذه عملية الانبعاث كانت يوم 3 اوت 1977. يوم 7 اوت 77 عادت الإدارة العامة للتلفزة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى الإدارة الجهوية بالمنستير بصفاقس عفوا بمسؤولية تسيير إذاعة المنستير الفتية
0: من خلال سي محمد قاسم المسدي
2: وهذا تعرضوا له في مرحلة لاحقة.
0: نعم.
2: السيرة الذاتية متاعه.
0: نعم.
2: لأنه هو كان المؤسس والفونداتور الأول.
0: نعم.
2: برمجة مؤقتة استمر العمل بها 15 أوت، معنا من 3 أوت ل 15 أوت بدخول الغاية، وبداية من 16 أوت الموافق لغرة رمضان المعظم أصبح البث مسترسل. وسنتطرق لاحقا إلى تطور البث من 2:30 إلى 3 ساعات إلى 5 ساعات، سنتطرق إليه لاحقا في ربما في الحلقات القادمة إن شاء الله. وبداية من 16 أوت قلنا الموافق لغرة رمضان المعظم أصبح البث مسترسلا في من إذاعة المنستير حسب برمجة متنوعة ومخططة على مدى 9 ساعات ونصف يوميا. ويبدأ البث في 8:30 صباحا ويتواصل إلى 6:00 مساء بدون انقطاع، من بينها 2:30 ساعة من الإنتاج المحلي الصرف، و2 ساعة إنتاج مشترك بين بث مباشر بين إذاعتي صفاقس والمنستير بالبرنامجين القومي بالعاصمة والجهوي بصفاقس.
0: نعم.
2: وذلك لغاية التعريف بهذه الإذاعة المحدثة لدى المستمعين والمستمعات من جهة، والاستغلال هذا الجهاز لربط المواطن بصوت تونس.
0: نعم.
2: في عديد المواقع على جهاز الالتقاط الإذاعي من جهة ثانية.
0: نعم.
2: وقد كانت هذه التجربة الأولى التي لم تستغرق أكثر من شهر موفقة إلى أبعد الحدود.
0: نعم.
2: يقول المقال انطلق من خلالها صوت إذاعة المنستير في أحسن الظروف وأسرعها، صافيا مدويا بالحق والخير، مشعا على كافة ولايات الساحل والوسط التونسي.
0: نعم.
2: وتغطي المنستير، سوسة، القروان، القصرين والمهدية بجهاز تبلغ قوته 20 كيلووات.
0: نعم.
2: وفي هذه الأثناء عكفت الإدارة الجهوية لإذاعة صفاقس والمنستير بتوجيه من الإدارة العامة للإذاعة والتلفزة على إعداد تصورات المرحلة الموالية على مستوى الإنتاج والتنظيم الإداري لمحطة المنستير. في يوم 26 أوت التأمت جلسة عمل بقصر المؤتمرات في المنستير، ضمت عددا من المسؤولين الجهويين بالولاية بولايات سوسة وبولايات المنستير وسوسة والقيروان والقصرين والمهدية، وتم فيها بعث خلايا. الخلايا هذه خلايا دورها هي اقتراح برامج إنتاج، معناها تقترحها المدير الجهوي لتلتف حول هذه المؤسسة الوليدة وتسهم في تركيزها.
0: نعم.
2: كإذاعة عصرية تفعل إنتاجها الحي والدسم والذكي مع واقع الحياة الجهوية، لأن هي دورها باش تغطي كل ما يستجد من أحداث في الجهات. وتوسعت هذه الخلايا على مختلف أنواع البرامج الإذاعية، والتأمت سلسلة من الاجتماعات بين أعضاء الخلايا لإعداد مشاريع إنتاج وبرامج وحصص إذاعية استعدادا لانطلاق أول برمجة عامة لإذاعة المنستير بداية من 19 سبتمبر.
0: نعم. هو الوثيقة هذه وغيرها من الوثائق تعطينا فكرة، خاصة أنها مكتوبة في الفترة هذيك بالذات، في الأيام هذيك بالذات، خاطر نجم نسأل أنا أحد الزملاء اللي عايش والكل، أما مش يحكي بنظرة اليوم، أما الوثيقة هذيك باش تعطينا فكرة على القصة وعلى البداية الأولى وعلى ميلاد إذاعة المنستير في تلك الفترة بالذات، وهكذا تكون الوثيقة يعني صادقة دقيقة ومهمة جدا.
2: أكيد أخت ربح، ووقت نرجع أحنا للوثيقة مكتوبة بتاريخ 15 سبتمبر 1977، إذن معناها تقريبا لمدة شهر ونصف بعد انطلاق الإذاعة في 3 أوت.
0: نعم،
2: أكيد سيرت نقلة الواقع كما هو.
0: نعم،
2: وشهادة عن العصر، لأن كاتب المقال واللي هو صادر في مجلة الإذاعة نقل الأحداث كما هي، معناها أحداث واقعية.
0: نعم،
2: مسيرة للتاريخ. هذاك علاش تكون هي المقال يكون شهادة معناها معاصرة ومكتوب بنفس التاريخ.
0: نعم، لو أردنا أن نختصر هذه الوثيقة في رسالة واحدة إلى أبناء إذاعة المنستير ومستمعيها اليوم، ماذا تقول لنا هذه الصفحة القديمة عن لحظة ميلاد الإذاعة؟
2: الشعور بفخر بالانتماء لهذه المؤسسة.
0: نعم،
2: إذاعة المنستير كانت لبنة وكانت صرح وكانت عسيرة الولادة في البداية، خاصة مع تطور البث. كان تقريبا كما قلنا ساعتين تقريبا الانطلاق الأول، كانت تحت إشراف الإذاعة الجهوية بصفاقس.
0: نعم،
2: اليوم أصبحت
0: الشقيقة الكبرى،
2: الشقيقة الكبرى والشقيقة الأولى.
0: نعم،
2: فهمتني، وهي كانت الثانية معناها، بعد جاءت إذاعة الكاف وتطوين وقفصة
0: وقفصة.
2: نعم، كإذاعات جهوية معناها كانت من الأوائل إذاعة المنستير، وشهادة معناها نفتخر بها، وإذاعة نفتخر بها ونعتز بها، لذلك كانت هي عروس المتوسط.
0: نعم، إذن كانت هذه صفحة من مجلة قديمة عمرها يقترب من نصف قرن، لكنها ما تزال قادرة على أن تفتح لنا بابا نحو يوم بعيد، يوم كانت إذاعة المنستير صوتا جديدا في بداياته، لا يعرف بعد كم من السنوات سيظل صداه حاضرا. ومن خلف الأضواء بدأت رحلة البحث فيما كتب عن إذاعة المنستير منذ ميلادها، لأن التاريخ لا تحفظه الذاكرة وحدها، تحفظه أيضا الوثيقة. شكرا لك سيد المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر، على هذه الإطلالة في أولى صفحات تاريخنا الموثق. وفي 50 سنواصل فتح الصفحات واحدة تلو أخرى حتى نصل إلى الحكاية كاملة.
2: شكرا أخت ربحة،
0: الأسبوع القادم نلتقي
2: إن شاء الله.

0: والمرة. قبل أن يكون لإذاعة المونستير استوديو وميكروفون وبث يصل إلى الناس، كانت هناك فكرة وكان هناك مشروع ودراسات وأشخاص آمنوا بأن للإقليم إذاعته وصوته. ومن بين الأسماء التي اضطلعت بالمهمة الأولى والأساسية في هذه الرحلة، المهندس البيجي سانسا، أحد أبناء مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، وأول من أشرف على دراسة وتنفيذ مشروع ولادة إذاعة المونستير. في هذه الشهادة نعود معه إلى البدايات الأولى، إلى المشروع الذي كانت وجهته الأولى سوسة، ثم انتقل إلى المونستير وإلى رحلة البحث عن المقر ومحطات الإرسال، وصولا إلى لحظة أصبح فيها الحلم إذاعة وصوت أصبح حقيقة. سي البيجي سانسا، مرحبا بيك وسعداء باستقبالك معنا في برنامج 50.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم بحمدها.
0: مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك.
0: إذن نعود إلى البداية الأولى سي البيجي، كيف ولد مشروع إحداث إذاعة جهوية في الساحل؟
1: أنت بديت دجا عطيت المعلومات الأولانية. هو فكرة المشروع كانت في سوسة، ووقتها كان المرحوم البراوي، عبد الحفيظ البراوي، كان موجود في سوسة. هو أساليب العمل بتاع الإذاعة والتلفزة اللي انطلاق الإذاعات الجهوية من المستير والسقف كلهم، أنه اللي هي توفر الفضاء، توفر المحل. فكان في سوسة معناها وفرونا محلات شركة بتاع شوكولات تقديمة وقفت على العمل، ودراسات انطلقت هذيك، دراسات الأولية للإنجاز لزيتيد فيزابيليتي. والمشروع وصل حتى للدراسات المفصلة، معنا لا بيس لافون بروجي سوميك. فلما عرض المشروع على عرفاتي وقتها، مدير العام كان بعدين بن حميد الله يرحمه، وعرفاتي التقنيين واحد اسمه محمد الربعي مهندس، هو رئيس رحنا لا برودكسيون، وسلمون الشافعي كان مهندس المهندسين يصرف على الكل،
0: نعم،
1: الاستديوهات والارسال. فرجع لي الدوسي، قال لي الدوسي ينتقل الى المستير. فالحقيقه هي انه وقت خدمنا في سوسة كان الوالي وقتها في منصور السخيم، وفي وقتها زاد انطلقت ولايه المستير وولايه المهديه، وسي منصور السخيم كان اول والي للمستير في المستير.
0: اخذ معه المشروع مالك؟
1: اخذ معه المشروع،
0: نعم.
1: دونك عارفي قال لي توا تمشي تقابل الوالي يستنى فيك باش تشوفوا كيفية إنجاز الإذاعة في المستير. فمشينا ومشينا وقابلنا السيد الوالي وضحنا، قال هاو البلاد كلها على ذمتكم، مستير شوفوا البقعة اللي تساعدكم خذوها.
0: وهذه يظهر لي أول مهمة ميدانية لقيت رواحكم قدامها.
1: أي فما لقيناش الحق، لا لقينا لا فضاء ديسبونيبل ولا أرض ديسبونيبل ولا حد شيء. فارجعنا له، قال لي يساعدكش الانكس نتاع بالي دي كونغري، قاعدة الاجتماعات هذيك
0: نتاع قصر المؤتمرات،
1: قصر المؤتمرات،
0: نعم.
1: شفنا، قال لي برا شوفها، شفناها. ف لإنجاز زوج استوديوات بس في السوسال ملوطة في الكعب، سمعش تريبيا معناها اللي دوني تكنيك كونيان، خاصة أن في الكعب on bénéficie de la protection acoustique، معناها الاستديوهات يكونوا مدفونين في تحت الأرض. قالي بيه ملا أنت من أنت وصاحب كذا يصير رابح خنفير وقتها معايا، أنتوا مضياء في الولاية أو عندكم زوز بيوت في الوتيل، وتمشوا تكملوا الدراسات نتاعكم. مشينا للوتيل وكملنا الدراسات. وقتنا انا مشهور اني نخدم بالقلم، بقلم الرصاص والقلم. دونك عملنا بتنا ليله وكملنا المشروع ورجعنا له، فسرنا له كيفاش باش يجي، كيفاش باش يجي المشروع. قال لي يعطيك الصحه، قلت له انا تويك باش نروح لتونس ونظفوه ونعملوا له الاتيا سيكريت بتاعه ونعملوا له كل شيء. قال لي ربي عينك عم اعطيني هاك الدوكيمون هذاك الكل اعطيني هاك البريو. وانا قلنا شو اسمه البيرسونيل غادي قالوا عمل لي فوتوكوبي من هذا, عمل فوتوكوبي ورجع لي انا البريو. قال لي برا وحنجي اعمل هذا كل واسع مصنعات. عمل تليفون جاب مقاول من الكبارات بتاع الساحل غادي حطاه الدوسي خلوا تول الانجاز ايميدياتمون. ف بيصير الانجاز باش يصير بشرفنا نحن.
0: نعم
1: شرفنا على الانجاز. بالطبيعه احنا وقتها بريود نتاع الشتاء ربيع هكا حاجه كيفك, و بالطبيعه وقتها نعيشوا شيء لو تروا اون.
0: نعم
1: هذاك موعد الناس كل هذيك لو تروا اون يلفالي ديماري سيت راديو لو تروا اون. وكان الامر كذلك. دونك عم كملنا الانيماجمون, كمل التجهيز تجهيزات من عندي دا والتلجة. جبنا ليماتور, عنا انيماتور دون زامبيس كاميون كنا نستعملوه كجهاز ارسال بالسكور احتياطي في صورة ما اذا بتيح جديدة ولا بتيح تقف لحاجة. الشيء اللي ما يتقالش هو أنه الليماتور هذاك كان كنا نقلوه في الحدود الليبية, كانت مشاكل ما بيننا وما بين ليبيا. أنا في البارازيتاج دي راديو بتاعنا ودي راديو بتاعهم, ودونك شي عنا فيه هو هذاك الكاميون هذاك كان ديسبونيبل.
0: نعم
1: تتنماتور بتاع 20 كيلوات وعنده لانتين بتاع أمري دو كيمنال. دونك هذاك ركزناه عشط على البحر والله البلاصه نسيتها, اما على البحر كي المترمي دي بينيفيسي دو لا بيرميتيفيتي دي سول, معناها لا بروج دو لا مير بحال البحر كون لا كونديكتيفيتي احسن بور لا بروباغاسيون دي زوند موين.
0: نعم
1: و هذا الكل. دونك انطلقنا البث سميناه بث تجريبي على خاطر هذاك غاديك الانستالاسيون في الانكس نتاع الباليز كونغري استلاشان بروفيزوار إلى حد نعملو
0: مقر جيت
1: نهائية.
0: نعم
1: أخراني.
0: نعم
1: فانطلق البث بالأولاد متاع الإذاعة والتلفزة سنو رابيل دان سرطان حسيون وقتها
0: سي عبد الرزاق. نعم
1: والبراوي الحاج البراوي
0: نعم
1: مش البراوي اللي متاع سوس, لا البراوي متاعنا محمد رجاز. دونك سيلي كي ليكيب هذيك هي اللي دونك ركزت التجهيزات وخدمت التجهيزات وكانت مكلفة أنها تأمن الانطلاق بتاع الإذاعة والتلفزة.
0: نعم
1: لتروقود وصم سيزة ذلك وانتم اللي قاعدين احتفلوا بالخمسينية نتاعو 50 سنة.
0: نعم يظهر لي المقر هو كان ربما التحدي الأصعب في ميلاد إذاعة المونستير.
1: والله كانت أمور سهلة
0: مش
1: عليك, احنا ما ملقينا حتى صعوبة في المسير, لا في التجهيز لا في الإنجاز ولا في ملقينا حتى صعوبة.
0: نعم
1: ينسل هذاك دور البروجي اللي في الانكس تاع الباليز كونغري باش يقعد يخدم حتى ينحضروا الدار الجديدة.
0: نعم
1: والدار الجديدة دونك يلزمنا أرض في مصور الصخيري من الشباك تاع البيرو تاعه وخليه يساعدكش الأرض هذيك اللي ما بين الانكس والباليز كونغري. قلت وانا جنوز طاب ولدموندي معناها ستارير شا قالي ما لاخوض. دونك مشينا انطلقنا على هاك الارض اللي انتو مسوا فيها.
0: نعم.
1: اللي هي موجودة ما بين الباليت كونغري والانكس نتاعو غاديكا هذاك ان ال تي في معناها يلزمنا نعملو ال تي في غاديكا. الى حد الان التراء نتاع الارض نتاع ال تي في موجود غادي دونك جنينة في بالي مازال في جنينة.
0: نعم مازلت
1: دونك انطلقنا بعد الانطلاق نتاع انطلقنا في الدراسات نتاع الدار اللي ذاع الكافه هي ومحطه ارسال ثابته ما عادش في الكاميون باش ناخذ جهاز ارسال جديد. جهاز الارسال صار في هنشير الفاتريه ما زالت لونتين ما زالت موجوده وما بين مساكن والجنب شكوى والدار اللي ذاع. دونك انطلقت الدراسات الهندسيه معناها الاركيتكتور عطاونا سي الارشيتكت نتاع الرئيس بورقيبه وقتها اسمه كليمون كاكوب وانطلقنا في الابروش الاولى نتاع الارشيتكتور. حاسيلو ما نطولش عليك يلفاليك ما باش نعملوا معناها اون بوز لا بروميير بيير. وقت زاد كيف بيريود هكا نتاع الشتاء ربيع وجا رمضان بالسكيس اللي عملها واحد من المهندسين كاكوب انا ما لازمنا قرر الريبلا خاطر تعرف كيفاش بالروحة نعمل لك السكيس وأني جيت عملنا السكيس ومشينا البيت ونا زابون بريود معناها ترميني لو ترافاي شي زود. البروجي كله تركز على زوز نخلات غادي
0: نعم
1: عارف مازالوا موجودين ولا لا؟
0: اي موجودين
1: عملناهم في باتشيو
0: نعم
1: وعملنا لو بلوك دي ستوديو سنتر في الوسط ودايره بيه حزام
0: طول النيفو المكاتب
1: سيركيلاسيون افيك لي زيسباس بيرو اي سال دو ترافاي هذه اذاعه المسكين كيفاش صارت
0: نعم
1: باهي بيان سور الارشيتكت كاكو البيرو ديتيود دي جينيسيديز اسمه داي يدي عبد محمد عزيز لكن فتحه صغيره L'ingénieur thermicien, celui qui s'occupe de, qui a fait les études, les premières études dans la climatisation ou le plomberie sanitaire, est Mohamed Ijbeli.
0: Non.
1: Ah, je te fais croire, Mohamed Ijbeli.
0: Eh, ne m'en décroche.
1: Avec un ouvrier ou le tarnade.
0: Ah, si Mohamed Ijbeli avait comme un nia.
1: Avec un Mohamed, c'est lui qui a commencé les premières études de la climatisation. Ma Kamal Shmana. Malheureusement, ma Kamal Shmana, le projet a fait l'exécution. دونك غاب
0: نعم
1: هذه بين قوسين تحب تخليها تحب تنحيها مادامك تسجل
0: نعم
1: فوالا دونك لو بروجي تعمل او نيفو دي زيتود او نيفو دو ليكزيكيسيون يزقر شايف الامور معناها
0: عال العال نعم
1: الا الجناح نتاع التلفزه ما تعملش
0: اها
1: ففي الانوغوراسيون نتاع دار التلفزه الجديده منصور الصخيري اتوني à ce que l'on dise qu'on inaugure la première tranche de la maison de la radio de Monastir. La deuxième tranche, c'est le studio TV au Khté Tamer. Voilà, donc à Moujouda ou Kulchaï Moujouda. Voilà, donc le Kébret Dar ou Sept Nida ou Tel,

0: اشرف على البرامج توا في التكنيك عندكم سي ربح خنفير، خاطر انا قعدت في تونس. سي ربح خنفير هو اللي يلا فيكو ليكزيكيسيون غاديك واشرف عليها كان غاديك. بالنسبه للبرامج سي محمد قاسم المسد هو وقتها مدير اذاعه السقف، وكان معاه سجون اسمه محمد عبد الكافي. فهز محمد عبد الكافي للمستير وقعدوا يخدموا مع بعضهم في لي بريمير جري دي بروغرام تاع اذاعه المستير. وكان قبل ما كانوش يعملوا 24/24، كانوا يعملوا من عشر حصه من بعد ايه كما اذاعه تونس نص الليل يقصوا ويرجعوا السلاح وستيرا. هذاك هو. ومن بعد سي محمد عبد الكافي ايتي كونفيرمي كون ديريكتور دو راديو
1: مونستير.
0: دار المشروع وان شاء الله مبروك عليكم.
1: ان شاء الله ان شاء الله اذاعه المونستير ديما في العلالي، مؤسسه الاذاعه التونسيه بابنائها مشعه دائما يا رب.
0: لا ما عنديش شك في هذا، صدقني معناها مانيش باش نجامل. اللي لقيناه في اذاعه المونستير من ناس معناها نقولوا احنا انجاجي كيفاش يقولوا معناها
1: يعني ملتزمين
0: معناها المشروع مشروعهم هم تو هم موظفين دولة. لكن الناس اللي خدمت في إذاعة المستير كما لجماعة تونس كل خاطر قبل في الماضي ما كناش نحسب السوايع ودخل في الوقت وخرج في الوقت وكذا.
1: نعم
0: باتوا نصف وغادي. فجماعة المستير نفس الشيء، وبس بطلع جاو صارت انتدابات جديدة من الجهة غادي من سوسة ومن خطرية. كانت إذاعة الساحل بطبيعة إذاعة المستير إذاعة الإقليم كل واحنا إذاعة السقف تتكلم تغطي سوسة وتغطي المهدية
1: ولاية الوسط والساحل قروين سيدي بوزيد قصرين.
0: عطيكم الصحة.
1: نعم.
0: واستناني عاد فما صارت حاجة اللي أنا وجعتني فيها أنا أنه وقت ديمارينا إذاعة المستير ديماريناها بالكليماتور موبيل هذاك الفكار، ومن بعد تركزت المحطة النهائية نتاع لونغ مويان تاع المستير اللي في كرش في نشير
1: نشير
0: المساترية، وكانت تغطي محسوب تونس كاملة.
1: نعم حتى خارج تونس. سيلبيجي
0: نتكلم على زون دو سول.
1: نعم
0: دو سول معناها كانوا يغطيو تونس كاملة.
1: نعم
0: يمكن الاكستريم سود لا، أما تونس معناها سور ريون دو 150 إلى 200 كيلومتر كان إلي كوفير.
1: نعم.
0: لا ما يسامح من كان سبب، قالوا احنا نحبوا الموديلاسيون دو فريكونس. يا ولدي الموديلاسيون دو فريكونس راك ماكش مش ما تأملكش الطاقه اللي توا تغطي فيها اللي ماتر نتاع المستير. اي لا فريكونس وقتها احنا نخدموا مع جماعه الاتحاد الدولي للمواصلات بور ديجاجي ان بلان دو فريكونس بور لا تونيزي اون اوند كيلومتريك اي اوكتومتريك الموجات الكيلومتريه والاكتومتريه.
1: نعم.
0: فلقينا المستير عطيناها دبدبه من احسن ما يكون 720 كرو ولا 720.
1: نعم.
0: دو شيفر دوايتر ديفيزيبل بار 9. سيتي 2/9 يبالي 702. وكانت تغطي الشيء اللي كنا نكونوا فيه.
1: نعم.
0: اما وقت ما تتعدل الموديلاسيون دو فريكونس مش تتسكر في الماتور هذاك. وجماعة لو انتي يربحوا برشا فلوس على خاطر نيماتوري كونسوم بوكو ديليكتريسيتي وتوليو عندكم تغطية نتاع موديلاسيون دو فريكونس برك، يعني حدكم الجهة نتاعكم ولا الاقليم نتاعكم.
1: نعم
0: هذا اللي صار في المستير وهذا اللي صار في السقف.
1: الحمد لله اليوم الانترنت معنا رجعت الاعتبار ل يعني للمساواة بين مختلف المحطات الإذاعية، لأنه الناس كل تنجم تتبع عبر الانترنت.
0: إذا كنا نحب نكونوا ناس ملاح نقولوا الكلام هذا.
1: نعم يعطيك الصحة.
0: مقبول.
1: شكرا جزيلا ليك سيلبيجي سانسا على هالشهادة اللي نعتز بها واللي تعطينا فكرة تفصيلية على البدايات الأولى على ميلاد مشروع وفكرة بعث إذاعة المونستير. يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي ديما عليك الصحة والعافية.
0: عايش على كل. إذا كانت تحب معنا حوايج زايدة اتصلوا بسي ربح خنفير اللي هو نسميه أنا هو اللي يبول اللي دعوه تلزم
1: إن شاء الله. طبعا
0: هو اللي هو اللي أثناء الركبة وقعد بغادي.
1: نعم شكرا جزيلا يعطيك الصحة. يعيشك إلى اللقاء.

0: تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسن الطيف إن التساقطات الأخيرة التي شهدتها مختلف معتمديات ولاية سوسة تبشر بموسم فلاحي واعد ومحفز للفلاحين للانطلاق الجيد لموسم الزراعة الكبرى، مشيرا إلى ضرورة توفير المدخلات من مادتي لامونيتر والدي أبي التي تحتاجها شجرة الزيتون كما تحتاجها الزراعات الكبرى. أكد المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي أنه تم خلال اليوم التحسيسي للكشف والتشخيص المبكر لمرض الزهايمر الذي انتظم اليوم بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية، أكد اكتشاف إصابات بالمرض وبأمراض أخرى وأيضا حالة مرض في الدماغ لأحد المواطنين تم إيواءه بحالة استعجالية في نفس القسم. في ولاية القيروان تمكنت فرقة الحراسة وتفتيشات الديوانية بالقيروان تمكنت من حجز كمية من الأقراص المخدرة قدرت بنحو 30,000 قرص وذلك إثر عملية ميدانية، ووفق المعطيات الأولية تم رصد سيارة كانت دون وثائق قبل أن يفر سائقها لتتم ملاحقته وإيقافها على مستوى القيروان الجنوبية، وبتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على كمية الأقراص المذكورة، وتعهدت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بمواصلة الأبحاث للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم وسط مدينة طولكرم وتمركزت في محيط منطقة الكراجات القديمة حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء، ويأتي هذا الاقتحام في إطار استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها لأكثر من سنتين وسط حصار مشدد على مخيم طولكرم ونور شمس وتصعيد الإجراءات العسكرية والاقتحامات والمداهمات اليومية التي تطال مدينة طولكرم وضواحيها. نعود ونلقاكم عند منتصف الليل، إلى اللقاء.
1: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا
2: إذاعة المنستير
1: لبحر حكاية، أعطيني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: 50 عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. 50 عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. 50 عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. 50 إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.

0: من أرشيف الأثير.
1: لك الصوت الرائع والجذاب بدون مجاملة، تقول الأخت صباح من المنستير دائما، فلماذا لا تقدم برامج في ألوان الضحى أو أنغام للشباب؟
2: شكرا للأخت صباح على هذا الشعور الذي تشكر عليه، وصوت الجميل هو على كل حال موهبة من الله يعطيها لمن يشاء. بالنسبة لبرنامج ألوان الضحى وأنغام الشباب، فهذا هذه أمور من اختصاص إدارة صادق أنت تعرف
1: طبعا
2: ألوان الإدارة هي
1: المستمعين. نعم. ليست لهم دائما الفكرة التي يحملها المنتج عن طريق العمل، وهي مناسبة لنتقدم لهم ببعض الإيضاحات.
2: نعم، إذن برنامج ألوان الضحى هو أعتقد أن ينجو زملاء قارين بالإذاعة، ونحن متعاونون مع الإذاعة فقط بحيث الوقت وبعض
1: المتاعات الأخرى. ثم أعتقد لك مشاغل المهنة.
2: نعم طبعا طبعا، زيارة واستلطاف وحاليا وفرح وتقليد أعتقد أنه يكفي وفيه الكفاية والحمد لله.
3: صباح بن سلامة مقصور السيف، تريد أن تعرف هل تعلم إدارة المستشفى بزيارتك للمستشفى أم تذهب عن طريق الصدفة؟ لأن الإعلام بالزيارة قد يغير الكثير، فما رأيك؟
2: في الحقيقة يا صباح لا شيء يغير بتاتا. من ناحيتي أنا قبل 10 أيام أو قبل أسبوع أعلم إدارة المستشفى بأن برنامج زيارة واستطاف سيقوم ببعض التنزيلات في المستشفى الفلاني مثلا، وهذا ليس لتغيير بعض الأشياء في المستشفى، وإنما لإحاطة المتصرف علما بأن الإذاعة ستكون في المستشفى حتى لا يغيب ربما المتصرف أو المسؤولين على المستشفى، حتى نتمكن من التسجيل معهم ليعرفوا بتلك المؤسسة الصحية العمومية الأكثر والأقل. ربما هي صباح تقول تعلموهم وتعلموا مرضى بك الزيارة، وربما تقعش عملية غسل المخ والحاجة كما هيك،
1: باش يعني يقع تغيير في وجبة الغذاء،
2: ربما وربما ينظفوا ولا يمكن يعملوا فروشات مع تجديدة ولا يغيروا بعض هذا. صباح تقصد يا صباح لا شيء يغير بتاتا، وما ننقله وما تسمعونه في الإذاعة هي أمور حقيقية لا غبار عليها بتاتا.
0: أصوات صنعت الأثر. في البدايات كانت الإذاعة أكثر من صوت يخرج من الميكروفون، كانت تجربة تبنى يوما بعد آخر بأصوات آمنت بأن للكلمة مكانا وللإذاعة دورا في حياة الناس. بعد 3 أشهر فقط من انطلاق إذاعة المنستير التحق بها صوت ظل حاضرا في ذاكرة أجيال من المستمعين، علي التجاني عطاء الذي اجتاز تجربة صوتية وصفها مدير الإذاعة آنذاك الأستاذ محمد عبد الكافي بأنها ناجحة جدا. على امتداد 12 عاما تنوع حضوره بين الإنتاج والتنشيط وقراءة الأخبار والتعاليق السياسية وأحاديث الصباح والبرامج الدينية، فضلا عن عمله كمذيع إرسال. ومن بين العناوين التي ارتبطت بتجربته: أنوار لا تنطفئ، ألوان الأصيل، طريق السلامة، زيارة واستلطاف، وقاية وتوعية، أفراح وتقاليد، الحماية المدنية تنصحكم، مجلة الأثير، ومنتدى الأصدقاء. اليوم نستعيد معه تفاصيل مرحلة التأسيس، كيف كانت الإذاعة في أيامها الأولى، وكيف كان يصنع العاملون فيها برامجهم، وما الذي واجهوه من صعوبات ومن تحديات، وأين كانت النجاحات، وكيف ينظر صاحب تجربة البدايات إلى إذاعة المنستير اليوم وإلى مستقبلها. الأستاذ علي التجاني عطاء، سعداء بحضورك بيننا، أهلا وسهلا بك في دارك في إذاعتك إذاعة المنستير.
4: شكرا لك أخت ربح، سعيد جدا بهذه الاستضافة وبهذه الالتفاتة الكريمة. أنا انضممت إلى الإذاعة كما ذكرت بعد 3 أشهر تقريبا من انطلاقتها، وقد سبقني إليها المرحوم الأخ العزيز البخاري بن صالح والأخت شادية الشادلي، فيما بعد شادية جعيدان، وأجريت تجربة صوتية ناجحة جدا كما تلاحظين في هذه الشهادة.
0: نعم.
4: ممضاة من الأستاذ محمد عبد الكافي، تجربة ناجحة جدا وقد ابتهج وساعد كثيرا الأستاذ محمد عبد الكافي بهذه التجربة.
5: ماذا تتذكر من ذلك اليوم أستاذ علي تيجاني عطا؟
4: فرح كبير غمرني لأن أنا أحب
5: الإذاعة. شكون أول وجه قابلك في الإذاعة؟
4: أول وجه قابلني في الإذاعة كان الأخ عبد الرحمن بن زازية. عبد الرحمن بن زازية كان حاجب
5: الله. نعم.
4: كان حاجب المدير.
5: نعم.
4: وكنت أعرفه من لأنه كان يعمل في ولاية سوسة. وكنت أعرفه من قبل. وعندما انتقل وقتها السيد الوالي منصور الصخيري عندما انتقل من
5: سوسة إلى المنستير,
4: أخذ معه سي عبد الرحمن بن زازية,
5: وهو الرجل الطيب والخدوم.
4: نعم. وعندما جاءت الإذاعة لم تكن هناك إطارات.
5: نعم.
4: متوفرة فيها. جاءت الإذاعة على غفلة في المنستير.
5: نعم.
4: فهمتني؟ وبطبيعة الحال لابد من البحث عن عمل وعن إداريين وعن
5: إطارات.
4: كان من بينهم السيد عبد الرحمن بن زازية.
5: نعم.
4: الذي أكلت له أعمال في إذاعة المنستير عندما كانت في الكاف.
5: نعم. كيف كانت الأجواء؟ احنا نحب نتوقف عند البدايات.
4: نعم.
5: عند الفترة التأسيسية الأولى, كيف كانت أجواء الإذاعة في تلك الفترة الأولى؟ كيف كان شكل المكان, العمل, العلاقة بين أفراد الفريق الواحد؟
4: المقر معروف, كانت مكتبة وطنية, كانت فيها مكتبة وطنية. تذكر أن الأخ نور الدين المزارقي كان يشرف عليها. ثم أصبح بعد ذلك منتجا بإذاعة المنستير.
5: نعم.
4: ويعني كانت الإذاعة عندما جاءت إلى المنستير معناتها وانطلقت من المنستير معناتها كان هناك فرح وابتهاج كبير معناتها بهذه الإذاعة التي كانت تهتم بشؤون الساحل والوسط والولايات الوسط, القصرين وسيدي بوزيد والقيروان.
5: نعم.
4: وانضم إليها بعد ذلك منشطون من تلك الولايات ومراسلون جهويون.
5: نعم.
4: يغطون الأحداث الثقافية والسياسية في مناطقهم.
5: مناخ يعني مشجع على العمل.
4: مناخ مشجع جدا, وكان هناك تلاحم وترابط بين العاملين
5: لإنجاح المولود الجديد,
4: لإنجاح ذلك المولود. نعم. وبث فيه النشاط والحيوية حتى يسمو, وبالفعل قد سما في وقت من الأوقات, وارتقت إذاعة المنستير في وقت وجيز تقريبا إلى مصاف الإذاعات العريقة.
5: نعم.
4: وفي وقت من الأوقات
5: تذكروا جيدا بالأولى.
4: نعم.
5: نعم.
4: في أتذكروا في وقت من الأوقات مع أنت استحوذت على النسبة الكبيرة من المستمعين الذين كانوا يتابعون مثلا البرنامج العام في العاصمة والبرنامج الجهوي في صفاقس, وانضموا إلى إذاعة المنستير.
5: نعم.
4: عندما أتسلم البريد في كل أسبوع لا تتصورين الفرح والبهجة التي كنت أحس بها.
5: أنا ما بديتش معاكم البدايات, ولكن عندما التحقت في التسعينات كنت حاضرة على يعني أكياس من الرسائل.
4: كان هو يأتي بالبريد من
5: مركز البريد.
4: من مركز البريد إلى.
5: نعم.
4: الإذاعة.
5: نعم.
4: فهمتني؟ كان بريد غزير جدا.
5: نعم. حتى من ليبيا والجزائر.
4: نعم.
5: وإيطاليا
4: الإذاعة كانت تبث برامجها على الموجة المتوسطة 197 مترا بتردد قدره 1521 دورة في الثانية الواحدة.
5: نعم.
4: أنا عندي رسائل من الإسماعيلية وبورسعيد ومن العقبة في الأردن ومن ليبيا والجزائر, فحدث ولا حرج.
5: خليني نرجع للبدايات.
4: نعم.
5: معك سعلي, عندما وصف السيد المدير أنذاك سي محمد عبد الكافي تجربتك بأنها ناجحة جدا, هذا أكيد تقييم من نوع هذا يكون بداية مسيرة محفزة جدا.
4: سي محمد أوكل لي قراءة نشرات الأخبار في البداية, التعليق السياسية وأحاديث الصباح الثقافية. تذكروا جيدا سي محمد الحبيب الإمام كان يكتب الأحاديث الصباحية وكان يصر على أن أقرأها أنا بنفسي.
5: شنو اللي كان مطلوب آنذاك من المنتمي للإذاعة؟ هل جمال الصوت في المرحلة هذيك، يعني المستوى العلمي الأكاديمي، ولا فما معايير معينة يحرص المسؤول آنذاك على توفرها في المذيع؟
4: الصوت، الموهبة والصوت الجميل والثقافة العامة.
5: نعم،
4: لابد أن تكون ملما بشيء من كل شيء. ثقافة أو فنية
5: أو الجلوس أمام الميكروفون كان في المسجل أو في المباشر؟
4: لا، في المباشر في نشرة الأخبار.
5: نعم، والجلوس لأول مرة أمام الميكروفون فما قدسية معينة أكيد.
4: بطبيعة الحال أول مرة عندما دخلت إلى الاستوديو كنت أرتعد.
5: نعم،
4: وكنت أحترم جيدا المزدح.
5: نعم، وهذا سر النجاح.
4: كنت أعد برامجي إعدادا كما ترين، البرامج كلها مكتوبة. أنا لا أسمح لنفسي أن أتأتئ أو أتلعثم أمام الميكروفون.
5: نعم،
4: بقدر ما أحترمه يحترمني.
5: مؤكد البدايات علي. نعم، مؤكد لا تخلو من الصعوبات.
4: نعم،
5: أبرز الصعوبات التي واجهتموها وأنتم تؤسسون تجربة إذاعية جديدة.
4: لم تكن لنا التقنيات المتوفرة حاليا.
5: لا مقارنة طبعا.
4: لا مقارنة أبدا. أنا مثلا كنت أطلب من الأخ عبد المجيد الأحمر، معناتها عندما تبث التلفزة الوطنية فيلما مثلا بالعربية، أطلب منه أن يأتي للإذاعة ويسجله حتى نأخذ منه بعض الأشياء نستعملها في الإخراج أو بعض الأغاني. المكتبة الغنائية في الإذاعة لم تكن فيها كل ما تطلبه. عبد الحليم حافظ مثلا كانت له 10 أو 15 أغنية في مكتبة الإذاعة.
5: نعم،
4: هنا كان هناك نقص كبير جدا في الأغاني وحتى في الموسيقى. كثير من الأشياء لم تكن متوفرة. كنا نتعب وكنا نشتري الأشرطة. أنا كنت أوصي عليها بعض الأصدقاء الذين يسافرون إلى مصر، أطلبونهم بالله عليك فهمني أريد منك أن تشتري لي فلان المطرب كذا وكذا وكذا، أعطيه قائمة.
5: نعم، فهمني
4: حتى يأتي لي بتلك الأشرطة أستعمل تلك الأغاني.
5: وأتساءل دائما كيف تعدون البرامج وتجمعون المادة في زمن لم تكن فيه وسائل اتصال وبحث متاحة كما هي اليوم.
4: نعم، كنا نبذل مجهودات جبارة جدا. هذه مثلا مجلة الأثير كل أعدادها مكتوبة كما ترين، كل البرامج.
5: نعم،
4: التي أنتجتها كلها مكتوبة.
5: نعم،
4: وتحتفظ
5: تعب بها إلى اليوم.
4: هناك تعب
5: وهناك جدية.
4: هناك جدية.
5: نعم،
4: وهناك إصرار.
5: تنقلت يعني بين عناوين وبرامج مختلفة، ديما أتساءل أي البرامج كان الأقرب إلى شخصيتك الإذاعية ولماذا؟
4: البرامج المسجلة هي أثرى من البرامج المباشرة، لأنك البرامج المسجلة تستطيع أن تفعل فيها ما تريد في الإخراج.
5: نعم،
4: تجد الوقت. مثلا زيارة واستلطاف، أنا عندما كنت مجلة الأثير بالأحرى التي كان يخرجها الزميل عبد المجيد الأحمر، كنا نقضي نبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 1 تقريبا.
5: نعم،
4: حتى نخرجها في ثوب جميل جدا وأنيق جدا. تلك المجهودات التي كنا نبذلها والتي نالت رضا المستمعين واستحسانهم وتجاوبهم الكبير مع مجلة الأثير. أنا
5: نعم،
4: برامجي كلها أخرجها، لأن الإخراج يضيف عليها مسحة أخرى من الجمال، يعطيها شكلا آخر، يظهرها في منظر يسر الناظرين.
5: وعلى مستوى المضمون أيضا كنت حريص جدا سي علي.
4: نعم،
5: تيجيني عطاء.
4: نعم،
5: من خلال كل العناوين سواء أنوار ولا زيارة واستلطاف ولا أفراح وتقاليد ووقاية وتوعية وغيرها من العناوين اللي أنتجتها، كنت حريص على محتوى يضيف ويفيد المستمع.
4: بالتأكيد، لأن النجاح لابد له من توفر هذه الخصال، أن تعد برامجك. أنا من الأشياء التي في ذاكرتي، وأن هناك بعض الإخوة التقنيين كانوا يتجنبون التسجيل معي. لماذا؟ لأنني أسعى وأريد أن أخرج البرنامج كما أريد، وفي ذلك تعب فهمني.
5: وكان نسألك شنو الفرق ما بين في نظرك بين أنك تقدم برنامج من أعدادك وتقديمك وبين أنك تقرأ نشرة أخبار ربما يفرض عليك فيها إيقاع، دقة، مسؤولية مختلفة تماما عن تقديم البرامج؟
4: قراءة الأخبار لها خصوصيتها والله الكريم العظيم، وكانني سأحيي العالم الوطني، الراية الوطنية أو شيء من هذا القبيل.
5: نعم، احنا من خلال برنامج 50 نحب نعطيه فكره للمستمع على تونس انذاك، على الاعلام وقتها، على دور الاذاعه. كان تعطينا فكره يعني كيف تتعاملون مع الاخبار السياسيه في تلك الفتره، شنو مقدار التدقيق والتحرير اللي كانت تمر به الماده قبل وصولها الى المستمع؟
4: قسم الاخبار كانت تراسه الاخت فايزه جلاسي. بطبيعة الحال معناتها كل الأخبار تقريبا معناتها مأخوذة من وكالة تونس أفريقيا للأنباء، تبدأ بنشاط سيد رئيس الجمهورية ثم سيد رئيس الحكومة والمراسلات الجهوية ثم الأخبار العالمية. كل نشرة تتبع بأضواء على الأنباء، يعني الخبر الرئيسي في النشرة يحلل بمزيد من التفاصيل، وهذه يكتبها متعاونون مع الإذاعة ومختصون في هذا الشأن. أتذكر سي فرج المحجوب، سي صالح الهويمل، سي عبد العزيز عمارة، أولئك كانوا يكتبون أضواء على الأنباء.
5: ما الذي كان يجمع آنذاك بين الصحفي والمذيع والمنتج والتقني؟ يعني هل كانت الحدود بين هذه الوظائف واضحة كما هي اليوم؟
4: الجميع كانوا باقة واحدة، الجميع كانوا ملتفين وكانوا متضامنين وكانوا مستعدين للبذل والعطاء، لا فرق بين صحفي أو بين منشط أو بين متعاون خارجي مع الإذاعة.
5: نتصور فما شعور مهم يجمع بين الجميع، شعور هذا أنكم تشاركوا في بناء إذاعة ستصبح يوما ما جزءا من ذاكرة جهة بأكملها.
4: نعم بالفعل. بالفعل.
5: من خلال موقعك في تلك السنوات، شنو اللحظة أو البرنامج أو النجاح اللي تشعر أنه يمثل مساهمتك الشخصية في مسيرة إذاعة المنستير وهي هذا العام ستبلغ عامها 50؟
4: من أقرب برامجي إلى قلبي مجلة الأثير وزيارة واستلطاف.
5: بعد مرور كل هذه العقود وعندما تستعيد يعني تلك السنوات، شنو اللي تغير أكثر، الإذاعة أم الإنسان الإذاعي في رأيك؟
4: الإذاعة هي الإذاعة والأجهزة هي الأجهزة، ما تغير هو البشر.
5: حتى الأجهزة تغيرت؟
4: تغيرت إلى ما هو أفضل. احنا نريد أن تكون إذاعتنا كما كانت تحلق في عنان السماء.
5: نعم،
4: هذا ما نريده. بماذا؟ ببرامجها، بأصوات منشطيها. المستمع يا أخت ربح، هناك فرق بين إنسان يستمع وإنسان ينصت.
5: هو حتى التكنولوجيات كما غيرت أدوات العمل الإذاعي غيرت أيضا طريقة التفكير في البرنامج وفي علاقة المنتج بالمستمع والبرامج والإذاعة بالمستمعين، وأصبحت ربما اليوم الإذاعة تهتم كما اهتمت بالصوت تهتم أيضا بالصورة، وفما تفاعل مع الجمهور عبر المنصات الرقمية. فكيف تنظر يعني إلى هذا التغير وهذا التحول؟
4: التطور التقني يتيح للمنشط ينشط برنامجه كما يريد، معناته يعني كل ما هو مطلوب موجود، وهذا كما قلت يساعد المنشط أو يساعد المنتج على أن يقدم حسب رؤياه ما يسعده وما يثلج صدره كمنتج أو كمنشط. فهمني؟ هناك ناحية أخرى أخت ربح، معناتها اللغة العربية. أين هي اللغة العربية؟
5: موجود
4: في البرامج الإذاعية
5: اليوم؟ نعم موجود. هناك منشطون حريصون جدا على تقديم برامج باللغة العربية وتقديم البرامج الثقافية.
4: بلغة عربية فصيحة.
5: نعم، الدكتور لسعد العياري جميل. مثلا من الأصوات الإذاعية الحريصة جدا على تقديم مادة إذاعية متفردة وتلبي انتظارات المثقف في تونس
4: أنا أستمع
5: وحتى في الوطن العربي.
4: نعم. هذا شيء مثلا أنا يسعدني جدا.
5: نعم.
4: أستمع إلى برنامج يقدم من أليفه إلى يائه بلغة عربية فصيحة.
5: نعم.
4: ولكني أستمع إلى بعض مثلا إلى بعض العناوين.
5: لكل مقام مقال.
4: لكل مقام
5: على كل
4: مقام.
5: هو نعم. ما هوش وقت النقاش.
4: ليس لا لا.
5: نعم خلينا نرجع.
4: نحن نستعين.
5: نركز على البدايات على الفترة الأولى.
4: نعم.
5: نحب الركز معناها أي. على الكونسولة كيفاش كانت، على الجهاز الهاتفي، على تلك المعدات التي كنتم يعني تستعملونها من أجل إيصال أصواتكم وأراءكم ومواقفكم والإضافات التي حرصتم على تقديمها للمستمع.
4: رغم بساطتها تلك الأجهزة التي الهاتف مثلا أو موزع الهاتف كان يمرر مثلا المكالمات الهاتفية إلى استوديو البث، مكالمات كثيرة وليس هناك إمكانيات مثلا لتمرير تلك المكالمات الهاتفية، هناك احتياجات كثيرة كانت موجودة، ولكن المتوفرة منها وقع استغلاله على أحسن وجه.
5: نعم.
4: وأنتج المنشطون في ذلك الوقت برامج ممتازة جدا، مثلا برامج ما زالت عالقة في ذهني لبعض الزملاء، مثلا صمار السبت
5: لمحمد البنباني،
4: للأخ محمد البنباني.
5: نعم.
4: أمسي عائلية للأخ عبد المجيد رزيقة، ألوان الأصيل تداول عليه عدد من
5: المنشطين.
4: من المنشطين، أقلام على الطريق للأخ المرحوم فرج العجمي، يعني هناك ورقة ومقص لفوزية فرحات وأختنا في الريف لشادية، كانت هناك برامج رائعة جدا تقريب تغطي كل ميادين الحياة، يعني تقريبا كل مناحي الحياة كان لها نصيب في البرمجة الإذاعية.
5: قديش عدد ساعات البث؟
4: ساعات البث كانت 9 ساعات.
5: من إلى؟
4: كانت 9 ساعات. الميلاد 3 أوت 77، المقر قصر المؤتمرات المنستير، الموجة العاملة متوسطة طولها 197 مترا بذبذبة قدرها 1521 كيلو هرتز في الثانية الواحدة، قوة الإرسال 20 كيلوات، مدى الإرسال الساحل والوسط إلى مدخل العاصمة، إلى مدخل القصرين غربا ومدخل صفاقس جنوبا. التجهيزات: استوديوان، وحدتان للتسجيل الإذاعي الخارجي، وحدة تلفزية بالصوت والصورة، وحدة تلفزية بصورة فقط. عدد العاملين 35 موظفا قارا. عدد المتعاونين القارين 150 متعاونا موزعين على الإنتاج والتحرير والتنشيط والتمثيل، من الموهوبين وحملة الأقلام ورجال الفكر والثقافة. حجم الإرسال أخت ربح 9 ساعات يوميا. التوقيت من 9 صباحا إلى 6 مساء. هياكل التأطير والاستشارة: الإدارة الجهوية، المصلحة التقنية، قسم الأخبار، مصلحة البرمجة ولجنة البرامج، نادي الإذاعة للرياضة والثقافة والشغل، ويشتمل على فرقة موسيقية، فرقة تمثيلية، وفريق لكرة القدم. مثلا المنتجون المتعاونون مع الإذاعة من ولاية سوسة، الأحاديث الدينية والاجتماعية، السادة منصف زين العابدين وأحمد القروي، التعليق السياسية سي عبد العزيز عمارة من القلعة الصغرى، فرج المحجوب وصالح الهويمل من مساكن، البرامج التنشيطية السادة محجوب الحندوس، علي تيجاني عطاء الكنايس، الحبيب بالعيد القلعة الصغرى، البخاري بن صالح، شادية الشادلي، عبد المجيد رزيقة، ونجاة الغرياني.
5: نعم.
4: البرامج الرياضية السيد اسماعيل التريكي، برامج والمراسلات الإخبارية السادة كمال الشطي وعمار فرحات. أما البرامج الريفية يمثلها سي عبد السلام النوالي من أنفيضة. أما البرامج الاقتصادية فهي للسادة فرج المحجوب من حمام سوسة وحسن عزوز من قصيبة سوسة.
5: هذه وثيقة صوتية مهمة تعطينا فكرة على أهم الأسماء والبرامج ومدة البث وتوقيتها.
4: هذه الشبكة البرامجية للسنة الإدارية الجديدة 1981.
5: شكرا جزيلا سعلي على هذه الشهادة النادرة اللي تعطينا فكرة على الفترة الأولى الفترة التأسيسية. أخيرا ماذا تقول اليوم لزملائك الذين شاركوك تلك البدايات وللأجيال التي جاءت بعدكم وللمستمع الذي ظل وفيا لإذاعة المنستير طوال هذه العقود؟
4: للزملاء الذين شاركوني وأنتجوا برامج في تلك الفترة أحييهم وأقول لهم لقد أبدعتم ولقد تركتم أحسن الأثر في قلوب السادة المستمعين وسكنتم في شغاف قلوبهم بما بذلتموه من مجهودات جبارة أبقت أسماءكم حية إلى هذه اللحظة في قلوب العديد من المستمعين سواء كان ذلك في الوطن أو خارج الوطن. بالنسبة للزملاء الذين يعملون الآن وحملوا المشعل أقول لهم وفقكم الله، أحرصوا على سمعة إذاعة المنستير وكونوا نجومها الساطعة والمنيرة والتي تضيء حياة السادة المستمعين وتضفي عليها مزيدا من البهجة والحزن والجمال.
5: وللمستمع
4: كل التقدير وكل المحبة وكل الشكر، أنتم دائما في سويداء القلب.
5: وأنا أقول كل الاحترام وكل التقدير لتجربة رائعة لصوت أعطى الكثير لإذاعة المنستير، وسعيدة جدا أن ألتقي في أول عدد من برنامج 50 الزميل علي تيجيني عطا. شكرا جزيلا، نورتنا في هذا اللقاء.
4: شكرا لك أخت ربح، وفقك الله، رعاك الله، وثبت خطاك على طريق الخلق والإبداع والتألق.
5: شكرا جزيلا.
4: شكرا لك.
0: من أرشيف الأثير،
6: طرائف عربية.
7: طرائف عربية.
6: تعرضت زوجة شاعر للشمس في سفر فأثرت في خدها، ولما عادت ورآها زوجها عجب لذلك فقالت ولم العجب والوقت صيف والشمس حادة والسفر طويل في غير ظل، فأجاب جاء الحبيب الذي أهواه من سفر والشمس أثرت في خده أثرا. عجبت كيف تحل الشمس في قمر والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر. قال أعرابي مداعبا زوجته النساء هن الدواهي والدواء هن، لا طيب للعيش بلا هن والبلاء هن. فردت عليه بقولها والرجال هم المرهم والمرهم، لا طيب للعيش بلا هم والبلاء هم. جس الطبيب خافقي وقال لي هل ها هنا الألم؟ قلت له نعم، فشق بالمشرة جيب معطفي وأخرج القلم. هز الطبيب رأسه ومال وابتسم وقال لي ليس سوى قلم. قلت له يا سيدي أهذا يد وفم، رصاصة ودم، وتهمة سافرة تمشي بلا قدم. عزيزي المستمع، إن اللغة ترتفع مكانتها وتسمو بين اللغات حين يعتز بها أهلها ويتحدثون بها ويعلمونها لأبنائهم فتظل خالدة على مدار الزمان.
8: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟
9: صدفاتي
8: لغتنا الجميلة،
9: لغتنا الجميلة.
8: برنامج أسبوعي يعده ويقدمه علي التيجاني عطاء.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان برنامج يعده ويقدمه أبو فادي ويخرجه يامن كريم. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم دعاء الكروان. يا رب قلها يا أخي المستمع، مد يد الحاجة إلى مولاك، اطرح همومك على أعتاب سيدك. قلها كما قالها آدم طلبا للغفران بعد اقتراف المعصية: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا نكونن من الخاسرين. قلها كما قالها خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يطلب من خالقه الهداية فلا يضل أو يضل: اللهم اجعلنا هادينا مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج دعاء الكروان. لكم أطيب تحياتي، أنا أبو فادي أمام المصدح ويامن كريم في الهندسة الإذاعية. دعاء الكروان. دعاء الكروان برنامج يعده ويقدمه أبو فادي ويخرجه يامن كريم.
1: في كل مهنة مفردات تختصر حكايات كاملة، وفي الإذاعة لكل كلمة حكايتها، ولكل أداة دورها، ولكل تفصيل صغير مكانه في صناعة اللحظة التي تصل إلى المستمع. في هذا الركن نتوقف في كل مرة عند كلمة من عالم الإنتاج الإذاعي، نكتشف معناها، وظيفتها، وما تختزنه من ذكريات وتجارب صنعت تاريخ الإذاعة. كلمتنا اليوم الميكروفون. الميكروفون قطعة قد تبدو عادية في يد من لا يعرف حكايتها، لكنها بالنسبة إلى الإذاعي ليست مجرد جهاز يلتقط الصوت، بل هي نافذة نعبر منها إلى الناس. أمام الميكروفون لا نرى دائما وجوه الذين يستمعون إلينا، ولا نعرف أين هم ولا ماذا يفعلون في تلك اللحظة. قد يكون أحدهم في سيارته، وقد يكون آخر في متجره. قد تكون هناك أم تعد قهوة الصباح، أو شيخ يجلس وحيدا في بيته، ومع ذلك يصل صوتنا إليهم جميعا، ويصبح بيننا وبينهم ذلك الخيط الخفي الذي لا يرى لكنه يحس. الميكروفون لا ينقل الكلمات فقط، إنه ينقل النبرة، وينقل الإحساس، وينقل الفرح، وينقل الحزن، وينقل الصدق. وقد تقول جملة عابرة أمامه ثم تكتشف بعد سنوات أن مستمعا ما زال يتذكرها. لهذا فالميكروفون مسؤولية قبل أن يكون مهنة، فما يخرج منه لا يعود، والصوت الذي تمنحه للمستمع قد يمر في أذنه لحظات، لكنه قد يبقى في ذاكرته لسنوات. واليوم لم يعد الميكروفون وحده في المشهد، فقد أصبحت الإذاعة صوتا وصورة، وتطورت أدواتها وطرق حضورها، لكن جوهر الحكاية ظل واحدا، صوت صادق يصل إلى الناس. الميكروفون إذن ليس مجرد أداة، إنه الجسر، جسر من صوت إلى أذن، ومن كلمة إلى قلب، ومن لحظة عابرة إلى ذاكرة قد لا تنسى.
2: عهدير البوستة كانت نقلتنا من ضيعة حملايا لضيعة تنورين، ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك، يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين.

وبشوف عيونك يا عليا شو حلو.

هنا نصل إلى ختام عددنا الأول من 50، عدد فتحنا فيه أولى صفحات الحكاية وعدنا إلى اللحظة التي بدأ فيها صوت إذاعة المنستير يشق طريقه في الأثير ويحط الرحال في بيوت الناس وفي قلوبهم خاصة. كانت مجرد بداية، أما الحكاية فما زالت طويلة.

فيها أصوات أخرى، فيها وجوه أخرى وذكريات لم تروى بعد. سنواصل في الأعداد القادمة الاقتراب أكثر من ذاكرة الإذاعة، من الذين صنعوا برامجها وحملوا ميكروفوناتها، ومن المستمعين الذين جعلوا من صوتها جزءا من حياتهم. 50، لأن 50 عاما لا تختصر في حلقة ولا تروى بصوت واحد. إلى اللقاء في عدد جديد وحكاية جديدة من حكايات إذاعة المنستير، مع أجمل تحيات حسين قدرية وربح عبد الله.

0: بصير
1: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
0: 90.5
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
3: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير صوت الليل وحب كبير.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. عبر فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقه إزاء تزايد عمليات النشل والبركاجات التي تشهدها منطقة حي الرياض بسوسة خاصة خلال ساعات الليل، مشيرا إلى تكثف هذه الاعتداءات خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع العودة الجامعية ولا سيما في محيط المؤسسات الجامعية. وأكد الفرع في بيان له أن تزايد هذه العمليات بات يمثل مصدر خوف وقلق للمتسلسل ساكنين وخاصة الطلبة والعمال، داعية السلطات الأمنية لتعزيز الحضور الأمني بمنطقة حي الرياض وتخصيص دورية أمنية قارة ومنتظمة. أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة أن التغطية الصحية بأجهزة التصوير المقطعي سكانير ستتطور بولاية نابل إلى 4 أجهزة قبل موفى هذه السنة بعد تركيز جهازين جديدين بالمستشفى الجهوي أتلتلي بنابل ومستشفى جرومباليا، مما سيساهم بصفة كبيرة في تطوير التغطية الصحية بولاية نابل التي تعد نحو 900,000 ساكن وتحتل المرتبة الثالثة وطنياً من حيث عدد السكان. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، دعت سلطة الأشراف والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. أعلن عبد الحميد لارقش منسق اللجنة الدولية لترشيح العلامة ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو عن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن هذا السجل، وذلك خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26 وجائزة محمود درويش. في العالم، قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري، مضيفا أن المشاورات مستمرة مع الوسطاء وأن طهران تنتظر ردا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

أهلا وسهلا بأهل تونس الطيبين المحترمين. سألوني سؤال، قالوا لي يا نور شو هالعلاقة الطيبة بينك وبين أهل تونس؟ قلت لهم خمسة وخميسة. يعني والله شو بدنا نساوي ما عم نعرف، شو ما عملنا ما بنعرف. قلت لهم اللي بده يعمل حاله مطرب عليه أن يمر في هذه البلد الطاهرة. تونس بلد خطيرة فنيا، وإن شاء الله تقضوا معنا سهرة حلوة، وأهلا وسهلا فيكم جميعاً.